0: نجارة القمر.
1: كل الألوان اللي بغنية تحبها، ما بفضل لون على لون، بس أكيد في غنية بتطلع أحسن من غنية مش بسبب لون الغنى، لأنه كل الأنواع فيها الحلو وفيها مش الحلو.

لم تعرفوا ولن تعرفوا أننا نشيخ حين نفقد العشق، وحين نفتقد الحب ترياقا نأخذه في الفطور وعند الغداء وقبل المساء. قال رجل العاشق: سأمنح الطفل أجنحة ليطير، وسأراقبه وهو يتعلم التحليق وحده، وسأذهب للكهول المتقدمين في السن وأقنعهم أن الموت لا يأتي بسبب السن بل بفعل النسيان. لن أدخر جهدا في التعبير وفي قول كل ما أريد وكل ما أفكر فيه، وقبله حتما

سأسير وأدعوك للمسير وأناديك وإن توقف الآخرون حتى وهم نيام. دعنا يا حبيبي نصحو ونتعلم خلافة أن نعيش جميعا في قمة الجبل، أن المتعة تكمن في تسلقه. فلا أتيت وفلا أتيت لنحب الزمن والساعة واللحظة ونذهب معا لأقصى مجالات الهوى والعشق، ولا عليك بالقمة وما يحصل فيها. دعنا نركز في الطريق وما تحمل، دعنا نركز في الطريق وما تحمل في طياتها من رسائل.

أنا كاني جواب، ونحن عنا في هذا الوقت أكيد رسالة، وسنرسل رسالة أو رسائل مضمونة الوصول إن شاء الله لكل المتابعين مع الكلمات. أكيد سنذهب مباشرة إلى عوالم ضيفتي في جارة القمر، نحكي حكايات، لحظات، عبارات نكتبها ونحاول ترميم قصر دهشة لبعض وجمال لآخر وحلم للأغلبية. عبارات نرقنها، نرسمها في سماء المحبة، فنكتب معنا الحكاية. ضيفتي أخبروني أنها كالدهشة، تأتي بلا موعد، تسكن عوالم الضاد، تكتبها، تسألها، تناجيها، ثم تهرب منها. ضحكت لأنني سأبحث عنها وأسألها لماذا تختفي وتظهر كتعاويذ العشاق. همست لي، أنا التي ينقر الحب من روح تيني، فتهمي شفاه الحروف رحيقا يريق الرؤى فوق أجفان بوحي. أثقل العمر عمري، اقتربي خذي من يدي ما تسنى من الأمنيات، وطوفي بنا علنا ندرك السر في اسمنا.

وأكملت تدندن في غنائية حرفها تقول: أشد خيوط الكلام إلى منسج الروح، أجدل حلما طويلا. إلهي، كأني أرى مهرة الريح تعد تارة وطورا تسير إلينا الهوينا. قطعت إلي نميلا وميلا، ناديت طول المدى حتى تناء صوتي عليلا. وفي دهشة طفل يحبو كثيرا، لممت شتات المعاني وواجهت حرفا أبا يستكين لحبري بحرف غدا ظلا ذليلا. حرف عائد من حرير المنى للصباح يغني، إني كطفل الأحاج أقص الرؤى بين إنس وجني، فتأتي الحروف تغازل فني.

0: وانتو وانتو انوار.
1: فن يركض في دمي يفك الحصار عن جزر الريح والبرق والمطر. فإن سألت من هذا المقيم الراحل على حدود فمي، إن قلت قال عني، وإن تلجلج المعنى كان مترجمي. يا أنت لمن تنتمي ابتعد قليلا وبلهجة محلية ساحرة أجابها، أنا النوار اللي قلتي فيها الأشعار الوردة البيضة حلمتنا هوينها فاحة بسرار، مدي يدك سقيها نوارة الدوار، وترجع الأيام الهكا العام وتقول اش مسار وتحكي عن نوار.

ترجع تذهب وتأتي إلينا متى أردنا ذلك، لأنه علاقتنا بالأيام وعلاقة ضيفتي أيضا بالأيام علاقة مهمة، وسنعرف بعض من تفاصيلها معها، وهي من قالت للأمل اقترب قليلا كي أذهب باحتفالاتي بعيدا. أعلن الليلة نكون فسحة من احتفالاتها الشاعرة جازية الهمامي معنا مباشرة عبر موجة العطاطوين وعلى طريقة جارة القمر. نرحب بها.

0: الجازية في أول مصافحة إعلامية لها في تجربتها الفنية تكون معنا، ونحن سعداء جدا بهذه التجربة وسعداء جدا بهذه الفرصة اللي أتحتها لنا الشاعرة والأستاذة الجازية الهبامي. مرحبا وأهلا وسهلا بك الجازية.
1: مرحبا بك صديقتي فيروز، بث سلامي الدافئ جدا محملا بنسائم مرتفعاتنا الباردة، ولا يعني لا تستغربوا إن قلت دافئة وببرد، ستكون أدفأ لتطاوين. أرسل هاته وأبث هاته التحية، سعيدة جدا جدا بتواجدي على أثير إذاعتكم العريقة، وسعيدة أن أحبة لي في تطاوين ربما ينصتون إلي الآن، فأبلغهم سلامي الحار.
0: وكل التحايا لك الجازية من هنا من تطاوين إلى المكان اللي أنت موجودة فيه اللي هو
1: سليانة. أنا في سليانة لبل، قلت نسائم مرتفعاتنا الباردة. إليكم ببعض البرد وإلي ببعض دفئكم، ونتعادى.
0: إن شاء الله إن شاء الله نمنح الدفء هذايا لكل الناس اللي تسمع فينا
1: إن شاء الله
0: عبر موجة إذاعة تطاوين بما ستقولين لنا وستعطيننا وستفتحين لنا أيضا من أبواب في عالمك الجازية الهمامي. عرفنا المكان، يبقى العوالم والليل مع الجازية، حكاية كبيرة ظهر لي.
1: عوالم الشعرية تقصدي؟
0: طبعا.
1: نعم، عرفتم المكان يعني الفضاء المادي حيث أقيم، ولكن العوالم الأخرى هي أجمل طبعا، عوالمنا الداخلية، عوالم المعنى والفكرة، عوالم الشعر هذه التي انشأنا سكناها الذات أولا، ومن الذات تفيض على المحيط الصغير فالكبير، على الكون برمته. إذن عوالمي الشعرية انشأنا، بدأت هندستها أو تهندست في سن مبكرة، ربما هي في مطالع مراهقتي بدأت أخاتل القلم وأشاكسه، ومع طبعا التمدرس، مع اتساع القراءات، مع ظروف أخرى، أن أغلب يعني أفراد عائلتي تقريبا متمدرسون في شعبة الآداب، إذن يتوفر لي في المنزل.
0: انتقلت لك العدوى، انتقلت لك العدوى.
1: أي انتقلت لي العدوى، وتتوفر مكتبة وتتوفر كتب، فأطلع وهذا مهم طبعا للغاية. كلبنا أولى انشأت، انطلقت منها في تشييدي بناء أرجو أن يعلو أكثر فأكثر.
0: متى بدأت في هذا البناء؟
1: إذن مثل ما قلت، مطالع المراهقة يعني من سن 12 بدأت أحبر إنشأنا خواطر. كنت مغرومة جدا بكتابة الرسائل، زمن كنا نكتب الرسائل ونتواصل بالرسائل الورقية ليس الافتراضية، لأفراد عائلتي يعني خاصة أشقائي يدرسون بالعاصمة، كنت أكتب رسائل وأتفنن في ذلك، أكتب رسائل لأصدقائي عندما تحين العطلة. أنا ذاك كنت متأثرة جدا بكتابات جبران خليل جبران سابقة، وقلت لك أنا قتيلة فيروز هي التي شكلت عوالمي الجمالية والذوقية، أما في الأدب فأنا قتيلة جبران أولا. يعني أول دهشة كانت لي عندما أطلت على عالم جبران والمهجريين، رفاقه المهجريين، ولكن جبران أساسا. ومن هنا بدأت أخاطل القلم، هذه الخواطر تطورت فيما بعد مع دراستي لمادة العروض بالثالثة ثانويا، يعني تقابل اليوم التاسع أساسيا، أنا ذاك كنت في سن 14. فعندما درست العروض بدأت أخذت القصائد العمودية أنظمها أنا ذاك، ثم مع تطور القراءات وتدرجي أيضا التعليمي انزحت إلى كتابة قصيدة التفعيلة، قصيدة ما نسميه بالقصيد الحر، الشعر الحر. ومثل ما تعرفين يعني أنا ذاك في الأوساط التلمذية كنت أقرأ لأصدقائي إذا ما كان ثمت ملتقيات، أيضا كنت أقرأ إلى أن تدرجت وذهبت إلى الجامعة، وهناك كان الفضاء أرحب طبعا لأقرأ ولأنصت أكثر وأستمع إلى ما إلى من يقرؤون، وأن أقرأ لمن يكتبون. شيئا فشيئا بدأت هذه التجربة تتضح معالمها، وهكذا أنا الآن لي مجموعة قيد النشر إن شاء الله تصدر قريبا، وأمدكم بنسخة منها. وقد قرأت، شكرا مشكورة، قرأت بصوت دافئ بعد ما كنت قد حبرت،
0: تجرأت أكثر من أني
1: شكرا لك. وتجرتني بأمر أني كنت أخذت بعض الملحون هكذا على سبيل التسلية، له أساتذته الملحون وله ربوزة، كنت للتسلية فقط. وفاجأتني بأن قرأت قصيدة أحبها جدا، للأسف لا أستحضرها، يعني الذاكرة ذهبت، اسمها باقة نوار، شفتك فيها. شكرا لك، يعني أبهجت قلبي.
0: وما فهمش أجمل من أنه نبدأ بالنوار، لأنه الحياة جمالها من جمال الورود، ومن تذوقنا أيضا لجمال الورود، ولا لا؟ الورد من أجمل الأشياء اللي خلقها ربي في الدنيا، فلأجل ذلك كل من يحب الورد تلقيه إنسان محب للحياة، محب للآخر، معطاء، عنده امتنان، تلقيش حد يحب الورد وهو شرير.
1: أي نعم يعني مدهش ما تقولين، حقا صحيح. الوردة في هشاشتها وفي أيضا قوتها، هي هشة ولكنها قوية أيضا، لأنها تمنحنا إحساس الفرح. يعني استحضروا بقول لأدري لبعض الأدباء الجزائريين، يقول عندما يصادفني شيء جميل أرغب في البكاء، تصادفني وردة وامرأة جميلة أرغب في البكاء. يعني ما أجمل،
0: لأن أصدق تعبيرة في حياتنا
1: يبهجنا ويبكينا،
0: لأنه أصدق تعبيرة في حياتنا تعبر عليها الدمعة، وهي خارجة من الروح صافية نقية كما هي. فنعتقد أنه الناس اللي تدمع من كثرة المحبة أو من كثرة الجمال اللي تشوفها، ناس صادقة والناس عندها صفاء روحي كبير جدا. إن شاء الله كنا نكون
1: من الورد إلى الدمع، والوردة قطرات نداها كما يراها الشعراء، هي دمعات للفرح للحزن أحيانا. هذا جميل،
0: صحيح. أعتقد أنه الحكاية مع الحرف فيها الكثير من الروايات، ولك الكثير من الأزمنة اللي عشتها في خطوات كثيرة وفي محطات كثيرة. أكيد هذا الكل نعرفوه وإن شاء الله نخلط نعرفوه في الساعة الثانية من جارة القمر لليلة، ولكن أنت من عشاق الليل وإلى لا؟
1: طبعا، وكل من يدعي أنه يكتب الشعر والفنانون عموما يعشقون الليل، وليل العربي هو ليل الأدب وليل الطرب وليل العشق وليل الحب، وحب الليل طبعا.
0: وكتبتي
1: الليل خاصة إذا كانت جارتي فيه يا قمر، يا جارة القمر.
0: أنا من يجاور القمر هذه الليلة.
1: جميل،
0: يحيشك يا جزي، هذا كله من لطفك ومن حسن أخلاقك. أطلوا على الروح في قوة الجدار، أهذي أنا أقتفي خطوكم في عيون النهار، فإن لوحت وردة لي شرقت بمائي وناري.
1: نعم، هذه إحدى قصائدي التي نشرتها أخيرا. كما تلاحظين ليس لي نفس طويل في الكتابة، الحقيقة أنا لا أطيل القولة كثيرا، إذا ما كتبت هكذا تولد القصيدة، هي تريد أن تكون مختزلة، كيف أقول، ملتفة على نفسها، يعني في غير تشويه، هكذا تأتي أراودها في أن تكون أطول ربما ذات مرة. كما قرأت الآن، نعم، هذه أنا بضع أسطر ولكنها تختزل رؤيتي ربما للحياة ورؤية
0: ورؤى للحياة عميقة جدا. أنت في واحدة من التدوينات متاعك قلتي أمشي على نسل اللغة حافية فتأتي الحروف إما دامعة أو دامية.
1: نعم أنا أكتب أيضا إلى جانبي القصائد أكتب شذرات إن شئنا أو ما يسمى اليوم بالقصة القصيرة جدا أو القصيدة الومضة، وأحب جدا شذراتي تلك، ويبدو أنك انتبهت إليها، ذكرت اثنتين منها. اقترب قليلا أيها الأمل كي أذهب باحتفالاتي بعيدا. أنا سأتحدث قليلا في هذه يعني في جملة فقط. أنا من الأشخاص ثم المبدعين بين ظفرين، أحاول أن أبدع وأطور إبداعي. أنا لست من الذين يدعون اكتمال التجربة أو نضجها، على كل أنا من الأشخاص الذي الآملين. أنا أؤمن جدا بأن الغداء سيكون أجمل، لا أدري هي رؤية هو نور يبثه الله في صدري. أنا أشعر دائما بأن القادمة سيكون أفضل وأجمل. أما الشذرة الثانية أنا أمشي على يعني نسيتها والله
0: نسل اللغة. على نسل اللغة حافية فتأتي الحروف إما دامعة
1: أي نسل اللغة دامعة. نعم أنا استعرت للغة حدة الشفرة النصل، نصل السيف أو نصل السكين، نصل الآلة الحادة. فقط لأعبر أن الكتابة مكابدة ومعاناة، يعني ليس من السهل أن نمسك هكذا قلما ونكتب في راحة بال وفي اطمئنان. على الأقل أتحدث عن نفسي، علاقتي بالحرف بالكتابة فيها مكابدة، فيها وجع، فيها مداورة للحرف، يعني أمر فيه يشبه المخاض إن شئت، يشبه المخاض بما فيه من وجع ومن تطلع للولادة. هذه علاقتي بالحرف، لأن أنا أتألم عندما أكتب هكذا. الحقيقة أشعر أنه نزال بيني وبين اللغة، يعني فعلا تدمى قدم إن شئنا ذائقتي، يدمى القلب، يدمى الحلم من أجل أن في النهاية أن يأتي الوليد، يأتي القصيد، تأتي القصيدة الوليدة. وإن شئت صديقتي يمكن أن أقرأ شيئا قصيرا عن هذا الوجع، وجع الكتابة.
0: مش نبدو من عند كلمة جميلة جدا قالها المتوكل طه، قال ألفي بحوري والقصائد بائي والتاء تكتب والبداية لائي. فاش باش نعمله من ما يحتوي اسمك الجميل من حروف سننطلق في ال...
1: سأقول...
0: سأقول لك بعض من الكلمات التي كتبت في الجيم، في الألف، في الزاي، وفي وفي الياء، وفي التاء، وأريد في المقابل أبياتا من عندك. إيش قولك؟
1: نعم
0: على الموسيقى من عند زميلي ذو بن سالم. في الجيم: من الجيم جنون وجناح وجرعة أمل وجبر خاطر، قالوا كيف حالك؟ قلت خير، نقضي حاجة وتفوت حاج. إذا ازدحمت هموم الصدر قلنا عسى يوما يكون لها انفراج. نديمي، هرتي وأنيسي، نفسي، دفاتر لي ومعشوق السراج.
1: سلاما على أرضنا انتهاد الصباح، تفتح ثغور الكلاب، تشرح صدور القصيد، فتهمي زنادق روحي حقولا وتشد الرياح.
0: في الألف أول حرف يقف قامة للضوء، امتداد شامخ القد وصوت راجف، إنه إعلان ميلادي وجود يهب المعنى ويغزو جوهرا مزدوجا يتأنق.
1: أحبك جدا وجدا أحبك، خفضا ورفعا وفتحا وشدا، أحبك عهدا
2: فهذه يبيني وما خنفت بعهود وذا القلب ينبض وعدا.
0: زاد حياتي وزرقة سمائي زحمة بأفكاري وزورق نجاتي، ليتني أعرف ماذا بأعماقي، كل شوط شارع ينسد، رحلتي أرقام حظ حلفتني قصتي في المنهج القادم. لغزم.
2: تبني القصيدة بيتها من أضلعي، أرخي لها حبل الهوى أن أبدعي، الروح غيمات تشف عن الجوى فتنزل وحيا مبين الأدمع.
0: أبحر الحرف ينادي أين وجه المشرق، قافزا يصرخ في حرف ندائي، يا حروفي يا صفوة اتفقي، أنت من غير ندائي أبدا لن تسبقي، وأنا فجر نداء شاعر طل إلى ما بعد مرمى الحدق.
2: سأبني للقصيدة بيتها بيدي، أقول لتسكنيني مهرة الأفراس، قد آويت من تعب إلى جسدي، أنام على صدوري هواك ظمأ، أشرب الأنخاب من كبدي، وذي أعجاز كيدك أنطقت صمتي وألقت سحرها ينسال في العقد.
0: من وجدان الصمت تاه في صوت الغناء، واستبدت نغمتي صمت الجمود على لساني لاصقا في سقفه، تاء التلعثم حجتي ومطيتي، بسطت أمامي قضيتي، حرف تثنى تآلف وتناقض وكأنه شخصيتي، حرف التاء يخبر عن هي، وهي قفزة حدثت وبادئة الحضور إلى التكامل والكمال. رسالتي.
2: حبيبي أطلى فصيد بقلبي تناثر فلا، وخمر تدار على العالمين إذا ما تجلى، تعالى الذي قد حسنا حبيبي.

0: مع كل قراءة شعرية سنمرر لك مقطع من أغنية تحبينها الجزية.
1: شكرا لك، أنا سعدت جدا بأدك، لبيتي يعني طلباتي في الأغاني، وهذه الأغنية بالذات أم الأحسن غنات يعني بكل هذه الإحالات الرومانتيقية. أم الأحسن هي العصفورة، وثم عصفورة وثم شجرة وثم ريم البيض وثم قمر وثم ليل، يعني لا يوجد عالم أجمل من هذا.
0: صحيح، ونحن في العوالم هذية أكيد معك يا ليلى. فقط هي للإشارة أنه المقاطع اللي قريتهم في الجازية والحروف الأبجدية لجازية واسمك جازية، المقطع الأول كان لابن فارس العباسي، وبقية المقاطع للشاعر اليمني الكبير الدكتور عبد الكريم الشويتر. المدونة متاع الدكتور عبد الكريم الشويتر مدونة ممتازة، وأنا ممكن عبر موجاتي ذات تطاوين الليلة أدعو الجميع أنه يطلعوا على ما يكتب الدكتور عبد الكريم شويتر.
1: من وأنا أولهم إن شاء الله، ومشكورة جدا على هذه، أعتبرها هدية أن هذه الكلمات والأشعار بحروف اسمي أبهجتني جدا، فشكرا لك على هذه المفاجآت المتتالية والعذبة.
0: أعمت لك وكل مقايضة الليلة ولا لا؟
1: نعم،
0: أخذت منك بعض الأبيات الشعرية بطريقة
1: أي حصرتني بالجمال الحقيقة، بجمال مني ومن خارجي، يعني شكرا لك.
0: يعيشك يحفظك جازية. في جارة القمر جزء مهم من الأسئلة يكون عبر تسجيلات وعبر مسامع. عندي أربع مسامع اللي هما أكيد مرتبطين بشخصية جازية، أو من خلالهم نحاول ندخل شوية إلى شخصية جازية اللي عرفنا منها بعض التفاصيل، باش نكملوا في معرفة الأكثر والأكثر عبر المسامع هذه.
2: لم يكن الجو جوا سعيدا بعد هذا، لم يكن لأقران، لا أذكر أني في السنوات الخمس الأولى من حياتي كان لأي صديق. إخواني كان أقرب أخ لي أكبرني بخمس سنوات، فتستطيع أن تقول أني قضيت طفولة فيها الكثير من الانطواء والعزلة، وعلى عكس ما يمكن هذا يثير النظرية الشعبية الشائعة أن الطفل الشقي يكبر ويصبح رجلا هادئا، والعكس بالعكس، فأنا كنت طفلا أبعد ما أكون عن المشاغبة. يقال لي أني عندما كبرت أصبحت مشاغبا بعض الشيء، ولكن ما أسمعه من قرائبي ومن أقاربي أني كنت أقضي الساعات الطوال بمفردي، ما أدري كنت أفكر في إيش، وكنت أراقب الحمام، وقد يكون هذا دليل على نزعة سلمية متأصلة. كان عندنا حمام في البيت، كان بقية إخواني يطاردوهم لذبحهم، وكنت أكتفي بتأملهم، قد تكون هذه ظاهرة شعرية. أيضا الغريب أنهم كان يقال لي أني كنت أقضي وقت كثير في صندوق عدة نجارة، والمؤسف أن هذه لم يترك أي أثر علي، لأني حتى الآن لا أستطيع أن أضع مسمارا على الجدار أو أن أقوم بأي عمل يدوي من أي نوع. أنا أعتمد على الآخرين في أبسط الأمور التي تحتاج إلى مهارة يدوية ما عدا الكتابة.
0: أنت كنت طفلة مشاغبة؟
1: الحقيقة الحقيقة أنا لا أقلد الشاعر غازي القصيبي فيما قال، لكن أنا في طفولتي كنت أميل إلى الانطواء الحقيقة، كنت أحب عزلتي، وظلت هذه الصفة ملتصقة بي، وإن كنت قد تخففت منها طبعا باعتباري يعني النضوج والتجربة، لكني كنت طفلة منطوية حقيقة.
0: ما كنتيش لا مشاغبة لا مشاكسة لحدش. أنت كم عددك في الأسرة؟
1: أنا أتوسط، يعني إخوتي ما شاء الله أشقائي الثمانية، أنا أتوسطهم.
0: نسلي عني
1: أتوسطهم. أنا أيضا في طفولتي صديقتي نشأت في ريف جبلي، يعني ريف أعلى انشأنا يتوجه الجبل، الجبل وتعرفين جبال شمالنا الغربي بخضرتها وبكثافتها، وتحت قدميه يرقد واد كبير بشلالات. الحقيقة طفولتي تشبعت جدا بالجمال الطبيعي العفوي، أنا بين جبل وشلالات ماء.
0: مازلت موجودة الشلالات، مازلت موجودة الشلالات، وأنتي مازلتي موجودة وعايشة
1: تحت الأمطار في ذلك المكان. أنتي مازلتي مع طويل السنين كنا نسمع للواد يعني عندما تمطر، أيام كانت الأمطار غزيرة وهي حقا أمطار، كنا نقول يعني جداتنا يقولوا الواد يهدر، الواد يهدر يعني الصوت الماء اللي يفق بقوة، يا حسرة يعني نقص مد الماء إن شاء الله. لكن عندما تكون الأمطار غزيرة نسمع صوت الشلال، لأن الشلالات في كسرة. وتحية دافئة للصديق الجميل أحسن الذي قال أنا تسللت من الجنوب الشرقي وذهبت نحو كسرة، لكني أحن إلى أصولي إلى أصولي الجنوبية. فعلا كسرة مثلا مدينة كسرة فيها شلالات أيضا، عندما تكون ثم أمطار غزيرة شلالات رائعة، ندعوكم لزيارتها في الشتاء.
0: في رحلة عمل منذ سنة أو سنتين أو سنة ونصف تقريبا مررت على القرية، القرية وفي سليانة وكسرة، جنة ما شاء الله جنة.
1: أي يعني لأنها مدينة أثرية يعني حتى سكانها بملامحهم الشقراء وبشرتهم البيضاء ينبئون عن تاريخ يعني المنطقة، فيها مياه عذبة وهي مشهورة بغراسة التين يعني الكرموس وبغراسة أيضا
0: حبل ملوك،
1: حبل ملوك مكسر، حبل ملوك مكسر وبرجو أي فعلا يعني منطقتنا الحقيقة جهتنا فيها ثراء فلاحي كبير.
0: وفي الجماليات هذه من نجم يكون كان فما كان الشعر
1: والله لا غروة في ذلك، ثم شعراء حتى في الملحون، رغم أنه الشعر الملحون مثلا انظر يعني أنا أذهب من منطقتي يعني الآمنة الشعر الحر والعمودي وأتحدث عن الملحون، برغم أنه الشعر يعني دياره ومرابيضه الحقيقة هي الجنوب هي الصحراء، لا نقاش في ذلك، لكن في جهتنا أيضا ثم شعراء يقولون يعني الملحون، ولكن كيف أقول بطريقتهم طبعاً. الجبلية. أنا أرى أن المحيط والبيئة تؤثر في الإبداع في القول الشعري خاصة، لذلك الشعر الجنوب لا أخطئه أبدا
0: البيئة أكيد تساهم كثيرا في صنع الإبداع، والتنوع هذايا مهم وجميل.
3: ولا أسعد إلا بالفوضى لأنال مرة أخرى سعادة النظام، بمعنى يعني أنا لا أخرج من غرفة نومي إلا وأكون سعيد جدا إلا إذا كنت أشوفها منكوشة على الآخر والملاية في الأرض والشبشب على السرير والدنيا بلخبطة لخبطة كبيرة، لأنه لا تتصور سعادتي وهنائي أما أعود ولاقي أنه هذه الفوضى بقت يعني منتظمة وغرفة نظيفة ومنتظمة وبضدها تتميز الأشياء. طب يعني أنا لو كنت أنا سبتها وهي كده يعني منظمة، طب يعني يبقى حسعد بيها ليه؟ لازم ألخبطها وأطلع روحها وبعدين أخش فيها أنبسط.
0: لازم ألخبطها وبعدين أقوم بالعمل التنظيم. هذه الموسيقى محمد عبد الوهاب يحكي على علاقته بالفوضى وبالنزاع. طبعا أشهر من نار على علم الموسيقار ومحمد صوته وخامته الصوتية طبعا مميزة جدا
1: معروفة صحيح.
0: الفوضى والنظام في حياة جزية الهمامي
1: يقال دائما إن الفنان إن المبدع وإن العبقري لا يحب النظام والترتيب، يعيش في الفوضى، ربما تلك الفوضى تكون قادحا لأفكاره العبقرية، هذا ما يقال. سأعود إلى نفسي لست شاعرة فقط، أنا أم أيضا وينبغي أن أرتب الأشياء يعني وأكون مثالا وأكون عينا على أبنائي ليرتبوا، لكن تريدين الحق يعني الحقيقة أنا في صراع مرير مع الفوضى، في صراع مرير يعني هذه الفوضى تحاصرني يوميا يعني، وعلي أن أقاتلها وأن أرتبها، أنا أرتبها وهي تعود فوضى، ويعني وأسعد بها، وعندما أرى هذه الفوضى أسعد بها، لا أدري لماذا، لكن قلت لك لأني أم نوازعي الأخرى يعني التربوية والمجتمعية الأسرية أساسا تجعلني أسعى إلى الترتيب، لكن الفوضى لا تضجرني لا تقلقني، بالعكس أرى فيها رؤية ما يعني وراءها موقف ما.
0: هي الفوضى بالزاوية اللي كان يتحدث فيها الموسيقار محمد عبد الوهاب، الفوضى تعني الحياة، لأنه الأشياء تتحرك والحركية يعني وجود حياة في المكان على عكس الرتابة وعلى عكس النمطية وعلى عكس السكون.
1: الإنسان ليس آلة صديقتي فيروز، الإنسان ليس آلة كي يرتب وينظم كل شيء، هو إنسان يعني خطأ يريد أن يرتاح قليلا مثل ما قلت، يحرك الأشياء من هنا إلى هنا، الفوضى تعني حياة مثل ما قلت تماما.
0: لأجل ذلك أعتقد أنه أغلب الناس اللي مقبلة على الحياة أكيد عندها فوضى ما في جانب من الجوانب أو في باب من الأبواب بالسبعة.
1: الكتابة مثلا صديقتي عفوا على المقاطعة، لا أكتب يعني على أوراق منتظمة، لا قد أكتب على يعني عندما كيف أقول تحاصرني الكتابة وتقول الآن سألد، الآن سأتي إلى الحياة، قد أكتب يعني على غلاف كتاب، قد أكتب على أي ورق يتوفر أمامي، حتى على جريدة يعني كيف أقول أكتب كيف ما اتفق، لا أكتب بنظام، لا أكتب بانتظام، لا أرتب غرفتي مثلا وأعد قهوتي وأجلس على المكتب للكتابة، لا هذا لا أفعله، قد أكتب وأنا بين صحو ومنام يعني أكتب بطرائق فوضوية غريبة.
0: وهنا فما نقطة مهمة ضروري أنه نشير لها، اللي هي الضياع والنسيان والوتيه في يعني الفكرة إذا كان وضعت أينما وجد أو في أي مكان أو كيفما اتفق صحيح، فأعتقد أنه فما خيط رفيع مع الضياع أو مع النسيان أو مع التيه، ولا لا؟
1: اي صحيح، والله صحيح، يعني كم من اشياء حبرتها ولا لا ادري اين وضعتها، هذا ما تقصدينه يعني هذه الفوضى بالحق فعلا، واندم واتوعد نفسي والمره القادمه ساكون، لاني اتذكر اني انسى كثيرا الحقيقه، هذا مؤخرا اصبحت انسى، فانسى اين كتبت مثلا تلك القصيده او تلك الشذره واين وضعتها وكتبتها في ورقه وضعتها في اي كتاب، فانسى، اتوعد نفسي أقول المرة القادمة سأكون أكثر انضباطا وانتظاما، ولكن أخيب تقريبا ككل مرة، يعني أنا كيف أقول أحببت طريقتي هذه في الكتابة، يعني هكذا لوم سيسون ستيل مثل ما يقول أحد الأدباء الفرنسيين، كل إنسان وأسلوبه.
0: صحيح
1: صديقتي، يعني لا يمكن أن أقلد فلان في شيء، قد يكون ميزة يعني أمر محمود في شخصه، لكن لا أستطيع أن أطبعه في نفسي بطريقتي، فربما في فوضايا أيضا بعض المحامد، بعض الأشياء الجميلة التي تدل على عفوية أو
4: مشاكل صغيرة جدا، الواحد عمال يقول يا عم طيب يا عم طيب يا عم طيب، بتتكون في الغط لما تبقى زي الحجرة كده، فالواحد يبقى حاسس انه مخنوق مش عارف يعمل ايه، لانه ما بينفس وما بيقولش وخايف من اللي حواليه وخايف لا يقول سره اللي حواليه. انا دلوقتي بيقول عليا انطوائي، انا مش انطوائي جدا ابدا، انا اكبر اجتماعي في الدنيا، انطوائي ديت لاني انا عاوز اقعد مع الناس مبسوطة مش عامله مبسوطه
5: تلش.
4: يعني انا ابص كده الاقي الناس كلها لابسه حلو ومبسوطه وعامله كده وبتاع ومجهدين جدا وتعبانين جدا وبيبصوا لبعض وحيرانين وبتاع، فانا ادور على ناس انتيم بسطاء جدا، اقول لابن خالي ده تعالى اقعد معايا، اشوف زميل ده من 20 سنه اقعد معاه.
5: بس انت زاد بالراوي بقى،
4: مش بالراوي ولا حاجه، هي دي الحقيقه، ان انا مش الناس يقول لك احمد زكي انطوائي ومش اجتماعي، بالعكس انا اجتماعي جدا، بس عاوز الناس كمان، إنما كلنا مش عارف في وقت في غربة، فتعالوا نلحق على بعض وتعالوا نحب بعض،
5: دعوة للحب، دعوة للحب،
1: بس احنا والله يا دكتورة
4: دعوة للحب
1: أكتر بلد،
4: دعوة للحب،
5: دعوة للحب،
4: تيجوا نحب بعض.
0: خلينا في خلينا نمشي للجزء اللي هو مهم، طريقة تعبيرها كيفاش قال المجهدين جدا وتعبانين جدا. فالتراكمات أكيد تولد الإجهاد وتولد التعب وتولد الأزمات والتعب النفسي. ونحن ممكن مرض العصر هو الستريس وهو الضغط وهو الإرهاق والتعب. ولكن فما كلمة مهمة بالنسبة لي جدا فيما حكى أحمد زكي ونحب رأيك فيها، اللي هي قال بدور على الناس المبسوطة مش اللي عاملة مبسوطة.
1: يعني هو دائما ربما استخلصه من هذا ان العفوية اهم من ان العفوية نعم اهم من التصنع. العفوية اهم طبعا من التصنع. هو يريد يقول الجلوس الى ناس لا تمثل يعني انها سعيدة، هي سعيدة ببساطة يعني ببساطتها. يعني لماذا نذهب الى الذين يعقدون الاشياء او يضعون اقنعة او يمثلون؟ او لعلي هذا ما فهمته يعني أن أركن إلى الناس البسطاء العفويين يعني. نعم ثم إن الكآبة تعدي يعني، وتعقيد الأشياء وتعقيد المسائل. يكفينا أن حياتنا معقدة بطبيعتها خاصة في عصرنا هذا مثل ما قلتي، يعني نحن نعيش إيقاعا متسارعا، إيقاعا ضاغطا على أعصابنا وجسادنا. إذن فلنبحث عن فسحة للفرح للهدوء للطمأنينة. لذلك حدثتك قلت لك أني أسعى إلى ممارسة عدة أنشطة كذا على سبيل التخفف من ضغط الحياة. نعم الكتابة الشعر هي وسيلة تعبيرية طبعا، من خلالها أنا أثبت موقفا ما من العالم، أعبر عن أفكاري عن أحاسيسي إلى آخره، وأمارس أشياء أخرى كثيرة. يعني أذهب إلى نادي للغناء رغم أني لا أمتلك صوتا غنائيا باهرا لكني أردد. ثم أنا أمارس المسرح أيضا هذا متنفس كبير. أنا أذهب حيث الفرح حيث كيف أقول الاحتفاء بالذات. يعني ليس لديك فكرة عن المسرح، ما أروع على المسرح عندما نقدر الجسد ونكتشف ذاتنا وكيف نتعامل مع جسدنا قبل أن نتعامل مع الآخرين. أحيانا يشعرني المسرح بأني أمية علائقيا في الحياة، ما دمت كما يقول أستاذي لا أحسن التصرف مع جسدي مع يدي مع نظرتي مع مشيتي، فكيف أتصرف مع الآخرين؟ على غيمة من مجاز حبيبي يطير إلي، أشرع أبواب روحي لقطر الرؤى يتهاطل شيئا فشيئا. فبي وردة الحب ماست وذا زنبق الشوق فاح أريجا شذيا. نمد حبال الكلام جسورا عليها نسير سويا، فبين حروف عليلة وأخرى تسيح هياما سخيا. نؤسس عرش المعاني نتوج شعب الغرام إماما نبيا. أنا وحبيبي إذا ما تلونا نشيد المنى للذرى، هل بدر وشعت نجوم قصية كأن الوجود بهاءات عرس، كأن القصيد استجاب وقد كان وحيا عصيا. وها قد تنادت من الأفق خجلا تهاسيس روحي تطير جناحا بهيا. يقول حبيبي بأن الهوى خدعة الوعد تعشي عيون القلوب الندية. له الحرف يومد وجدا ويبعث من ليله الفجر حيا. تسامق حتى غدا للنخيل أكاليل حب، فصل عليه وصل علي. تطوين الحبيبة قبولاتي إليكم جميعا صديقتي فيروز.
0: ليلتك سعيدة وليلة هادئة، تصبحون جميعا بخير وسلامة ومحبة. لتكم أسعد ليلة.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برش برش يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت.

ولا ناوي تقدر قولها قولها قولها ولا ناوي تقدر قولها.

ضايع دقيقة رجعت سوايع وختي معك ضايع دقيقة رجعت سوايع وابي صلح شايع وقل لي واش كتبغيني وقل لي واش كتبغيني وقل لي واش كتبغيني وختي معك ضايع دقيقة رجعت سوايع وخباري صباح شايع قول لي واش كتبغيني وقول لي واش كتبغيني وقول لي واش كتبغيني وقتي معك ضايع دقيقة رجعت سوايع وخباري صباح شايع

سيدي أنا حر أنا حر أنا حر لله فهمني أنا شفته وعجبني يا سيدي أنا حر أنا حر.

0: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، للموسيقى مواقف وأحداث وقصص وحكايات وحكايات. حكايات موسيقية. يكتبها عادل الزهراني، يرويها مؤيد عمر. حكايات موسيقية، إخراج عادل الزهراني.
1: انتوا تسافروا دلوقتي، هتوصلوا بورسعيد قبل الليل، تستنوا لما كل الجيران يناموا وتقبضوا عليها، بس المهم من غير شرع، البيه الكبير مش عاوز شوشرة.
2: ليلة القبض على فاطمة، والموسيقار عمر خيرت.

ليلة القبض على فاطمة فيلم مصري أنتج عام 1984 وهو من إخراج هنري بركات وبطولة فاتن حمامة وشكري سرحان.

هذا الفيلم عزيزي المستمع واحد من أهم أفلام نجمة الشاشة العربية الأولى فاتن حمامة. ويتلخص الفيلم في أن جلال الذي يشغل منصبا قياديا رفيعا يقوم بإرسال مندوبين من مشفى الأمراض العقلية إلى بورسعيد لكي يقبضوا على شقيقته فاتن حمامة ويودعوها بالسجن لأنها أصبحت تمثل خطرا عليه لمعرفتها بأسرار تهدد منصبه السياسي متهما إياها بالجنون.

0: تلك باختصار قصة فيلم ليلة القبض على فاطمة، الذي قدم موسيقارنا العظيم عمر خيرت للجمهور بعد أن قام بتلحين الموسيقى التصويرية الرائعة للفيلم في أول إطلالة للموسيقار عمر خيرت للجمهور عام 1984.
1: يعني أنا أول ما طلب مني أن أنا أعمل الفيلم مكنتش مصدق نفسي، وحسيت أنها مسؤولية جبارة جدا، ولا عملتش أفلام قبل كده، فمش عارف أعمل إيه. يعني حتى ما فيش قسم تدريس موسيقى تصويرية للأفلام،
2: لا هنا ما فيش، الأجيال اللي سبقتنا أو إحنا يعني خدناها جدعنا، يعني
1: جدعنا قلنا ما بتيجي
2: ربنا بيصبر
1: يعني فيلم مع فيلم الواحد بيفهم التكنيك بتاع الشغلانة هيبقى.
2: ولو الحقيقة من اللي شفناه برضو واللي سمعناه وكده، يعني هو تراث تراكمي بالتأكيد.
1: بالضبط، لا بس انك يعني قصدي انك انت
2: تخرج انت منه.
1: بالضبط
2: تطلع انت حاجتك.
1: فكنت مرعوب يعني كنت خايف جدا، وما صدقت ربنا ألهمني بالتيمة بتاعت ورحت ماسك فيها متشعبط فيها، ولقيت الحكاية مشت بقى لوحدها، اتعمل الموضوع. يعني يمكن انت اكتر الناس اللي عارفين ان الخيط الاول يعني او الجملة او اول ما توصل في دماغك خلاص بقى الحمد لله بتلاقي نفسك وبتلاقي الموضوع اتعمل يعني.

0: بتظل ليله القبض على فاطمه اقرب الاعمال لنفسك ولا لا حصل بعد كده اشياء او ربما قبل كده اشياء اقرب منها؟
1: لا يعني هي يمكن يعني لما يسالوك يعني بتفضل مين من ولادك اكتر يعني ممكن يكون البكري مثلا هو له معزة خاصة. انما بعد كده حصل تطورات بقى كتير في حياتي الموسيقية وفي الاعمال على مر السنين دي بعد فاطمة. احنا بنتكلم سنة 83. فعادة بيبقى يعني اخر حاجة حد الفنان بيعملها بيبقى عايش فيها وبيبقى متخيل ان هي دي احلى حاجة عنده يعني.
2: تتسم موسيقى عمر خيرت بالعمق والثراء، وقد بدأ حياته عازف إيقاع درامز حتى تخرج عام 1959 من الكونسرفاتوار، حيث درس العزف على البيانو

عزيزي المستمع، برنامج خواطر الرمضاني لأحمد الشجيري الذي اكتسح شاشات الفضائيات واقتحم قلوب وضمائر شعوب البلدان العربية لعدة سنوات، هو برنامج هادف وغني عن التعريف، ولكن في برنامجنا حكايات موسيقية سوف نستعرض كما عودناك عزيزي المستمع الجوانب الموسيقية لهذا البرنامج الظاهرة. إذن بطلنا اليوم هو الأستاذ خالد برزنجي الذي قام بتوزيع موسيقى المقدمة لخواطر ستة. كما قام بتلحين وتوزيع أغنية البرنامج التي كانت من أداء إبراهيم الدواليبي.

0: ثم استمر الأستاذ خالد على نفس المنوال في خواطر 7 وخواطر 8، وعن أول تعاون للأستاذ خالد برزنجي مع أحمد الشقيري نستمع للأستاذ خالد يروي لنا تفاصيل ذلك اللقاء.
1: أول تعاون بيني وبين الأستاذ أحمد الشقيري كان من خلال برنامج لو كان بيننا. قدمت في هذا البرنامج موسيقات تصويرية، وشاركني أيضا الأستاذ علي خفاجي في نفس هذا البرنامج ببعض الموسيقات التصويرية، وشاركت في أغنية لو كان بيننا.

0: وقد أثمر ذلك التعاون بين الأستاذين الشجاري وبرزنجي إلى العمل على توزيع وتأليف ألحان موسيقى خواطر 6 ثم خواطر 7 فخواطر 8.
1: بعدها شاركت في برنامج خواطر 6، قدمت في البرنامج موسيقى المقدمة

0: في خواطر ثمانية كانت هناك حاجة لعمل موسيقات مختلفة من أنحاء العالم، نظرا لفكرة البرنامج التي كانت تسافر بالمشاهد إلى شتى أنحاء العالم.
1: بعد كده شاركت في خواطر سبعة وخواطر ثمانية، وقدمت ألوان جديدة، لأن البرنامج كان بيسافر إلى دول مختلفة حول العالم،

قدمت ألوان أخرى ما لها علاقة بالدول بقدر ما لها علاقة بالموقف. فالموسيقى لازم تعبر عن الصورة أو الموقف اللي حاصل. فبعض المواقف إنسانية فتحتاج إلى موسيقى فيها نوع من العاطفة، وبعض المواقف حزينة نوعا ما، فقدمت أيضا أسلوب حزين شاركني فيه الأستاذ مكرم بشة عازف الناي التونسي.

كل هذه الألوان شكلت خلفية موسيقية اللي الناس سمعتها في البرنامج، والحمد لله كانت منسجمة مع المشاهد.

0: لعلنا عزيزي المستمع نكون قد نجحنا في تسليط بعض الضوء على دور الأستاذ خالد برزنجي كموسيقي في برنامج خواطر الشهير الذي ربما غاب عن الكثير من المتابعين رغم الأهمية القصوى للجانب الموسيقي ودورها في إنجاح ذلك البرنامج أو غيره. إلى اللقاء في الحلقة القادمة.
1: حكايات موسيقية. يكتبها عادل الزهراني. يرويها مؤيد عمر. حكايات موسيقية. إخراج عادل الزهراني.

عزيزي المستمع، عندما تحتضن كتابا بين كفيك وتبحر بين صفحاته تتأمل خلاصة الحياة فيه وخبرة من سبقوك، لتتفتح أمامك أبواب من المعرفة وزهور من المتعة والفائدة وثمار من الثقافة في شتى البساتين.

عزيزي المستمع، إن خليلك مرآتك، وجليسك هو منهل شخصيتك، ونعم الرفيق من أمنت شره وانتفعت بخيره. فالجلساء كثيرون، ولكن تأكد أن خير جليس في الأنام كتابه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مستمعنا الكرام مع كتاب جديد في حلقة اليوم. اليوم نستعرض معا كتاب جدد حياتك للإمام محمد الغزالي.

كثيرا ما يحب الإنسان أن يبدأ صفحة جديدة في حياته، ولكنه يقرن هذه البداية المرغوبة بموعد مع الأقدار المجهولة، كتحسن في حالته أو تحول في مكانته، وقد يقرنها بموسم معين أو مناسبة خاصة أو غرة عام مثلا. وهو في هذا التسويف يشعر بأن رافدا من روافد القوة المرموقة قد يجيء مع هذا الموعد، فينشطه بعد خمول ويمنيه بعد إياس، وهذا وهم، فإن تجدد الحياة ينبع قبل كل شيء من داخل النفس. والرجل المعتل على الدنيا بعزيمة وبصبر لا تخضعه الظروف المحيطة به مهما ساءت، ولا تصرفه وفق هواها، إنه هو الذي يستفيد منها ويحتفظ بخصائصه أمامها.

إذا دهمتك شدة تخاف منها على كيانك كله، فما عساك تصنع؟ تدع الروع ينهب فؤادك والعواصف الجائحة ترمي بك في مكان سحيق، أم تقف مطمئنا وتحاول أن تتلمس بين هذه الضوائق مأمنا يهديك إليه الفكر الصائب؟ يقول مؤلف كتاب دع القلق: سل نفسك ما هو أسوأ ما يمكن أن يحدث لي، ثم هيئ نفسك لقبول أسوأ الاحتمالات، ثم اشرع في إنقاذ ما يمكن إنقاذه. هذه خطة يوصي العقل والدين معا باتباعها. وفي أدب العرب ذخائر لا تحصى من شجاعة الرجال في استقبال المحن، ومن حرصهم على الخروج منها مخرجا لا يخدش المروءة ولا الشرف. وعندما يبقى الفكر يقظا على هبوب الأخطار، وعندما يظل المرء رابط الجأش يقلب وجوه الرأي ابتغاء مخلص مما عراه، فإن النجاح لن يخطئه. ولذلك يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى.

وتحت عنوان لا تدع التوافه تغلبك على أمرك، يقول الإمام الغزالي: تهيب الإنسان للكبائر يبعده عن مواقعتها وينجيه من غوائلها، بيد أن المرء الذي يخشى على حياته أن يتناول جرعة كبيرة من السم لوضوح خطرها قد يستهين بتناول أجزاء دقيقة منها تكون في أطعمة مكشوفة أو أطباق قذرة أو أيد ملوثة أو ما شبه ذلك، ومن ثم يصيب بدنه من العلل مما قد يودي به مثلما تودي به رصاصة قاتلة أو طعنة قادرة، وإرهابا للمؤمنين من اقتراف الصغائر، وخوفا على كيانهم النفسي والاجتماعي من تجمعها، أهاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمته أن تحذرها وأن تتنزه عن فعلها وأن تتطهر حينا بعد حين من أثرها. صحيح أن الهدف الأكبر من رسالته هو محاربة الشرك وإزالة أوهامه عن الأفكار والضمائر، وقد استطاع في حياته أن يسقط دولة الأصنام وأن يقيم أمة تعبد الله وحده، ومع ذلك فقد حذر عليه الصلاة والسلام من أمور قد يستريح الشيطان من إقبال الناس عليها استراحته من سقوطهم في حمأة نفسه، فقال: إن الشيطان قد يأس أن تعبد الأصنام في أرض العرب، ولكنه سيرضى منكم بدون ذلك بالمحقرات وهي الموبقات يوم القيامة. وروي عن سعد بن جنادة قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين نزلنا قفرا من الأرض ليس فيه شيء، فقال عليه الصلاة والسلام: اجمعوا، من وجد شيئا فليأتي به، ومن وجد عظما أو سنا فليأتي به. قال: فما كان إلا ساعة حتى جعلناه ركاما. فقال عليه الصلاة والسلام: أترون هذا؟ فكذلك تجتمع الذنوب على الرجل منكم كما جمعتم هذا، فليتق الله رجل فلا يذنب صغيرة ولا كبيرة فإنها محصاة عليه. فيستحسن بالكيس أن يتدبر ما يصدر عنه من أفعال ربما لم يلتفت إليها لصغرها، ولكنها قد تعقب الكبيرة من الشرور.

أكثر النعم التي بين أيدينا وإن غفلنا عنها. أقليل أن يخرج الإنسان من بيته وهو يهز يديه كلتيهما ويمشي على الأرض بخطوات ثابتة ويملأ صدره بالهواء في أنفاس رتيبة عميقة ويمد بصره إلى آفاق الكون فتنفتح عيناه على الأشعة المناسبة وتلتقط أذناه ما يموج به العالم من حراك الحياة والأحياء. هذه العافية التي تمرح في سعتها وتستمتع بحريتها ليست شيئا قليلا. وإذا كنت في ذهول عما أتيت من صحة في بدنك وسلامة في أعضائك واكتمال في حواسك، فاصحى على عجل وذق طعم الحياة الموفورة التي أتيحت لك، واحمد الله ولي أمرك وولي نعمتك على هذا الخير الكثير الذي حباك إياه.

عزيزي المستمع، عندما تحتضن كتابا بين كفيك وتبحر بين صفحاته تتأمل خلاصة الحياة فيه وخبرة من سبقوك، لتتفتح أمامك أبواب من المعرفة وزهور من المتعة والفائدة وثمار من الثقافة في شتى البساتين.

عزيزي المستمع، إن خليلك مرآتك، وجليسك هو منهل شخصيتك، ونعم الرفيق من أمنت شره وانتفعت بخيره. فالجلساء كثيرون، ولكن تأكد أن خير جليس في الأنام كتابه.

0: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، نقضيها مع همس الكلام. همس الكلام. مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام.
1: السلام والخير والبركات عليكم
2: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
1: مع التحية ننضم إليكم
2: في القادم من دقائقكم
1: بهمسات منا نرافقكم،
2: وعلى صهوة الوقت نرادفكم،
1: نمتطي همس الكلام معكم.
2: همس الحكيم.
3: إن كنت تريد من الدنيا ما يكفيك ففي أدناها ما يكفيك،
2: وإن كنت لا ترضى منها بما يكفيك فليس فيها شيء يغنيك.
3: أضعف الناس من ضعف عن كتمان سره،
2: وأقواهم من قوي على غضبه،
3: وأصبرهم من ستر فاقته،
2: وأغناهم من قنع بما تيسر له.
3: همسة من على الجسر الزجاجي.
2: هل تحب أن يكون مكتبك من زجاج؟
3: أو طاولاتك في المنزل والمكتب من زجاج؟
2: والفوبيا كما نعرف هو الرهاب، وهو الخوف الشديد جدا من موقف من المواقف.
3: فهناك مثلا فوبيا الأغراض، وفوبيا الألم، فوبيا التلوث، فوبيا الحشرات.
2: نعم، وهناك أيضا فوبيا السلالم، فوبيا الأماكن المغلقة، فوبيا الأماكن المكشوفة، فوبيا الأماكن المرتفعة.
3: وهناك فوبيا الزجاج، بعض الناس يخافون من الأبواب الزجاجية أو الطاولات الزجاجية.
2: مثلي، أنا أخاف كثيرا من الزجاج، أخاف من الأبواب الزجاج، أخاف من الطاولات الزجاج. طيب، ترى ماذا سيكون موقفهم هؤلاء الذين لديهم فوبيا من الزجاج لو كتب عليهم أن يعبروا على جسر زجاجي؟
3: حتما سيصابون بهلع وربما رفضوا السير عليه.
2: أكيد، واسألني. فلنستمع إلى الخبر التالي. جسر زجاجي شفاف شهده المسؤولون عن السياحة في الصين لتشجيع السياحة.
3: يقع هذا الجسر على حافة جبل بارتفاع يزيد عن 1000 متر.
2: هو لا شك في أن هذا الجسر ليس لضعيفي القلوب،
3: هو جسر معلق عرضه أقل من 1.1 متر،
2: وأحد جانبيه منحدر صخري،
3: والجانب الآخر حاجز زجاجي لا يزيد ارتفاعه عن 1.5 متر.
2: وأكثر ما يبعث على الخوف في هذا الجسر أنه شيد فوق المحيط،
3: لأنه يسمح لك بالرؤية تحت قدميك من كائنات بحرية أثناء عبوره.
2: يا ستار أستر، وبالتأكيد ستشعر بالخوف وأنت تعبره، خاصة إن كنت مثلي مصابا بفوبيا الزجاج
3: أو مصابا بفوبيا الكائنات الحية.
2: طبعا الخيال سيصور لك ألوانا من المناظر المخيفة.
3: همسة الصحة.

0: معظمنا يعاني من حرقة المعدة بعد تناول الوجبات الدسمة الغنية بالدهون،
1: لكن لا يجب السكوت لو كان هناك شعور مستمر بحرقة المعدة،
0: خاصة إن كان يتكرر أكثر من مرتين في الأسبوع ولمدة شهر.
1: لابد من استشارة طبيب مختص عندئذ.
0: وتنشأ حرقة المعدة من خلال ارتجاع محتويات المعدة إلى المريء،
1: وتكرار الألم يستلزم علاجا فوريا قد يصل إلى التدخل الجراحي،
0: وإلا فقد تترتب عواقب وخيمة قد تصل لا قدر الله إلى حد الإصابة بسرطان المريء.
1: المشكلة أن بعض الناس رغم أنه يعاني من الحموضة يهمل الذهاب إلى الطبيب.
0: نعم، ويكتفي بعلاجات الحموضة، يعني يشتريها فقط من الصيدلية.
1: إذن مجرد تكرار الشعور بالحموضة يعني أن تتوجه فورا إلى الطبيب،
0: ويجب ألا نستهين بالألم ونسكته بالمسكنات فقط.

0: الوجدان.
1: عشقتك أنت والشعر، لأجلكما أبيع البيت والعمر، وأغزل من خيوط الشمس أثوابا من الأمل، وأطرق مهمها وعرض. فأنت الحب والآمال، أنت النبع والمجرى، وأنت البدو والترحال، أنت الحكاية الكبرى. وإن عبست لي الأيام كنت اللحن والوتر، وإن لج الظلام وطال كنت البدر والفجر.
0: وتسألني لماذا أعشق الشعر؟ لأن الشعر مثل الحب يملأ عالمي سحرا، ويعشق في صحاري العمر زهرا بالمنى نضرا. لأن الشعر مثل الحب يطرق بابنا فجرا، فلا نعصي له أمرا. لذا يا بهجة القلب عشقتك أنت والشعر. غدا موعدنا، إذا ما الوصل معكم لاح،
2: يغدو للهمس جناح،
0: يرفرف للحرف وشاح،
2: نهمس بالكلام المباح،
0: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
2: دمتم في خير وانشراح.
3: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، همس الكلام.

نفس الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان.

إشراقة الصباح الأولى، وبعد أن خلعت السماء ثوبها الأزرق الداكن ولبست عباءتها الزرقاء الفاتحة وتزينت بألوان أشعة الشمس مع نفحات الهواء الباردة والطيور التي تسبح في الفضاء، نقف في هذا الصباح نشاهد إطلالة يوم جديد يحمل في طياته أجمل الأماني.

ومن حولنا الزهور الندية ترسل روائحها في كل مكان، فتنتعش أجسادنا لتبدأ صفحة يوم جديد أجمل من

نبتئ معكم بهذا الدعاء. اللهم في كل يوم يمر على هذا الوجه أكرمه بعظيم غفرانك، ويسر له طريقه، وسخر له الطيبين من خلقك، واشرح صدره بذكرك، ولا تجعل في يومه سوءا إلا دفعته، ولا ذنبا إلا غفرته، يا أرحم الراحمين.

أعزائنا، من منكم يرغب أن يتعلم السرقة والإدمان والقتل دون أن يحاسبه القانون ودون أن نحبس فتقطع أيدينا ورقابنا أيضا؟ بل ستكون هناك مكافأة إذا أتقنتم الدرس جيدا. ولمن عجب، تعالوا معي لنتعلم السرقة والإدمان والقتل بطريقة صحيحة.

دعوة لسرقة بعض من وقتنا لنفعل أمرا خيرا، نزور المريض ونصل الأرحام، نعطف على اليتيم

علامة لسرقة الابتسامة، فقد أثقلتنا همومنا وآلامنا ومشاكلنا، فأصبحنا لا نبتسم إلا للمجاملة. دعوة لسرقة الأمل، فقد تسرب إلى داخلنا اليأس واحتل نفوسنا وضاق عالمنا.

دعوة لسرقة النور، فيكفينا العيش في الظلام. دعوة لسرقة الثورة، فيكفينا ذلا وهوانا وصمتا عمن أوصلونا إلى أدنى المستويات. ألا يستحق هذا أن نسرقه ونجازف بسرقته؟ إذن اسرقوا.

تعلم الإدمان، دعوة لإدمان ذكر الله، فألسنتنا قد جفت فنرطبها بذكر الرحمن، دعوة لإدمان دفع الزكاة والتصدق، فهو رصيدنا في الآخرة فلا نبخل على أنفسنا، دعوة لإدمان مد يد العون، فكم هناك أشخاص بحاجة لعوننا، دعوة لإدمان التثقيف، ألم نيأس ونمل من الجهل الذي نحن فيه؟ دعوة لإدمان الابتسامة، فالابتسامة في وجه أخيك صدقة وهي نور للوجه، دعوة لإدمان الصدق، فكم نحن بحاجة إلى المصداقية في حياتنا، دعوة لإدمان الإحسان وفعل الخير، لما لذلك أجر عند الله في الدنيا والآخرة، يستحق هذا أن نجازف بإدمانه. إذن ادمنوا الآن.

0: يتعلم القتل. دعوة لقتل الجهل لتستنير عقولنا بأمور دنيانا وديننا. دعوة لقتل الأفكار البالية التي كانت سببا في تخلفنا. دعوة لقتل الغيرة فهي نار لا تحرق إلا صاحبها. دعوة لقتل الكذب فهو أول درجات السقوط إلى الهاوية. دعوة لقتل الظلم فدعوة المظلوم ليست بينها وبين الله حجاب. دعوة لقتل الصمت في وقت نحن في أمس الحاجة بها للأفعال. دعوة لقتل الحسد لما فيه من شر على الغير. ألا يستحق هذا أن نقتله ونجازف بقتله؟ إذن اقتلوه الآن. ما أجمل السرقة والإدمان والقتل.
1: كنتم مع برنامج الصباح الجديد من إعداد فتحية الجهوري، تقديم فاطمة محمد، للمخرج أحمد الشريان.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة

صدق الله العظيم. إلهي، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، اللهم إنك خلاق عظيم، إنك سميع عليم، إنك غفور رحيم، إنك رب العرش العظيم، اللهم إنك البر الجواد الكريم، اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واسترني وأجرني وارفعني وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا. اللهم ارزقني عينين هطالتين تشفيان القلب بظروف الدموع من خشيتك، قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. اللهم أغنني بالعلم، وزينني بالحلم، وأكرمني بالتقوى، وجملني بالعافية،

أعين الناس عظمني، ومن سيء الأخلاق جنبني، إنك لطيف خبير. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من الدنيا، فاقرر عيني من عبادتك. يا رب، يا رافع السماء بلا عمد، يا أرحم الراحمين، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. ربي، بك وضعت جنبي، وبك أرفعه. إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما حفظت به عبادك الصالحين، يا أرحم الراحمين.

0: يا رب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.

0: أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين.
1: أعزائنا المستمعين، نحييكم بأحلى الكلام، ونجدد الإطلال عليكم من نافذة الكلام الطيب، ومن قلب يعمر بالإيمان، نرسل إليكم محبتنا وشوقنا، ونتحدث إليكم اليوم على جناح كلمة المحبة.
0: والمحبة كلمة وردت ومشتقاتها في القرآن الكريم ما يقرب من 95 مرة على وجوه وأساليب شتى، تؤكد على قيمة الحب عند الله سبحانه وتعالى وعند نفوس المؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤته من يشاء، والله واسع عليم. صدق الله العظيم.
1: والمحبة هنا هي حب الله تعالى للعبد، وحب العبد لله عز وجل.
0: وهذا الحب والرضا المتبادل هو الصلة بين العبد وربه، وهو هذا الروح الساري اللطيف الرقراق والمشرق الرائق البشوش، هو ذلك الرابط الوثيق الذي يربط بين الإنسان وربه الودود الرحيم.
1: وحب الله تعالى لعبد من عباده أمر لا يقدر على إدراك قيمته إلا من يعرف الله سبحانه وتعالى بصفاته كما وصف نفسه، وإلا من وجد إيقاع هذه الصفات في حسه ونفسه وشعوره وكينونته كلها.
0: وإن كان حب الله تعالى لعبد من عباده أمرا هائلا عظيما وفضلا غامرا جزيلا، فإن إنعام الله تعالى على العبد بهدايته لحبه وتوفيقه إياه لمعرفته وجعله يتذوق هذه المعرفة والتي نشأ عنها هذا الحب الذي لا نظير له في مذاقات الحب كلها.
1: في معنى المحبة.
0: الحب في اللغة هي من حب حبا وحبا وحببة، والمحبة هي الحب والود.
1: وقد أجمعت الأئمة على أن المحبة لله ورسوله فرض، وأن المحبة التي يصل إليها المؤمن إلى الله تعالى وكل المقامات التي ينالها هي ثمرة حبه لله عز وجل.
0: والإسلام دين الحقيقة والواقع، لا دين الخيال والوهم، فهو لا ينفي أن تكون هناك محبوبات للإنسان، لأن ذلك من جبلة الإنسان، فهو يحب أهله وعشيرته وأمواله وسكنه.
1: لكن لا ينبغي أن يكون شيء من كل ما في الدنيا والآخرة أحب عنده من الله ورسوله، وإلا فهو ناقص الإيمان. وقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال للرجل: وما أعددت لها؟ قال: لا شيء، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت.
0: وقال راوي الحديث أنس بن مالك: فما فرحنا بشيء كفرحتنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت.
1: كما أن حب العبد لله تعالى منزلة ترتفع بصاحبها إلى أعلى درجات السمو والكمال والتنزه.
0: يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. صدق الله العظيم.
1: وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف الحب لله من شرط الإيمان في أخبار كثيرة، إذ قال أبو رزين العقيلي: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما.
3: لماذا نحب الله تعالى؟
0: إننا بقليل من التأمل نجد أن الله عز وجل أهل لكل حب، وأنه أهل لتعلق القلب من حب المرء لولده ووالده ونفسه التي بين جنبيه.
1: وأسرع دواعي المحبة ورودا على الذهن هو تلك النعم الفاضلة من فضله وكرمه، والتي يخوض الإنسان فيها خوضا
0: ويمرح في بحبوحتها طولا وعرضا، والتي تتدفق مع الأنفاس ومع دقات القلوب وفي جميع الأزمنة والأوقات. وقد قال الله عز وجل مذكرا عباده بهذه النعم في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغدوكم به من نعمة، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي.
0: وهنا نسأل: هل من الحياء والوفاء والمنطق السليم أن تتمتع بما خلق الله لك وما أوجده من بديع الأشياء وما سخر لك من الأرض والسماء، ثم لا تؤدي شكره ولا تعرف قدره ولا تتعلق بحبه؟ يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صدق الله العظيم.
3: لماذا نحب رسول الله؟
1: رسولنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول الكريم الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الجهل إلى العلم، ومن الضعف إلى القوة، ومن الفرقة إلى الوحدة، ومن النزاع والخصام إلى المحبة والوئام، حتى كنا بهديه وتوجيهه خير أمة أخرجت للناس.
0: هو النبي الذي جعل الله دينه واتباعه ومحبته نعمة ألف بها بين القلوب، وجمع بها الشتات، وأنقذ بها النفوس. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم.
1: فلقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بتذكر هذه النعمة على مر الزمن ليقوموا بشكرها، وما شكرها إلا المحبة والاتباع.
0: فليس بعد الله تعالى أحد أمن علينا من رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، ومحبته في الحقيقة شعبة من محبة الله، فلا بد من محبته صلى الله عليه وسلم. ومن أحب الرسول لا بد له من محبة الله الذي قال في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله العظيم.
1: وطبيعي أن تكون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تالية لمحبة الله تعالى في الوجوب والتأكد، لأنه أكرم الخلق عند ربه، وهو ذو الخلق العظيم والهدي القويم.
0: فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأفته ورحمته بأمته وحرصه على هدايتها وإنقاذها من النار، إذ يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم.
1: ونحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن دينه خير دين، وشريعته وتعاليمه وتوجيهاته أحسن الشرائع والتعاليم والتوجيهات.
0: ونحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسن عشرته وكمال أدبه وبسط خلقه مع أصناف الخلق. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم.
1: ونحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفائه وحسن عهده وتمام وعده، فكل مسلم عليه أن يحب هذا النبي الكريم، بل من واجبه أن يحب كل من يحب هذا النبي الكريم، لأن محبوب المحبوب محبوب.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، واجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد حين أظمأ.
0: اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، ونجنا من الظلمات إلى النور.
1: رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين،

أنتم مع كلمات طيبات. أداء نبيلة بالشيخ، أنور العياشي، مقداد مسلم. المراجعة اللغوية وأداء الأحاديث النبوية محمد المنصف الشواشي. تلحين وتوزيع الجينيريك والفواصل أيمن الرياحي. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج سلاح العمدوني. هندسة الصوت حسام قدرية. كلمات طيبات، إخراج أنور العياشي.

0: قصص المكان وسير الزمان مع الطيب الجويلي.
1: توقفنا في الحلقة الماضية عند حكاية صاحب البغلة في رواية التاجر والعفريت، بعد أن استمعنا إلى صاحب الغزالة وصاحب الكلبين السلوقيين في قصتيهما، وعرفنا أن التاجر تحصل على ثلثي دمه من العفريت، ولم يبقى إلا الثلث الثالث بعد سماع قصة صاحب البغلة. قال الراوي: وحين لم يبقى غير ثلث واحد من دم التاجر، يعرض الشيخ الثالث صاحب البغلة أن يقص على العفريت، ويأخذ الشيخ في رواية قصته، وهي تدور حول تلك البغلة. ومن الحكاية نعرف أن هذه البغلة هي زوجة ذلك الشيخ، قد سحرها على هذه الصورة، والسبب أنها كانت على خلاف معه، فما كان منها إلا أن سحرت زوجها الشيخ كلبا، وبأن رشت عليه ماء وتمتمت بكلمات، ثم طردته من البيت، فسار في الطريق إلى أن صادف دكان جزار، فوقف عنده يقضم ما يلقيه له الجزار من عظم، ويرق له قلب الجزار فيأخذه إلى بيته. وكانت بنت الجزار تعرف السحر، لذلك اكتشفت أمره وأعادته إلى صورته الطبيعية. حين ذاك طلب منها الجزار أن تسحر زوجته كما سحرت، فتناوله ماء وتوصيه بأن يرشه عليها في أثناء نومها، وحين ذاك سوف تتحول إلى الصورة التي يريدها. ويفعل الشيخ ذلك بأن يرش الماء على زوجته وهي نائمة، ويأمرها أن تتحول إلى بغلة. وحين ينتهي الشيخ من حكايته، يلتفت إلى البغلة وسألها: أصحيح ما قلت؟ فتهز البغلة رأسها بالإيجاب. وبين دهشة الجميع من القصة، يعلن العفريت وقد هزه الطرب أنه يهب لذلك الشيخ باقي دم التاجر. ومن أبسط التأويلات عن هذه القصة، دون الخوض في عالم الجن والإنس الذي تتحرك داخله العديد من هذه القصص المماثلة، فإن هذه القصة تتجه إلى مغزى أخلاقي وديني واضح: فالخير يهزم الشر دائما، والخطاء يلقى جزءا مما اقترفت يداه، كما أن أبطال هذه الحكاية هم من النوع النمطي، ففيهم الكريم والشام والشرير الغارق في الشر. والحقيقة المهمة التي تبرز حكاية التاجر والعفريت تؤكد أن هناك أثرا لا شك فيه على حد قول المحللين لهذا النوع من الحكايات، والأثر هو أنه لأديب القصة ثقافة تمكنه من تناول هذا العمل الذي يظهر هدفه الواضح، وهو التسلية. ولو سلك أسلوب المنهج التعليمي، ويقول أحد الدارسين الكبار حول هذا الموضوع: إن حكاية الجان ليست إلا نوعا مميزا من القصص الشعبي غايته التسلية، فإذا افترضنا أن هذه الحكايات غايتها الإمتاع أو المسامرة، فإن ذلك لا ينفي وجود الهدف الأخلاقي. فحكاية التاجر والعفريت قد هاجرت من الشرق إلى الغرب في القرون الوسطى، فقد عرفت في العديد من البلاد الأوروبية، وهي تروى بنفس الطريقة التي تروى بها في المشرق العربي، فقد عرفتها أوروبا مترجمة عن اللغة العربية. ومما يلاحظ في حكاية التاجر والعفريت وجود الأماكن المسكونة من طرف الجان، فكثيرا ما يتبادر إلى الأذهان عند بعض المجتمعات أن هذا أو ذاك المكان مسكون، كما أن عالم السحر في الحكايات العربية مرتبط أيضا بالبحر في قصص الخوارق وفي ألف ليلة وليلة. فقد لعب البحر دورا كبيرا في هذه القصص، حيث تقوم الرحلات البحرية بدور كبير في معظم المغامرات. فالبحر عالم فسيح يحتوي على العديد من الكنوز، كما يمثل دنيا مليئة بالعجائب، فقد ظهر بصورة مكثفة في ألف ليلة مثل الجزيرة المتحركة في حكايات السندباد. ويذكر ابن النديم في كتاب الفهرست مجموعة من الكتب المعروفة في عجائب البحر، فيقول: كتاب يعرف بكتاب صخر المغربي، ويحتوي على 30 حديثا، 10 من عجائب البحر، و10 في عجائب البر، و10 في عجائب الشجرة. كتاب وائلة ابن الأسقع، كتاب السميفع الحميري والعقوق بنت زيد، وكتاب الشيخ ابن الشاب. فكل هذه الكتب تتصل بالبحر وتؤكد الصلة الدائمة بأدب الهند والروم والفرس. وقد كان العرب من أكثر بحارة العالم القديم نشاطا، كما كانت تجاربهم من العمق والثراء، بحيث انعكست في كتب العجائب التي تصف الغريبة من الحيوانات البحرية وظواهرها وأهوالها، كما جاء في كتاب عجائب الهند لبرزخ ابن شهيار في القرن 10 الميلادي، وتحفة الألباب لابن حامد الأندلسي الغرناطي حوالي عام 60 و100 ألف ميلادية، وعجائب المخلوقات للقزويني عام 80 و200 ألف ميلادية، وعجائب البر والبحر للدمشق الصوفي سنة 25 و300 ألف ميلادية، وكتاب ابن ماجد وهو مخطوط. والمعروف عن ابن ماجد هو المرشد لسفينة فاسكو دي غاما البرتغالي في رحلتها إلى الهند. فإذا كانت حكايات البحر العربية متعددة في مواضيعها وصياغتها، مثلما عرفنا في حكايات السندباد البحري، فهذه الحكايات تعد أقدم وثيقة في أدب القصص البحري.
0: قصص المكان وسير الزمان مع الطيب الجويلي.

0: الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار. أسعد الله صباحكم بكل خير. ينتظم اليوم يوم وطني تحسيسي حول التوقي من المخدرات في الوسط المدرسي بصفة متزامنة في 49 مؤسسة تربوية بمختلف جهات الجمهورية. تسلمت بلدية جرب أجيم وجرب حمت السوق وجرب ميدون 3 سيارات كهربائية لكل بلدية سيارة واحدة في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس. ينعقد اليوم بالعاصمة المؤتمر 7 للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و29 للمهنة ليتواصل على امتداد يومين وينتظر أن يفرز مكتبا تنفيذيا جديدا. أعلن الجيش الصهيوني اغتيال مواطن سوري على الحدود اللبنانية السورية بزعم أنه كان يخطط لعمليات بالتعاون مع إيران. أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية فجر اليوم تنفيذ عملية عسكرية واسعة تستهدف عناصر جماعة الحوثي وقدراتها العسكرية. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقلب. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حبنا.

0: الصباح مع إلهام جليدي.
1: ستة وثلاثة دقائق مستمعين في كل مكان، صباح الخير، نهاركم طيب، الناس الكل نهاركم زين، ومرحبا بكم في لقائنا الصباحي المباشر الأول معكم من توحة للتسعة، ورود الصباح، ورود السبت 10 أكتوبر 2026. إن شاء الله فقتوا بخير، إن شاء الله تكونوا بصحة وسلامة الناس الكل. يوم مبارك عليكم جميعا، يوم بالخيرات والمسرات إن شاء الله والبشائر، يوم الكل زاد إنجاز وعمل، والكل بركة إن شاء الله للناس الكل اللي تسمع فينا واللي يوصلها صوت إذاعة تطاوين، سواء تبعوا فينا بالراديو ولا تبعوا فينا بالإنترنت من تونس ومن مختلف بلدان العالم. هذه صبحيتنا مع مختلف تنويعاتنا الإذاعية، أخبارنا، استضافاتنا، فقراتنا، وغنياتنا حتى للتسعة بقدرة ربي.

نهاركم فل وياسمين مستمعينا في كل مكان, وصباح أكيد ويوم بتفاصيل جديدة إن شاء الله يحمل معها الأخبار المفرحة, إن شاء الله تكون فيه الأعمال اللي فيها فايدة وتكون فيه الأفكار الجيدة اللي تخلي أثر بإذن الله, وفيه الضحكة زادة اللي تبدلنا المزاج متاعنا وتخلينا هكا ديما زاهيين وديما مقبلين على الحياة. اليوم السبت 10 أكتوبر 2026 الموافق للثامن والعشرين من ربيع الثاني 1448 للهجرة. نعطيكم فكرة على مواعيد الصلاة بالنسبة إلى اليوم في مدينة تطاوين وما جاورها. صلاة الظهر مستمعين باش تكون في نص النهار 12 دقيقة, صلاة العصر في 3:23 دقيقة, صلاة المغرب في 5:55 دقيقة, وصلاة العشاء في 7:15 بإذن الله, وربي يتقبل منكم صلاتكم وكل عباداتكم بكثير من الأجر والمغفرة والثواب.

رجعنا لكم مستمعين. سمعنا شريف علوي شمسك طلعت، والأكيد مع خيوط الشمس الأولى تبدأ الحركة وتبدأ الحياة في مختلف الأحياء والشوارع والمدن، وتبدأ المحلات زادة اللي تحل على بكري إن شاء الله بالرزق الوفير، إن شاء الله بالقسم. ربي يحفظكم الناس الكل، وربي يعينكم الناس اللي تخدم في الأوقات هذه واللي تخدم خاصة لساعات مطولة. نواصل معكم طبعا مشوارنا الصباحي ونعطيكم فكرة على طقس اليوم. اليوم سحب أحيانا كثيفة بالشمال مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية وسحب عابرة ببقية الجهات. الحرارة في انخفاض وتتراوح القصوى عامة بين 22 و 31 درجة وفي حدود 19 درجة بالمرتفعات. الريحة تكون من القطاع الغربي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب، قوية قرب السواحل الشمالية ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية الجهات. البحر مستمعين يكون شديد الاضطراب في هائج بالشمال ومضطرب ببقية السواحل. 22 دقيقة بعد الستة نواصلوا بالأنغام وبعد رجعينا.

0: 36 دقيقة مستمعينا، صباح الخير، نهاركم زين، مرحبا بكم مجددا في ورود الصباح ورود السبت، مواصلين ديما معاكم في صبح حياتنا. إن شاء الله تكونوا بخير، تكونوا لاباس، صحة فطوركم. الناس طبعا اللي تفطر في توقيت بكري ومرتبطة بالخدمة، الناس زادة اللي في محلاتها هكا، أكيد ريحة القهوة وريحة الخبز السخون توا تملى الشوارع والناس قدام المخابز، فطور الصباح والاستعداد طبعا الوليدات باش يمشوا للدراسة، مختلف في المراحل الدراسية، إن شاء الله ربي يوفقهم وربي ينجحهم الناس كل وربي يحفظ الجميع. نواصل ديما معاكم في صبحيتنا وتوا فقرة حدث في مثل هذا اليوم.
1: كيما اليوم كيما اليوم،
0: اليوم طبعا عبر التاريخ مجموعة من الأحداث والوقائع اللي صارت واحتفظت بها ذاكرة البشرية واحتفظت بها زادة صفحات التاريخ المكتوبة. باش نبدأ 10 أكتوبر 732 نشوب معركة بيلات الشهداء في جنوب فرنسا بين المسلمين بقيادة والي الأندلس عبد الرحمن الغافقي من جهة وقوات الفرنجة والبرغنديين بقيادة شارل مارتل من جهة أخرى. كما اليوم 10 أكتوبر 1799 نابليون بونابارت يصل إلى فرنسا عائدا من مصر، وفي 1870 صدور إعلان ضم روما للمملكة الإيطالية. 10 أكتوبر 1920 وقوع معركة الجهراء بين حاكم الكويت الشيخ سالم المبارك الصباح والإخوان في الجهراء. في 1944 كان تاريخ إبادة أكثر من 800 طفل من الغجر في معسكر اعتقال النازي. 10 أكتوبر 1950 اندلاع أزمة سياسية بين مصر في مصر بعد الكشف عن فضيحة الأسلحة الفاسدة اللي تورطت فيها شخصيات سياسية كبيرة اتهمت بشراء أسلحة وذخائر فاسدة للجيش المصري في حرب 1948 مما ساهم في هزيمة القوات المصرية. كما اليوم مستمعينا في 1970 كان تاريخ استقلال فيجي. في 1980 زلزال بولاية الشلف الجزائرية راح ضحيته أكثر من 3000 شخص. كما اليوم مستمعينا في 1988 في 10 أكتوبر افتتاح مبنى دار الأوبرا المصرية الجديدة بالجزيرة. في 2001 الجنرال برفيز مشرف يتولى رئاسة باكستان. كما اليوم أرمينيا وتركيا وقعوا اتفاقات ثنائية لتطبيع علاقاتهم بعد قرن من العداء، هذا كان في 10 أكتوبر 2009. في 10 أكتوبر 2012 تويوتا اليابانية لصناعة السيارات تعلن عن تنفيذ أضخم حملة لسحب السيارات عبر العالم منذ 1996 بسبب خطر إمكانية نشوب حريق في النظام الكهربائي ليغلق النوافذ في بعض الموديلات الخاصة بها. في 2013 كيما اليوم 10 أكتوبر منح جائزة نوبل في الأدب للكاتبة أليس مورو ومنح جائزة سخاروف لحرية الفكر لنشطة الباكستانية مالالا يوسف. في 2016 مستمعينا الإعلان عن فوز أوليفير هارتر بجائزة نوبل في الاقتصاد للمساهمة في نظرية العقد. وكيما اليوم في 2025 في 10 أكتوبر دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ. اليوم زاد هو اليوم العالمي للصحة النفسية والعناية بالأشخاص اللي عندهم مشاكل نفسية، خاصة نحن في عصر التعب وفي عصر الإرهاق، وربما أي شخص تطرأ عليه بعض العوارض النفسية والعلاج أكيد ضروري حتى يرجع لصحته إن شاء الله بالصحة والسلامة. لكم الكل مستمعينا في كل مكان. 34 دقيقة بعد الستة، نهاركم زين.

كان هذا محمد منير يطير يطاير طبعا، وإن شاء الله بشرة خير وبشائر الخير ليكم مستمعينا في كل مكان. قبل سادة سمعنا كارم محمود في عنابي، وصلوا بين 44 دقيقة بعد الستة. في رحلتنا الصباحية مستمعينا تحدث شوية عن بعض النماذج العالمية والعربية اللي نجحت في استثمار مياه الأمطار، حيث فرضت التغيرات المناخية على الدول ابتكار مجموعة من الحلول اللي تعتبر مرينة حتى تجمع مياه الأمطار وتعيد استخدامها في الزراعة وتغذية المياه الجوفية والحد من الفيضانات. نتحدث على الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة مدينة نيويورك اللي عملت مشروع مبتكر لتحويل الجزر الوسطية الخرسانية في الطرق إلى إسفنجات خضراء لامتصاص مياه الأمطار وتوجيهها تحت الأرض لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي. سنغافورة كذلك اللي تعد من أنجح الدول في إدارة مياه الأمطار، حيث تجمع الأمطار من خلال شبكة واسعة من القنوات والمصارف تغطي ما يقرب من ثلثي مساحة البلاد، ليتم توجيهها إلى 17 خزان مائي ومعالجتها لتصبح صالحة للشرب كجزء من استراتيجية الاكتفاء الذاتي المائي. الصين كذلك تبنت مبادرة المدن الإسفنجية على نطاق واسع في عشرات المدن الكبرى عبر استبدال الأرصفة الخرسانية بأسطح نفاذة ومساحات خضراء تحتجز المياه وتمنع الفيضانات مع إعادة تدويرها للاستخدام الحضري والزراعي. في البلدان العربية نتحدث عن المغرب اللي حققت نجاح لافت في الموسم الفلاحي عبر الاستثمار الأمثل للتساقطات المطرية المهمة، مما أدى إلى تحسن كبير في مخزون مياه السدود وانعكس إيجابا على القطاع الزراعي، ويعتبر هذا من أهم الإنجازات اللي قامت بها المغرب مؤخرا. ثم مصر من خلال مشروعات مطروح اللي نجحت بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في مضاعفة حصاد مياه الأمطار بالمناطق الصحراوية بمطروح، وشمل المشروع تنمية الوديان وحفر أكثر من 10,000 بئر لتجميع مياه الأمطار والسيول، مما أدى لزيادة الرقعة الزراعية وتنمية المجتمعات البدوية. نختم بتونس اللي بدأت في مسار إنجاز مشروعات ميزانيتها التنموية من خلال استراتيجية لإلزام وبناء منشآت لتجميع مياه الأمطار بكافة الوزارات والمؤسسات العمومية كجزء من خطتها لترسيخ الأمن المائي وحسن ترشيد الموارد المائية.

0: أرقم اليوم، أرقم اليوم،
1: رقم اليوم مستمعينا يجينا من تونس، ونتحدث لهنا على الدين، حيث سددت تونس 10469 مليار دينار بعنوان خدمة الدين العمومي إلى موفى جوان 2026. طبعا توزع المبالغ المسددة بين 6736.7 مليون دينار بعنوان أصل الدين، منها 4151 مليون دينار للدين الداخلي و2500 185.7 مليون دينار للدين الخارجي، إضافة إلى 3733 مليون دينار بعنوان الفوائد. 10469 مليون دينار هو المبلغ اللي سددته تونس في خدمة الدين العمومي حتى موفى جوان 2026. نرجع لكم إن شاء الله بعد نشرة الصباح للأخبار مع زملائنا في قسم الأخبار شي قدمه لكم ميلود هلال، ونرجع لكم إن شاء الله أكيد بالأغاني والأخبار والفقرات والاستضافات. مرحبا بكم مجددا ونهاركم زين.

0: السابعة صباحا، تحية طيبة مستمعينا الكرام. في نشرة الأنباء تتابعون: مجلس وزاري يتابع تنفيذ مشاريع الطاقة، وضمن المشاريع الجديدة محطتان فولت ضوئيتان بولاية تطاوين. وزارة التربية تنظم يوما تحسيسيا وطنيا حول التوقي من المخدرات في الوسط المدرسي. في العالم، تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية يعلن تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد الحوثيين. تنظم وزارة التربية اليوم يوما تحسيسيا وطنيا حول التوقي من المخدرات بعدد من المدارس في مختلف أنحاء الجمهورية. في تطاوين تحتضن اليوم المدرستان الإعداديتان حي النور وابن رشد فعاليات هذا اليوم التحسيسي. مدير الإعدادية حي النور بتطاوين أنور اللاني يضيف:
1: يوم تحسيسي مشترك بتنظيم وزارة التربية تحت شعار حياتك أغلى من المخاطرة. يحتوي هذا البرنامج على تحسيس من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، كل السلوكيات التي تهدد مسار التلميذ التربوي والعلمي كالمخدرات والاستعمال المفرط للهاتف الجوال وحالات العنف التي انتشرت بكثرة خاصة في الوسط المدرسي. هناك مداخلات ومشاركات من وزارات مختلفة. المداخلة الأولى وزارة الصحة، موضوعها الحملة التحسيسية، طبيب مختص حول الأضرار العضوية والعقلية للمخدرات. مداخلة ثانية وزارة الداخلية، مداخلة إطار أملي حول القوانين الرادعة لترويج واستهلاك المخدرات في الوسط المدرسي. وزارة الشؤون الاجتماعية أيضا هناك مداخلة أخصائي نفساني حول نفس الموضوع، وكذلك وزارة الشباب والرياضة حول معناتها رسومات وجداريات سلوكيات المحفوظة بالمخاطر ومدى خطورتها على سلامة التلميذ. هناك أيضا ربط على الساعة العاشرة بمعهد من تونس العاصمة مباشرة من الساعة العاشرة إلى الساعة الحادي عشرة حول استهلاك المخدرات وتنامي العنف بالوسط المدرسي. وكذلك وزارة التكنولوجيا والاتصالات مداخلة حول الاستعمال المفرط لهاتف الجوال ووسائل التكنولوجيا الحديثة وتأثيرها السلبي على الناشئة خاصة في سن المراهقة.
0: كما تحدث مدير إعدادية ابن رشد عمر بن نصر بالمناسبة:
2: تحت ظل المدرسة الإعدادية ابن رشد يوم تحسيسي حول مخاطر المخدرات والطرق وسبل التوقي منها. اليوم هذا ينطلق تقريبا مع بداية الساعة الثامنة، تحضر فيه مؤسسات مختلفة، وزارة الصحة، ثم مداخلة وزارة الصحة، ثم مداخلة السيد مندوب حماية الطفولة، مساهمات للشباب والرياضة في شكل أنشطة ترفيهية وتثقيفية. المرحلة

0: ميجاوات ساعة ومحطة فلطو ضوئية بتطاوين بقدرة 200 ميجاوات مع نظام خزن بطاقة 100 ميجاوات في الساعة. يشارك أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول بداية من اليوم بالمنستير في فعاليات المؤتمر الدولي العاشر حول الجراحة والآلام في طب الأسنان. ينعقد اليوم بالعاصمة المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ليتواصل على امتداد يومين، وينتظر أن يفرز مكتبا تنفيذيا جديدا. دعت الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي وتمديدها إلى غاية الأول من جانفي 2027، بما يتيح للعائلات الاستفادة بصورة أفضل من فترة نهاية السنة، ويوفر للقطاع السياحي ظروفا أنسب لتنظيم برامجه وعروضه وتحفيز الطلب على السياحة الداخلية. أخبار العالم بعد الفاصل. استشهد شخصان وأصيب آخرون بينهم الطفل بنيران جيش الاحتلال الصهيوني وسط وشمالي قطاع غزة. في هذه الأثناء قرر المحتل الصهيوني تصفية 3 أشخاص من حركة الجهاد الإسلامي وحماس في هجوم نفذه أمس في قطاع غزة. أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية فجر اليوم تنفيذ عملية عسكرية واسعة استهدفت عناصر جماعة الحوثي وقدراتها العسكرية، مشيرا إلى تدمير 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرة الجماعة. أفاد مصدر إقليمي بأن السعودية تستبعد أي تهدئة مع الحوثيين قبل استعادة الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض المناطق التي خسرتها لصالحهم خلال الأسابيع الماضية. أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني استهداف سفينة محملة بالغاز أثناء محاولتها عبور ما وصفته بالمسار غير القانوني جنوب مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز عبرته الخميس 28 مليون برميل من النفط، وهي كمية تفوق ما كان يمر عبره في أي وقت مضى بما في ذلك قبل الحرب، واعتبر أن الحرب ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى. إلى ذلك قال الرئيس الإيراني مسعود بشكيان إن نجاح المباحثات الرامية إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية يبقى رهن غياب الضغط والتهديدات وفق تأكيده. في ختام النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها: مجلس وزاري يتابع تنفيذ مشاريع الطاقة، وضمن المشاريع الجديدة محطتان فلتو ضوئيتان بولاية تطاوين. وزارة التربية تنظم يوما تحسيسيا وطنيا حول التوقي من المخدرات في الوسط المدرسي. تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية يعلن تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد الحوثيين. في الختام شكرا على المتابعة، بعد قليل المشوار يتواصل مع إلهام في ورود الصباح، إلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: بحر مرمرة مسطح مائي يقع شمال غرب تركيا، ويعد حلقة وصل طبيعية بين البحر الأسود وبحر إيجا عبر مضيقي الفوسفور والدردنيل. يتميز بحر مرمرة بموقعه الجغرافي الفريد، إذ يفصل بين الجزء الأوروبي والأسيوي من تركيا، ويعتبر مركزا مهما في حركة التجارة والملاحة البحرية في المنطقة. يمتد بحر مرمرة على مساحة تقارب 11350 كيلومتر مربع، ويبلغ أقصى عمق له حوالي 1370 مترا. يحتوي البحر على عدد من الجزر الصغيرة، من أشهرها جزر الأميرات التي تقع بالقرب من إسطنبول، وتعد من الوجهات السياحية البارزة نظرا لطبيعتها وأجوائها الهادئة. تاريخيا كان لبحر مرمرة دور كبير في الحضارات القديمة التي قامت على ضفافه، مثل الإغريق والرومان والبيزنطيين والعثمانيين، وما يزال حتى اليوم يلعب دورا اقتصاديا وثقافيا مهما، خاصة لمدينة إسطنبول التي تطل عليه وتستفيد من مياهه في الملاحة والصيد والسياحة. وبفضل موقعه الاستراتيجي وتاريخه العريق، يعد بحر مرمرة عنصرا محوريا في الجغرافيا والسياسة والاقتصاد التركي، ويمثل جسرا طبيعيا يربط بين الشرق والغرب وبين الماضي والحاضر. يعاني بحر مرمرة في العقود الأخيرة من تحديات بيئية متزايدة بسبب التلوث الصناعي والنمو العمراني السريع حوله، مما أثر سلبا على تنوعه البيولوجي ونقاوة مياهه. وقد اتخذت الحكومة التركية عدة خطوات للحد من التلوث وتحسين نوعية المياه، منها مشروعات لتنقية مياه الصرف الصحي والتقييد بعض الأنشطة الصناعية في المناطق القريبة من سواحل بحر مرمرة.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.

0: مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: يا خشبيك شوما ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكلة.
4: أما زيدا كان تحكي رك تنجم تعاون.
3: إيش كون باش نحكي؟
4: نعرفش نحكي لأمك لبوك، ولا أحكي لعزيزك ماكم أصحاب أنت وياه.
5: لا للمخدرات،

نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان وتورق

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

17 دقيقة بعد السبعة. صباح الخير، صباح النور مستمعينا في كل مكان، نهاركم سعيد مبارك. الناس اللي فاقت معنا من بكري، الناس اللي التحقت بينا توا، صح فطوركم، صح راحتكم، الناس اللي مرتاحة اليوم إن شاء الله طبعا يوم سعيد مبارك عليكم الكل. أكيد فما مشاغل أخرى، فما تفاصيل يومية اللي نعيشوها الناس الكل في حياتنا اليومية، وفما زاد هوايات وفما خرجات. هو طقس محليهرة، طقس بارد، طقس مناسب، اللي يحب يخرج معاش، اللي يفضل انه زاد يبقى

الدار هيك يعمل ترتيحة، حب يعمل سبور، كل واحد والهوايات متاعه وكل واحد زاده وتفاصيله اليومية شنو ينجم يكون فيها. نرجع لكم بأحوال الطقس اليوم. سحب أحيانا كثيفة بالشمال مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية وسحب عابرة ببقية الجهات. حرارة في انخفاض بين 22 و 27 درجة في حدود 19 درجة بالمرتفعات، توصل 31 درجة بأقصى الجنوب. الريح بشكون من القطاع الغربي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب، قوية قرب السواحل الشمالية ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية الجهات. البحر يكون شديد الاضطراب في هائج بالشمال ومضطرب ببقية السواحل. هذا طقس اليوم واللي مبرمج حويجة هوكا هو عين ميزانة.

كان هذا الهدي القليل مستمعينا في غنية مزينة جي في الصبحية هكا، خاصة الناس اللي تحب تسمع على رواق هكا في الصباح، الناس زادة اللي على صفر إن شاء الله في نيازينا برشا أسواق اليوم، برشا حركية في جهاتنا، نستحفظوا على رواحنا في الطريق إن شاء الله سلامات ديما على الطرقات. في رحلتنا الصباحية للعالم وفي فقرتنا الخاصة بالسفر اليوم نتحدث شوية على وجهة أوروبية هادئة جدا، هي وجهة للعرب وخاصة عرب الخليج وحتى للعرب عموما يحبوها برشا، هي أستونيا. المنطقة هذه اللي تقع في بحر الألتيق، هي البلطيق عفوا، هي في شمال أوروبا، هي من البلدان اللي تجمع بين التاريخ وجمال الطبيعة، فيها برشا شواطئ، فيها برشا غابات وحدائق وجزر طبيعية خلابة هادئة برشا، متطورة تكنولوجيا حتى أنه المسافر ما يستحقش للتعامل لا مع إدارات ولا غيرها، تكنولوجيا تقضي لك كل شيء في أستونيا. كذلك تعتبر من البلدان اللي مناسبة للسياح، هادئة برشا خاصة في الخريف وفي الشتاء، تقريبا الليل يبدأ من الساعة الثانية ظهرا، معناها الدنيا هكا تليل، فيها نوع من العبق ومن روح التاريخ اللي تتميز بها، وجهة سياحية عالمية. طبعا من مطار تونس قرطاج الدولي إلى العاصمة تالين في استونيا السفرة تقريبا تتكلف في حدود 3000 دينار، ونتصور انه طبعا ديما عشاق ومحبي السفر تعنيهمش الاسعار برشا، المهم انه يسافر، لانه لهنا ما نحكوش على فلوس لكن نحكو على سفر، نحكو على حضارات، نحكو على ثقافة، وهي فيها طبعا جانب ثقافي هام جدا استونيا، ووجهة للناس اللي تحب الثقافة وتحب الحضارة وتحب التاريخ، لأنه هذوما كل تلقاهم موجودين، وديما نأكد على أنها هادئة برشا وفرصة أنه الإنسان يجدد هكا الطاقة متاعه وأنه يريح شوية هكا ويرجع بنفس جديد. الناس زادة اللي مغرومة بركوب الدراجات، الناس اللي تحب المطاعم برشا متوفرة برشا في أستونيا، وديما سكاي سكانر يعطيكم طبعا وين الحجوزات كتحبوا فنادق وإلا غيرها، شنية الأسعار، شنية أفضل الأوقات اللي تنجموا تسافروا به، هذه كل تفاصيل ديما موجودة على سكاي سكانر، وديما نقولوا سفرات ميمونة للناس اللي تحب تسافر هكا وتحب تغير وتحب تتعرف على العالم وعلى تفاصيل.

0: سبعة ونص مستمعين رجعنا لكم طبعا بعد ما سمعنا النغم هذي اللي جينا من استونيا طبعا. والموسيقى ديما لغة العالم راي، حتى إذا كان منفهموش الكلمات أكيد النغم يوصل، أكيد الموسيقى تمسنا. نواصل معاكم في صبحيتنا وتوقيت طبعا للجاردينج، للحدائق، اللهوة طبعا بالحدائق. في كل مرة عندنا حاجة جديدة، عندنا نبتة جديدة ولا وردة جديدة، ومعنا كالعادة المختص في البيئة سي وحيد الجنحاني موجود معي على خط البرنامج. سي وحيد نهارك طيب، أهلا وسهلا.
1: مرحبا أختي إلهام، مرحبا مستمعي إذاعة تطاوين، ومرحبا مستمعي الجنوب كامل إن شاء الله.
0: سيدي عندكم المطر إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ربي الغيث يخلص الجنوب التونسي والساحل التونسي، بداية من الشمال الغربي الوطن القبلي، والحمد لله
0: كل شبر في تونس إن شاء الله توصلوا المطر، وإن شاء الله مطر الخير والسلامة هذا ما نقوله. طبعا سي وحيد اليوم الكوريوبسيس هكا
1: هكاك الكوريوبسيس خطر والنطق متاعها صعيب شوي،
0: صعيبة
1: من المون عاود ليزاستيغاسي، هذوما الفاميل العائلة اللي فيها ليزاستير مثلا اللي احنا تكلمنا عليهم. دونك هذه العائلة النباتية تمتاز كون عندها أزهار ونوار يمتد على طول، يبدأ من الصيف على طول، حتى فما شكون يبدأ من الربيع ويمشي حتى الخريف، تقعد ستة شهور منورة. والكوريوبسيس أو يسميها في بعض البلدان المشرق زهرة الشمس، لأنها تقعد يوم محلولة ما تطفيش، يعني حتى بالشمس شو تكونش حتى 8 سوايع 6 سوايع الشمس تقعد يوم محلولة.
0: أما ما هيش تبع الشمس هذية ولا هي؟
1: لا مش تبع الشمس، تتوق الشمس على غير بعض النباتات اللي هي ما تتوقش بر الشمس، هذه تتحبذ الشمس، تحب الشمس الخريف ما تعرف رو الشمس الخريف مش كما الشمس الخريف
0: وقوية، حتى الشمس الخريفة قوية راي
1: قوية
0: حارة شوي.
1: والحاجة الحلوة اللي منعود الحاجات اللي تتميز الكوريوبسيس هي كونها الدوم النبتة النوارة متاحة هي صفرة، هي في المجمل 90% كلها صفرة، ولكن بعض الحاجات تلقى صفرة وبرتقالية في الوسط
0: شوية. اي
1: النبتة هذه اللي هي كيما العدسة كيما الأستير، يعني الأستير بنفسجية اللون متاحها، الكوريوبسيس تقعد معناتها اللون الأصفر يحافظ على الصفورية متاحها ما تتبالش بلغة أخرى، تقعد بارشة باش تتبال. وجدر النوار جدر الكوريوبسيس يعطي بين 15 إلى 20 نوارة، ذلك يعطي الامتياز كونك يستفيد تزرع جدر برك أو محبس برك يعطيك البهرك الحلوة هذيك الصفرة.
0: لون حلو، لون يشد الانتباه برشا.
1: يعني خليني نقول لك معناتها محبس صغير كوريوبسيس ولا اي نوارة كوريوبسيس صحيح تقول خش عليك زرعت 30 40 نوارة. الزهرة اولا الجدر يعطي برشا ازهار، ثم يعطي برشا خضورية من لوطة، الجدر تلقى خشينة وتلقى مليانة وهذيك اللي خلينا كون وقت واحد يزرع الكوريوبسيس نوج عليها الحق متعرف. يعني أنا نعرفها وعرفتها ما عنديش برشا، عندي 5 أو 6 سنين اللي نعرف الكوريوبسيس. يعني أنا كنت نخلط بينها وبين الجيارد، كنت نخلطها كي وليت نشوفها ولا وش عليها في الملابس، ولقيتها على زرعتها عندي أنا في المنبت الصغير متاعي أنا وفي الحديقة متاعنا. دونك نأكد لكم اللي كونها سهلة الصيانة والانترتيان مع الرعاية متاحها، يعني كما العادة يعني ما تطلبش برشا ماء، ما تطلبش برشا لهوة، يلس في معناتها باش تعمل لك نقولوا احنا البناج يعني التحمير
0: هذاك لازم، هذاك لازم
1: برشا باش تنقل الجدرة، هي تتنقل لك تدخل جدرة ما نشوفنا الجدر في برشا، يعني تجم النبتة برك بعد ما تزرعها في آخر الخريف تقسمها على 6 أو 8 نبتة خريف.
0: بيه تجيب نحلة
1: معناتها ما عادش تعاود تشري.
0: بيه وتجيب نحل والفراشات هكا.
1: بالضبط، يعني هذا النوع من الغوبيكاج بار سوش نقصها معناتها تقسمها إلى عدة نباتات صغار وتنقلهم في أول ربيع، وفي الصيف يولي عندك النوار حتى لشهر ديسمبر.
0: بيه
1: يعني نعاود نتأكد كوريوبسيس هي نبتة مميزة بالصورية متاحها وخاصة في فصل الخريف، ثم راهي ما تسمحهاش في الحديقة وتقعد على طول.
0: بيه. يعطيك الصحة سي وحيد، شكرا لك، وديما هكا نحبوا بلادنا مزيانة سواء الحدائق الخاصة وإلا العمومية، وبرشا أفكار تقريبا أسبوعيا من عندك سي وحيد. نهارك طيب وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء. شكرا.

رجعليكم مستمعينا 8 غير 4، مرحبا بكم مجددا. نحب نشير اليوم اللي راه اليوم فما يوم تحسيسي يخص طبعا الوقاية من المخدرات في عديد المؤسسات التربوية في تونس. هو تقريبا يوم تحسيسي مشترك في الجمهورية التونسية في مختلف المؤسسات التربوية، وأكيد بعد إن شاء الله بعد 8 تكون عندنا تفاصيل مع المندوب الجهوي للتربية في التطاوين. نواصل معكم بالأنغام ونرجع طبعا بفقرة الصحة الغذائية.

0: رجعني لكم مستمعينا. وديما شميسة خاصة كي تبرد الدنيا تولي هكا الخيوط الشمس هكا تعطينا الدفى, لكن اليوم راهي تحضر وتغيب خاطر فما صحاب, ونقول إن شاء الله ربي يجيب لنا المطر, مطر الخير يا ربي. نواصل معكم في صبحيتنا 46 دقيقة بعد السبعة, وقيت كيما كل نهار سبت الحديث عن الصحة الغذائية, ومعنا كالعادة مختصة في المجال هذا مدام مروة الحرازي. مدام مروة صباح الخير, أهلا وسهلا.
1: صباح الفل والياسمين اختي الهام, نسلم عليك وعلى الناس اللي يسمعوا فينا الكل, ان شاء الله نهاركم زين.
0: يعيشك, شكرا ليك, نهارك ازين مدام مروه, ومرحبا بيك ديما في الموعد هذايا. واليوم حديثنا باش يكون على النظام الغذائي والحاجات اللازمه بالنسبه للناس اللي عندها مشكل الكبد الدهني, عفى الله الجميع, من المشاكل الصحيه اللي موجوده واللي منتشره. والاكيد انه ديما ديما ناكدوا راهي التغذيه راهي تعاون بارشة في الرحله العلاجيه. تفضلي مدام مروه. أكيد
1: أكيد. دونك كما كنت تحكي اليوم إن شاء الله باش نحكو على الكبد الدهني اللي ولا يتسمى علميا بمرض الكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي. هو مش مجرد تراكم دهون على الكبد, راهو أما يرتبط في برشا حالات بمقاومة الأنسولين, السكري من نوع الثاني, السمنة الحشوية, واضطرابات الدهون في الدم. ونوضح وراه اللي مش كل الحالات باش تتطور لتليف كبدي عفى الله الجميع, لذلك تقييم الخطر والمتابعة الطبية مهمين برشا باش ما يصير الخوف وقلق كبير.
0: صحيح.
1: بالنسبة للتغذية, التوصيات العلمية الأوروبية سنة 2024 تأكد على أهمية تغيير نمط الحياة ككل باش نحمي رواحنا وباش نعاونوا على التشافي من مشكل هذا. عند المرضى اللي عندهم زيادة في الوزن, دراسات تقول اللي تنقيس حوالي 5% فقط من الوزن ينجم ينقص الدهون في الكبد. تنقيس ما بين 7-10% ينجم يحسن الالتهاب, خاطر معنى دهون الكبد نحكو على التهابات. كما قلنا كي نوصل النقص من 7-10% من الوزن نتاع المريض, رانا نجمو نقصنا الالتهاب. مثلا المريض يبدا يوز المياه كي جست نقصو 10% من الميزان هكا, رانا بدينا نسيطرو شويه على الالتهاب. اما تنقيس ما بين 10% واكثر يرتبط بفرص اكبر للتحسن والتحسين على التاليف من غير ما نعتبروه ضمان للشفاء, دي محط الدراسات. دونك لهنا هذا يبين انه راهو مش كل برشا ناس في بالها اللي تبدا بميزان معين لازمها كيما يقولوا هما الذوب على الاخر يولد عفا على الاخر باش يلقوا فرصه, معنا باش يلقوا فرصه للشفاء. قولوا مرات الدراسات تقول اللي هي النسبه 5% باهيه, 7-10% احسن, اكثر من 10% ممتاز برشا ونجم حتى يصلح التليف اصلا على غير كما قلت لكم نهم المتابعه وغيره. شنو الريجيم تو اللي ننصح بيه كمختصين في التغذيه؟ عاده والدراسات تقول اللي هو النظام الغذائي المتوسط, الحميه المتوسطيه اللي هي تزما معروفه, اللي تعتمد على الحبوب الكامله, الخضر, الاسماك, زيت الزيتون اكيد مع مراعاه الكميه, حتى زيت الزيتون كمان كالوريك, معناها في حريرات, كل مغرفه تعطينا تقريبا معناها 1000 حريره, تسمح لي 100 حريره. مع التقليل خاصة للدهون المشبعة من اللحوم المصنعة, مثلا كما المرقاس, كما السلامي, كما الحاجات معنا اللحم المصنعة, والمأكولات فائقة التصنيع كالكيك وكأي حاجة دخلت أنا نقولهم للماكينة الأولى والماكينة الثانية والماكينة الثالثة, راهي باش تأثرنا على الكبد نتاعنا, باش تأثرنا عليه نسبة كبيرة نتاع دهون. وعلميا راهو ما لازمناش نحرموا المريض من الماكلة, معنا مع العائلة نتاعها بالعكس, احنا لازم نعلموه كيفاش يركب صحن متوازن من الماكلة نتاعنا. ورانا كي نحكوا على حمية متوسطية راهي احنا معنا احنا معنيين بالماكلة هذه على خاطر احنا في الحوض المتوسطي, في حوض البحر الابيض المتوسطي, دونك احنا وايطاليا وغيره وغيره وغيره معنيين بالحمية هذه, يعني احنا اللي ننجو الحبوب الكاملة, احنا اللي ننجو زيت الزيتون, احنا اللي ننجو مثلا البحر نتاعنا ان شاء الله اسماك تبدا, الكل لازم نستغلوهم الحاجات هذو. كما قلت لك احنا باش نعلموا المريض كيفاش يركب ماكلة من الحاجات الموجودة عنده. يقول احنا جيبوا الصحن نتاعكم اقسموه مثلا ربع نتاع بليتو, نص نتاعو يكون فيه خضر, او مش خضر برشا برشا ناس يتفاجئوا حتى تشوف الخضر ما شاء الله ما فماش مش موجودة, يقول لك ما ترجعك تقول لي نص صحن خضرة, نقول امراه احنا تعبير مجازي, المهم انت شد صحنك حتى في مخيلتك النص نتاعو يبدا فيه خضر, ربع تاعو يكون فيه نشويات اللي هي حسب الميزان, مش نقول على الكمية خاطر كل حد وعمره كل حد وميزانه, اما المهم تقريبا ربع صحن اكهو يكون فيه نشويات. شنو النشويات؟ هما الكسكسي اللي طيبناه, هي المقرونة, هو الروز, هي البرغل, هو الملسوس, اي نوع متاع وجبة طيبناه, والا قطع خبز, حتى الخبز نشويات, يبدا مرق مثلا طيبين لوبيا ولا جلبانة ولا غيرها, الخبز هو اللي باش يعتبر نشويات لهنا. والربع الاخر اللي بقى لنا من عندهم خلينا نص خضر, ربع نشويات, والربع الاخر باش يكون بروتين. بروتين كيما نقولوا انا اللي كتب مره طيبنا باللحم, طيبنا بالدجاج, طيبنا بالحوت, ولا طيبنا بالبقول الجافه مثلا كي نطيبوا لوبيا, ديجا اللوبيا هذيك مصدر نتاع بروتين, والخبز باش ناخذوا مصدر نتاع نشويات. دونك احنا حق كي نزيدوا معهم شويه خضره خضر نيه, معناها نكونوا حققنا الصحن الصحي نتاعنا اللي هو ربع خضر, احنا نص خضر, ربع نشويات, وربع نتاعنا بروتين. دونك ما نحيروش, فما بروتين نباتي وبروتين حيواني كما نحكي عليه ديما. ومن أهم التغييرات اللي ننصح بها هي التقليل من مشروبات المحلات كما الجزوز والعصير وراي حتى العصائر الطبيعية. الفكرة لهنا رو مش أن نقصوا في الغلة في حد ذاتها، لا، بل أن نقللوا السكر السائل اللي هو ما يشبعناش، وما مش كما يشبعنا كما الماكلة الكاملة، مثلا مش كما ناخذ كبة تفاح بالقشرة متاحة اللي تاخذ أكثر وقت باش تتهضم، وهيك الألياف يحمونا من الامتصاص السريع للسكريات إكسترها، مش كما ناخذ كجوز تاع أي غلة باش يعمل لنا ارتفاع كبير ياسر في السكر في الدم، باش يولي لنا دهون ثلاثية، وباش يمشي لنا الكبدة باش تركز ديركت مو تخزن أول حاجة بلاصة تخزن علاش مش خزن عليها هي، باش يولي لنا مشكل نتاع الكبد الدهني كما كنا نحكوا. أيضا النشاط البدني ما لازمش ننسى اللي حسب الدراسات أيضا عنده دور مهم جدا، وننصحكم معنا المرضى حسب القدرة بتاعها. الدراسات تقول اللي كل شخص لازم يتحرك بمعدل تقريبا 150 دقيقة أو أكثر في الأسبوع كامل من النشاط البدني معتدل، كما مثلا المشي السريع، مش لازم جري، راه جري أوكي عملنا حرقنا الحمل الموجود في الدم، أما المشي السريع حرقنا الدهون أكثر، دونك يستهدف الدهون على الكبد وغيرها مع تمارين تقوية العضلات.
0: أيه؟
1: كنت نحكي على النشاط البدني، قلت لي المشي أحسن حاجة يكون مشي سريع، برشا ناس يسألوا فيه أنا وأحسن وقت للمشي، نقول بنتو حسب الهدف نتاعكم، الناس اللي تحب تهضم تمشي بعد الوجبة بساعة، الناس اللي تحب تحرق أكثر دهون ماذا بينا على الخوادم أول حاجة يعملوها يتمشوا، كيف كيف زاد الحركة البدنية في الليل تعاون برشا برشا، تعاوننا على الحفاظ على الكتلة العضلية بتاعنا، تهضم لنا الوجبة بتاعنا وتحسن لنا نوعية تاع النوم. وكنت نحكي على التمارين المقاومة على خاطر الحفاظ على الكتلة العضلية ده أهم حاجة تخلينا نحافظوا على العيش ولباس، معناها مهما كان العمر بتاعنا وفي التقدم في العمر والكل راهو أول حاجة تخلينا تنظم لنا معنا باش نكبروا بخير هي الكتلة العضلية بتاعنا، دونك ما فيها إذا تمارين مقاومة حسب الحالة بطبيعة الحال برشا أنواع تاع رياضات مقاومة، ينجم كل حد يدخل شوية تمارين مقاومة على حسب القدرة بتاعه معناها باش يعاوننا كيف كيف كما قلنا على تقليل دهون الكبد قبل ما نشوفه، وراهو ديما نقولها مش بالضرورة برشا ناس يتدربوا كي يعملوا سبور ما خاطر نعرفوا السبور مش باش نشوفوا فيه نقص سريع في الميزان، نقول لهم رانا كي نعملوا تمارين مقاومة وكي نعملوا التمارين الصحيحة معناها رانا من قبل حتى ما نشوفوا نقص الميزان راهي دهون الكبد تتصلح ونسبة الإصابات راهي تتصلح، وبعدين ديما كما قلت لكم حسب الدراسات. كذلك برشا الناس يسألوا أهم حاجة تبقى بغير ما ننساها راهو ما فماش بالنسبة للمكملات الغذائية ولا نجم تكون راهي جزء من نمط الحياة صحي كما قلنا خطر دراسات تقول اللي لازمنا نبدلوا نمط الحياة كامل، ممكن مكملات غذائية نجم تكون جزء من النمط هذا، أما ما نجموش نقوله نعتبروها معناها كعلاج أو كضمان إنه هي اللي باش تشفينا من دهون الكبد وغيرها، وما فماش راهو حتى مشروب ديتوكس ينجم ينقص لنا الكبد من الدهون اللي عليها، حتى مكمل غذائي ينجم يذوب الشحم معناها. كيف كيف زاد برشا باش يجي في بالهم تو الصيام المتقطع اللي هو مشهور برشا، وكيف كيف زاد الكيتو دايت اللي هي ما راهي ماهيش حلول سحريه، وما فماش ادله كافيه بما نحكي على امور عزميه، ما فماش ادله كافيه تبين اللي النجم نعتبروها من افضل معناها لكل المرضى. برشا ناس يمشي مع الصيام متقطع اوكي، برشا ناس جربت الكيتو دايت مع احترازات عليه مشى معها، لكن كما قلنا الادله العلميه ما تقولش اللي هم يمشوا للناس الكل باش يعاونون على التليف الكبد وعلى مشاكل، احنا ان شاء الله ما يوصل حتى حد التليف الكبد معناها ماذا بينا ديما
0: ان شاء الله ما يوصل حتى حد المرحله هذه،
1: ان شاء الله ما يوصل حتى حد، ماذا بينا الناس الكل من اللي عندنا شويه كريشه شويه كبد دهني نصلحوا. وفي الختام باش ما نطولش نحب ناكد على انه علاج الكبد الدهني ماهوش مجرد نقص الميزان، اما تحسين صحه معناها تحسين كامل للعملية الأيض كما قلنا اللي هو مشكل الأيض يأثرنا على السكر على مقاومة الأنسولين وغيره، دونك لازمنا نقلل خطر السكري وأمراض القلب خاصة والوقاية من تطور المرض اللي تفعلينا كما قلنا التليف كبدي.
0: واضح جدا واضح جدا، يعطيك صحة مروة طبعا على كل النصائح دي، إن شاء الله ديما راه نقولوا المداومة واحد كيداوم وياخذ بالنصائح هذه.
1: كنت باش نوصل لها النقطه، كنت باش نوصل لها اللي راه اللي نحكي فيه الكل راه ما يعطينا حتى نتيجه كان ما يكون تدريجي ونظام مستمر، هيك على ديما نبعدوا على الانظمه اللي هي نقولهم انا معناها تبدا طالعه والكل راهي ما توصلناش لبعيد، لازم حاجه تكون متوازنه صحيه ودائمه دائما باش تعطينا نتيجه وفرق
0: قدر. ان شاء الله
1: ان شاء الله نتمنى الصحه للجميع
0: يا رب ان شاء الله. شكرا، نهارك طيب والى اللقاء يا مروه، بارك الله فيك،
1: نهاركم سعاده الايام،
0: يعيشك، الى اللقاء. نرجع لكم بعد موجز الثامنة للأخبار ومواصلين معكم في صبحيتنا حتى للتسعة، نهاركم زين.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. تنظم وزارة التربية اليوم يوما تحسيسيا وطنيا حول التوقي من المخدرات بعدد من المدارس في مختلف أنحاء الجمهورية. في تطاوين ينتظم هذا اليوم بالمدرستين العديديتين حي النور وابن رشد وفي مدنين بإعدادية الرجاء والمنجي سليم وفي جابس بكل من إعدادية ابن خلدون بجابس وإعدادية ابن شرف بمرثى. تم أمس خلال مجلس وزاري إقرار إنجاز عدد من المشاريع في مجال الطاقة، من بينها محطة فولتو ضوئية بابن مهرة ومحطة فولتو ضوئية بتطاوين. يشارك أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول بداية من اليوم بمدينة المنستيرة في فعاليات المؤتمر الدولي حول الجراحة والألام في طب الأسنان. أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية فجر اليوم تنفيذ عملية عسكرية واسعة تستهدف عناصر جماعة الحوثيين وقدراتها العسكرية، مشيرا إلى تدمير 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرة الجماعة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن قصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: لا شو حياته.
1: رجعنا لكم، مرحبا بكم مجددا، نهاركم طيب الناس الكل، مواصلين معكم ديما في صب حياتنا وتوقيت للتعرف على احوال الطقس اليوم والايامات القادمه. ومعنا مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي سي صبحي بن احمد. سي صبحي نهارك طيب، اهلا وسهلا.
2: صباح الخير اختي الهام، تحيه ليك الفريق العماك هذا الصباح وكل مستمعينا بلاد تطاوين.
1: يعيشك، شكرا ليك، يبارك لك. سي صبحي، طقس اليوم والايامات القادمه باذن الله.
2: نعم، هو منذ يوم الامس كنا على موعد مع تقلبات جوية هامة، كتل هوائية باردة في الطبقات العليا اللي أدت إلى ظهور خلايا رعدية نشطة وخاصة بمناطق الشمال وبعض مناطق الوسط. كانت أعلى كميات بولاية بنزرت 37 مليمتر بمتر و52 بسجنان، بباجة كانت أعلى كمية 40 بنفزة، بجندوبة كانت أعلى كمية 50 مليمتر بتبرقة 36 بجندوبة المدينة، وبالكيف قلعة سنان كانت على كمية 22 مليمتر، بالقيروان كانت على كمية 34 مليمتر بالسبيخة، وبولاية سليانة كانت على كمية بسد الواد الكبير 30 وكسرة 61 مليمتر، بولاية باجة كذلك على كمية 40 مليمتر بنفزة 35 بعمدون. الأمطار كانت حاضرة كذلك بالقيروان، كانت على كمية سبيخة 34 مليمتر، بزغوان 8 مليمترات، تونس الكبرى كذلك ما بين 5 إلى 20 مليمتر، ووصولا إلى جهة الجنوب الشرقي مع بعض المناطق من جهة صفاقس معناتها نزلت فيها الأمطار ضعيفة، وكذلك بجهة سيدي بوزيد جلمة كانت في حدود 5 مليمترات. بالنسبة لهذا اليوم تبقى بقايا أمطار في الفترة الصباحية بمناطق الشمال وسحب عابرة ببقية المناطق. الرياح من القطاع الغربي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا خاصة بسواحلنا الشمالية، هنالك آلام برياح قوية رطوبانة بالنسبة للبحار، البحر شديد الاقتراب إلى هائج بالشمال ومضطرب ببقية السواحل، والحرارة شهدت انخفاض واضح خاصة بمناطق الشمال والوسط. تبقى في استقرار مناطق الجنوب بالنسبة لليوم، نسجله كحرارة قصوى بعد الظهر بتطاوين تقريبا 26 درجة، ترجع إلى مستوياتها العادية درجة الحرارة. بالنسبة لحالة الطقس اليوم الغد، تبقى بقايا أمطار في الصباح بمناطق الشمال، وكذلك إمكانية ظهور خلايا رعدية قد تكون مع تتسام في نزول بعض الأمطار بمناطق الجنوب الشرقي.
1: الكليمة اللي نستنى فيها سي صبحي،
2: إن شاء الله الأمطار تكون يوم الغد مع تتسام المناطق الجنوب الشرقي بما في ذلك جهة تطاوين. ما فماش حاجة مع كبيرة من ناحية الأمطار، لكن
1: على كل ربي يعطي خيره.
2: نعم، ربي يعطي خيره. تبقى ديما البقايا الأمطار هذه أو مع الرجوعات الشرقية تنجم تعطي بعض الأمطار. المهمة هي في هذه الفترة الأمطار أكتوبر أكيد. الحمد لله على الغيث النافع عموما. معناتها الانخفاض كذلك حتى في درجات الحرارة يتواصل، تبقى معناتها في استقرار نجم نقول الحرارة الأيام القادمة حرارة عادية انتهى هذه الفترة إن شاء الله.
1: إن شاء الله، شكرا لك سي صبحي، تحياتنا لك، نهارك طيب.

0: كانت هذه أصالة طبعا. شكرا الناس كل اللي عشرونا وعشرناهم عشرة طيبة, وإن شاء الله نقولوا ديما بدوام العلاقات الجيدة والناس الباهية والناس الطيبة. نواصل معكم في صبحيتنا مستمعينا 16 دقيقة بعد 8, وتوا حديثنا على جرجيس مع المكلف بتسيير بلدية جرجيس سي عبد الرؤوف الحمداني اللي موجود معنا على خط البرنامج. سي عبد الرؤوف نهارك طيب, أهلا وسهلا.
1: نعرفين وقت الإلهام, مرحبا بكم, مرحبا بكيف مستمعين إذاعة الطويل.
0: عايش كان ديما نقول العمل البلدي راهو الحبل على الجرار, ديما فما خدمة, ديما فما مشاغل, ديما فما حركية في العمل هذا, لأنه راهو ديما يحاولوا يغطوا على قد ما يقدروا الأماكن اللي موجودة واللي هما طبعا مشرفين عليها في النظافة, في الصيانة, في التصليح, في برشا أحويجات. أكيد بعد المطر هذية, ربما المطر اللي فاتت في جرجيس واللي كانت بكمية طيبة, لكن زادة فما بعض الإشكاليات من حيث الحشرات الطائرة, هكا ولا سي عبد الرؤوف؟
1: صحيح إلهام, والحمد لله على غيث النفع اللي نزل
0: الحمد لله يا جرجيس. رب
1: والحمد لله, إن شاء الله ديما ربي يرحمنا. ديما نضطر بعدية خاطر جرجيس معروفة بالسباخ اللي عندهم,
0: أي
1: يتكثر في الامطار, تبدا راكده المياه يتكثر برشا, احنا نقول البعوض والوشوشه. اكاشف الفتره الاخيره عندنا حكايه اسبوعين ان شاء الله بلديه جرجيس والشرعه وسط معنا يومين حملات لمقاومه البعوض خاصه في اماكن التواجد نتاعها. حاولنا نبدو الساعه بالمؤسسات العموميه كما مراكز الامن ومراكز الحمايه المدنيه, كيف نسقنا مع الساده مديرين المؤسسات التربويه خاصه المدارس والمعاهد, نعرفوا صغيراتنا غادي الوشوشة التركيز وهم يبدو قلقين إن شاء الله. كيف التوقينا في الحوم إن شاء الله, تكون الأحياء السكنية وخاصة كما قلت لك المناطق اللي فيهم السباخ, منع الحدود تاع السباخ ولا ماكن يتكاثر فيهم البعوض, كيف نستقن إن شاء الله مع مصالح الصحة يقوموا بإجراءات معنا التحاليل اللازمة ولا ماكن توارد البعوض, وإن شاء الله باش ندخلوا بعضنا في حملة مشتركة إحنا والصحة الأساسية إن شاء الله.
0: إن شاء الله يعطيكم الصحة سي عبد الرؤوف. طبعا حملات هذه اللي متواصلة حتى تخفف على قدر الإمكان يعني الإشكالية هذه, وإن شاء الله طبعا بمرور الوقت تزول الإشكالية هذه على قريب. مع زادة ديما ننصحوا العباد للفضلات ما يزمهش متراكمة, ما يزمهش مطيشة هكاكة, يزم على الأقل في الحاويات الخاصة به حتى ما نزيدوش نفاقموا العدد متاع الحشرات الطائرة هذه. يعطيك الصحة, نهارك طيب وإلى اللقاء.

0: رجعني لكم مستمعينا. سمعنا رحمة في صباحين وحبة ونصبحكم مرة أخرى بالخير وبالمسرة. كل مستمعي إذاعة تطاوين تبعوا فينا بالراديو تبعوا فينا بالإنترنت، وإن شاء الله صباح الأمان في مؤسساتنا التربوية، لأنه اليوم بتنظيم وزارة التربية اليوم يوم تحسيسي وطني حول التوقي من المخدرات بعدد من المدارس في مختلف أنحاء الجمهورية. معي على خط البرنامج سي توفيق بن محمود، المندوب الجهوي للتربية بتطاوين. سي توفيق نهارك طيب، أهلا وسهلا.
1: بخير ومرحبا بإذاعة تطاوين وكل السادة مستمعي إذاعة تطاوين.
0: يعيشك يعيشك، مبارك عليك ساعة النقلة لتطاوين، وإن شاء الله إن شاء الله بالخير وبالنتائج الطيبة إن شاء الله. عيشك، مرحبا بك سي توفيق. طبعا
1: شكرا، كما تفضلت وقلت احنا اليوم على مستوى وزارة التربية نظم يوم وطني تحسيسي لمجابهة المخدرات والتوقي من حقيقة بكافة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر في المؤسسات التربوية. اليوم في تطاوين انطلقنا بالمدرسة الإعدادية بن رشد بتطاوين المدينة، معنا شركاء في مختلف وزارات أخرى ساهم معنا، والحقيقة على مستوى السنة الدراسية كاملة تمت ورشة وطنية على المستوى المركز فيها وزارة التربية و11 وزارة أخرى، هذا سنقوم بتنزيله على مستوى الجهوي، ممثلي الوزارات الإدارات الجهوية والمصالح الأمنية بالجهة. سنعمل هذه السنة لصياغة خطة جهوية لمجابهة هذه الآفة التي أصبحت تهدد مجتمعنا وأسرتنا، ثم انتقلت إلى التلميذ اللي هو أصبح أحد أهداف ومستهدفها سواء كان داخل المؤسسة التربوية أو في محيطها. اليوم إن شاء الله باش يكون على امتداد هذه الحصة الصباحية يوم تحسيسي انطلقنا فيه بتحية العلم الوطني بحضور زملائنا الإطار الأسرة التربوية وعلى رأسهم السيد مدير المدرسة مع زملائي بالمندوبية الجهوية للتربية وشركائنا في الإدارات الجهوية الأخرى، وانطلقنا كما قلت في التحسيس على المستوى هذه الظاهرة دون إيقاف أو تعطيل للدروس. انطلقت بشكل سلس ولازلنا نواصل هذه الحملة مع أبنائنا التلاميذ، وإن شاء الله بحول الله طالما الدولة استنفرت كل جهودها وكل مؤسساتها، معنا الأولياء أيضا مشكورين جدا حضروا معنا هذا الصباح، هذا دليل أن هناك وعي وطني ومجتمعي بأن هذه الآفة تدخل بيوتنا ومؤسساتنا التربوية. إن شاء الله بحول الله كما قلت النتيجة باش تكون إيجابية، ورأينا هذا ولاحظناه في عيون أبنائنا التلاميذ أنهم مستهدفون ربما، وأنهم على يقين أن هذا الآفة إن نجحوا في تمريرها تهدد مجتمعنا بصفة عامة. بحول الله كما قلت سننجح في التصدي لها وسنرفع هذا التحدي طيلة السنة الدراسية. سنقوم في الأيام القليلة القادمة بورشة جهوية لها مخرجات ستنزل على مستوى الواقع في خطة جهوية لمجابهة هذه الظاهرة وهذه الآفة.
0: اي نعم، نحن نعمل عليكم برشا طبعا سي توفيق فيما يخص القرب من تلامذة هذوما، خاطر هما في مرحلة عمرية حساسة برشا، ومازال درجة الوعي عندهم ماهيش عالية في الحوار معاهم، في تحسيسهم، في فهمهم، في الإحاطة بيهم، فيك العلاقة الطيبة اللي تكون مباشرة بين الأستاذ وتلامذة ولا بين الإدارة زادة وتلامذة. نعولوا برشا على تفهمكم ونعولوا برشا على لأنهم أمانة في النهاية، نحن يخرجوا من ديارنا أكثر الوقت باش يعدوه راهو في الإعدادية وإلا في المعهد، معناها هو فعلاً تحت رعايتكم.
1: فعلا هو لا نقول الأسرة ونقول الأسرة التربوية، احنا أكيد. أبنائنا هم جزء من الأسرة التربوية، وزملائنا المربين سواء كانوا الأساتذة في قاعة الدرس أو القيمين أو الأخصائيين النفسانيين أو المستشارين في الأعلام والتوجيه المدرسي على وعي بهذا الأمر، وحتى على مستوى وزارة التربية احنا دعونا زملائنا الأساتذة وخاصة المواد الاجتماعية بتخصيص حيز زمني قصير للتحسيس بهذه الظاهرة وبخطورة هذه الظاهرة، ونحن مارون في ذلك وجدنا تجاوب حقيقي كبير من زملائنا الأساتذة للانخراط في هذا هذه الحملة والانخراط في هذه الحرب من قوسين ضد آفة المخدرات ومختلف ديما لو نحكو عن المخدرات كظاهرة عامة، ولكن أيضا هناك العديد من السلوكيات الأخرى المحفوفة بالمخاطر. وهذاك علاش احنا كما قلت انت الفئة العمرية اللي استهدفناها اليوم بصفة خاصة، ولكن ليست الوحيدة، هم تلاميذ المدارس الإعدادية لأنه ما زالوا في مرحلة عمرية هشة نوعا ما، وهم الأكثر استهدافا من غيرهم.
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: إن شاء الله نكونوا ضد هذه الآفة بكل ما أوتينا من إمكانيات لمجابهتها
0: بإذن الله. شكرا لك سي توفيق، تحياتنا لك، نهارك طيب وإلى اللقاء.

صباح النور مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا، مرحبا بكم لهذا الموعد الرياضي. الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم تعود للنشاط بين اليوم ويوم الغد من خلال الجولة الخامسة من مرحلة الذهاب، البرنامج والحكام وتذكير بالترتيب لهذه الرابطة بعد راحة مطولة. اليوم انطلاقا من الساعة 2:30 الاتحاد الرياضي ببنغردان يلعب ضد فريق النادي الافريقي التحكيم لباسم بالعيد، غيابات اتحاد بنغردان برهان الحكيمي ادريس المحيرسي، وغيابات فريق النادي الافريقي الان كونتي صدق ديدا وبلال ايت مالك. طيب المهيري بصفاقس تقدم سقيط الدير النادي الاصفاقس التحكيم لوليد المنصري بملعب 15 اكتوبر ببنزرت النادي البنزرتي ضد الاتحاد المنسيري التحكيم لنضال الطيف، وفي ملعب حمادي العقربي برادس الترجي الرياضي التونسي ضد الاولمبي البيجي والتحكيم لحسام بولعرس. غدوة دفعة ثانية اللقاءات أهمها الشبيبة الرياضية بالعمران ضد مستقبل مرسى، التحكيم لمحرز المالكي، نجم الساحلي ضد نادي حمام الأنف التحكيم لأحمد الذوادي، نجم المتلوي الملعب التونسي التحكيم لفرج عبداللاوي، الترجي الرياضي لجرجيسيا ملحمة سوسة والتحكيم لأمير العيتية. قلت تذكر بالترتيب للنادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي ثنائي في الصداره بتسعة نقاط، المركز الثالث الاتحاد بنغردان، النادي الاصفاقس الاتحاد المنسيري وتقدم سقيط للدير رباعي بثمانية نقاط، المركز السابع لشبيبة العمران والنادي البنزرتي بسبعة نقاط، المركز التاسع الملعب التونسي أربع نقاط صحبة النجم الرياضي الساحلي، المركز 11 لترجي جرجيس ونجم المتلاوي بثلاث نقاط، المركز 13 للأولمبي البيجي نقطتين، مستقبل مرسى في المركز 14 صحبة ملحمة مسوسة بنقطة واحدة، يقفل الترتيب فريق نادي حمام الأنف دون نقاط. الرابطة المحترفة الثانية الجولة الثالثة أيضا بين اليوم ويوم الغد انطلاقا من الساعة 2:30 اليوم، المجموعة الأولى مستقبل سليمان ضد جمعية مقرين، التحكيم لحمزة الوسلاتي، النجم الخلادي الرالوي التحكيم لخليل الهرمي، الملعب السوسي بعث أبو حجلة التحكيم لرضوان بالوعر، مكرم المهدية، هلال مساكن التحكيم لوسيم البوسيفي، ومستقبل جابس ضد الهلال الشابي والتحكيم لمالك ماشا. غدوة دفعة أخيرة للمجموعة الأولى سبورتينج بنعروس اتحاد الطاوين التحكيم لرائد جويرو ومحيط قلقنا كوكب عقرب والتحكيم لوليد الهذلية. المجموعة الثانية اليوم مباراة مقدمة، هلال الارديف نادي القربي، تحكيم المباراة لأحمد الكيلاني، غدوة جمعية أريانا القلعة الرياضية التحكيم لإسلام الزوالي، أولمبيك الكاف قوة في القفصة التحكيم لياسين هماني، سبورتينج المقنين جندوبة الرياضية التحكيم ليوسف التوتي، شبيبة القيروان اتحاد قصر السيف التحكيم لفرج بن رابح، أولمبيك مدنين مستقبل قصرين التحكيم لوائل المصباحي، ودربي أمل بوشام الملعب الجبسي والتحكيم لعبد الحميد بدر الدين، الملعب الجبسي للمباراة الثالثة سيكون محروم من خدمات لاعبيه ومازال رفع عقوبة منع من الانتداب مازال مسارس في فريق الملعب الجبسي، وبالتالي إلى حدود مباراة الغد فريق السيدة دون منتدى به الجدد. مباراة ودية اليوم تجمع مستقبل حسي عمر بفريق الأمل الرياضي بجربة بملعب العزمون انطلاقا من الساعة 3:00 بعد الزوال. من أخبار مستقبل حسي عمر، مجموعة من الانتدابات، متوسط ميدان هجومي محمد أمين الأزيري، ياسين بوذينا مدافع، قيس البلوزي لاعب رواق، محمد عزيز الرزقي قلب هجوم، وبرهان القطوفي لاعب رواق. أيضا وديا غدوة مباراة بملعب وذرف الشبيبة الرياضية بوذرف ضد الواحة الرياضية بقبلية. أخبار الوداد الرياضي بالحمل، الفريق تم انتداب جرات انتداب أربع لاعبين، محمد الأزير حارس مرمى، منتصر السودي مهاجم، خميس العكروت وسط ميدان، وغسان البدوي مهاجم. كرة اليد الوطنية ليف، المتصدر فريق نادي أولمبيك مدنين يواجه اليوم انطلاقا من الساعة 2:00 ظهرا فريق نادي كرة اليد بقصور الأسيف بقاعة قصور الأسيف انطلاقا من الساعة 2:00. في الكرة الطائرة، الجامعة التونسية الكرة الطائرة أنهت علاقتها التعاقدية مع مدربة المنتخب الوطني للكبريات الإيطالية أليساندرا كامبديلي وفق المدير الفني الوطني بسام الفوراتي. الفوراتي أكد أن إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدربة الإيطالية جاء عقب الفشل في التأهل إلى نهاية بطولة العالم التي ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية في السنة المقبلة. نرجع لكرة القدم ونذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يدرس
إقرار استعانة الاستعانة بتقنية حكام الفيديو الفار بدءا من دور المجموعات في مسابقتي رابطة الأبطال وكأس الاتحاد الإفريقيين. أختم بكرة القدم الأوروبية وجولة في مختلف الملاعب لليغا الإسبانية الجولة الثامنة اليوم انطلاقا من الساعة الواحدة، رايو فاليكانو ضد أتليتيك بلباو، ديبورتيفو ألافيس في الثالثة والرابعة ضد أتليتيك مدريد، في 35 دقيقة برشلونة ضد خيتافي، وفي 8 ريال مدريد ضد فريق فياريال. الدوري الإنجليزي الممتاز للجولة السادسة انطلاقا من منتصف النهار 30 دقيقة، أرسنال ضد ليدز يونايتد، أستون فيلا في الثالثة ضد برينتفورد، تشيلسي ضد بورموث نفس التوقيت، إسويتش تاون ضد فولهام أيضا في الثالثة، ساندرلاند ضد برايتون، وفي 35 دقيقة القمة بين المان يونايتد وفريق توتنهام. الجولة السادسة من الدوري الفرنسي اليوم في 4:15 ليل ضد لوهافر، في 8:45 مجموعة من المواجهات، بريست ضد أونجي، لوريون ضد اف سي باري، موناكو ضد تولوز، وباريس سان جيرمان ضد فريق لومو. السيريا في إيطاليا الجولة السادسة في 2 اليوم، جنوة ضد فيرونتينا، في 5 إنتر ضد بارما، وفي 8:45 نابولي ضد فريق فورسينوني. أختم بالبوندسليغا الألمانية الجولة 5 اليوم، في 32 دقيقة أوغسبورغ ضد بايرن ميونخ، هوفنهايم ضد هامبورغ، ماينز ضد باير ليفركوزن، بادبادورن ضد شتوتغارت، وفي نفس التوقيت أيضا الساعة 32 دقيقة يونيون برلين ضد فريق إيفليسبورغ. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، أجمل تحية عبد الكريم، الحمد لله، اللقاء.

0: 41 دقيقة بعد الثمانية مستمعينا وقيت توا الفقرتنا اليومية اي تيك اللي أمنها زميلنا عبد الله بقير.
1: مع لوفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
2: أريدو طور عالمك.
3: اي تيك
4: نهاركم طيب، مرحبا بكم في عدد جديد من ايتيك. سجلت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم منعطف تاريخي هذا الأسبوع، حيث لم تعد الجوائز العلمية تقتصر على الأدوات التقليدية، بل تم تكريم الخوارزميات اللي تدير العالم اليوم. في جائزة نوبل للفيزياء تم منح لعلماء الفيزياء والحاسوب اللي طوروا شبكة العصبية الاصطناعية. هذا التكريم جاء اعترافا بالأسس الرياضية المستوحاة من دماغ البشري واللي مكنت الآلات من التعلم الذاتي ومحاكاة الذكاء البشري، مما أدى إلى ثورة الاي الحالية. كما تم منح جائزة نوبل في الكيمياء لعلماء ومطوري نماذج الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسهم نموذج ألفا فلود من جوجل ديب مايند. نجح هذا النموذج في حل معضلة بيولوجية معقدة، وهذا ممكن الأطباء والمختصين من تجاوز عقود من التجارب المخبرية لتحليل وتحديد الهيكل الثلاثي للأبعاد البروتينية الخاصة بالإشكالية هذه. اليوم والليلية يحل بكل دقة متناهية خلال دقائق أصعب وأعقد المشاكل الطبية، مما يمهد الطريق لثورة طبية في تصميم الأدوية الحيوية ومحاربة الأمراض المستعصية.
1: لوفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
2: أريدو طور عالمك.

0: ضيف الصباح. ضيف الصباح.
1: أرجع لكم مستمعينا بفقرة ضيف الصباح, وضيفتنا اليوم هي مدام عفيف بريش, مثقفة صحية في الصحة الإنجابية بديوان الأسرة بجرجيس. ونحن على وقع طبعا أكتوبر الوردي, برشا حملات تحسيسية وتوعوية, برشا عمل ميداني, برشا لقاءات مع نساء, مع شباب, مع بنات, فيما يخص طبعا مرض السرطان عفى الله الجميع. والأكيد راهو التوعية عندها دور كبير في التخفيف من حدة المرض هذايا, ولما لا تجنبه والشفاء منه زاد بالنسبة للناس اللي مصابين به. وإن شاء الله ربي يشفي الجميع. مدام عفيف صباح خير, أهلا وسهلا.
2: صباح النور, مشكورين على الاستضافة ومرحبا بليك
1: معكينا كل يعيسك. شكرا ليك. طبعا برشا مجهودات الفترة هذية, برشا خدمة للتوعية والتحسيس والتثقيف. شنو ربما أكثر الحاجات ركزتوا عليها, وهل فما حضور فعلا للناس تحب تفهم وتحب تعرف؟
2: بطبيعة كما تعرف هو شهر أكتوبر, ومعناه في الأماكن كله في مختلف الولايات التونسية كلهم قاعدين يعملوا في خدمة كبيرة وجبارة يعطيهم الصحة الناس الكل. حبينا عم نور وثناء بخلاف المراكز الصحية اللي نخدموا فيها ومركز الصحة الإنجابية, أو بطبيعة زد المتوصفات اللي تابعة الصحة الأساسية. حبينا نبدأ شوية سنين عملنا زد, توجهنا للمؤسسات الحكومية والخاصة. الجمعيات القرآنية يضموا بارش عدد كبير من النساء. عملنا خدمنا على الجمعيات القرآنية. الأسواق بالطبيعة, قاعات الرياضة هي بصراحة ظاهرة صحية, ولت إن إنسان تعينا يمشي قاعات الرياضة
1: حزبية
2: داخل الظاهرة هذه. فيها عدد محترم زاد من النساء. كما أينما تكون المرأة نكون في أي بلاصة الموجودة فيها المرأة تكون نكونوا متوجهين فيها إن شاء الله.
1: النساء عموما توا, فما نساء من غير حتى أنتم حضوركم, فما نساء تجي تسأل, فما نساء تستوضح, فما نساء تحب تفهم, العدد قاعد يزيد, الناس تحب تتوعى أكثر فيما يخص المرض هذا عفى الله الجميع.
2: نحكي من منطلق خدمتي بالنسبة للعامين هم صراحة ولوا هم يجوا يسألوا واختاش باش تجي القافلة. أنت باش تبدو في الأكتوبر معناها فما تحسي فما تغير للعقلية قبل كما تمشي وتقنعها وتعمل مجهود كبير معها باش تعمل الفحص. تو الحمد لله معناها فرحانين بالتغير اللي صاير, معناها كلهم ولوا يسألوا. وبصراحة احنا كان ولت عندنا عادة باهية برشا إن في الأكتوبر هذا جينا يجونا أخصائيين نعمل في المستشفى. هي بطبيعة نهار 23 و24 اللي ما زال ما سمعش بالوجود الأطباء. 23 و24 أكتوبر إن شاء الله باش يكون جمعة وسبت في المستشفى بجرجيس.
1: أي هذه من المبادرات الجيدة إنه يكونوا المختصين موجودين وبشكل مباشر, يعني مع الناس اللي تحب تعمل فحوصات مبكرة. راو قد ما يكون فما فحوصات مبكرة قد ما نجمو نتجنبوا المرض هذا, نجمو لقدر الله إذا كان موجود العلاج يكون أسهل وتكون النتائج مضمونة بإذن الله.
2: بطبيعة يعني بصراحة نسمي فيه نقول أكتوبر الروز هذا, هو راه أكتوبر شهر التفاؤل والأمل. معنا ما نخافوش, بالعكس راني نفرح كي نلقى نعمل تقصي ونلقى مثلا عندي سرطان مزاكي بازي. راني بالعكس نفرح, راني باش نبرة وأمل, راني فرحة. ما نفقش بيه في مرحلة متأخرة يكون الأمل ضعيف وفيه برشا تعب للمريض وبرشا تعب زاد الأهل المريض, معناها حتى العائلة راي تكون تعب معه برشا.
1: أكيد هذا أكيد,
2: هو شهر الأمل والتفاؤل راي نسموه.
1: أكيد ديما الصحة راي أساسية, وديما في الأمراض الكل بما فيها الأمراض الاختيرة قد ما فما كشف مبكر, قد ما فما ناس تكون حريصة في صحتها, قد ما يكون مراحل العلاج أقل والشفاء يكون مضمون بإذن الله. شكرا لك مدام عفيف.
2: بالله اليوم نحب نقول لكم راني اليوم على الساعة الثالثة إن شاء الله أمام مقر المعتمدية باش ننطلق لمارش روز بدعم من جميع الشركاء. راني باش نكونوا حاضرين كبار وصغار. الصغار إذا حبيناها يكونوا حتى هم مساهمين في إنجاح التظاهرة, وباش تكون عندهم ديما ثقافة إن يلزمنا نهتموا بصحتنا. الدعوة بطبيعة مفتوحة للجميع, مرحبا بكم الناس الكل. وكما قلنا رانا النهار القافلة نهار 23 و24 مش كان من زرديس, راهو ينجموا حتى ويجونا راهو من قطاوين, من مدين, من جربة, وكل المجال مفتوح للناس الكل.
1: شكرا لك,
2: تكونوا بخير ولباس ان شاء الله.
1: شكرا لك، تحياتنا لك والى اللقاء. ان شاء الله بالصحه والسلامه على الناس الكل، ان شاء الله بربي يشفي الجميع وربي يحفظ الجميع. 51 دقيقه بعد 8 واصلين ديما معاكم مشوارنا الصباحي، نكمل معاكم طبعا بالاغاني قبل ما نختم لقائي هذايا في صبحيتنا صبحيه السبت.

54 دقيقة بعد الثمانية هكا نكون وصلنا نهاية مشوارنا الصباحي معكم مستمعينا، لكن ما زلت رأي فما برشا متابعات في إذاعة التطاوين من خلال برامجنا ومنوعاتنا. بقالي نقول لكم نهاركم طيب الناس الكل، أجمل التحايا من عندي، من عند ضو، من عند عادل الجميل في غرفة الهاتف، زملائنا في قسم الأخبار وزملائنا في قسم الرياضة، إلهام ديما معكم في ورود السبت. خليكم مع رغب علامة مبروك، تهنينا طبعا الناس اللي تحتفل بأي مناسبة، معرفش عيد ميلاد، خطبة، أي حكاية، المهم إن شاء الله الفرحة تملى دياركم وتملى قلوبكم. نهاركم طيب، إلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام. تنظم وزارة التربية اليوم يوما تحسيسيا وطنيا حول التوقي من المخدرات بعدد من المدارس في أنحاء مختلفة من الجمهورية التونسية. تم أمس خلال مجلس وزاري إقرار إنجاز عدد من المشاريع في مجال الطاقة، من بينها محطة فولتو ضوئية بابن مهرة ومحطة فولتو ضوئية بتطاوين. يشارك أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول بداية من اليوم مدينة المونستيرة في فعالية المؤتمر الدولي حول الجراحة والألام في طب الأسنان. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن إطلاق مسار تحيين القائمة الوطنية لآفات الحجر الزراعية المعتمدة منذ سنة 2012، وذلك في إطار تعزيز المنظومة الوطنية للصحة النباتية والرفع من جاهزيتها لمجابهة المخاطر والتهديدات التي تستهدف المحاصيل الزراعية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مواطنة قرب مفرق النبي يوسف أو يونس شمالي الخليلة. أصيب 6 أشخاص بجروح جراء غارة شنتها طائرة مسيرة تابعة للكيان الصهيونية على منطقة حوش السيد علي في قضاء الهرمل شرقي لبنان. نهاية الموجز، الآن إلى معرض الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم مع الزميل ميلود بن هلال.
3: شكرا فاطمة، تحية طيبة مستمعينا الكرام. نبدأ معرض الصحافة من صحيفة الشرق الأوسط بعنوان أم القضايا في الشرق الأوسط. تقول إن فلسطين هي أم القضايا في الشرق الأوسط وربما إحدى أهم القضايا في العالم الحديث، تتداخل فيها حقوق شعب وذاكرة دينية وتاريخية واستعمار استيطاني ومصالح دولية جعلت حل القضية يتعثر جيلا بعد آخر، يتعاطف معها أهل المنطقة ويشاركهم الكثيرون خارجها رفضا للظلم الواقع على الفلسطينيين. أما الحل فيقف ضده عاملان ثقيلان، تشدد اليمين الصهيوني وغياب قرار أمريكي حاسم لإيجاد الحل القابل للتنفيذ. صحيفة القدس العربي، جائزة نوبل للسلام لنافي بيلاي، هل غيرت غزة العالم؟ تقول الصحيفة إن القضية الفلسطينية تحقق حضورا متزايدا في الوعي السياسي والثقافي العالمي، لكن هذا الحضور الكثيف لا يتحول للأسف في حماية فعلية للفلسطينيين أو انتقال الاتهامات لمرتكبي الجرائم بحقهم إلى طور أعلى في تعليقها الأول عقب تلقيها خبر حصولها على الجائزة. قالت بيلاي: آخر شيء قمت به هو إعداد تقرير غزة الذي يصف ما يحدث بأن هناك إبادة جماعية وتابعة لماذا نحتاج إلى الشجاعة لقول الحقيقة، لذا فهو قرار نزيه. بفوزها حولت السؤال إلى مسؤولية أخلاقية إنسانية عامة في العالم. إلى صحيفة العرب، هل تخوض واشنطن حربا ضد بكين دون أن تسميها حربا؟ يقول الكاتب: لقد أصبحت حرب إيران ساحة أخرى تختبر فيها الولايات المتحدة والصين عن مدى قدرة كل منهما على التأثير في الأحداث خارج الحدود. تستخدم واشنطن العقوبات والضغط العسكري والقوة المالية، بينما تستخدم بكين التجارة ومشتريات الطاقة والنفوذ الدبلوماسي المركزي. ما إذا كانت الصين ستدخل حرب إيران؟ بل ما إذا كانت الحرب ستسرع تحول التنافس الأمريكي الصيني من صراع يدور حول التجارة والتكنولوجيا

0: إلى صراع أوسع حول من يمتلك القدرة على تشكيل النظام الدولي والتأثير في قواعده. نختم بصحيفة رأي اليوم. ترامب الذي أعلن أنه مستعد للتضحية بلوس أنجلوس وسانتياغو من أجل هزيمة إيران وتدميرها وخروج أمريكا من الحرب منتصر، لن يتردد لحظة في التضحية بكل الدول الخليجية أو ابتزازها ماليا وإجبارها على تسديد تكاليف حربه ضد إيران، وربما التكفل بتعويض إيران عما لحق بها من أضرار، وهو التعويض الذي يحتل البند الأول في أي تسوية دبلوماسية نهائية توقف الحرب. وفق الكاتب، هناك مثل عالمي يقول: مع هكذا أصدقاء من يحتاج إلى أعداء. في الختام، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة التطوير.
2: إذاعة التطوير.
1: صباح الألحان.
3: صباح الألحان.
1: صباح الألحان مع فوزية ضيف الله.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام. تنظم وزارة التربية اليوم يوما تحسيسيا وطنيا حول التوقي من المخدرات بعدد من المدارس في مختلف أنحاء الجمهورية. في تطاوين ينتظم هذا اليوم بأعداديتي حي النور وابن رشد. المندوب الجهوي لتربية بتطاوين توفيق بن محمود تحدث للزميل أخميس بوطان.
3: انطلقنا بالمدرسة الأعدادية ابن رشد ثم المدرسة الأعدادية حي النور، ولكن احنا حسسنا كل المؤسسات التربويه خاصه الاعدادي والثانوي ان هم مساهمين للقيام بهذه الحمله، ولكن الحمله التحسيسيه هذه لن تتوقف ولن تختصر في يوم 10 اكتوبر فقط، وانما ستتواصل على مدى السنه الدراسيه، والقيام ايضا بورشه جهويه والخروج بخطه جهويه لمجابهه افه المخدرات بالمؤسسات التربويه وبمحيطها.
2: وفي مدينة ينتظم هذا اليوم بأعداديتي الرجاء والمنجي سليم المندوب الجهوي لتربية بمدنين علي المصعدية تحدث.
4: انطلقنا في حديث مع تلامذة مباشرة حول هذه الظاهرة السلوكية الخطيرة اللي تمس من سلامة الإنسان العقلية والجسدية والأسرية والمجتمعية وتصبح من العناصر المفككة للمجتمع. تلاميذ كان تفاعلهم إيجابي في مستوى المؤسستين، ثم ورشات متنقلة من قاعة إلى قاعة يشرف عليها مجموعة من الشركاء سواء كان وزارة الداخلية أو وزارة الصحة أو وزارة الشؤون الاجتماعية ثقافة، يتنقلوا من قاعة القاعة من أجل الحديث المباشر. نعرف هذه هي ما هي البداية، يوم تحسيسي ينغي أن يكون يوم تحسيسي متواصل على امتداد سنة دراسية على امتداد سنوات.
2: وفي جابس ينتظم اليوم التحسيسية بكل من أعدادية ابن خلدون بجابس وأعدادية ابن شرف بمرثة. يشارك أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول بداية من اليوم بمدينة المنستير في فعالية المؤتمر الدولي حول الجراحة والألام في طب الأسنان. أطلقت قوات الاحتلال وابلا كثيفا من قنابل الغاز المسيل للدموع على عشرات المزارعين الفلسطينيين اليوم أثناء قطفهم ثمار الزيتون في منطقة شمال غرب الله، مما أسفر عن إصابة مصور صحفي بالرصاص المطاطي وعدد من المدنيين بحالات اختناق. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بكم لهذا الموعد الرياضي. الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تعود للنشاط بين اليوم ويوم الغد من خلال الجولة الخامسة من مرحلة الذهاب. البرنامج والحكام وتذكير بالترتيب لهذه الرابطة بعد راحة مطولة اليوم انطلاقا من الساعة 2:30 الاتحاد الرياضي ببنجردان يلعب ضد فريق النادي الافريقي التحكيم لباسم بالعيد. طيب المهيري بصفاقس تقدم سقيط الدير النادي الاصفاقس التحكيم لوليد المنصري بملعب 15 اكتوبر ببنزرت النادي البنزرتي ضد الاتحاد المنسيري التحكيم لنضال طيف، وفي ملعب حمادي العقربي برادس الترجي الرياضي التونسي ضد الاولمبي البيجي والتحكيم لحسام بولعرس. غدوة دفعة ثانية الشبيبة الرياضية بن عمران ضد مستقبل مرسى التحكيم لمحرز، المالكي نجم الساحلي ضد نادي حمام الأنفة التحكيم لأحمد الذوادي، نجم التحكيم لفرج عبداللاوي الترجي الرياضي لجرجيسي ملحمة سوسة والتحكيم لأمير العيتي. قلت تذكير بالترتيب لنادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي ثنائي في الصداره بتسعة نقاط، المركز الثالث الاتحاد بنجردان النادي الاصفاقس الاتحاد المنسيري وتقدم سقيط للدائر رباعي بثمانية نقاط، المركز السابع لشبيبة العمران والنادي البنزرتي بسبعة نقاط، المركز التاسع الملعب التونسي أربع نقاط صحبة النجم الرياضي الساحلي، المركز 11 لترجي جرجيس ونجم المتلاوي بثلاث نقاط، المركز 13 للأولمبي البيجي نقطتين، مستقبل مرسى في المركز 14 صحبة ملحمة سوسة بنقطة واحدة، يقفل الترتيب فريق نادي حمام الأنف دون نقاط. الرابطة المحترفة الثانية للجولة الثالثة أيضا بين اليوم ويوم الغد انطلاقا من الساعة 2:00 وثلاثين دقيقة اليوم. المجموعة الأولى مستقبل سليمان ضد جمعية مقرين، التحكيم لحمزة الوسلاتي، النجم الخليدي الرالوي، التحكيم لخليل الهرمي، الملعب السوسي، بعث محجد، التحكيم لرضوان بالوعر، كرم المهدية، هلال مساكن، التحكيم لوسيم البوسيفي، ومستقبل جابس ضد الهلال الشابي، والتحكيم لمالك ماشا غدوة. دفعة أخيرة للمجموعة الأولى سبورتينغ بنعروس، اتحاد الطاوين، التحكيم لرايد جويرو، ومحيط قلقنا كوكب عقرب، والتحكيم لوليد الهذلية. المجموعة الثانية اليوم مباراة مقدمة، هلال الأرديف نادي القربي، تحكيم المباراة لأحمد الكيلاني، غدوة جمعية أريانا، القلعة الرياضية، التحكيم لإسلام الزوالي، أولمبيك الكاف قوافي القصة، التحكيم لياسين هماني، سبورتينغ المقنين، جندوبة الرياضية، التحكيم يوسف التوتي، شبيبة الخيروان، اتحاد قصر السيف، التحكيم لفرج بن رابح، أولمبيك مدنين، مستقبل قصرين، التحكيم لوائل المصباحي، ودربي أمل بوشام، الملعب الجبسي، والتحكيم لعبد الحميد بدر الدين. مباراة ودية اليوم تجمع مستقبل حسي عمر بفريق الأمل الرياضي بجربة، أيضا ودية غدوة مباراة بملعب وذرف، الشبيبة الرياضية بوذرف ضد الواحة الرياضية بقبلية. كرة اليد الوطني ليف، المتصدر فريق نادي أولمبيك مدنين، يوجه اليوم انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا فريق نادي كرة اليد بقصور الأسيف بقاعة قصور الأسيف. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، أجمل تحية عبد الكريم، الحمد لله. اللقاء.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع، وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
7: تفرج يا قلبي عليك غمامة، وكل حد توفى عشرة أيام. هني وين يقول الشعور كلامه،
8: الشعر والكلام،
7: ويبعث مع الشاعر معاني سلامه،
8: صوت وغناوي
7: في بر رامد لنا، وشعر موزون جيل يحيى زيانة.
8: ملظوم ملظوم دك خلانا، لا
1: دك خلالة، عبق من إذاعة تطاوين مع حاتم الغرياني.
9: أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم، مرحبا على موجات إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما في لقاء جديد من لقاءاتنا الأسبوعية دق خلالة. دق خلالة ساعتين من زمان تقريبا مع موروثنا الشفوي الشعري الشعبي والصوتي. إن شاء الله تكونوا في أبهى حال وصحة وعافية. اليوم حلقتنا مفتوحة لكل الأغراض، يعني لا نشترط موضوع معين أو نسق مداخلة معينة، يعني ما نضبطش أصدقائي المستمعين في تدخلاتهم بموضوع معين، بالعكس يعني كل الأغراض مفتوحة وكل المجالات ينجموا يشاركوا معنا بها على 75 870 900. ومرحبا بكل مستمعينا في تونس الكبرى عبر إذاعة بانوراما، وأيضا عبر موجات إذاعة التطوين في كل ربوع الجنوب الشرقي. أنا عريمة ناجاني نا كلامي جاني، يصعب عن نقاد غزالة ترتع فرض سواني، حذرية وشراد لغثيث محدر ومجاني، فات الركبة وزاد وجبينه من الله نوراني، يضوي من الأبعاد وعينيها قد الفنجاني، قتالة سواد منهم هما كاثر جاني، وما رمتش لو ساد ني في البرني يا حناني، جاي مسروب وحات.
10: أول تبدو لكاية منصلها عادية، هي وقفة متحزوك في سروال ومن شبحها معروف برا نيك، من بنطلوها ضيق زي البال، وهي هاي
9: هذا البراني وتذكير باللي صار الجمعة اللي فات بكل تأكيد وشي اللي بزازة. اليوم قلنا مفتوح لكل الأغراض، أغراض الشعر الشعبي والأصوات اللي تريدوها. هذا ريدي يا خياني نسبها من الأجواد، عليها ننظم كل الحاني، نجيب الجول الجاد ونسدي وننير ثاني في زرابي جداد، نهوي ولفي يخياني هوها لقلبي لاس. طبعا كما قلنا تليفوناتكم على 75-870-900 وان شاء الله يا ربي تكونوا في صحة وعافية. ونأخذ أولى المكالمات الواردة اليوم على بكري. ألو، أهلا وسهلا.
11: أهلا وسهلا يا أخوي حسن،
9: مرحبا بيك
11: يا أخوي. نهاركم طيب يا أخوي زيد الفتوري بن جردان.
9: مرحبا سي زيد.
11: المنوع والتقني والهدارية تليفون أخوي
9: الجروب
11: لصاحب عراء
9: الله يخليك
11: معها معروف صحراء يجعل تطول مستمعين أوكياء. يقولك يا أخوي حتى من الأذن تسمع والعقول توازن، والعين ترى والقلوب مخازن. الكرة مر وكثر المحبة علة، تحكى صدقة وكثر نكب مذلة. ماذا جريت وماذا جرى دمي، وعند العيه والكبر ما حد ما قال أمي. لا تذل ولا تتكبر ولا تلين ولا تتجبر، الصادق ما يهلف والرازل ما يضرر. الصبر باهي والنكد مضرة، وما يجيك الحلوة كان بعد المرة. أصبر يا قلبي وزيك متخمام، ولابد يفرجها رب وتزهالك الأيام. يا صاحبي يكون صبار واصبر على اللي جرالك، ورقد على الشوق عريان حتى يطلعلك نهار. أصبر ودير الصبر تحت أقدامك، ويهب الفلك ويزهولك أيامك. الصبر ما كيفه دوال العلة، وكتمان السر خير من تطليعه. إذا كان الصبر خليلك كان الصبر حليفك يا أخوي حاتم، وتحية لك البرنامج.
9: شكرا لك، يعطيك الصحة أخوي زيد.
11: الأفياء وتنتم متعلقين.
9: الله الله يخليك. خدك يا مكحول رماقة منين بان براقة، يضوي على ضي العلاقة. خدك يا مكحول رماشة، كيف المشماشة والخرص معلق نواشة. كما خبشة خكيمة خبشة باشا، قاهر بمحالة وشواشة. وكيد جيت تماشى تلبس من المزلوق قماشة، ولاهي قلاقة عربية من غير دراقة.

0: غرضات مقداد السهيلي بدينا بها. وعبد المجيد بريدة يقول المغرور ما تنفع معاه مليحة لو كان تعمل في السميد رجيحة. تحية للشاعر محمد فتحي ترسيم. أيضا محمد أحمد محمد كادي صباح النور أهلا وسهلا. يقول عبد المجيد أوزن كلامك قبل ما تتكلم، عيش أيامك واللي يعيش يتعلم. مكالمة جديدة على الخط نخذها مع بعضنا. ألو أهلا وسهلا.
1: ألو
0: مرحبتين ميمة الغالية.
1: أهلا بيكم.
0: شن أحوالك؟ شن أحوال صحتك؟
1: عيشك وتحية ليكم.
0: قال أخو وتحية ليك أكبر. قال خونا عبد المجيد قال حكيت راسي والضفاير شابوا على ناس كانوا باهيين خيابوا.
1: هيك هي الدنيا مرة.
0: وش يخلي الباهي خياب يا ميمة؟
1: لا شاء الله ليه أسمع. ما يخيابش يمشي في غنية مثقمة غيلة. وراه مش معقول اليوم باهي وغدوة خايم. الباهي باهي ديما الغلطة لازم تصير والباهي يعدي. ترى بيش الدنيا على حسابنا احنا. يلا ربي يهدي.
0: ربي يهدي. وتعرفي المثل اللي يقول زيتك زيتك لا تبزع كيف ترد هكاك عرضك في النهار الشدة. اي
1: ماله
0: لا اي قولي اي قولي ما قولي
1: تقولي اللي عندي تنقولوله.
0: ايوه
1: البابا رعيه
0: اي
1: والحنينه
0: اي
1: هي بغمض جراحي وسهر الليل عليا.
0: اي
1: قال لها يمي انت ولدك مشي ضحيه. هم ولدك يا مجواحي.
0: اي
1: ولدك زي الطير تكسر جناحي.
0: اي
1: والعمر تعدى ضحيه. الله بعدك يا لم والود حرم. ويا سعد من قال يمه بالحوش وجباته وسريتك يا لم جنح ليل الفرقات.
0: حليل اللي فرقات صحيح.
1: يا والدة لك باد ربيتيهم. يا والدة لك باد جربتيهم. ومن طلبهم تكون دا يحظيهم.
0: أي.
1: يا والدة من خليتيني شاكلي كم مكتوب لي وجبيني. يا والدة علي دعيتي في نهار جمعة بعد لا صليت. والوالدة صعيبة في ربتها وما يجيني النوم كان على ربتها.
0: أي.
1: وفراق الأمي ما قلي الميني قد ومرار في الحلق ما يتعدى. وإن شاء الله نهارك
0: نهارك طيب نهارك زين نهارك إن شاء الله دقلة وحليب أمي ما سعد مجيد.

0: الحبيب كان في السابق دواء لضميري جفي باعني وبدل هو هالغيري. مكالمة جديدة على الخط. الو الو سهلا.
1: هذا اخوي حاتم شني حالك؟
0: مرحبا بك سي شريف، اهلا وسهلا بك.
1: مرحبا اخوي شني حالك؟
0: يا بس الحمد لله يا ربي.
1: امي ما هذه حق الله يعطيها لقطة طيبة.
0: الله يعطيها حق لقطة طيبة من فاتنا. اي صحيح
1: والله ما حق اي حق. الكبير يعجبني بصراحة، يقول فيه كل صحيح على الدم.
0: يقول لك الشاعر، يقول لك
1: يقول لك حاتم خويا اذا كان نزلت دمعتها تزعزع الاحجار. وعندها زوج كلمات تقول فيهم قالت وقت ولدي وين 10 سنين عسكر خياله شنو فيها هي. بعدين قالت لها امها ولدتها كي كيتها قالت وقت ولدي وين 10 سنين تحت الرجال. هذه هي جايبتها
0: امي قبل اي ذا قبل كي يهزوا للعسكر ويقعد المستعمر 10 سنين.
1: اي نعم
0: قلت لهم كي يتدارتوا
1: ولدي وانا 5 سنين تحت الخيانه. اي صحيح. لم تسمع نضحك معك مشوار قلت لها الله يخلق دار نفافه ولا نمشي لها شو راحت الحكي شو معي الليله.
0: يقول لا تاخذي النفاف لتمشي لا تضيع حقتي شو معني كل ليله. ما تجاوبها تقول لها ناخذ النفاف نتعنى لها تريح حقتي نلقاها لها.
1: اسمع بالله نسلم على اختي عيشة بن قايد ومدو قديمه ونسلم على من جربة شو عبد الطيف قلنا شبيك وينك معاش وعبد السلام كشيرة وزيد الفيتور وعم محمد جالي وعبد السلام شكرفي
0: إن شاء الله
1: نكلم لذا
0: إن شاء الله الجمعة الجاي باش نحكوا على التاي والقهوة إن شاء الله.
1: وتحية للكل بشفاء.
0: شكرا لك يعطيك الصحة. شكرا أخونا عبد المجيد ببريدة يقول غزالة شاردة في الخلايا شاعر صعيب صيدها والقول فيها واعر. طبعا 75 78 900 وفي انتظار ديما مكلماتكم. وتحية للكابتن ليدر يقول الحبيب له بعد المعرفة يتبرع في القلب خلف غصايص مرة. ويقول عبد المجيد كما قلنا برشا كلام. ناخذ تليفون جديد. ألو أهلا وسهلا.
2: صباح النور، نهاركم مبروك. شو
0: نهارك طيب؟ مليان بالخير ان شاء الله.
2: عايشك وانت مليان بالخير والرضا.
0: عايشك الله يخليك. مرحبا.
2: الشاعر يا محلى قوله لما يصلي على رسوله.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
2: السلام. كنت نقول شعر على الام كيف مخي ما كثرت مكالمتك ما تحصلتش في مخي ما كتبتي. هاي خالد اللي ما كفت ووفت ما شاء الله خاطر خفت زاد نتاثر عندي يوم الله يرحمها كل مره. عايشك وساعديني الغصة ساعد كي نحكي عليها نبدا المباشر
0: الزكية إن شاء الله
2: غصة مغير ما نشعر.
0: ربي يرحمهم اللي غادروا نقول
2: وربي بلاي نقول البركة فيهم في توز ولد خالي الله يرحمه ما علميش وشو كله ما نقول بقال ليه. وتحية البارولام
0: بارولام
2: ما ليش نتوقع قاعد وبالله تحية لعيشة الصيد يا أخي نمروها ضاعي ما وراقي ضاعي
0: حتى احنا عندها برشا ما شاركتش معانا
2: ما يمسكينا متأثرة بأخواتها
0: نعرف إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربي
2: وإن شاء الله ربي يشفي الناس الكل.
0: آمين يا رب العالمين. شكرا لك يعطيك الصحة. كانك نويت البعد ليش السرعة سقيتني مرار الهجر جرعة بجرعة. يا عين ما تبكيش ماكش هيتي نجيك تجيك طلقتك وتخرجي من بيتي. هذه بنت الجنوب. يقول عبد المجيد مرات لوم روحي نقول شنهي درته نندم على صاحب ظنيته رفيق اخترته. مكالمة جديدة. ألو أهلا وسهلا.
3: ألو عافية.
0: مرحبا بيك
3: وبيك يا عيشك.

0: احنا صبرنا والليالي طوال عذابيا.
1: نقول
0: هذه نهديها لكل الناس وكل نقول لهم اصبروا الصبر راهو باهي, الصبر راهو سمح, الصبر راهو له دواء, معنى الصبر باهي,
1: الصبر مفتاح الفرج للقالق وما يصير شيء كان باذن الخالق.
0: اي ونهديها لامي ونقول لها يا امي انت ان شاء الله ربي يشفيك.
1: زحفتك طويله والجمال مزيتر وجدت كتبتك 50 كيلومتر. شك اش بيك يا قلبي قليل الطاعه لو كان نلحقك نكويك بالطباع.
0: صحيح كلام كله والله صحيح, الناس الاولى كلهم كلام صحيح.
1: ما يقول داويه جرحك بالحديد الحامي وخليه سرك في الزواج كامي. يعطيك الصحة أختي الغالية, شكرا لك, شكرا لك أنك طيب إن شاء الله موافقة. يقول لي مكالمة جديدة ناخذها مع بعضنا. ألو أهلا وسهلا سي حسن محمدي, أنت تومر مرحبا. أخونا عادل الجميل أكيد حتوه في قاعة الهدف. هكا الراديون اللي بيناتنا سكروا بالنسبة للمستمع الكريم باش يسمع صوتي واضح, والمستمعين نسمعوهم بجو معناها محترف 100%. ألو أهلا وسهلا. الو عسلامة.
2: الو
1: مرحبا بيك.
2: اهلا بيك.
1: مرحبتين, شكون معنا؟ غادرتنا. طبعا ناخذ تليفوناتكم ونعذركم بس خلينا نسمعوا مكان جديد. الو اهلا وسهلا.
2: بخير
1: نهارك طيب غر ما فيه الشر.
2: الو تحيه ليك والفريق اللي معك.
1: الله يخليك حبيبه
2: حبيبة
1: دربية. يعطيك الصحة. يعني نتذكر في بديت نعرفك أنا نبرات صوت.
2: يا حرام ما عذبت علي.
1: ايه.
2: يا حرام ما عذبت علي.
1: الله.
2: هاي بس نهز أصوات.
1: قولي قولي قولي.

شيطان اتحان وزيها نبنى القناع وين اقتل حان الزاع قطيت زيها نبنى القناع وين اقتل حان الزاع.

0: يعطيك الصح.
1: في قلبي يا عين يا وليني دعوني يا.
0: ونقول ربيع احفل وسرحة نحلة.

0: هما. ألو،
1: يعطيك الصحة يا حبيبة.
0: ألو، قلت لك تحية كبيرة لكل الشعراء من الحامة.
1: الله يخليك، الله يخليك يا حبيبة دربال وكل مستمعين في الحامة.
0: الأخت مريم العاقلي والضحى
1: والكل الكل الكل الكل عايشك يا حبيبة، عايشك، شكر لي. وين نقول ربيع يحفل له سرحة نحلة في نوارة، يلف علي شهيلي يطل يذب الوردي في مشوارة. طبعا ديما مكلماتكم 75 78 900، مكلمة جديدة. ألو، أهلا وسهلا، مرحبا. الصوت ضعيف ياسر يا بابا، أقرب شوية، صوتك ضعيف برشا. التليفون مش الحمد لله. شكو معايا؟
2: أو معاك المسيد مخلوف
1: ذو. مرحبا بيك وأهلا وسهلا بيكم سمعين يا سيدي مخلوف. مرحبا يا سيدي ذو.
2: أقول سبحان ربي، سبحان ربي، امتحن في الأمة وريتوش فضل الله ما عدا مشانا.
1: أي
2: والأيام هي صخر زمة، لنظبط لازم تفتح بيبانا،
1: لازم
2: ما أدر على كل شيء تحت الذمة. يلزم المؤمن يعرضك بحنانة.
1: أي
2: الناس اللي كانوا قبلنا ناول هم كل حضر حصل شبر في الجبانة،
1: ما دايما الحد
2: هذا من الغرغافي فمه ونازل عليه سجل من جيرانا.
1: ايه ربي خفف
2: واتي الفضل من زمانه وهمه والعدل ما تلقاش فيه حتى رزانة. اللي غروره في عذابه مرمى الله دايما ربنا سبحانه. لا تولى عتق لأخونا بن عمه وليه يذكر فلالة فنسانة.
1: اي
2: من تعلم تهر باش يغمه، قال عبدي ظل يمد في ذرعانة. يتحس ما تلقاه شيء ما ثم نوفت كثير الخير لا تتوانى. أثريت هالأيام دالة بدالة.
1: اي دالة بدالة
2: ما ثم كان الله دايم فاها.
1: اي صحيح
2: يوم حس ما فرسان على الخيالي يوم قلعا حكم بكرة ساها. عيبك على اللي يدير في المحالة.
1: اي
2: والنفس راهي تغر بموالاها،
1: تغر
2: ما هو بنادم وقت تزهالة ترجع عليه بالعكس وخلاها. الله ايه. أعلم كيفاش باية جرالة.
1: اي
2: بعد الدنيا ثانية ما فاها.
1: اي
2: حكم خلق السير والرجال البديرها في الأخرة تلقاها.
1: اي كل يعمل
2: حسنات اللي بهيا تفعالة. خلاص اللي بيد في القلب ما ننساها. كان الصلاة قد البحر وجبال وقد السميث الأرض ومجارها، لو كان توزن من الذهب ومالا لا بد تدخل الأرض وجواجها.
1: اي
2: الفقفاك قد معتاها مالا وينزل محل الصبر وقت قضاها.
1: يعطيك الصحة
2: يا عبد تنظف العجب وقباله. راد ديانتك يدمك تسعاها.
1: ايه
2: قامت تسلم زيد كان عطاله وهي النميم ربي علم بها. يا رب ان شاء الله برحمتك تجمنا.
1: امين.
2: مؤمنين فرض الشرق ومغربها. يوم القيامة الله لا تعطلنا ويا خالق اسلامنا الله لا تعذبها.
1: امين يا رب.
2: هذه وصايا والنصيحة لنا.
1: ايه
2: قالكم شد الناس ومجربها. ابعد على اللي يكون خايف ظننا، راه الدنيا وعر ومصعبها.
1: صعيب
2: وقع الندم على الوقت اللي فاتنا. هاي الدنيا نشبحه في عجبها. هالوقت من مازال يحسن منا وهالعصر حتى رسنا شيبها. الله في القرآن وش قال لنا؟
1: وش قال لنا؟
2: قال لك فينة الشر لا تقربها.
1: اي
2: وشاهد وصلي صيم فرض وسنة ويقبل عليك الفاتحة تطلبها. عايشك
1: في شكرا لك، هذيك الصحة يبارك لك. عايرك لك سيداوي يا بير جيتك والعطش راميني، وين هالغزالة الواردة تسقيني، ريت عين لا ترمد له عمشة والكحل ترفع كمشتين وكمشة. مواصلين مع مكلماتكم 75 78 900. ألو، أهلا وسهلا. ألو، تكلم أو تكلمي، غير موجود المكالمة. على كل نمشي للاستراحة الموسيقية ثانية في حصة اليوم بعد غروضات مقدد السيري.

0: الليل لي وانا الليل والليل يواتيني، ولا نشبع من سهر الليل ولا تاخذني عيني. اذا طاح الليل وحجب على الهواد سرابة، ما يشقها كان المتدرب ما يقراش حسابها. سكران من الحب معذب دايخ ما ينتابه، مديه الداعي مش شغشب على مسقولة نيابة. يلقى مثيل اصحاب مرطب وبروقة لهابة، يتكون من بعد المغرب لين يبان عقابة. في مارس والزرع مركب تثبت فيه الصابة، والمدب كيف يبدأ يكتب يتأمل في كتابة. صاحب حكمة طاهر طيب ويفك المصابة، والشاعر كيف يبدأ يرتب يتلفت لجنابة. يقرأ حساب المضرب كل واحد في قابة، يغني واهل الذوق تقرب للي غميص حسابة. الليل بايت والقمرة تلهب لحبابة وقرابة، والمحفل زاهي يتنصب في كساوي مصوابة. كيف ندخل للعرس وتطرب، كيف ندخل للعرس وتطرب، من يهل لم عصابة وهي من خلاها تنحب دمعتها سكابة. محمد صغير السيسي، مكالمة جديدة على الخط. ألو، أهلا وسهلا. ألو، عسلامة. مرحبا بيك. ألو، عسلامة.
1: ألو، أهلا.
0: مرحبا بيك. تو ثبتونا ثم زوز السوات سيدي، ثم سيدي دول لازلن. الو
1: الو ما فيك
0: ما ت...
2: الو
0: واحد برك يتكلم. الو، اهلا وسهلا.
2: لا باس يا سي حاتم.
0: مرحبا سيدي دول، اهلا وسهلا بيك.
2: والله إلا في لحمة لابات، شاركني واحد آخر.
0: أي شيء ما هو جون زوز ورد مرة ما نقدش قلوش.
2: عندك الحق. ما نشبع قطاتي حدروا بذنبكها مظافير عشرة والخجر حادش. حدروا مدهونة على الصدر من زي الشمع في لونة، شعرات زنزيات على الجبنونة وريشات برني في سبرورجهم. واقف حذايا وشال في عيونه، لو نف بي نف دولو كان مرمشهم. حجروا بالهجرة وظفارهم، رابع عليهم لجرة، صفنهم التالي ودارهم في حجرة، رواهم بغزر زيت ما عطشهم، وفيهم قرون مجلبة بالفجرة، وفيهم ضاب حمر شوشهم. حجروا بالرسعة مجاريس وردوا يشربوا في قصعة، نهار ضميهم سقايهم ريرشهم وبالزوز كرحوا، ما عطوش الوسعة مجاريس فجفلوش لين كمشهم. يا سي حاتم الله يبارك فيك ويرحم
0: والديك. عايشك، الله يخليك، الله يخليك. شكرا شكرا شكرا سيدو،
2: الله يبارك فيكم وإن شاء الله ربي يعاونكم.
0: يعاوننا ويعاونك. مكلمة جديدة على الخط. ألو، أهلا وسهلا.
3: ألو، صباح الخير
0: يا حاتم. أهلا، بس عمر الهميمي، مرحبا بيك.
3: بس عليك صح على قول تحية للتعين الغريب الحسن الحمدي وهيد الغريب وكل الجماعة كل عدد الجميل. تحية لك.
0: شكرا لك يا عمر، أهلا وسهلا بك، مرحبا.
3: خلت يشالك في داعة غادي داعة تطوي
0: ما سمعتكش.
3: خلتك يشال.
0: لا ما لا ما ريتيش ما ريتيش التوى.
3: خليت عند الصندر لط
0: نبهي تو نشوفها إن شاء الله بعد ما نكمل حاسة
3: ليلة عند التهمي الساعة يطوار لكثرة وجاع.
0: اي تنهدت تنهدت
3: قلبي وتزيد قلبي ذرة على الرخص بعد الغلا ممر.
0: اي
3: اللي يسامحك يا عين درت فيه هالي شبيت لأنه مضاع غزين
0: حبيب خاطري جبدوا عليه الغدر ينحل الجواجي وندفنا نحل الجواجي وندفنا في صدري.
3: حبيب خاطري ديما علي غايب الناس يدرسوا هو قصيرة صاير.
0: اي
3: حبيب حبيب بالله بالبعد المعرفة يتبرى في القلب خلالي غطيت مرة.
0: ايه
3: شكرا يا حاتب عديني 700.
0: شكرا ان شاء الله ان شاء الله يعطيك الصحة. ان شاء الله ان شاء الله 700 الساعة الثانية عندنا ان شاء الله. مكلمة طبعا مكلمتكم على 71 75 78 970 في انتظار الجميع.

0: مرحبا بكم جديد. هذه كوية خلدة كعيب يقول شعر: ثم اللي تصاحب تصاحبه يعليك فوق القمة، وثم اللي صاحبته مدير كان الغمة. يقول خونا عبد المجيد ببريدة: فتناك زي الحبل وانقضيتي، وجبتي ثنايا خاطية وغديتي. بنت الجنوب تقول: حبيب اللي يدس الخايبة ويردمها، هكا عشير النفس ويلا يمها. وخونا عبد الطيف يقول: دعوة قديمة سابقة يا ولادي، والجاب زين مباركة للهادي. مكالمة جديدة على الخط. ألو، أهلا وسهلا. مرحبا سي محمد معطلة، أهلا وسهلا بي. مالك طيب غير ما فيه شر؟ الحمد لله يا ربي، الشكوى لله ديما، ونقول الحمد لله وكهو المؤمن مصاب طبعا ان شاء الله. الحمد لله
1: الباهيه في الدنيا هذه، يقول لك دير الخير ونساك ودير الشر وتفكر.
0: اي
1: الدنيا ما دام حد يقول لك اقرا حساب الموت واقرا حساب القبر والتابوت.
0: اي
1: يا ربي.
0: وطبعا وطبعا حتى حتى يقولوا كي تمرض البدن يزكي على روحه على نفسه. النفس بنادم ضعيف ياسر، نموسى تعمل فيه يا ردي.
1: يقول لك ياتيك من علام غيبة شيء، ما تقرا الحساب ولا غير قلت الباب طيبة، ربي ما يغلقش بابا
0: ما يغلقش بابا، بيبان ربي دير مفتوحة.
1: الصاحب الصاحب الدنيا هذه صعيب امتلاك ما ردي. يقول الله يرحمه: لا حول الله لا قوة إلا بالله، أول ما تشوف تعمل في صاحبك معروف واللي حلوك أنت واتفقت وراه.
0: لا إله إلا الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله نصحبهم كلهم
0: إن شاء الله نصحبهم طيبين يا ربي إن شاء الله.
1: يقول لي والدي من الصغير كنت صاحب 100 في العام 100 في النهار شوية، كنت عادي واحد في العام ياسر. إن شاء الله
0: من عدو حد يا ربي، إن شاء الله من عدو حد إن شاء الله.
1: محبوبين كل الناس كلهم يبغون الناس كلهم. إن شاء الله من أحبابي ولا كل من يسأل العام في عام بعطاء.
0: شكرا سي محمد.
1: كل مرضانا وربي يرحم موتانا.
0: امين يا
1: متوفى ان شاء الله.
0: امين. شكرا لك سي محمد معطله من جربه. طبعا ديما حتى انتم تتواصلوا معنا على 75 870 900. وطبعا اخونا عادل الجميل في انتظار مكالماتكم الكل. سي الشاعر الابيض الشاعر الابيض يقول: غثيت هاف على الكتاف طايح قامه، تمضمضت مضمضني عسير غرامه، غثيت هاف طاح حمالي، كسي كتافها رقبة غزال الجالي، أسود مدلهس ليل بيت ظلامة، من حب حبها مجروح كيف جرالي، بلا روح نمشي بين العباد الجهامة. طبعا وبالتالي يقول الشاعر رجليني المخ يقول: خايف يكون اللي ضربني ذراعي تزيد الوجاعة هموم وتشقيني، وخايف غدرني يعجب مقلاعي وهو من رجع ضدني نقبل عيني، ونخاف ونخاف بالباطل تهمت الراعي والذيب هنتش رسلتي وعويني، مصدوم متخدر ولكن واعي وتعمل مزية الموهبة تهجيني، علقت في مركب سعف شراعي وطيحت من قيمة بحر حاضيني، وطوات وطلاطمو لمواج بين قلاعي، عزفوا على نخبي صبا وحسيني، شديت طرف الخيط بين اصبعي وصلت نلقى الجرح من سكيني، ونقول للي يفسروا لا داعي خلوه يبقى سر بيني وبيني.

هذا الأزهر اللي تيم الله يرحمه طبعا في كحل رماش. وإحنا موصلين معكم حسيتنا ولقانا في دق خليلة على موجات إذاعة تطاوين إذاعة بانوراما. يقول عبد الجيد ببريد حي عين للي طابر حيلة ميات مربوحة قولي لا. ويقول عادل بلطيف لكحل لمرود يخش هذبها تبكي على غالي مش يسيبها والليلة السعيدة تبان من مغربها انشد عليها قبل ما تخطبها عن أصرها وعربها الليلة السعيدة تبان من مغربها انشد عليها وقيس واضبط وعدل موجتك قبل ما تغيس وانظر في شبحك ما تكون خسيس وتبع كبار العقل في تجاربها انشد عليها قبل ما تخطبها. طبعا جوانا ديما مع شعرنا الشعبي والغرض الكل مفتوحة وتواصلكم معنا على 75 78 900 نتواصلوا بعد موجز 11 إن شاء الله.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار،
3: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تنظم وزارة التربية اليوم يوما تحسيسيا وطنيا حول التوقي من المخدرات بعدد من المدارس في مختلف أنحاء الجمهورية. تم أمس خلال مجلس وزاري إقرار إنجاز عدد من المشاريع في مجال الطاقة، من بينها محطة فوتوضوئية ببن مهيرة ومحطة فوتوضوئية بتطاوين. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن إطلاق مسار تحيين القائمة الوطنية لآفات الحجر الزراعي المعتمدة منذ سنة 2012، وذلك في إطار تعزيز المنظومة الوطنية للصحة النباتية والرفع من جاهزيتها لمجابهة المخاطر والتهديدات التي تستهدف المحاصيل الزراعية. حذرت المنظمة الدولية للهجرة من نقص حاد في مستلزمات الإيواء اللازمة لسكان قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء، مؤكدة أن الإمدادات المتاحة حاليا لا تغطي سوى 17% من الاحتياجات المقدرة. أعلن الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية ماجد أنزيلي عن تنفيذ أكثر من 2000 هجوم عسكري ضد الحوثيين، شملت القصف المدفعي وضربات الجوية على جبهات عدة بالمحافظات اليمنية. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: الافراج يا قلبي عليك غمامة، وكل حد توفى عشرته وياما. هني وين يقول الشعور تيامة،
1: الشعر والكلامة،
0: ويبعث مع الشاعر معاني سلامة،
1: صوت وغنى واوي
0: في بر رامد لنا، وشعر موزون جيل يحيى زيانة.
1: ملظوم ملظوم دك خلانا، لا
2: دك خلالة، عبق من إذاعة تطاوين مع حاتم الغرياني.

0: مرحبا بكم جديد أصدقائي المستمعين، عدنا لكم بالجزء الثاني من دقة خليلة. وقبل من الموجز كانت مغنية جربية، وقال علب الطيف محلها الغنية الجربية عندها رونق خاص. بالمناسبة تحية حومد بن حسين الحشين، وخاصة أنور بن حسين، وفي الاستماع للبرنامج يقول القلب ضج من كثر الوجايع، وهو للبدايع بدي تصب ما فيه النفايع. ويقول شبحك نقص ومظلمة يا عيني، يا رب عفوك في عقاب يا عيني في عقاب سنيني. ويقول يا محكوع على الصبر ما نفعني، ناديت مريم كانها تسمعني. تحية لمريم غراب كانت تسمع فينا. الصبر زايد صبر على طيارة، صابرين صبر الحبل على الجرارة. مكالمة جديدة على الخط ناخذها مع بعضنا. ألو، أهلا وسهلا. ألو، عسلامة. ألو،
1: مبروك. نهارك مبروك سعيد.
0: نهارك طيب أغر.
1: نهارك ما فيش شر. قال ترك السويات وعز بنادم وسكارتك.
0: أتك.
1: وبزعت من غير عزبات، قلت أدب في حياتك. واللي ما يقل العقبات ما تسلم عقباته، واللي خالت للشيط عم الله وقف سمحيات. قال حطيتك باهي. سنة سنة بركات.
0: نبيع الجمل والدار والكميونة على خاطر حتى الحصان من هنا.
1: خونتني اختي، خونتني هاي، يخون بيك حصانك، خونتني يخون بيك حصانك في وسط صحراء بالعدو قدامك. ولقيت على بالخالتي لفرق وبابا خوخة، شوفها تلعب علي الدوخة.
0: اي

0: نبدأ محذر نسيب سكرتك ومحكابك صافي مروحة على تقنين وجنبها صافي
1: ايه
0: باقي ما تقول الصبر فيه شيء لما صبر فتلت عليه البيع
1: ايه
0: بس استناني بشوي
1: اي قالت له بيع الجمل وشري لي كموني ما كانش نسيب عليك جنوني
0: بيع الجمل وخذ لي ما نلش
1: ايه
0: علي بالجاب ما نلش
1: اي اي
0: بيع الجمل وخذ لي بعروة
1: اي
0: طب المطر ونحرته على الجروة
1: ايه دع الجروة تحرث ايه ايه يصير شكرا يعطيك الصحة خدي مبارك عايشك عايشك الله مبروك عايشك الله يخليك مكالمة جديدة الو اهلا وسهلا الو عسلامة تكلم وتكلمي لماذا هذا الصمت يا ربي الو ما هنش المكالمة موجودة ولكن ما ممكن يسمعش فينا على كل ان شاء الله المانع خير ويقول تقول بالجنوب عود الزبد ظهر من العفينة وحبيب خاطري واخذ مرايا شينة ولا مرايا شينة على كل السماحة والجمال طبعا كل حد عنده مواصفاته وشكله ربما اللي يتفاعل مع مكالمتكم ديما على 75-78-900 مكالمة جديدة ألو أهلا وسهلا
2: أهلا عسلامة
1: مرحبا بيك
2: وبيك عايشك
1: شكون معنا
2: معك احمد دورق من راس الواد
1: مرحبا يا سيد احمد وكل مستمعينا في راس الواد اهلا وسهلا بك يا رب رضاك انت في العاده في العاده يقولك تغوري دصه
2: هاي دصح مش دصه
1: هاي
2: مصح
1: مصح باي سيدي
2: مصح معناها
1: صحيح هاي ما هو ما جماعه يقولون مش بين اللغه تحكي وانتم تو مرحبا بك على كل
2: المعلومات وبيك عايشك يا عمر ليك
1: سلام عندك ما تتكلم عندك ما تقول عندك شعر
2: ان شاء الله
1: قول اي
2: والله ديما نسمع في البرنامج
1: اي
2: ونحس روحي هيك عندي شويه فكره على الشعر واحد
1: لا حتى حنا نحس هيك
2: وننتقد هيك شويه ساعات يعدوا ناس يجيبوا شعر يكسروه يعني يظلموا الشعراء احمد البرغوثي ويجيب لك شعر معنا ما تفهم الا حتى برنامج يكسره هو
1: دقدقه
2: اي فهمت اي هذاك هو حبيت نشارك هيك بالصدفه قبيله نسمع في واحد ضايق فيك اسمه يسامحني شارك قال قطعتي برانا حد رود ندشهم ضافير عشرة وزرود حدشهم والله ما استحضرش وين ضيع بالضبط لكن انا اعرفها يقول حدروا بالرفعة من كل شيرة 15 و9 نقاريس صارح حلقوا على القفعة نهار ضميهم سجايهم ريرشهم رباية ضيق ما همشي رباية وسعة نقاريد ما يمشوش لنتكمشهم حضروا بسطرة ومن كل شيرة 15 وحارة تقول سعي راميه الهددية الجارة تراعيف قدام العدو حوشهم عبد سكارة يلعبوا في الدارة عسكر سوارة بايعوا الشوشهم يقول حد رتم رخوفة على صدر عوم الجيل خاوي جوفة وظفارهم لم الشعر بكفوفة رواهم بزيت الطيب ما عطشهم وتسمع رنين الحلي عامل الزوفة نواعير غدار وله واخر بشهور حد ذروب الهجرة والظفارهم طالب عليهم الأجرة فيهم زغبي بل جاب الفجرة وفيهم زغبي حمر روس يشوشهم اهفاهم الواري وحطهم على الصدرة ظلمان غطوا لحيهم بريشهم حد رتم دهونة على صدر كنا شمع دانا لونا وهافوا قطعتها فوق من جبنونا سماقات برني في السمارة شرسهم تقعت نشتا ناشني بعيونا عما يمر قولوا كان مرمشهم
1: اي اي اي اي اي مالا تصويرة مالا تصويرة
2: بعض شفاش تو تنشي بطرس عن التسجيل
1: اي خونا زيد من خونا زيد
2: سامحني هو
1: اي
2: انا حبيت مجرد
1: لا لا يعطيك الصحه لا اي خونا زيد من بنقردان كان قدمهم في بدايه الحلقه
2: يعطيك الصحه
1: شكرا لك يعطيك الصحه غير

0: مواجهة بس ما نكسروش ديما الواحد ديما مور منظمة باش نجيب الصويت بصوت المرحوم صالح النكوع
1: النكوع
0: تغيم لي رحمة
1: الله يرحمه وينعم الله يرحمه وينعم
0: انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا

0: خال وين عيوت بين وين عتوك مشيت من وزنة وقد لين وين نعمت بين وين عتوك وحي ارتانا نوني حانا وحيشك انا ملغانا نطوبين نسمع خل انا عيوحي وانا وانك حيرت نوني وبي
1: يعطيك الصحة
0: وحيرتنا نوني انا وبعدنا هل الانسان لا تفعل وين يا ربي انا عيون وين وين وين وفكرتين وين وني الله يرحمك يا مصلح
1: الله يرحمك يا مصلح النكوع شكرا لي
0: يا ربي يا حاتم خويا بجا ربي فهمتني حسنا فهمتني وعلى الأصوات الشعبية يا حاتم باش تمشي
1: إن شاء الله
0: تقريبا هاك تشوف الوحيد الوحيد وسمى كان مبكر البوبكر يا وإن شاء الله نقوله فهمتني غيابا إن شاء الله فهمتني على خير
1: إن شاء الله
0: بربي حسننا بربي حسننا عليها فعلى أصوات
1: التوراسية إن شاء الله يا ربي إن شاء الله شكرا لك يعطيك الصحة ممكن المسجد على الخط الأول وسهلا
2: أهلا عسلامة حاج
1: مرحبا بك أم آدم
2: لا حبيب
1: الرأس حبيب الرأس هي حبيب الرأس
2: مرحبا والله قلت على الخط يا حاتم إن شاء الله ما يبقص علي التليفون
1: إن شاء الله إن شاء الله
2: شوف علي والله حبيت نحييك عجبني الشاعر الغنائي نتاعنا نتاع راس الواد ممتاز برشا نقترح عليك اقتراح كل مرة تعدي هنا عندها أغاني شعبية جميلة جميلة جميلة جدا ولو أن الإدارة الجهوية للثقافة يعني مصاد يعني ما نعرفش
1: يعني مرحبا بي هنا غيرت نتحصل على رقمه ونتواصل معه ونجيب حضرنا الاستديو
2: صوت مؤدي ومغني وشاعر ممتاز برشا
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هو قال لنا نحفظ شعر ما نقول الشعر
2: لا يقول الشعر مغني احنا غنينا الكل كما يحضر سيد احمد يعني لك العرس
1: الفرح الفرح بارد يكون
2: صدقا يعني نقترح عليك وان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله سيد احمد ورقي يسمع فيا وركب وركب خطي سيد احمد شكرا لك يعطيك الصحه حبيبه شكرا ان شاء الله عايشك الله يخليك وطبعا ديما مواصلين معكم على 75 تس 75 900 تقول بنت الجنوب كولي الكرومة ويسي من الهبرة وثماش لمية ظهر من قبرة ممكن نزيد ألو ألو وسهلا
3: صباح النور خويا حاتم تحية ليك وتحية كل المستمعين
1: أهلا وسهلا بيك داري المرة هذه ما غلطتش
3: لا ما غلطتش المرة
1: مرحبا بيك
3: حاتم تحية ليك وتحية كل المستمعين تحية لبابي الأختي حبيبة اللي قدمت لي تحية بكري من حامة تحية لها كل أهالينا في الحامة
1: مرحبا مرحبا
3: مال الموضوع مفتوح اليوم كوكتيل عملت لك
1: كوكتيل اي مرحبا مرحبا
3: عايشة وأكيد راه كل وقت نقول بالشعر من كلمات الثقة السيدة كاملة ولا نقول على الأم تسكى عليها وضمها واحضنها وزيد خوض غرضك منها مرات تشرب بعد ناس تسنها وزيد جبت لك حاجة أخرى على العشرة نقول فم ناس عشرناهم عوام ياسرة لكن قصيرة معاهم بالقدر عشنا شايلين أغلاها

0: ووجعنا يتوجعوا ويحسوا، وفم ناس يا ريت ما عرفناهم كيسوس فينا ينخروا يندسوا. نقول مشتاق لك يا نور عيني ضي، ويا روح سكنت فيا يا حن صافي ما لقيتش زي. مشتاق لك يا ودة، حسيت قلبي من فراقك صدى، هرهار دمعي ما قدرت الردة من اللي رحلتي يا عزيزة علي، اني صبر درت مونتي ونقدة والزهو بعتة والفرح ما هو لي، هكا هكا حكم العالي نذوق بهذا البعد عز دلالي، كنت غنايا ونغمتي وموالي، واليوم صرتي بالكفن مكسية بعدك مريضة مدار ولا تحوالي، والحكم ربي نصبر بلا مزية.
1: حكم ربي نصبر بلا مزية.
0: بس نقولها تول زوجي الله يرحمه وقت بعدنا توفى، وبعدنا ناحية ثانية العزة وبديت نخرج. عبتني صديقة لي قالت لي خلالك خلالك ترمز البرشة حزير.
1: اي هنا
0: ممكن كان تحكي في جانب هي راه مش اللوم هاني لا عادي ما يخلقني. نقول خلالي رجال صناديد وسيرة سمحة ما تنعد لتجلطم، واستم ما عيد والعروض ولاية يجبد، عيش العمر الكل بعيد على دعاوي الشر لتنفد لصيلة رحمة كان وديد، وربي على كلامي يشهد حتى جرت كلاب تريد تعكرنا عليهم ما رد دعينا، وكان ربي يريد نشوفوهم في ظلام اسود. وخلالي رجال صناديد وسيرة سمحة ما تنعد، تحياتي ليك.
1: تحية ليك أم ربيع، تحية تدوس لك من عند عادل بلطيف، يحييك تحية كبيرة، شكرا ليك.
0: وكل المستمعين ذا التطاوين وأصدقائي الأعزاز، راني كنقول لك كم هاي اللي عندي من أصدقاء اللي في كل بلاصة من خلال إذاعة التطاوين، ممكن نصدقنيش على اسم عمري ما نقدم تحية لواحد ونخلي واحد قطر نحسب.
1: إن شاء الله ربي ديما يجمعنا، الله يخليك الله يخليك، ربي يجمعنا على الخير ديما إن شاء الله. شكرا ليك، يعطيك الصحة أم ربيع من الحامة. مكلمة جديدة، ألو أهلا وسهلا.
2: ألو أهلا وسهلا أخي هاك،
1: مرحبا بيك أختي غالية.
2: الله خير، شنو حالك؟
1: يا ربي رضاك الحمد لله.
2: بس عليكم عند معكم أحلام.
1: أم أحلام مرحبا بيك.
2: أم أحلام بيك مشاركة.
1: مرحبا مرحبا من أم ربيع لأم أحلام، أهلا وسهلا بيكم.
2: عايشك. قول. الحصة مفتوحة اليوم.
1: مفتوحة مفتوحة.
2: الله
1: يا ان شاء الله الأبواب كلها مفتوحة يا رب.
2: إن شاء الله الأبواب كلها مفتوحة لأمة محمد.
1: آمين يا رب العالمين.

طاير على زيني انا مقصيني ما نعمل لنا

0: يعطيك الصحة ومحلام. يعطيك الصحة.
1: الله يسعدك.
0: ما عادش تغيب علينا، أنا صوتك نحب نسمعه ديما يا محلام.
1: والله معي ظروف تحكم ساعات كل مرة تلبس.
0: إن شاء الله إن شاء الله ما عادش تغيب علينا إن شاء الله. شكرا لك. يعطيك الصحة وديما مكالماتكم أصدقائي المستمعين على 75 870 900، وطبعا كل مساهماتكم مرحبا بها. مكالمة جديدة على الخط. أهلا وسهلا.
2: أهلا بيك.
0: مرحبتين.
2: تحية من صديق الإذاعة خليفة عبد النبي من مدينة حي بوذيه لحاتم وفريق الهندسة وحبايب الحصة.
0: الله يخليك سيد خليفة. الله يهزه.
2: حديث ما فيه غشة على خاطرك يا تونس نسكن في عشة، رواقها للريح وللشمس نفجر قشة، فخناعة ما فيها غشة، أنت الدفيع والظل اللي يفك دي حسة، بعيوننا نحر سوق فوق سوق عالي لا أحد يقدر يمسه، هي الخيمة تونس واحنا سكانها بحرية وعداء ما نسمه كشة، على الأرض سيري وفي الفضاء طيري وفوق البحر أسحي خفيفة كالريشة والقشة، ذهب صافي تونس ما فيه غشة، نبقوا نحر سوق فوق سور عالي لا أحد يقدر يمسه، تونس الخضراء.
0: شكرا شكرا.
2: زهرة في كل شجرة، تونس الخضراء ويحور البحر والصحراء، تونس الخضراء كل لحظة تفتح زهرة، تونس الخضرة شجرة شجرة روايحها فوق السفرة عسل فوق السفرة، والسلام.
0: شكرا لك سخريف عدن بي. شكرا. وطبعا عبد المجيد ببريد يقول نكتب قصيدي وفي كلامي نجاني ومسبح نهار السبت مع الغرياني يعني.

0: مواصلين معكم هذا خميس العصادي طبعا هذا دزي وتسجيل قديم شوية. فاطمة عبد الرحيم تقولي نفس علمتك شرب الصافي ونوصيك لشفتي المتعني عافي. ويقول عاد بلطيف ما هسيس عقب الليل علي هسو وكلمات في المكنون ما يندسو. عم جيت ببذير يقول شهيك باهي وقاعد تكتاجبني تلفتت نلقى الشوق ليك جلبني. مهاسيس عقاب الليل خليناهم خطوا شورنا بالسوم الرخيص بعناهم. يقول مكالمة جديدة على الخط. الو اهلا وسهلا. الو على السلامة. الحمد لله يا ربي
1: يا رب رضاك. الحمد لله بغير من قردان راعي مرعاة البل.
0: مرحبا بيك خوي الغالي اهلا وسهلا بيك.
1: تحية لك للرعاة.
0: تحية للرعاة لكم
1: استسلام كلهم يسيرنا خاطر يسمع فيها عارفهم.
0: تحية ليهم الكل الكل الكل.
1: أنا عندي مدح هيك ما كل ما
0: مفتوح اليوم هاي مفتوح.
1: يقول الطب البكية نفس يا بهلولة وعلى عبد شاب وما رجع للمولى.
0: أي
1: يقول ابكي على لحية تبين فيها ومفارقة فرض الصلاة والصوم وهي عاكسة والوقت زاد عليها وحط الغريد تغرد غريد الشوم وصبحة ترزاق عملك لما لها وصبح في جوف الوطن مردوم. يقول اصبح مهبي ومردوم في وسط الوطن متخبي ومازال لا كان الفرج من ربي وبيبان تغلق بالحجر مقفولة طب لكي أنا بس بهلولة. يقول بجاه ربي وقدرتك يا عالي وفيك الطلب يا حي يا قيوم وتغفر ذنوبي وتصلح حالي ويكون فرض الوالدة متموم وراه الدنيا ركزة عوالي ترقيك وتحذر بلا سلوم ومن غير فعلك لا بتلقى والي ولم دايرة بتلقاه زي اليوم. يقول مقيد في زمامة ورضيت الوالدين تمشي قدامه وقت اللي تحتاج والسيرة غمامة من صهد انها تخرج بسهولة.
0: يادك الصحة.
1: يقول بالك تكذف يا عجايب ربي وتقول كيف نعيش بعد الموت من نكون تسع شر حي مخبي في بطل لا عندك لا نفس لا صوت ومنين دعاتك لملاك الحبي في الحل انك فلطان مبلوط تغذيت وشربت الحليب ملبي ومن صدر صخ الجراب وقوت ويا دم خدي من عيوني يصبي تفكرت بعد الفات في الفوت. يقول يا مسلمين الكل خاف الله وكل حد يخدم خدمته لله
0: لا.
1: والموت في التاريخ ثم راهي وكل حد فعل السابق بيلقاه ويا عبد بنوصيك كانك لاهي أشبع عقابك وين ما تنساه وقرأ كتاب الله خوذ بجاهي واشبح الدنيا بعد ما بتقراه والآخر السعادة معك وانت زاهي والظلم ما بتلقاش غادي دواه وينحزموا للخيبة والباهي ويحكم علينا بحكم طور الله نذكر ديما ويا سيد الأسلام يا بابا فطيمة انت عندك تقدير وقدرة عظيمة من عند سبحانتك مرسولة والسلام عليكم.
0: شكرا لك هذيك الصحة وتحية أخرى لكل الرعاة اللي يسمعوا فينا. عبد الطيف يقول يا طفل حبك خلب الزحباري دار فيها ليا شكب عليا ولزلي بالحية جرفني حدفني في سواح الغية سكن كن وسط القلب وجواجية حبك رقدك دك في قلبي رشق مسمارة سكن كن بين القلب والمرارة. مكالمة جديدة. ألو أهلا وسهلا.
2: ألو أهلا سيحاتر.
0: مرحبتين سيد علي.
2: بيك شن عوالك. لا عمك
0: طار عم طار عم طار حبيبي عم طار حبيبي سمعني
2: لبس علي.
0: الحمد لله الحمد لله.
2: أقدم لك التحية لك أنت واللي هز علي التليفون والطاقم إذاعة التطبيق.
0: الله يخليك
2: فردا وعلى رأسهم سيد المدير وبالله يبلغ السلام اللي أحسن العياشي يقول له مسلم عليك لطفي بن عمر العياشي
0: يوسف بحول الله
2: بحول الله عايشك وبارك الله فيك ونقدم التحية لسي محمد يحيى والمنزل الحبيب واللقط منية من جربة وزحام الحامة
0: إن شاء الله يكونوا بصحة وسعادة الكل إن شاء الله.
2: عايشك يا أخويا بح معايا نمشي معاك
0: امشي معايا امشي
2: أشاه يا أبو

عشان يا ابو فيا ويكبرك والمرتي انت اليانية عايو سلود حي الرقوات

0: قبلها بلدهية عيوس ولودها يمدات.
1: يعطيك الصحة.
0: لا رهنتها في عروبة يا حسبيك تنبه أبمي كان

0: يا وين هيا يا مذيع عايش سرود حي الرقاد
1: يعطيك الصحة.
0: بعيد عنك زيادة فهوى وتمشيني هميدة وين الهوى يا نرمها ومدان وارد يا وغران ومهير ومهما ومدان وارد يا الخالة الهيالة مهوية عيو سلود حي الرقاب.

0: لي عيون سرودها يا مدام.
1: يعطيك الصحة. يعطيك الصحة يا ستاهر. يعطيك الصحة. كانت مطولة هذه وشكرا لك. يعطيك الصحة.
0: عايشك ما عاد ما جيت البرنامج أنت مفتوح.
1: مرحبا بك في كل وقت ستاهر. عايشك نهارك طيب إن شاء الله.
0: الله يجزيك
1: نهارك طيب سيدي. الله يخليك. مواصلين معاكم على 75 870 900 نهار سبت ودقر خلال تنادي هيا جملوا يا ولادي وحيوا تراث أجدادكم وأجدادي ركح كح يتكمر طبخ برادة اسماح الحكاوي يفهم ميعادة. مكالمة جديدة على الخط ناخذوها مع بعضنا. ألو ألو وسهلا.
2: ألو عسلام.
1: مرحبا أهلا وسهلا بيك.
2: تحية ليك ويا حاتم وتحية المستمعين لكل
1: مرحبا. الله يخليك. مرحبا مرحبا عشقة التراث.
2: عرفتني.
1: مرحبا بيك أهلا وسهلا بيك. كل من طلع غدار خرج من بالي نبيع الرخص ونشريه بالسومة غالي.
2: قتلها مكتوبة ربي قتلها خرص يطفح لا حديد فيدي ومكتوب يا يمر هني سيدي قالها المال باهية كرهاتها تنحي عليك همومك والمرأة العاسنة الطير عليك حتى نومك.
1: مشكلة النوم بركة طيب العافنة تعمل تعمل وحتى وحتى الرجل العافن يعمل
2: لا يبعدهم عليك
1: لا يبعدهم عليك
2: ايه والخايف كل بلاصة
1: ايه صحيح.
2: قال له حولي جديد وقشتك لاويها واللي تعجبك العرس روح بها.
1: هذا انت تشجعي على الهروب اللي تعجبك العرس يروح بها ماشي على رقرنا الحكاية راهي
2: لا ما عاد اللي تعجبه
1: اي اللي تعجبه يزم يمشي باباها يخطبها على قناة لما يروح بها طول طول حكاية أخرى.
2: لا لا ما قلناش باش يهرب بها.
1: أيوة قولي.
2: قالها أبو خرم لا واقف مع أبو حولي جيت تقول أعطيه أنا تخليهولي.
1: إن شاء الله مكتوبة.
2: قالها شغيرك محمس والرحاك رواطة الشمس زرقت والهلال تواطة.
1: أي
2: قالها يا باير أنوبي شغيرك ندى وسلح الغنم ما لقيه ما يتغدى.
1: ليه يا أبي أنا لقيه ما يتغدى.
2: قالها قتلينكم بالشر يا حصادة لا ترسى الأزرار لا قعادة. هذا المتين الحا يعني.
1: شكرا شكرا شكرا يعطيك الصحة. شكرا على شيخة التراث ودمتي وفيا اللي دق خلالها. مكالمة جديدة. هلو أهلا وسهلا. سلام يا غندري يلا.

0: يعطيك الصحة سيدي علي، أهلا وسهلا بيك. مرحبا سيدي علي الغندري.
1: الله ينورك. والله سامحني يا حاتم، كنت بعيد شوي في السوق، ولك كي خلط توه.
0: مرحبا بيك. مرحبا مرحبا يا ديما.
1: وما ومدمن بيك أنا، ما قلتش إن نمرض لك من كلمك.
0: إن شاء الله نولي كيفك ستاي أنا.
1: مانيش عارف الخلية حتى واحد ما يقول له تحية العم علي ولا
0: لا. لا يحيوك على
1: حبيبي. نغرين مني نعتم.
0: نغرين من قصبة متاعك. ما يقولك اللي بغاك بغيه فوت القيمة، واللي جفاك ما ينفعك ترويله.
1: لا عمك علي ديما لمد البابا وولده، ما نحبش الاغنية متاع الاخضر هذا، ما نبغيش.
0: اي على كل هو راهو احنا قلنا
1: ما نجيب لك هذا. انت ما مشيت الهرس وكلت الحمل العلوش.
0: لا العلوش ما ناكلاش. كان برش
1: يزبط زمطان.
0: لا بي يلزم برشني. لا العلوش ماشي نقدر.
1: قلت لها مهل عرس الريف والأبساط وبيوت الشعر، وين القدال نسيم الرتم وعطر الشجارة يا حاتم، وين الغفر يتكوا على الشجرة، وحتى عطر الحوش بغور من أحسن خيارة، واللبس عربي وين القطاط يشد الشعر، حفالات العيون كيف الغدارة، والحمى خروف متربى على عشبة البر، من البعد تشم ريحة قطارة، والطبخ الحلو بين من يد السيد عمر، الحم سمين ومعد الحوارة، وين القول وين القول والموقف الشيخ لنظر يحمى على المقصود متعة أشعارة، وين يحاتم الفارس حصان الشايش يصدر النفر، وعيونه حمر مثل الشرارة، للسيب في مشافة والسقم البر تهلف تقول فهد بديت الغارة، محل عرس الريف ولا بساط وبيوت الشعر يا حاتم، وين القدار نسوم رتم وعطر الشجار.
0: هذيك الصحة سيد علي، إن شاء الله نشوفوها. إن شاء الله نشوفوها الوصف هذا في عرسنا تو. إن شاء الله إن شاء الله نشوفوا الوصف اللي قلتونا تو موجود في عرسنا، لأنه
1: ويا راجل
0: دنيا كبيرة. شكرا لك، هذيك الصحة وشيء طيبة. مكالمة جديدة على الخط. ألو أهلا وسهلا. مرحبا بيك. أهلا وسهلا
2: عايشة، راني ما نسهرش لما نتابع.
0: مرحبا يا عايشة، أهلا وسهلا بيك.
2: ما أنا غنيت على روح، قلت تمنيت نسهر ونوزن شعاري ونغني على اللي عارفين لي كاري. هذا وقلت ماني قلت هاد نقدم التحية، يقولوا لي كل مرة نتلاقون حد يقول لي يا راك تشارك نسمع فيك. قلت لهم نعس كنت وراك غار اختوني وبنت الوصول وما نديرش التوني.
0: اي اي اي
2: هذا نغني فيني راني من هيك
0: من راسك من اي ان شاء الله.
2: راني عندي عايش جرى شعرة كبار لما اني ما الله غالب
0: ديك وما تبدأ بشوي شوي الهيلة
2: تبدأ شوي. وقلت التحية العم علي تو رانا اقول نمشي عليك، انتم الكبار، انتم
0: اللي كبار
2: الكدوة، أنتم لي نتعلموا منكم ونعيش تعيش البادية، ويا ريت نهار نحكي فيها وتشوف كيفاش عشناها كيما عاشوا أهلنا. معناها العشاء راي عم علي يقول لها العشاء عشناها وما شاء الله.
0: الجمعة الجاية باش نحكوا على التاي والقهوة وعلى الحشيشة بصفة عامة. وبرشا برشا برشا تقال برشا كلام يقول كح كح يتكمر طبخ برادة اسماح الحكاوي يفهموا معادة.
2: ما قلت
0: لزيدي
2: قلت نوض الركب ندير الشاه، وتمنيت يا محمد رفيقك باهي على سلفها. اي معنا زي صاحبه معاه وناضت طيب الشاه غلت هي تغني حتى جداي وعندها كلام لما الغر ما نحفظش. ونقدم لك انت تحية كل من الشاركين ولهز علي التليفون، راني نهو اللي دعا الله غالب وراني ديما شارك عندي.
0: مرحبا بيك في كل وقت. مرحبا بيك. شكرا لك. مكلمة مويني نخذها بعضنا. الو اهلا وسهلا.
3: اهلا وسهلا. مرحبا.
0: مرحبتين. اهلا وسهلا بيك.
3: أو بيك والسلام على جماعة الكل.
0: مرحبا. شكون معنا؟
3: وعلى أخواتي في زقراطة وفي زرزيس وعليكم أنتم الكل.
0: الله يخليك، نتعرف عليك شخوي الغالي
3: الهادي عطية منزل الحبيب جابس.
0: مرحبا. مرحبا سير هادي عطية. مرحبا بيك. مرحبا.
3: قال لك خممت في الأقوال بيت إن كان في خاطري معلول، من درك كل هوا الرفع من غير العباد حمول، يا من صغير الأقوال نحوي على اللباس قطع النول، ويقعد كلامي فال لا يفهم حارق ولا مهبول، لا صبت فيه فصالي جاي سمعي هالدهر عرض طول، كان نجل تمزال الصبر على الباب القضاء محلول، ربي لذني فلان مدة عمر في الشقاوة الهول، عد لابس المنتان يخلص على أولاد الجوع طول.
0: يعطيك الصحة. يقول له تعلى السحاب والشبح زاد تعرى، تصب المطر ونعشبه في المرة. ويقول له يا سهرين الليل نوذوا والصبحة، البراد والكيسان عملوا ذبحة. يعطيك الصحة سلادي، شكرا لك ونهارك طيب إن شاء الله، شيء طيب للجميع، وديما احنا مواصلين معكم دقة خلالها.

0: مواصلين معكم اللقاء. أهلا وسهلا بكم أصدقائي المستمعين وكلمة جديدة على الخط ومنحبوش خلوا أصدقائنا يستنوا برشا. ألو أهلا وسهلا. غادرتنا المكالمة على كل يقول عادل السعيون سود وحواجب على مسعودة صياد في قلبي كتحبر رودة. مكالمة جديدة. ألو أهلا وسهلا.
1: هلا أخي هاتف.
0: مرحبا بك أختي غالية. مرحبا.
1: عايشك معك أمين من المطوية.
0: مرحبا أمين وكل مستمعين من المطوية.
1: عايشك والله. نحب نقدم تحية يعني ديما نقدم لعمي علي وجماعة كل خلية الكل ونقول يعطيك صحة لمغروم بحاجة مثالش يتقدم وإن شاء الله حاجة ليك وإن شاء الله تحية لجماعة كذا وعمي عبد الكافي في غابة البتيس وعمي محمد.
0: إن شاء الله شكرا لك يا أمين. شكرا لك.
1: عايشك
0: الصحة. نهارك طيب إن شاء الله. بديت المفتحات للتاي توصل أصدقائي المستمعين. يقول عادل التاي شارب والغدي معيني غير وقفتي حذا داركم يزيني. مكان مجديد على الخط. ألو أهلا وسهلا. ألو تكلم وتكلم. غادرتنا. يقول عبد المجيد ببريد على كاستاي من البراد مر معكر زيدوا الحشيش ونقصوا في السكر. وتقول بنت الجنوب بلا نعناع ناقص شهوة زي من حرق الحمص دار القهوة. هذا طبعا في تحذير للحصة الجاية إن شاء الله بيكون موضوعنا كما قلنا الشاي وال وبرادة طبعا ما نحكيوش على برادة. يقول عندنا تليفون. يلا ألو ألو سهلة. ألو عسامة.
2: ألو
0: مرحبا.
3: مرحبا.
0: مرحبا بك انت على المباشر. مرحبا بك يا عبد المجيد. اهلا وسهلا بك.
2: حيوكم ونحيي الناس داخل اذاعه التطوير.
0: الله يخليك.
3: ان شاء الله ربي يخليكم لنا
0: جميعا اجمعين. ان شاء الله وربي يخليك حد عندي. ما ثم ضغط بتاع التليفونات عاد الغالب. شكرا لك يعطيك الصحة مجيد. شكرا لك. شكرا لكل أصدقاء المستمعين. تحياتنا لكل المساهمين. عندنا تليفون أخير. ألو أهلا وسهلا.
4: أهلا السلام عليكم.
0: وعليك السلام. مرحبا شكو معنا.
4: من الوظيفة يكلم فيك.
0: مرحبا بك. أهلا وسهلا بك خويا الغالي. مرحبا. الجمعة الجاية التاي.
4: ولا
0: مسالش مسالش. قول قول قول خلينا نخليهم مفتحات. يلا قول.
4: باهي مسالك. قال يا ستاي منك نزهه.
0: اي
4: يبيع الخفاي الا ربع حيزها.
0: اي
4: الاولى كيفيه والثانيه للضفه انتظيه.
0: اي
4: والثالثه نحى تعب العية والرابعة في نجيب فوق الطلارة كذا.
0: تزهق. يعطيك الصحة. شكرا لك. شكرا. يعطيك الصحة أخي غالي. يوصل بحول الله. تحياتي لك وأصدقائي المستمعين. أجمل تحية حسن محمدي في الخرج الإذاعي. أخونا هذا الجميل طبعا كل مستمعينا في إذاعة بانوراما إذاعة التطوين لكم منا ألف تحية وشهية طيبة للجميع.

0: تمام ومنتصف النهار هنا في إذاعة تطاوين. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الظهر، نبدأها بأبرز العناوين. مجلس وزاري يتابع تنفيذ مشاريع الطاقة، وضمن المشاريع الجديدة محطتان فوتوضوئية بولاية تطاوين. وزارة التربية تنظم يوما تحسيسيا وطنيا حول التوقي من المخدرات في الوسط المدرسي. الهلال الأحمر التونسي يطلق اليوم قافلة مساعدات لمختلف ولايات الجمهورية في إطار تظاهرة شهر تونس الإنسانية. وفي العالم، تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية يعلن تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد الحوثيين. إلى تفاصيل الأخبار وفي تقديمها عفاف لونيسيا. تنظم وزارة التربية اليوم يوما تحسيسيا وطنيا حول التوقي من المخدرات بعدد من المدارس في مختلف أنحاء الجمهورية، وينتظم هذا اليوم الذي يندرج ضمن جهود الدولة الرامية إلى حماية الناشئة من آفة المخدرات وتعزيز ثقافة الوقاية داخل الفضاء المدرسي وفي محيطها، وينتظم بصفة متزامنة في 49 مؤسسة تربوية بمختلف جهات الجمهورية، سيستفيد منها أكثر من 55,700 تلميذ، وتشارك فيها وزارات الداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية والمرأة والشباب والرياضة وتكنولوجيا الاتصال. في تطاوين انتظم هذا اليوم بالمدرستين العدديتين حي النور وابن رشد، المندوب الجهوي للتربية بتطاوين توفيق بن محمود تحدث للزميل خميس بطان.
1: انطلقنا بالمدرسة العددية ابن رشد ثم المدرسة العددية حي النور، ولكن احنا حسسنا كل المؤسسات التربويه خاصه الاعدادي والثانوي هم مستعدين للقيام بهذه الحمله، ولكن الحمله التحسيسيه هذه لن تتوقف ولن تختصر في يوم 10 اكتوبر فقط، وانما ستتواصل على مدى السنه الدراسيه، والقيام ايضا بورشه جهويه والخروج بخطه جهويه لمجابهه آفة المخدرات بالمؤسسات التربويه وبمحيطها.
0: وفي ولاية مندين انتظم هذا اليوم بعدديتي رجاء ومنجي سليم، المندوب الجهوي للتربية بمدنين علي المسعدية يضيف في متابعة منتها الزميلة هادية قاري السواعي.
2: انطلقنا في حديث مع تلامذة مباشرة حول هذه الظاهرة السلوكية الخطيرة اللي تمس من سلامة الإنسان العقلية والجسدية والأسرية والمجتمعية وتصبح من العناصر المفككة للمجتمع. تلاميذ كان تفاعلهم إيجابي في مستوى المؤسستين، ثم ورشات متنقلة من قاعة إلى قاعة يشرف عليها مجموعة من الشركاء سواء كان وزارة الداخلية وزارة الصحة وزارة الشؤون الاجتماعية ثقافة، يتنقلوا من قاعة القاعة من أجل الحديث مباشر. نعرفوا هذه هي ما هي البداية يوم تحسيسي، يعني غاية أن يكون يوم تحسيسي متواصل على امتداد سنة دراسية على امتداد سنوات.
0: في جبس تم صباح اليوم بالمدرسة الإعدادية ابن خلدون بجبس الجنوبية تنظيم عدد من الورشات والأنشطة التحسيسية لفائدة التلاميذ، والتي تهدف إلى حماية الناشئة من آفة المخدرات وتعزيز ثقافة الوقاية داخل الفضاء المدرسي وفي محيطها. كهية مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة سعاد اليحيوية تتحدث عن أهمية هذه الورشات للوقاية من هذه الآفة.
3: احنا شنو البيت نتاعنا؟ البيت ان اكثر حاجه صعيب للادمان هو قله المعرفه الجهد، دونك احنا باش نوريوهم شنو هو الادمان، خاطر احنا قلنا لهم راهو الادمان هي حصيله، راهو حصيله، دونك هو معناتها مخرج من وضعيه اللي هو باش يدخلوا في وضعيه اللي هي اخذ من اللي انت فيها، حاول باش تصلح الوضعيه باش ما تنساش الوضعيه الاخذ اللي هي أديك إلى معناتها إحنا بالنسبة لنا كصحة إلى موت بطيء، ثم معناتها حاجات أخرى يعني معناتها سلوكياتهم وكل تودي سلوكيات خطيرة جدا، لكن إحنا كصحة نقول لهم اللي هي راهي بالنسبة لكل شيء هي مرض مزمن وموت بطيء.
0: وحول رأي عدد من الأولياء حول هذا اليوم التحسيسي الوطني والذي انتظم من أجل التوقي من المخدرات يتحدث عدد من الأولياء في مدنينا.
4: نحب نقول لأبنائنا راه ما شاء القام بالمستقبل تونس، حمايتهم تكون بالوعي، إنقاذهم بالاحتواء، ونواجه المخدرات بالوقاية والحزم والمسؤولية المشتركة. طبعا موجود ظاهرة المخدرات داخل المعاهد التربوية يمثل نقص خطر يدق أمام الأسرة والمدرسة والمجتمع بأسره. الحل يبدأ بمدرسة تستعيد دورها التربوي وبأسرة تتحمل مسؤوليتها وبإثار تربوي ينصت إلى التلميذ.
5: ظاهرة أصبحت غريبة ومنتشرة بصفة كبيرة في مدارسنا، لازم الناس كل تتصدى للظاهرة هذه، لازم يعني نضرب بعصام الحديد على الأيادي اللي قاعدة تساهم في تفاقم الظاهرة هذه، يعني بتكاتف جميع مجهودات الأطراف المتداخلة،
6: بعض المؤسسات التعليمية اللي يلزم مراقبة مستمرة من طرف السلطات المعنية سواء أمنية سواء تعليمية، يعني مراقبة خاصة لنعرفوا اللي خطر كبير جدا في محيط

0: الدرس ويهدد يعني جيل كامل من التلاميذ. وبمعنى دور جميع الأطراف سواء دولة، دور أيضا الأولياء في مراقبة تصرفات أبنائهم، دور أيضا المجتمع المدني من خلال التوعية، دور أيضا وسائل الإعلام من خلال التحسيس بخطورة الظاهرة هذه، ودور أيضا كمؤسسة التعليم بصفة عامة من خلال تنظيم حلقات حوارية مع تلاميذ.
1: في شأن ثقافي، تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتطوين تحت إشراف الإدارة العامة للعمل الثقافية يوم 27 من أكتوبر الجاري بدار الثقافة بسمارة الدورة الخامسة للصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة بمشاركة مختلف المؤسسات الثقافية بالجهة. وتهدف هذه التظاهرة إلى إتاحة الفرصة لمنخرطي نوادي الفنون التشكيلية لعرض إبداعاتهم وتعريف بتجاربهم الفنية، إلى جانب دعم المواهب الشابة والهوية وتشجيعها على مواصلة الإبداع والتجربة في مختلف الاختصاصات التشكيلية. في الشأن الوطنية، مثلت متابعة خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة على المدى القريب والمتوسط والبعيد المنبثقة عن استراتيجية الدولة في المجال الطاقي محور مجلس وزاري مضيق عقد أمس بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفرانية زنزرية. وقدم الرئيس المدير العام لشركة تونسية للكهرباء والغاز والمدير العام المساعد بالشركة عرضا حول خطة تنفيذية على المدى القريب والتي تشمل عددا من المشاريع، من بينها إنجاز محطة فوتوضوئية بابن مهيرة بقدرة 50 ميجاوات مع نظام خزن بطاقة 20 ميجاوات ساعة، ومحطة فوتوضوئية بتطاوين بقدرة 200 ميجاوات مع نظام خزن بطاقة 100 ميجاوات في الساعة. جرى يومي 8 و9 من أكتوبر الجاري تسليم 5 سيارات كهربائية لفائدة عدد من البلديات النموذجية بولاية صفاقسة وجزيرة جربة، وذلك في إطار تنفيذ برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس وتجسيدا لاستراتيجية الانتقال الطاقية وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في بلاغ لها. يطلق الهلال الأحمر التونسي اليوم قافلة مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك بمناسبة افتتاح تظاهرة شهر تونس الإنسانية التي تنصهر في إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المنظمة، وتمتد على مدى شهر من 7 أكتوبر إلى 6 نوفمبر 2026. وتتضمن قافلة المساعدات التي تنطلق بداية من اليوم من مقر المنظمة بمجرين ضحية الجنوبي للعاصمة أغطية وملابس شتوية ومواد نظافة ومياه معدنية، وإلى جانب مكثفات أكسجين ومعدات شبه طبية خاصة بكبار السن، وذلك لفائدة العائلات المعوزة محدودة الدخل وفق بلاغ للهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسي. في العالم، استشهد فلسطينيون ليلة الماضية وأصيب آخر بنيران جيش الاحتلال شمالي قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال في منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة. وارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع في 7 أكتوبر 2023 إلى 74,254 شهيدا، فيما بلغ إجمالي المصابين 175,306 مصابين. أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية فجر اليوم تنفيذ عملية عسكرية واسعة تستهدف عناصر جماعة الحوثيين وقدراتها العسكرية، مشيرا إلى تدمير 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرة الجماعة. أفاد مصدر إقليمي بأن السعودية تستبعد أي تهدئة مع الحوثيين قبل استعادة الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض المناطق التي خسرتها لصالحهم خلال الأسابيع الماضية. أعلنت بحرية والحرس الثوري الإيراني استهداف سفينة محملة بالغاز أثناء محاولتها عبور ما وصفته بالمسار غير القانوني جنوب مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز عبرته الخميس 28 مليون برميل من النفط، وهي كمية تفوق ما كان يمر عبره في أي وقت مضى بما في ذلك قبل الحرب، معتبرا أن الحرب ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى. إلى هنا تكملت نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين. مجلس وزاري يتابع تنفيذ مشاريع الطاقة، وضمن المشاريع الجديدة محطتان فوتوضوئيتان بولاية تطاوين. وزارة التربية تنظم يوما تحسيسيا وطنيا حول التوقي من المخدرات في الوسط المدرسي. الهلال الأحمر التونسي يطلق اليوم قافلة مساعدات لمختلف ولايات الجمهورية في إطار تظاهرة شهر تونس الإنسانية. وفي العالم، تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية يعلن تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد الحوثيين.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: بحر مرمرة مسطح مائي يقع شمال غرب تركيا ويعد حلقة وصل طبيعية بين البحر الأسود وبحر إيجا عبر مضيقي الفوسفور والدردنيل. يتميز بحر مرمرة بموقعه الجغرافي الفريد إذ يفصل بين الجزء الأوروبي والأسيوي من تركيا، ويعتبر مركزا مهما في حركة التجارة والملاحة البحرية في المنطقة. يمتد بحر مرمرة على مساحة تقارب 11350 كيلومتر مربع، ويبلغ أقصى عمق له حول

0: طنبول التي تطل عليه وتستفيد من مياهه في الملاحة والصيد والسياحة. وبفضل موقعه الاستراتيجي وتاريخه العريق، يعد بحر مرمرة عنصرا محوريا في الجغرافيا والسياسة والاقتصاد التركي، ويمثل جسرا طبيعيا يربط بين الشرق والغرب وبين الماضي والحاضر. يعاني بحر مرمرة في العقود الأخيرة من تحديات بيئية متزايدة بسبب التلوث الصناعي والنمو العمراني السريع حوله، مما أثر سلبا على تنوعه البيولوجي ونقاوة مياهه. وقد اتخذت الحكومة التركية عدة خطوات للحد من التلوث وتحسين نوعية المياه، منها مشروعات لتنقية مياه الصرف الصحي وتقييد بعض الأنشطة الصناعية في المناطق القريبة من سواحل بحر مرمرة.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: يا اخي شبيك شفام ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفه كي نحكي نعمل له مشكله.
5: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاونه.
4: شكون باش نحكي؟
5: ماشي نحكي لامك لبوك، ولا احكي لعزيزك ماكم اصحاب انت وياه.
6: لا للمخدرات، نعم للحياه.
7: بودكاست أثر. أثر عبر الأثير.
8: في الحلقة الأخيرة من أثر عبر الأثير تقتفي شعر المجعي أثر عميد المعلقين الرياضيين صياح بن خليفة.
9: التعليق متاعه فيه دروس للشباب متاعنا على مستوى المصداقية، على مستوى تقديم الرسالة الإعلامية، وعلى مستوى أيضا الوفاء بعهده تجاه المستمعين.
8: صوت عرفته ملاعب الجنوب الشرقي وألفه مستمع الإذاعة.
10: صوت يدخل للقلوب بسرعة كبيرة ياسر. صياح اسم كبير كبير كبير برش.
8: صياح بن خليفة مرب لأكثر من 3 عقود وأحد أبرز الأصوات التي صنعت ذاكرة الرياضة بإذاعة تطاوين.
11: عنده نبرة صوتية جميلة جدا، تسمع في الإذاعة ويتفاعل مع المقابلة والفرص والأهداف، تحس وأنك عايش في الملعب حتى كان ماكش موجود في وسط الملعب.
8: شهادة حصرية عن مسيرة مرب ومسيرة معلق رياضي وذاكرة جيل من الرياضيين والإعلاميين، تتابعونها الأحد من 1 إلى 2 بعد الظهر على موجات إذاعة تطاوين.
7: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
12: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
7: من عبر الأثير.
13: Radio Exterior de España.
14: Emisión en árabe.
13: البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
15: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
13: فنان الشعب خالد الذكر، الموسيقار المصري الكبير سيد درويش. وقف الشيخ سلام حجازي ليقدم سيد درويش لأول مرة، خاطب الجمهور قائلا: سأقدم لكم فنانا موهوبا لا اسم له ولا شهرة، فاستمعوا إليه وانصتوا إلى فنه. هذا ما ذكره بديع خيري.

من قلب حواري الإسكندرية القديمة، ومن زقاق ضيق في حي كوم الدكة الشعبي، خرج صوت هادر، فنان عبقري لم يعرف

0: نيتش سوى 31 عاما، لكنه أعاد صياغة الوجدان العربي بأكمله. إنه الشيخ المجدد، فنان الشعب، خالد الذكر، خادم الموسيقى، إمام الملحنين، فيردي مصر، الموسيقار الكبير سيد درويش، الذي ولد عام 1892 بعد عقد واحد من الاحتلال البريطاني لمصر، وتوفي عام 1923. بدأت الرحلة بحفظ القرآن الكريم والإنشاد، تعلم أصول التجويد، وهو ما منح حنجرته مرونة استثنائية ونطقا سليما للحروف. هذا العبقري عاش عمرا قصيرا بمقياس الزمن، لكنه ممتد بامتداد التاريخ بمقياس الأثر. لنستمع الآن إلى الناقد والمحلل الموسيقي الأستاذ عبد الرحمن طحون.
1: سيد درويش فنان الشعب. الحقيقة لقب فنان الشعب ده مش من فراغ. الموسيقار سيد درويش فعلا عبر طول حياته القصيرة عن كل ما يدور في داخل الشعب المصري، وكان واحد من الشعب. مزجته بتعبر عنهم، بتعبر عن مواقفهم، بتعبر عن أحلامهم، وبتعبر عن مقاومتهم كمان للاحتلال في الفترة اللي هو عاش فيها. اتولد سيد درويش في أواخر القرن 19 سنة 1892، وعاش حياة قصيرة لأنه توفى سنة 1923 عن عمر 31 سنة ونص تقريبا. لكن مع هذا العمر القصير بينسب إليه التجديد المفصلي في الموسيقى المصرية، بل والموسيقى العربية. النقلة الموسيقية اللي عملت النهضة الحضارية الجديدة اللي احنا عايشين عليها لغاية النهاردة. سيد درويش كان موهوب في الموسيقى من وهو طفل، وكان بيحب جدا يسمع الموشحات الدينية، وكان بيغني وكان بيدندن، وكان دايما يروح يشوف المنشدين بيغنوا ازاي، ويروح يحضر الأماكن اللي هم موجودين فيها. وظروف حياته اضطرته ان هو يشتغل وهو طفل، يعني طفل او فترة المراهقة، يعني كان اشتغل اكتر من شغلانة عشان يصرف على اهله، ولان والده توفى.
0: لكن تصريف القدر كانت له بالمرصاد. رحل والده مبكرا، فوجد الشاب الصغير نفسه مسؤولا عن عائلة، فعمل الشيخ سيد عاملا للبناء ليقوت أهله. وفي أحد الأيام أطلق حنجرته بالغناء ليروح عن زملائه. صوته لم يطرب العمال فحسب، بل أذهل الأخوين أمين وسليم عطلة، وهما من أشهر أصحاب الفرق المسرحية آنذاك، والذين كان يمران بالصدفة. ونواصل الاستماع إلى الأستاذ عبد الرحمن طحون.
1: فمن ضمن الأعمال اللي هو اشتغل فيها كان مع عمال بناء، كان شغال مع مقاول، وكان أثناء الشغل كان بيدندن، كان بيغني، والعمال زمايله كانوا مبسوطين بأنه هو بيغني لهم يعني. إلى أن في أحد المرات تصادف وجود الأخوين أمين وسليم عطلة، ودول كانوا عندهم فرقة مسرحية كبيرة في القاهرة في شارع عماد الدين. طبعا سمعوا شاب بيغني صوته جميل، فتعرفوا عليه، ومن هنا من هذه الصدفة يعني بدأت البداية الموسيقية الحقيقية للموسيقار سيد درويش.
2: جبت الحيطان على وسط غير وما يفيده، لا بوت عني وبصور عدت لسيده، إن كان فين الحمول على ظهر.
1: خلال شغله في المسرح الغنائي ده أفاده كتير جداً ان هو يعمل النقل الموسيقية اللي انا هتكلم عنها بعد شوية. لكن خلينا ناخد رحلة سيد درويش من بداية المسرح الغنائي لفرقة امين وسليم عطلة، وبعدين رحلات الشام اللي هم قاموا بيها بعرض مسرحياتهم في الشام. الرحلة الاولى كانت سنة 1908، لم تكن رحلة موفقة بالقدر الكبير، فعادت تاني الرحلة سنة 1912 بعدها بأربع سنين لمدة سنتين لحد 1914. وهناك سيد درويش اكتسب ثقافة موسيقية جديدة، وتعلم عزف العود، وتعرف على أنماط موسيقية مش موجودة في الثقافة المصرية، القدود الحلبية والموسيقى الشامية والموشحات العراقية وإلى آخره. فبالتالي ده غزة الثقافة الموسيقية الكبيرة أصلا اللي هي موجودة والإبداع اللي هو مولود بيه والموهبة الكبيرة اللي كانت عند سيد درويش.

0: ويفصل لنا الكاتب والناقد الموسيقي والأدبي الأستاذ محب جميل تلك الرحلة من الكتاب إلى بلاد الشام.
1: الحقيقة أنه على الرغم من الشهرة الكبيرة اللي حظى بها الشيخ سيد درويش خصوصا بعد وفاته، ورغم من مرور كل السنوات دي وتأليف أكتر من كتاب عنه وأكتر من دراسة وأكتر من عدد خاص سواء كان في دورية أو مجلة فنية ما، إلا أنه سيرة الشيخ سيد درويش رغم قصر السنوات اللي عاشها لازالت تعاني من بعض الغموض، ولازالت تعاني من تواتر المعلومات واختلافها من مصدر لآخر. وإذا أضفنا لده أنه الشيخ سيد درويش نفسه طوال فترة حياته يعني لم يترك لنا مذكرات مكتملة عن مسيرته الفنية أو حياته الشخصية، بتتعقد الأمور وبتصبح أكثر غموضا. التعق الشيخ سيد درويش بكتاب الشيخ حسن حلاوة في الأسكندرية، وهناك طبعا تعلم أصول القراءة والكتابة وتجويد القرآن الكريم. ويقال في بعض المصادر أنه التحق بمدرسة من اثنين ما نعرفش على وجه التحديد أي مدرسة فيهم أدق، إلا أنه الاسمين اللي معروفين لينا، المدرسة الأولى هي مدرسة شمس المعارف الابتدائية، وهناك تعلم على إيد الأستاذ نجيب أفندي فهمي، والمدرسة الثانية هي مدرسة سامي أفندي، واللي كان معروف أو مشهور عنه حبه للأناشيد الحماسية وأصول الموسيقى أو الغناء. ويبدو أن الشيخ سيد درويش تشرب في بداياته من الأستاذ ده وتأثر به أشد تأثير. كمان يعني روي عن الشيخ سيد درويش أنه في مرة من المرات كان بيؤذن في مسجد الشرباجي بالأسكندرية، وخصوصا أذان الفجر، وده كان بيبين لأهل المنطقة قدراته الصوتية أو جمال صوته في المرحلة دي. الشيء الأول اللي أثر بشكل كبير على الشيخ سيد درويش وكان ليه أثر بالغ في حياته هو اللقاء الفني اللي جمعه بأمين أفندي عطلة، وهو شقيق سليم أفندي عطلة، وهو كان من أشهر الممثلين المسرحيين وقتها. واللقاء ده حكى عنه أمين عطلة في مجلة الكواكب سنة 1965 بأنه كان ليه أثر كبير جدا في حياة الشيخ سيد درويش وفي حياته هو شخصيا.

أقوال تضربت فيما تعلق بقدوم الشيخ سيد درويش إلى القاهرة. طبعا كان كل يعني كل شخص بيحاول بقدر المستطاع في الفترة دي إن هو ينسب اكتشاف سيد درويش أو إقامته في القاهرة ليه. يعني مصطفى بيك رضا والشيخ سلامة حجازي قالوا إن هم حاولوا يقنعوا الشيخ سيد درويش إن هو يجي القاهرة. الكلام ده سنة 1910. ومرة تانية قال أو ذكر الشيخ يونس الراضي إن هو كان السبب في مجيء الشيخ سيد درويش إلى القاهرة سنة 1914. كمان الشيخ زكريا أحمد قال إن هو سنة 1916 أقنع الشيخ سيد درويش إن هو يسافر للقاهرة وإن هو يلقي بعض القطع الغنائية أو التلحينية على أحد مسارح القاهرة، وكتب ده في مذكراته أو يومياته. وبالرغم من أنه يعني في اختلاف في الأقوال أو الآراء عن قدوم الشيخ سيد درويش إلى القاهرة، إلى أنه يعني كان ليه زيارة مبكرة جدا للقاهرة سنة 1917 ولتعرف فيها على عمر وسطي الممثل الشهير ومدير مسرح أو فرقة الكوميدي المصري الراقي، وبدأ التعاون ما بينهم في مسرحية يعني ما كانتش مشهورة قوي بعنوان الشيخ وبنات الكهرباء، ودي مثلوها في تياترو مينيرفا في كازينو الجلوب خلف مخازن شوكولاتة، لكن ما لقيتش النجاح المطلوب. رجع الشيخ سيد درويش بعدها تاني الإسكندرية، وأصر الشيخ سلام حجازي لما زار الإسكندرية مرة تانية أن هو يرجع للقاهرة معاه وأن هو يغني بين الفصول المسرحية، وخصوصا بين مسرحية غنيات الأندلس على مسرح برنتانيا وقتها. لكن ما يعني الجمهور ما تقبلوش ورجع مرة تانية الإسكندرية، لكن الشيخ سلام حجازي أصر أنه الشيخ سيد درويش هيكون خليفته في الأوساط الفنية وهيكون حامل لواء الغناء أو التجديد الموسيقي في مصر فيما بعد.

بداية العهد ما بين الشيخ سيد درويش ونجيب الريحاني كانت سنة 1918، لأنه نجيب الريحاني وقتها طلب منه أنه هو يلحن مجموعة من المقطوعات الاستعراضية عشان يشوفوا رد فعل الجمهور عليها، لكنها حققت نجاح كبير جدا، فطلب منه بعد كده أنه يتفرغ لتلحين مجموعة من المسرحيات أو الأوبريتات الغنائية الاستعراضية وقتها، واللي حققت نجاح كبير جدا في الفترة دي. فلحن نجيب الريحاني مجموعة من المسرحيات المشهورة زي إيش وقولولو ورن وغيرها من المسرحيات. في سنة 1920 كمان قدم الشيخ سيد درويش لحن مسرحية مرحب لفرقة الماجستيك، وقدم كلها يومين مع فرقة منيرة المهدية، وكمان قدم لها كيلوباترا ومارك أنطوان اللي لحن جزء كبير جدا منها لكنه توفى قبل ما يكملها، وقدم كمان لفرقة أولاد عكاشة مسرحيات زي هدى وعبد الرحمن الناصر. كمان الخطوة المهمة والأبرز في حياة الشيخ سيد درويش وكان ليها أبلغ الأثر في نتاجه الفني هي سنة 1921 لما كون مع عمر وسطي فرقة مسرحية أطلق عليها جوق سيد درويش، واللي بدأ وقتها بتقديم مجموعة من المسرحيات المهمة جدا والفرقة في تاريخ المسرح الغنائي، واللي حملت قدر كبير جدا من الطاقات التعبيرية، وحملت مجموعة من الألحان الشهيرة اللي الناس بيرددوها لحد دلوقتي. قدم مثلا شهوزات، وقدم العشرة الطيبة، وبعد كده قدم الباروكة، وكمان قدم مسرحية العبرة وحلاق إشبيلية، وقامت الفرقة كمان بتقديم مجموعة من العروض المسرحية للفرق التانية اللي كانت مشهورة بيها.

0: نعود لنستمع إلى الأستاذ عبد الرحمن طحون حيث يحلل لنا عمل سيد درويش الموسيقي.
1: الإيقاع الثلاثي مثلا إيقاع الفالت كان أول حد استخدمه سيد درويش في إحدى أشهر أغانيه أغنية أم يا مصري، لما كان بيقول أم يا مصري مصري دايما بتنادي جد بنصري نصر دين واجب عليك. ده إيقاع 3/4 ما كانش موجود قبل كده، 1-2-3 1-2-3 وهكذا. إيقاع الزفة يعني ما كانش في حاجة اسمها إن كان الناس بتعمل مثلا في الأفراح إيقاع عادي، إنما إيقاع الزفة ده برضو من اللي دخله في حياتنا واللي احنا لسه بنعمل افراحنا عليه لغايه دلوقتي هو سيد درويش. استمر برضو سيد درويش في المدرسه التطريبيه واستمر عمل ادوار وعمل موشحات، ودي قوالب موسيقيه كانت موجوده وهو عمل برضو الطقطقه. فبالتالي سيد درويش كان متنوع جدا في مدرسته، ومن اشهر الادوار اللي عملها انا هويت وانتهيت، يوم تركت الحب، انا عشقت، يا فؤادي ليه بتعشق، وكل دي مقامات موسيقيه مختلفه. موشحات كانت مهمة جدا، زي يا شادي الألحان طبعا من أشهر موشحاته، ويا بهجة الروح. ففي حاجات كتيرة جدا مؤثرة ومعلمة فينا لغاية دلوقتي. وبعدين الحركة الوطنية طبعا الحلوة دي بقى متاجن وأهو ده اللي صار وتوالت الأعمال يعني، ويا بلح زغلول اللي كان عملها يعني عندا في الانجليز لما منعوا ذكر اسم سعد زغلول في الأغاني فعمل أغنية يا بلح زغلول، والقصة دي شهيرة. لكن الشعب تأثر بسيد درويش، لأن سيد درويش كان أحد أصوات الشعب وأصوات المقاومة وأثناء ثورة 19 وإلى آخره، له مواقف بتحرك الناس وبتقود الناس بالغنى، والناس بتغني أغانيه وهي بتقاوم الاحتلال. عشان كده كان في مشكلة عند الاحتلال مع سيد درويش، ومنعوا بعض أغانيه في فترة من الفترات. لكن هيظل طبعا سيد درويش علامة موسيقية خالدة، وكل الموسيقيين يعترفوا بهذا الفضل الكبير في رجل غير مسار الموسيقى العربية.

0: نستمع الآن إلى الأستاذ فادي العبد الله الشاعر والناقد الموسيقي اللبناني، وهو يقدم لنا رؤية خاصة حول فنان الشعب سيد درويش.
1: عندما نبحث في سبب استمرار حضور سيد درويش لأكثر من قرن كشخصية محورية في الموسيقى المصرية وفي الموسيقى العربية بشكل عام، ينبغي أن ننتبه إلى اختلاف الأوجه أو الوظائف التي تم استخدامه لخدمتها. هناك وظيفة سياسية ألقيت عليه بشكل لاحق عندما تم تنصيبه فنانا للشعب مدافعا عن الوطنية المصرية وعن الموزية وثوراتها، ويعني بشكل بأثر رجعي افتراض أنه كان مضطهدا في الفترة الملكية في العهد الملكي في مصر، في حين أن هذا ليس دقيقا في الحقيقة، وكرم مرارا بعد وفاته في حفلات وفي الصحافة وفي السينما في الخطاب النقدي بشكل عام. وربما وفاته المبكرة هي ما سهلت هذا الاستخدام اللاحق لاسمه ولشخصيته، بعيدا عما كان ربما حقيقة العمل المرتبط بالمسرح وبفترة الشيخ سيد درويش. إذا ما استمعنا بدقة لكلام مجايلي مثل توفيق الحكيم وزكي طليمات وغيره.

هذه وظيفة سياسية. هناك أيضا وظيفة في صراعات الأوساط الفنية، حيث تم استخدام الشيخ سيد درويش بدرجة أساسية من قبل محمد عبد الوهاب طبعا باعتباره رأس المجددين، يعني استخدام اسم ذو هالة كبيرة لمحاربة أصحاب القديم، يعني بالتركيز بالضبط على أن الشيخ سيد درويش هو مجدد، هو طواق إلى دراسة الأوبرا والهارموني في إيطاليا، يحاول أن يدمج تقنيات موسيقية مستوحاة من الغرب مثل البوليفونية أحيانا والقفزات الصوتية البعيدة بين الدرجات والتعبير باللحن عن بعض مواضع الكلام وما إلى ذلك. فهذا النوع من التجديد هو جزء أساسي من الوظيفة التي استخدم بها محمد عبد الوهاب وغيره الشيخ سيد درويش. وأيضا بعيد كل البعد عما حصل في وقت لاحق من افتراض أن الشيخ سيد درويش هو من أعاد الموسيقى في مصر إلى جوهرها المصري وخلصها من تركيته الغناء السابق وغجريته على مزعم أحدهم، وهذا غير صحيح أيضا. يعني بمعنى من المعاني مرحلة الشيخ سيد درويش هي مرحلة شديدة التأثر بالآخرين وليست مرحلة عودة إلى أصل أسبق بهذا المعنى. وهذا التجديد هو ما كان يشدد عليه عبد الوهاب أو عدد من المعاصرين لسيد درويش أيضا مثل عبد العزيز البشري ومثل زكي طليمات، عندما يؤكدون على نجاحه في دمج ما سمعه بما في ذلك الموسيقى الإيطالية والغربية بشكل عام في إنتاج لا يستغربه المستمع المصري ولا يراه نافرا.

لذلك أخيرا في رأيي الوظيفة الموسيقية البحتة التي ربما هي سبب أن سيد درويش هو مؤسس فعلي لما حصل إلى حد قرن من بعده. هذه الوظيفة أتى بها سيد درويش وآخرون مثل كامل الخلعي وداود حسني وزكريا أحمد وغيرهم، ويرتبطت في البداية بتطور المسرح الغنائي، لأن المسرح قبل هذه المرحلة كان يعتمد إما على الموشحات مع أبي خليل القباني مؤسس المسرح الغنائي ومع مارون نقاش قبله، أو على أداء القصائد بالطريقة التطريبية مع بعض اللمسات التعبيرية عندما ننصت مثلا إلى الشيخ سلامة حجازي. أما جيل الخلعي وسيد درويش وداود حسني وبعدهم زكريا أحمد فقد عمل على تلحين أغنيات مرتبطة بالعمل المسرحي من أجل ممثلين نجوم لم يكونوا من المطربين، يعني اضطروا أن ينتجوا أعمال ترتبط بالموقف المسرحي، تضم أحيانا الطقطوقة والمونولوج والديالوج وغناء المجموعات والسكتشات، وأن يؤديها أشخاص مثل نجيب الريحاني وعلي الكسار، أي ممثلون ليست لديهم أصوات قادرة على أداء الطرب والعرب والارتجالات. فهذا بطبيعة الحال أدى إلى شكل جديد للجملة الموسيقية نفسها حين ضيق مداها النغمي وقلل من إمكانية التعريب والارتجال فيها وبسطها ونشط حيويتها الإيقاعية. وكذلك يعني عمل أن تكون الموسيقى في هذه الجملة أسرع في الوصول إلى المستمع وليست مثل الطرب الذي يفكك الجملة ويتوقف ويعيد فيها إلى حد

يمكن أن نلاحظ أن سيد درويش والجيل حوله أيضا استكمل عملية إدخال مقامات جديدة أو استعمالات جديدة لمقامات أقدم دخلت بتأثير تركي ثم بتأثير أوروبي يعني من منتصف القرن التاسع عشر وبعده في الشام ومصر، وهي في معظمها تكاد تخلو مما نعرفه بربع الصوت ونعتبره علامة على الطرب الشرقي، مثل مقامات النهواند والعجم والحجازكار كرد والزنجران والحجازكار. وهذه بما أنها ليست مرتبطة بأرباع الصوت فهي أقل إيحاء بالطرب القديم وأكثر ارتباطا بما يمكن تسميته لاحقا بالطرب العاطفي الذي يربط المستمع بحالة من التماهي النفسي مع المؤدي. وبطبيعة الحال مثل هذه الجملة أسهل أن تؤدى على الآلات الغربية، على البيانو مثلا أو على الآلات النفخ الغربية، وبالتالي أصبح بالإمكان لاحقا أن تكون مؤسسة لإمكانية التوزيع الموسيقي، وأن تكون يعني من جهة ربطة بالطرب العاطفي سينتج فيما بعد طريقة أداء سترتبط بالميكروفونات مثل عبد الحليم حافظ ونجد الصغيرة في وقت لاحق. إنما هذه الوظيفة التي أتى بها سيد درويش وجيله لناحية المقامات وتركيبة الجملة وحيويتها هي ما سيشكل العالم الموسيقي الذي يجول فيه بدرجة الأولى رياض السنباطي والرحابنة ومحمد عبد الوهاب وتلاميذ محمد عبد الوهاب، وهذا ما سيشكل معظم العالم الصوتي للمنطقة عمليا، وسيجعل من سيد درويش فعلا مؤسسا بهذا المعنى مستمرا في الحضور رغم مرور أكثر من 100 سنة على وفاته.

في سبتمبر من عام 1923، وبينما كانت مصر تستعد لاستقبال زعيمها سعد زغلول العائد من المنفى، وكان السيد درويش يجهز لحنا لاستقباله، انطفأت هذه الشعلة العبقرية فجأة. مات في ظروف غامضة، ورحل جسده وهو في 31 من عمره، تاركا خلفه مئات الألحان التي لم تكن مجرد إرث، بل كانت جينات الموسيقى العربية الحديثة التي نهل منها كبار الملحنين. رحل فنان الشعب ودفن في مدافن المنارة بالإسكندرية، وشيعت جنازته في موكب متواضع لأن الأمة كانت مشغولة باستقبال سعد زغلول. نقرأ بعضا مما كتب صلاح جهين في رثاء سيد درويش. إسكندرية الملح غطاها، حبلت وولدت ورد على ياسمين، ولدت حديد على نار، مبيضين على شيالين على مراكبية. قال اللي قال حوشه كانت مراكب أصبحت توابيت، رد اللي قال صلوا على طه. الواد أبو الشيد في الفنار في إيده ريشة عود، بيلون السماوات سحاب ورعود. يا مرحبا، نزل المطر على الأهالي، خرجت جنازة الظهر من الأزهر، والظهر كان أحمر، فتحتنا عينيا من قبل ما أوصل للضريح، وصحيت على شفتي غنوة صنايعية أبو عرب غنها لي.

0: ونستمع إلى نجيب الريحاني يرثي صديقه قائلا:
1: سيد درويش الله يرحمه ويحسن إليه ويرحمنا من بعده، كان روح هيمة على وش الأرض، روح غير مستقرة، روح بتستعجل أيامها بالرحيل من الحياة، كأن الحياة دي حمل تقيل وعايزة تتخلص منه، كأنه ضيف على الدنيا غريب ومتى يروح لموطن تاني.

0: قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من سلسلة
1: الموسيقيون العرب
0: من إنتاج إذاعة إسبانيا الخارجية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض البحر الأبيض المتوسط كوبيام. من إعداد وتقديم وإخراج أحمد يماني ومن الهندسة الإذاعية سالومون ريدون.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار،
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتطاوين تحت إشراف الإدارة العامة للعمل الثقافي يوم 27 من أكتوبر الجاري بدار الثقافة بسمار الدورة الخامسة للصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة بمشاركة مختلف المؤسسات الثقافية بالجهة. أطلق الهلال الأحمر التونسي اليوم السبت قافلة مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك بمناسبة افتتاح تظاهرة شهر تونس الإنسانية التي تندرج في إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المنظمة. انطلقت صباح اليوم بالعاصمة أشغال المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ليتواصل على امتداد يومين، وينتظر أن يفرز مكتبا تنفيذيا جديدا. في العالم، طالبت مؤسسات الأسرى الفلسطينية بوقف لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى والأسيرات، وفتح تحقيقات دولية مستقلة في جرائم التعذيب والإهمال الطبي والقتل داخل سجون الاحتلال الصهيوني ومراكز احتجازه. نقلت وكالة انترفاكس الأنباء عن الكرملين قولها اليوم السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقف إيران بشأن تسوية محتملة للحرب الأمريكية الإيرانية بدعم من الرئيس الإيراني. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: أغاني خالدة، أغاني خالدة.

0: أغاني خالدة.
1: أغاني خالدة. أغاني خالدة.
0: أغاني خالدة ينتقيها لكم.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتطاوين تحت إشراف الإدارة العامة للعمل الثقافية يوم 27 من أكتوبر الجاري بدار الثقافة بسمارة الدورة الخامسة للصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة بمشاركة مختلف المؤسسات الثقافية في الجهة. أطلق الهلال الأحمر التونسي اليوم قافلة مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية الـ24 بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك بمناسبة افتتاح تظاهرة شهر تونس الإنسانية التي تندرج في إطار الاحتفاء بذكرى 70 لتأسيس المنظمة. انطلقت صباح اليوم بالعاصمة أشغال المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ليتواصل على امتداد يومين، وينتظر أن يفرز مكتبا تنفيذيا جديدا. في العالم استشهد 3 مواطنين بينهم طفلة اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيونية في مدينة غزة، فيما أصيبت امرأة برصاص الاحتلال في خان يونس جنوب القطاع. قال الرئيس الإيراني أن الحوار مع الولايات المتحدة لن يكون مجديا إلا بالتوقف عن التهديدات والتلويح بالحرب. من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني السيطرة التامة على حركة نقل النفط بمضيق هرمز ونفيه صحة الأرقام الأمريكية بشأن عبور الناقلات. انتهى الموجز مع تحية عفاف لوليسي، والمشوار ينطلق مع رباب في ملاعب وأهداف.
3: ملاعب وأهداف.

مساء النور، أهلا وسهلا بالجميع في ملعب وهداف. موعد جديد من ملعب وهداف السبت 10 أكتوبر 2026. اليوم عدنا متابعة للقاءات الجولة الخامسة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، متابعة للقاءات الجولة الثالثة للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم،

0: أهلا وسهلا بكم في ملعب وأهداف ملعب السبت. خذ باش ننطلق بكرة اليد الوطني أليف للحساب الجولة الرابعة إلى نادي قاعة قصور الساف مع زميل عبد الكريم بالشيخ لقاء نادي قصور الساف أولمبيك مدنين. عبد الكريم أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا بك رباب، تحية لكم وتحية لكل مستمعي إذاعة قطاوية على نص الصحراء. بصراحة وحشة لكم جميعا، الحمد لله يا رباب، على الأقل مرة أخرى الواحد ما ينساش العجلة. برافو، يعطيكم ألف صحة على الأقل. فكرتوا عبد الكريم الشيخ هذه هجمة في الستة دقائق وهدف هدف التعديل لفريق نادي أولمبيك مدنين لكرة اليد. وصلنا بالضبط، لو أن يعني الوقت ما هوش معنا، عندنا تقريبا خمسة دقائق وأربعة تقريبا ستة دقائق هنا في قاعة قصور الساف. تم في هذه الجولة بين أولمبيك مدنين لكرة اليد ونادي كرة اليد في قصور الساف النتيجة 4-4. ما نطول عليك مباشرة إلى تسجيل الفريقين الاثنين، نبدأ بنادي أولمبيك مدنين لكرة.
0: نرجع لك أكيد بعد شوية عبد الكريم الشيخ، يتحسن نوعية الخط معك والصوت معك من قاعة قصور الساف لقاء نادي قصور الساف أولمبيك لكرة الأولمبيك مدنين لكرة اليد. نذكر 4-4 إلى حد الآن في 6 دقائق اللعب. قلت اليوم إن شاء الله باش كنا متابعة لقاء اتحاد بن قردان النادي الإفريقي قمة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، باش يعدي هنا ملعب 7 مارس بن قردان زميل فتح الشتوي. وفي الرابطة الثانية لكرة القدم الجولة الثالثة مستقبل جابس هلال الشابة مع زميل رؤوف عزيز، لقاءات انطلاقا من ساعتين ونص. نرجع نشوف إذا كان عبد الكريم بالشيخ إن شاء الله بعد شوية أكيد باش يلتحق بينا عبد الكريم الشيخ، ومواصلين في انتظار يلتحقوا بينا باقي الزملاء. ناخذ تشكيلة الفرق من ملعب بن قردان وجابس.

0: مرحبا بكم من جديد ومواصلين في ملعب واهداف ونرجع من جديد لقاعة قصور الساف مع الزميل عبد الكريم الشيخ في لقاء نادي قصور الساف اولمبيك مدنين لكرة اليد. عبد الكريم اهلا وسهلا بك من جديد.
1: اهلا وسهلا بك الربيع، ان شاء الله تكون نوعية الصوت تحسنت مقارنة يعني بالخط او الرقم الفارط. عموما وصلنا 13 دقيقة بالضبط 10-9 فارق 3 نقاط لفائدة نادي كرة اليد بقصور الساف امام ضيفه ومتصدر الترتيب نادي اولمبيك مدنين لكرة اليد 10-7 10-8 مدنين الفارق. الا نقطتي سعيد جدا بالتواصل مرة اخرى مع احبتي واخوتي واشقائي واصدقائي وماضي كان ماضي اوائل القرن هذا 2002-2005 في ولاية تطاوين. الحمد لله ذكريات لن تمحى من مخيلتي مع التحية لكل من اشتغلت معه سواء في مدينة رمادة او تطاوين الرغبة او البيئة اللحمة. سعيد جدا ابلغكم سلامي من هنا من مدينة قصور الساف دولي طالع رباد. تشكيلة اولمبيك مدينة لكرة اليد عمر النقادي، مراد الرايس، بشير البكاري، عدي باتوني، حمد الجاوي، وسيم أثمينة، وسيم شوشان، ريان الحاج سالم، رأفت عمار، حسام بوسعيد، أحسن القمودي، جهاد السالمي، محمد بوحوان، ياسين النيفر، ياسر الصيادي، وإيهاب عياد المدرب، ابن الساحل ابن المدرب.

0: اللاعبين الاساسيين واللاعبين الاحتياطيين والمدرب مكان المدينه هو السيد سفيان الصوع في تعويض للمدرب السابق كذلك قبل المكان الماليه السيد دانيلو لسعد لاسباب خاصه. حكام الساحه العزيزي وعبد اللطيف وحكام الطاوله بن صالح ورجع والمراقب هو السيد ايسر المحلال الذكر هو كان رئيس لجنه التحكيم برابطه الوسط الوسط الشرقي المنافسين. قبل ما نرجع حتى يا رباب الذكر المتابعين الكرام بأجل نجم اولمبيك الجديد بكره اليد تحت المركز الاول بما فيه تسعه نقاط واخر يقولوا لي البحر الطيروان والشحيه وقفوا الان هذه المباراه الرابعه اذا كملت تولي 4-4 ممتاز. الحارس مراد الرئيس يخلي فريقه في المسابقه 10 جوج نقاط فارق 11 مقابل 9 في المقابل يمتاز كذلك حارس حصول الكاس علي الموسى اللي صد هجمه. بالنسبه لفريق حصول السابق ثلاثه مباريات جوج هزايل والتعادل الوحيد تعادل في الجوله الاولى في قاعه المدينه ضد نادي طول كلوب في الجول وهزيمه ضد الساحل في الساكن وما عادش يحيي في حصول السابق وثلاثه نقاط فارق لفريق نادي طول كلوب في حصول السابق 12 مقابل 9 ودرجنا بالضبط يا رباب التيكا 16 مقابل 9 لنادي كرة اليد بيقصور السابق امام
1: شكرا لك عبد الكريم. الى ملعب كره القدم نمشي لفتح شتوي في بن قردان لقاء اتحاد بن قردان النادي الافريقي ناخذ تشكيل زوج فرق فتح. اهلا وسهلا بك.
2: اهلا وسهلا رباب تحيه ليك تحيه لكل المستمعين. مباشره ملعب 7 مارس في بن قردان في مواجهه شعارها للفريقين مواصله اللاهزيمه اتحاد بن قردان والنادي الافريقي. ما زلنا ننتظر طبعا مباراه او انطلاقه المباراه في طقس اليوم في بن قردان اجواء متقلبه ومستقره نسبيا مع درجات حراره لطيفه تبلغ تقريبا 27 درجه واجواء غائمه جزئيا الى مشمسه. مدرجات ملعب 7 مارس تقريبا مكتظه في هذه الامسيه الرياضيه وطبعا ينتظروا مواجهه اليوم فيها برشا تشويق في ملعب 7 مارس ببن قردان. ورقة المباراة بالنسبة للنادي الافريقي مهيب الشامخ في حراسة المرمى، عمار عبد الحق، اسماعيل سيمبا، قائد الفريق غيث الزعلوني، حسام بن علي، سيدو خان، معتز صدام، اسامة الشريمي، فيليب كونزامبي، حمزة الخضراوي وحمزة المصري. هذه التشكيلة الأساسية اللي اختارها ماهر الكنزاري بالنسبة للنادي الإفريقي. على بنك البدلاء غيث اليفري في حراسة المرمى، ياسين بوعبيد، غسان المحرسي، مامادو دياتا، هيكل الشيخاوي، أيمن الحرزي، ريان تيتكو، ريان الجبالي ومحمد الصادق محمود. في حين الاتحاد الرياضي في بن قردان سفيان الحيدوسي اليوم امام غياب ادياس المحيرسي باديس المحيرسي اليوم بحث على المتغيرات في تشكيل اتحاد بن قردان. في حراسه المرمى الاسعد الهمامي، قائد فريق ايمن العمري، دانيال اوبا، لحبيب ياكن، نسيم ششيه، غازي العيادي، عبد الوهاب بخوش، صالح الحرابي، كومبو فرانس، ايوب بشارك وشريف كاميرا. على بنك البدلاء محمد كركوبه، محمد امين بن عاشور، مامادو دياكيتي، انس بعطي، اياد التويس، كينج رمضان، وائل الصالحي، فادي الطياشي وجاسم عبشه. هذه تشكيله الفريقين. يدير هذا اللقاء طاقم تحكيم متكون من باسم بالعيد حكم الرئيسي، هذا الحكم اصغر الحكام الشبان دخولا للقائمه الدوليه في تاريخ الجامعه التونسيه لكره القدم طبعا، وبفضل بروزه السريع وضعت فيه لجنه التحكيم ثقتها لاداره مواجهات من حجم الثقيل على غرار كلاسيكو النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسي. المساعد الاول محمد الطرابلسي، المساعد الثاني جاسم السحيمي، الحكم الرئيسي للفار امين الفقير، الحكم المساعد ياسين السعدوي، والحكم الرابع حسام بالحاج في التنسيق العالمي للجامعه انيس السواعي وبليغ اسماعيل ومقيم الحكام البشير الحساني. ننتظر الفريقين نزلوا لارضيه الميدان في تحيه

0: عالم ثم نعود رباب.
1: شكرا لك فتحي. إلى روف عزيز في ملعب جابس. روف أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا رباب. مرحبا بك رباب. طابت ظاهرة الجميع، تحية لكل من التقط موجات العروس في الداخل والخارج في هذه الأمسية الرياضية. نعطيه فيها فكرة ربما عن الأحوال الجوية، أسوة بالزميل فتحي في بنقردان، طقس ربيعي هنا في جابس بعد بكير، ربما يعني انخفاض واضح في درجات الحرارة منذ البارحة وصباح اليوم. الطقس الآن ربيعي، السماء صافية والشمس مشرقة، شيء لي يساعد على تعاطي كرة القدم. وإن شاء الله طبعا زوز فرق اللي باش تجري هذه المباراة وهما هلال الشابة مستقبل جابس يمتعون في هذا الطقس الربيعي في عز الخريف. على كل دون إطالة نمشي لاستعراض الورقة الفنية المباراة والبداية بتشكيلة الفريق الضيف. هلال الشابة، إبراهيم بن صغير في حراسة المرمى، الكابتن وليد الساحلي، محمد زراد، أحمد تنقور، أيمن بن علي، رغب البراوي، حازم الميداني، محمد الناصري، يحيى العشوري، ماهر نويوي، ويختم الحداش الأساسيين لهلال الشابة حسام المخينيني. على بنك البدلاء خير المدرب سيف غزال، ابقى كل من امير المكشر كحارس مرمى معوض، بهاء الدين عثمان، حمزه الصالحي، فراس بالطيبي، علي بريبش، محمد امين التريتر، فهمي الرحالي، شمس الدين الزين، ومحمد امين الجربي. بالنسبه لفريق مستقبل جابس تقريبا التشكيله دون التغييرات. حمزه بن عتيق في حراسه المرمى وكابتن الفريق، يحمل شاره القياده في الفريق، معتز البداري، نزار قصار، حسن التواتي، انس البرباطي، هاب بن مسميه، احمد الفزاني، احسن الجمال، عزيز الخليفي، بالقاسم المذبي، وياسين الجديدي. يختم الاحداش الاساسيين للجليز. على بنك الاحتياط ابقى المدرب صلاح داي اللي طبعا اصبح طارق العياشي كمساعديه على دكة الاحتياط، كل من ريان اليحيوي، سيف الرحال، عبد القادر المشري، حسين منصور، ادم الفزاني، مهدي الفاسي، ادم حسين، مؤنس الصانعي، ومحمد عزيز البشراوي. طاقم تحكيم المباراة يقوده مالك ماشا كحكم رئيسي، يساعده كل من عبد الرحمن الكشو واسماعيل البرادي الحكم الاحتياطي، والرابع ريان الزيري. يراقب هذه المباراة فؤاد الحمريت والمنسق الاعلامي توفيق الصخري. جماهير قليله العدد قبل ضربه البدايه للقاء باش يكون فيه الانتصار الاول منشود من الزوار، كما اهل الدار تقريبا هزيمه وتعادل لكلا الفريقين، وكلاهما يبحث عن اول فوز له هذا الموسم. بالحظ والتوفيق لكليهما، وان شاء الله المباراه تفي بوعودها وتدور في كنف الروح الرياضيه.
1: شكرا لك رؤوف. باش نرجع من جديد لقاعه قصور الساف الى زميل عبد الكريم الشيخ في لقاء نادي قصور الساف اولمبيك مدنين. عبد الكريم مرحبا بك من جديد. عبد الكريم
3: ليك رباب، يعني فات الشوط تحت القلم 20-21 في غلاب وممتاز على الفريق الذي يقدم في قصور الساف اللي كان الصندر لكرة وجه لوجه للاعب وسيم شمشان يخلي فريقه في معاه اثنين الخارج وقام 11 الهجمة لفريق الذي يقدم في قصور الساف. السؤال ما طرحتوش في اول مداخلة، هل أن اولمبيك مدنيه سيتمكن يعني من المحافظة على العلم الحاملة أربع انتصارات في أربع مباريات بعد ما كان يتوقع في ثلاث مباريات سابقة، وفريق قصور الساف لقطة وحيدة كرة خاطئة من اللاعب 21 محمد أمين العزمي، وقام بفرقة وجه لوجه وجه لوجه ممتاز اللاعب 22 ريال السالم من نادي أولمبيك بالنسبة كرة اليد في الدقيقة 21 30 ثانية يرجع ذلك، وإلا النقطة 17 مقابل 12 نرجع وقتها لأنه ستكون الأولى في أربع جولات يولي في رصيده أربع نقاط، أم أنه نرجع الأولمبيك مدنين أربع انتصارات 12 نقطة قلت بعد 9 نقاط تفوق على الشيحية صرفان على الشيحية ومتاك عفوا قلت الشيحية وقصر الناس وممتاز مرة أخرى حارس الكرة وجها لوجه نفس اللاعب ولا التصدي من اللاعب نور البكوس هزمة مرتدة كرة مباشرة من حارس المرمى مراد الرايس حارس الأمريكي المدين اللي كان مرتدة لكرة، وهذه مرة أخرى الهجمة التصويت التصويت لا موقع الكرة وترجع هجمة 5-1-21 محمد أمين العجمي يضيف الهدف 14-14 في 22 دقيقة 20 ثانية بعد ما كان فريق أولمبيك مدنين باش يرجع في النتيجة ويوصل للتعادل 14-14 لكن حارس المرمى خليل موسى ممتاز حارس مرمى فريق نادي كرة اليد في خطوط السيف يخلي فريقه في مع واحد وتولي مع 2-14 مقابل 12 عجلة وتبادل لنادي اولمبيك مدنين. ومرة أخرى ممتاز لحارس وترجع كورة للامتلاك دائما لأولمبيك مدنين ياسين الجهاد السالمي. ثم عملية التقاطع كورة تمشي على الجهة اليسرى الظهير الأيسر ترجع الريان حيسالم في التسديد والكورة وجها لوجه على الجناح. مرة أخرى ممتاز الحارس الجناح الأيمن اللاعب رقم 22 هشام والحارس مرة أخرى مبدع. أربع كرات على التوالي كانت كافية تخلي فريق أولمبيك مدنين يعني يرجع ولما لا يأخذ الفارق. لكن ممتاز جدا حارس فريق نادي كرة اليد بقصور الساف والهجمة لأنه ستكلل بالنجاح 3 نقاط فارق. وممتاز الحارس وخطأ مخالفة 9 أمتار لفائدة محمد عزيز حمادي لاعب فريق النادي الرياضي او نادي كره اليد قصور السلف. في الماضي القريب كان يلعب في قسم النخبه مع المدرب يوسف الغالي ابن النصر الرياضي بيت بولبا النجم الرياضي الساحلي في تجربه وخاصه تجربه ثريه مع النادي الافريقي في 2015 رباعيه وكره ممتازه ورفع اليد ومخالفه 9 أمتار لفائده نفس اللاعب الظهير الايسر نور البكوش كره في وسط والحارس ممتاز مره اخرى. مباراه داخل المباراه ما بين حارس المرمى فريق نادي كره اليد بيقصر السيف والحارس مراد الرئيس. مباراه الحراس وايقاف اللعب في الدقيقه 25 يا رباب.
1: شكرا لك.
3: مقابل 12 لفائده نادي كره اليد بيقصر السيف امام فريق الأولمبيك مدنين لكرة اليد والإطار. نذكر الجولة الرابعة من الوطني باء
1: الوطني آية عبد الكريم. إذا نمشي
3: مشكور.
1: نمشي نرجع من جديد الملعب كرة القدم إلى فتحي شتيوي في بن قردان.
0: شكرا لك رباب. تنتظر تفاعل الحكم باسم بالعيد لانطلاقة مباراة بن قردان هي الجولة الخامسة للربط المحترف الأولى. اتحاد بن قردان يلعب الأزياء المعتدة الصفراء والسوداء في هذه الأونة بالضبط. يعطي الحكم باسم بالحسن انطلاقة المباراة. قلت اتحاد بن قردان يلعب على يسار المشاهد هنا من المدارج الرئيسية ملعب 7 مارس ببن قردان في حين الاتحاد الرياضي النادي الإفريقي بالأزياء البيضاء والحمراء المعتدة. تمشي كرة مباشرة في مناطق النادي الافريقي لكن عمار عبد الحقي دخل بالراس ويبعد الكرة. هناك مخالفة للنادي الافريقي حسام بن علي يسقط على ارضية الميدان. الحكم يزفر خطأ ومخالفة لصالح النادي الافريقي على مستوى الدائرة المركزية لمنتصف الميدان. تحدثت منذ البداية قلت هذه المواجهة تحت شعار اللاهزيمة بالنسبة للفريقين. نعرفوا الفريقين إلى حد الآن يعني ما نهزموش في الرابط المحترف الأول لحد هذه الجولة الخامسة. وطبعا حوار باش يكون شيق فيه برشا إثارة اليوم في ملعب 7 مارس ببن قردان. أولى الركنيات للنادي الإفريقي وضربة زاوية على يسار الحارس لسعد الهمامي قائد فريق اتحاد بن قردان يمشي في تنفيذها. اللاعب حمزة الخضروي يستعد لتنفيذ هذه ضربة الزاوية للنادي الإفريقي في أولى الدقائق لهذه الفترة الأولى في هذا اللقاء. تتعب قصيرة ورائية تمشي مباشرة لغيث الزعلوني. غيث لا الحكم يقول تعاد الركنية للتنفيذ تعاد تنفيذ ويمشي نفس اللاعب حمزة الخضروي لتنفيذ هذه الركنية على يسار الحارس لسعد الهمامي قائد فريق الاتحاد الاولمبي بن قردان. تنفذ من جديد وتمشي داخل منطقة 18 متر ويدخل الدفاع لكن يزفر الحكم باسم بالعيد يزفر من جديد. نعرف شنو يقول تعاد ضربة الزاوية من جديد باش تتعاد ضربة الركنية على الخضراوي. يستعد للتنفيذ باش ينفذ طويلة تقريبا هذه المرة. الخضراوي يحط الكرة في مكانها في هذه الركنية لصالح الاتحاد الرياضي بن قردان على يسار الحارس لسعد الهمامي. يثبت الكرة على أرضية الميدان. الفريقين تقابلوا في 22 مرة والأسبقية والأغلبية للنادي الأفريقي. هذه تنفذ الهمامي يبعد الكرة مرة أولى مازال داخل منطقة 18 متر والدفاع تمشي مباشرة قبل التماس يدخل أسامة الشريمي وترجع الاتحاد الرياضي ببن قردان في مناطقه في العمق من أيمن العمري لكن الدفاع بالرأس مباشرة للحارس مهيب الشمخ. مهيب الشمخ حارس مرمى الاتحاد الرياضي
1: في توقيت يا فتح
0: عفوا حارس النادي الافريقي. تمشي ضغط من الاتحاديين حبيب يكن وتخرج تماس لصالح النادي الافريقي من جهة المدارج الرئيسية هنا في ملعب 7 مارس من قردان. والحبيب يكن باش ينفذ رمي التماس تنفذ بسرعة تمشي في مناطق النادي الافريقي وتخرج تماس ضربة مرمى للنادي الافريقي تنفيذ كان قوية
1: فتحي ذولي مش يسمع فيه إذن من ملعب بن قردان نمشي لرؤوف عزيز في ملعب جابس ونذكر 3 دقائق لكل ملعب في جابس وفي بن قردان. تفضل رؤوف.
2: تحية متجدة. 2 دقائق لعب في زمن الفترة الأولى في مواجهة فريق مستقبل جابس وضيفه هلال الشابة. تعادل بدون أهداف بين الفريقين. هلال الشابة يلعب على الجهة اليسرى طبعا بالنسبة لمدرجات الظل ومنصة الصحفيين بأزياء زرقاء في حين يلعب فريق مستقبل جابس على يمين المتفرج هنا بأزياء بيضاء فيها اللونين الأول الأحمر والأسود. أولى المخالفات لفريق مستقبل جابس كورة مقوصة على مستوى القائم الثاني بالرأس ما يخوش الخليفي دربك في الدفاع تبقى الكرة لحسن نجمل محاولة التسديد من بدين تصدم كرة بالدفاع واخرج الكرة كما جيت من دفاعات هلال الشابة مباشرة للحارس حمزة عتيق. اكيد قلت مباراة يبحث خلالها كل فريق على تحقيق اول انتصار ليه هذا الموسم بعد نقطة وحيدة لحد الان من 2 مباريات هزيمة وتعادل لكليهما. كرة في محور الدفاع تتلعب من إيهاب بن مسمية يلعب مع أحسن التواتي تمشي كرة للجهة اليمنى وين موجود بالقسم المهذبي محاولة المرور يرتكب الخطأ والحكم يقول كرة خرجت تماس لصالح هلال الشابة على جهة اليسرى. أيمن بن علي سيعيد الكرة على مستوى خط وسط الميدان من تماس لهلال الشابة مقطوع من الظهير الأيمن أحسن التواتي يقطع الكرة حسن التواتي ماذا يفعل يعود بالكرة للوراء إلى محور الدفاع توزع كرة مباشرة في مناطق الدفاعية تعود من دفاعات الهلال الشابة من جديد للحارس حمزة بن عتيق بسرعة يعيد الكرة باليد إلى معتز البيداني كرة في اتجاه حسن الجمل للترويض جيد طيب العملية يمر لكن المدافع متفطن يقطع الهجمة محمد زراد على اللاعب عزيز الخليفي خطير سريع هذا المهاجم ريتو تقريبا في المباراة الافتتاحية إمكانيات فنية طيبة رغم خسارة قامته. كرة تخرج تماس لصالح معتز البيداني مستقبل جابس قريب من زاوية الركنية تماس طويل على الطريقة الإنجليزية حسن جمل من جديد الخليف يعمل مراوغة ماذا يفعل يرفع كرة والدفاع تصطدم برأس المدافع متوسط الدفاع أحمد تنقور تخرج ضربة زاوية هي الأولى لفريق مستقبل جابس في هذه المباراة. نفذ طبعا ننتظر تنفيذ ضربة الزاوية ثم نعطي الكلمة ليك والبقية الزملاء وتحية من جد الفتح وعبد الكريم. تتنفذ ثنائية معتز اللبيداني يرفع كرة داخل مناطق الجزاء ما فماش متابعة كرة طويلة كما جاءت مباشرة في التماس ضايعة لصالح هلال الشابة في توقيت بالضبط 5 دقائق لعب في زمن وفعالية الشوط الأول. دائما التعادل أصفار هنا في لقاء مستقبل جابس وضيفه هلال الشابة.
1: شكرا ليك رؤوف. نمشي لعبد الكريم الشيخ في قاعة قصور الساف نادي قصور الساف أولمبيك مدين. عبد الكريم أهلا وسهلا بك.
3: وصلنا 27 دقيقة 50 ثانية ومرة أخرى حارس المرمى البديل لفريق نادي قوسين بقصور الساف على قعلول يتصدى لرمي 7 امتار المسدد هو ريان الحاج سالم. مباراة الحراس في هذه اللحظة الكرة وجها لوجه والحارس كاد مراد الرئيس انه يتصدى لتصويبة محمد الشويش وممتاز مرة أخرى والرجوع في النتيجة دائما إلا واحد المرة هذه 17 مقابل 16 مع التذكير وأنه فريق نادي قردان بقصور الساف يلعب ناقص منقوص من اللاعب رقم 17 مالك خضر ابن رفيس ابن مكارم المهدية والوقت المستقطع يطلب مدرب فريق نادي قردان يا رباب في قصور الساف صفوان الصوبة من أجل تعديل على الأقل بعض الخطط أو على الأقل إضفاء أو
1: أعطاء. ذكرني بالنتيجة عبد الكريم.
3: النتيجة تفضل يا رباب، 18 مقابل 16، قلت في الدقيقة تقريبا 28 لفريق نادي كورنيت دي سولتر.
1: شكرا لك، شكرا عبد الكريم. نرجع من جديد الفتح الشتوي في بنقردان.
0: هذه ببنقردان يتراجع المساعد ويقول رمية التماس للاتحاد الرياضي ببنقردان، والحبيب يكن يستعد لتنفيذ رمية التماس لصالح الاتحاديين. قلت في منطقة نادي الافريقي ومن جهة المدارج الرئيسية هنا في ملعب 7 مارس بنقردان، تتنفذ 1-2 لمبين يكن وتخرج من جديد رمية التماس لصالح الاتحاد الرياضي ببنقردان. تقريبا في نفس المكان تتنفذ بسرعة، والدفاع من حسام بن علي يدخل شريف كاميرا من جديد وتفتك الكرة وترجع للاتحاد الرياضي ببنقردان، يعني أخذ ورد ولخبط الحقيقة في مناطق النادي الافريقي بين الفريقين. ثمش تركيز من اللاعبين، معه 5-6-7 لاعبين من النادي الافريقي تقريبا في المناطق الخلفية في بداية هذه الفترة الأولى، ونلعب في توقيت 8 دقائق 0-0 دائما بين الاتحاد بنقردان والنادي الافريقي.
2: 7 دقائق لعب هنا في جيبس، دائما لا تغيير في النتيجة، تعادل سلبي بدون اهداف بين الفريقين في مباراة لحد الان فيها السيطرة نسبية ميدانية لفريق مستقبل جيبس، اللي يبدو يعني اكثر اصرار لوصول لمرمى الحارس ابراهيم بن صغير، ومنذ قليل توفرت تقريبا الفرصة الابرز في هذا اللقاء لحد الان. كانت كورة وتوزيع من انس البرباتي داخل مناطق الجزاء الطائر، ياسين الجديد يقتص الكرة بين الكوكب من المدافعين، يسدد كرة قوية لكن الحارس إبراهيم بن صغير كان متفطن وينقذ مرماه. خروج أحد لاعبي هلال الشابة للتداوي داخل أرضية خارج أرضية الميدان، إن شاء الله سلامات، وسيستأنف اللعب برمية 550 لحارس الضيوف. إبراهيم بن صغير يضع كرة ما في مكان 550. مباراة حية فيها برشا اندفاع من الجانبين، قد يكون يعني اولى التغييرات الاضطرارية نشوف في اللاعب يعني غادر، وفي احد اللاعبين يقوم بالحركات الاحمائية، اصابة ان شاء الله سلامات. تعرفوا طبعا على اللاعب المغادر وكذلك المعوض، نشوف الحكم الرابع او الاحتياطي يستعد لرفع اللوحة الاعلان على اولى التغييرات. هذه كرة توزع مقطوعة من دفاع فريق مستقبل جابس في وسط الميدان، البرباطي يعمل مراوغة طيبة العملية للفزاني، كرة عرضية للجهة اليسرى، معتز البيداني يربح بضعة أمتار، يدخل مناطق الفريق الخصم. معتز بيداني ماذا يفعل؟ بيداني يلعب مع الجمل، أسبق منه المدافع، حوار بين الجمل والمدافع، تمشي فيه الكرة تماس لصالح هلال الشابة. قلت أولى التغييرات الاضطرارية، ننتظر رفع اللوحة لمعرفة طبعا اللاعب المغادر، إن شاء الله سلامات. الحكم الاحتياطي يطلب من الحكم وكذلك مسؤولي هلال الشابة يوقف الحكم اللعب للإعلان على المغادرة 19-24، يعني حسب عندي محمد النصري يغادر بداعي الإصابة مبكرا إن شاء الله سلامات، ويعوض محمد أمين الجربي. محمد أمين الجربي يخو مكانه كأساسي في تعويض لمحمد الناصري بداعي الإصابة في تشكيلة الفريق الضيف. كرة تتوزع من هلال الشابة لكن مخطأ لأحمد الفزاني، يلعب مع عزيز الخليفي، طيب المرور سريع قلت وخطير هذا اللاعب عزيز الخليفي. الخليفي ماذا يفعل؟ حاول يمرر كرة في ظهر الدفاع لزميله حسن الجبل لكن يتدخل بتفطن مدافع، يضع الكرة في تماس قريب من زاوية الركنية. دائما لفريق مستقبل جابس الضاغط من أجل الوصول مبكرا لمرمى الحارس إبراهيم بن صغير. كرة لمعتز البيداني من تماس قريب، قلت من زاوية الركنية، تماس طويل على الطريقة الانجليزية داخل مناطق الجزاء، الدفاع يدخل يضع كرة في تماس ثاني في توقيت بالضبط 10 دقائق لعب في زمن وفعالية الفترة الأولى، متعادل أسفار دائما من بين مستقبل جابس وهلال الشابة.
1: شكرا لك، نرجع من جديد لقاعة قصور الساف مع عبد الكريم الشيخ.
3: شكرا لك يا رباب، رسميا نهاية الشوط الأول هنا ما بين نادي كرة اليد قصور الساف وأولمبيك مدهين لكرة اليد. نهاية الشوط قلت 18-17 مع تألق بصراحة زوج حراس مرمى، نعطيهم نصف من ثالث ونشجعهم. خليل موسى حارس نادي كرة اليد قصور الساف ومراد الرئيس لاعب او حارس اولمبيك مدنين مباشره بعد المباراه هذه. ثم كذلك مباراه في كره اليد النسائيه ما بين جمعيه المسير الجمعيه النسائيه بالمسير والجمعيه النسائيه بقصور الساف ملتقى ان شاء الله في الشوط الثاني.
1: شكرا لك. اذا شوط اول بفارق نقطه 18 لقصور الساف و17 لاولمبيك مدنين لكره اليد. نذكر بالنتائج لحد الان في بطوله رابطه المحترفه الاولى، اصفار بنادي البنزرتي الاتحاد الرياضي المناسيري، اصفار بن ساقيت الدير نادي الرياضي الصفاقسي، اصفار بن اتحاد بن قردان النادي الافريقي، وهدف لصفر للترجي الرياضي التونسي امام الاولمبي الباجي، هدف جاء في الدقيقه الثانيه عن طريق حازم المستوري. نرجع من جديد الفتح الشتوي في بن قردان.
0: شكرا رباب. فقط يعني مباراة الترجي الرياضي التونسي تغيرت الأجواء، أصبحت هدفين كلي عندي رباب،
1: هدفين في اللحظة هذه.
0: نعود إلى ملعب طبعا
1: الهدف الثاني في هذه اللحظات فعلا. تفضل.
0: قلت نعود إلى ملعب سبعة مارس في بن قردان، ومباراة اتحاد بن قردان والنادي الإفريقي ما زلنا ننتظر الأهداف هنا في ملعب
1: ثنائية المستوري بن قردان. فتحي فقط نذكر ثنائية المستوري الأولى في الدقيقة الثانية والهدف الثاني في الدقيقة 13 في هذه اللحظات. تفضل فتحي.
0: نعم شكرا لك رباب. قلت تتوالى المخالفات والأخطاء بالنسبة لدفاعات النادي الإفريقي في انتظار الأهداف من هذا الجانب أو ذاك. طبعا هنا في ملعب 7 مارس بن قردان يتوصل اللعب، هذه هجمة 3 ضد 3 للنادي الإفريقي في الجهة اليمنى من فيليب كيزومبي، وتخرج الكرة، تخرج الكرة رمية تماس لصالح النادي الإفريقي، رمية تماس من جهة المدارج الفرعية هنا في ملعب 7 مارس بن قردان. نلعب في توقيت 14 دقيقة يعني ربع ساعة، صفر مقابل صفر بين اتحاد بن قردان والنادي الإفريقي. كنت تحدثت على المواجهات المباشرة بين الفريقين، قلت في 22 مرة الفريقين تقابل في الرابطة المحترفة الأولى تمتلك النادي الإفريقي أفضلية تاريخية، حيث فازت في 12 مباراة تعادوا في 7 وانتصر الاتحاد في 3 مباريات. اليوم المواجهة عدد 23، ننتظر نتيجة لقاء اليوم. طبعا مازال برشا وقت في مباراة اتحاد بن قردان والنادي الإفريقي. هذه رمية تماس النادي الإفريقي من جهة المدارج الفرعية هنا في ملعب 7 مارس بن قردان، وفي التنفيذ أسامة الشريمي ينفذ التماس وتعود الكرة من جديد. تماس فعلا تعود تماس لصالح النادي الإفريقي في نفس المكان ونفس اللاعب يستعد لتنفيذ رمية التماس، تتنفذ من جديد قصيرة هذه المرة، تمشي لإسماعيل سيمبرا، إسماعيل لمعتز ويدخل الدفاع، تمشي عالي في وسط الميدان. هناك لاعب اتحاد الرياضي بقدر من الجهه اليسرى يوزع داخل منطقه 18 متر، ممتازه التدخل من الدفاع بعد نختار، ترجع الاتحاد الرياضي بن قردان، وكيما جات كيما جات من شريف كامارا، تمشي ضربه مرمى لصالح النادي الافريقي، عفوا ضربه مرمى للنادي الافريقي. المهيب الشاب حارس مرمى النادي الافريقي يحط الكره في مكانها باش ينفذ ضربه المرمى، كانت قويه التسديده من كامارا لكن غير مؤثره، ضربه مرمى لصالح النادي الافريقي. مهيب الشمخ يرجع الكره للعب عاليه في منتصف الميدان بالراس من حمزه الخضراوي، تعود في الجهه اليسرى للنادي الافريقي، بسرعه تمشي من غيث الزعلولي والدفاع يتدخل، تخرج تماس لصالح اتحاد بن قردان هذه المره، تماس للاتحاديين من جهه المدرجه الرئيسيه. شوف في ماهر الكنزاري يعني يطلب من لاعبي النادي الافريقي التقدم اكثر للمناطق الاماميه. حقيقة قلت ربع ساعة في هذه الفترة الأولى ما شفناش في رسمي هذا الجانب أو ذاك. أوكبانو البينيني المدافع في أول لقاء لي هو أول دخول في تشكيلة الاتحاد الرياضي في بن قردان اليوم أمام النادي الإفريقي. قلت يشتغل مدافع أيمن في تشكيلة الاتحاد الرياضي ببن قردان، تمشي كورته مباشرة في التماس، تماس بعد ما صدمت الكرة بأسامة الشريمي وترجع للاتحاد الرياضي ببن قردان في مناطق النادي الإفريقي. التماس للاتحاد بن قردان تتنفذ طويلة داخل منطقة 18 متر، عبد الحق خطيرة، كانت مغالطة وكاميرا من جديد، ست مرة أولى وثانية والهدف الأول، الهدف الأول لصالح الاتحاد الرياضي بن قردان. ممتازة كانت تسديدها بالرجل اليسرى على مرتين، والهدف الأول لصالح الاتحاد الرياضي ببنجردين من الإفريقي أعتقد أن شريف كاميرا هو اللي نفذ أو سجل الهدف الأول لصالح الاتحاد الرياضي ببنجردين في مطلع دقيقة 17 من هذا الشوط الأول. إذن تتغير النتيجة هنا في ملعب 7 مارس من بنجردين وتصبح النتيجة 1-0 لصالح الاتحاد الرياضي ببنجردين.
1: شكرا لك. إذن هدف 0 للاتحاد الرياضي ببنجردين أمام نادي الإفريقي، هدفين 0 للترجي الرياضي التونسي أمام الأولمبي البيجي، وما زالت أصفار في باقي الملاعب. نرجع
0: دانيال أوبا رباب، دانيال أوبا هو صاحب الهدف.
1: شكرا لك دانيال أوبا. إذن في الدقيقة 18 من عمر اللقاء إلى رؤوف عزيز في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نذكر رؤوف قبل ما نعطيك الكلمة، هدفين 0 لهلال مساكن أمام كارم المهدي، هذا الملعب الوحيد اللي تسجلت فيه الأهداف في بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم. تفضل رؤوف.
2: 17 دقيقة لعب في زمن وفعاليات الشوط الأول، لا تغيير في النتيجة، بقي تعادل أصفار هنا في جابس بين مستقبل جابس ضيف هلال الشابة، رغم كما قلت السيطرة النسبية لتأكدها تقريبا الزوز ركنيات، كذلك الزوز فرص ثاني على التسجيل عن طريق نفس اللاعب ياسين الجديدي، لكن الامتياز لحارس الضيوف ابراهيم بن الصغير، هذه كره خروج موفق للحارس يقطع هجمه فريق مستقبل جابس باليد، يعيد الكره الى محمد زراد على الجهه اليمنى، يلعب كره في وسط الميدان لحازم الميداني، كره في اتجاه حسام المخنيني او المخنيني، تقطع من دفاعات فريق مستقبل جابس مباشرة للدفاع هلال الشابة، كرة في وسط الميدان يا اخو احسن جمل لصالح مستقبل جابس، يلعب مع احمد الفزاني، كرة عرضية تتوزع للجهة اليسرى، معتز البيداني ما حصلش الترويض، الكرة تخرج تماس، كرة كانت قوية نسبيا على معتز البيداني ومفاجئة، يعني ما حصلش الترويض، خليها تماس لصالح هلال الشابة على مستوى خط وسط الميدان على الجهة اليمنى لهجوم ابناء الهلال وابناء محمد او سيف غزال، يلعب الكرة المدافع محمد زراد، مقطوع من فريق مستقبل جابس، حسن الجمال يلعب مع الفزاني، يتحس على الخطأ، حكم قريب من كل العمليات، مباراة لحد الان دور في كنف الروح الرياضية، رغم كما قلت يعني اهمية النتيجة الانية، الكل ينشد اول الانتصار في بداية مشوار بطولة الرابطة المحترفة الثانية المجموعة الاولى. كرة من إيهاب بن مسمية في محور دفاع مستقبل جابس، تمشي لمعزز معتز البيداني، يعمل مراوغة بيداني ماذا يفعل، يعيد كرة لأحمد الفزاني، أحمد الفزاني على مستوى وسط الميدان يرفع كرة داخل مناطق الجزاء في اتجاه اللاعب الجديدي، لكن مقطوع من الدفاع، من الدفاع إلى الدفاع، وبن مسمية يخرج كرة في تماس في لحاتي المرة لصالح هلال الشابة كالعادة يعني من حين لآخر، يعني قلة التركيز من هذا الجانب وذاك تخلي النتيجة لحد الآن متعادية أسفار في توقيت تقريبا 19 دقيقة لعب في زمن الشوط الأول بين مستقبل جابس وهلال الشباب.
1: شكرا ريك رهوف. إذا باش نرجع من جديد الفتح الشتوي في لقاء اتحاد بنجردين النادي الإفريقي، قلنا لقاء القمة إذا في هذه اللقاءات، نذكر ما زالت النتائج الكل على حالها في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، هدفين 0 للترجي الرياضي التونسي وهدف 0 لاتحاد بنجردين أمام النادي الإفريقي. تفضل فتح.
0: شكرا لك رباب. 20 دقيقة في الفترة الأولى، دائما 1-0 لصالح اتحاد بنجردين بإمضاء دانيال أوبو في مطلع دقيقة 18 من هذه الفترة الأولى. كرة للنادي الإفريقي في وسط الميدان من الزعلولي، غايث الزعلولي تعود إلى سيمبارا، سيمبارا في الرواق الأيمن، حط كرة في العمق توصل لسيدو خان، سيدو خان كورته مخطأ تمشي رويد، الرويد ضربة مرمى الاتحاد بنجردين، لا سعد الهمامي حارس مرمى الاتحاد بنجردين باش يرجع الكره للعب، مساق ما كانش استريح جدا في بدايه هذه الفتره الاولى، هدف كان الاتحاد الرياضي بنجردين مباغه الحقيقه، سد دانيال اوبا بالرجل اليمنى في مره اولى، صدت المدافع عادت امام اوبا وبالرجل اليسرى كما جات غالت الحارس مهيب الشابخ على يسار الشامخ، كره كانت قويه جدا لمهيب الشابخ حارس مرمى النادي الافريقي، كره تمشي للسياف في الجهه اليمنى، عمليه قصيره لنادي الافريقي تعود لمعتز الدام، معتز الدام الى سيدو خان، تهرب عليه الكرة تخرج لا قبل ما تخرج لين تخرج الكرة ضربة تمس لصالح النادي الافريقي بعد مصدر بالحبيب يكن الكرة الأخيرة وتعود رمية التمس لصالح النادي الافريقي قريبا زاوية الركنية على يسار الحارس مهيب الشامخ. نتابعوا التمس هذه للنادي الافريقي تتنفذ قصيرة توصل إلى أسامة الشريمي أسامة الشريمي توصل حسام بن علي تفتك من الكرة ترجع للاتحاد الرياضي بقردين أمام ثلاثة مدافعين ماذا يفعل لكن يدخل مدافع حول عبد الحق وخط الكرة لا قبل ما تخرج للتمس يدخل البينيني برنس وبالرأس وتعود للاتحاد الرياضي بقردين والدفاع من جديد للنادي الافريقي بعد الكرة هذه المرة لكن تعود اتحاد بن قردين من شريف كاميرا يسقط كاميرا تفتك من الكرة تمشي الهجمة للنادي الافريقي ثلاثة ضد ثلاثة كالعادة في الجهة اليمنى خطيرة من الزعلوني سيدو خان واحد اثنين ترجع لأسامة أسامة الشريمي مباشرة لمعتز الدام ترجع لسيدو خان في الجهة اليمنى سيدو خان باش يوزع لا كورتو قصيرة لفيليب كونزو برا كونزان برا داخل منطقة 18 متر توصل لحمزة الخضراوي والهدف تعادل للنادي الافريقي خطيرة كانت كلها تقريبا المدافع النادي الافريقي هو اللي سجل هدف التعادل للنادي الافريقي كانت جملة كروية مميزة من الجهة الجملة انطلقت وأسامة الشريمي اعتقد هو صاحب الهدف وواحد واحد هنا في ملعب 7 مارس ببنجرد كان يستعد للتغيير لكن جاء هدف التعادل ما نعرفش هل سيعدل عن هذا التغيير ام سيوصل واحد واحد بن قردين بين اتحاد بن قردين هو النادي الافريقي
1: شكرا لك فتحي اذا تعادل هدف لهدف بين اتحاد بن قردين النادي الافريقي ما زالت هدفين لصفر للترجي الرياضي التونسي امام الاولمبي الباجي اصفار بين ساقيه الدائر والنادي الرياضي الصفاقسي واصفار بين نادي البنزرتي الاتحاد الرياضي المنستيري نرجع من جديد الملاعب الرابطه الثانيه لكره القدم ذكر نادي القرب افتتح النتيجه امام هلال رديف تفضل رؤوف
2: 23 دقيقة لعب في زمن الشوط الأول إن شاء الله فريق مستقبل دائما التعادل بدون أهداف بالمستقبل جابس وهلال الشابة وإن شاء الله فريق مستقبل جابس ما يندمش على إهدار الفرص ولو أنه كذلك الاستحقاق يجعلنا ربما نأكد بامتياز وتميز الحارس إبراهيم بن الصغير منذ قليل للمرة الثالثة تقريبا أمام بالقاسم المهذبي اللي كان تلقى كرة في ظهر الدفاع يخرج وجه لوجه يسدد بالساق اليسرى وارتماء رشيقة من الحارس إبراهيم بن صغير ينقذ مرماه للمرة الثالثة في تقريبا أقل من 25 دقيقة لعب في زمن الشوط الأول ويخلي طبعا المباراة دون أهداف كرة ستعود من مخالفة في مناطق الفريق الضيف لصالح فريق مستقبل جابس في التنفيذ أحمد الفزاني وفما إصابة لأحد لاعبي فريق مستقبل جابس إن شاء الله سلامات اللاعب ممسك براسه وان شاء الله سلامات ما فماش حتى شيء طاقم الاسعاف يدخل ان شاء الله سلامات نمشي ملعب اخر ربحا للوقت نلعب في التوقيت تقريبا 24 دقيقه لعب دائما اصفار هنا وان شاء الله سلامات للاعب فريق مستقبل جابس اللي يواجه ويستضيف الى الشباب
1: شكرا لك رؤوف نرجع نشوف اذا كان عبد الكريم بالشيخ رجع لنا من قاعه قصور السيف إذا كان موجود عبد الكريم من قاعة قصور السيف أتذكر شوط أول انتهى بنتيجة 18-17 لقصور السيف أمام أولمبيك مدينة نرجع الفتح شتوي في بن قردين تفضل فتح
4: نعم شكرا لك رباب في توقيت 26 دقيقة لعب واحد هدف مقابل هدف بين اتحاد بن قردين والنادي الإفريقي طبعا استراحة يمهلها الحاكم باسم بالعيد للاعبين في انتظار عودة اللعب نعرفش
1: الحوار توقيت بالضبط بالضبط قديش عدنا في الشوط الأول
4: 26 دقيقة بالضبط
1: 26 دقيقة في جابس اشعدنا توقيت روف
2: عندنا 25 دقيقة لعب دائما أصفار بين مستقبل جابس إلى الشابة
1: شكرا لك نشوف إذا كان عبد الكريم الشيخ التحق بنا من قاعة قصور السيف لقاء نادي قصور السيف أولمبيك مدنين عبد الكريم يلا نرجع من جديد لرؤوف عزيز إذا تفضل رؤوف
2: تعودين في توقيت 26 دقيقة لعب لا تغيير في النتيجة ما زلنا في انتظار الأهداف من هذا الجانب وذاك في حوار مستقبل جابس والضيف هلال الشاب زوز في رق عريقة تبحث عن أول انتصار لها هذا الموسم بعد نقطة واحدة من زوز جولات هزيمة وتعادل لكليهما. هذه كرة مازال لاعب قصارة يتلقى في الإسعافات الضرورية، كانت ربما إصابة على مستوى الرقبة، إن شاء الله سلامات، تلقى الإسعافات ويستعد. وهذه خطيرة والهدف الأول، الهدف الأول تقريبا يعني صراحة يعني ضد مجرى اللعب، ستثبت من سحب الهدف لهلال الشابة. كرة كانت يعني تقريبا ميتة بلغة الكرة، توزع داخل مناطق الجزاء، سأتثبت من سحب الهدف. الأسبقية 1-0 لهلال الشابة في توقيت 26 دقيقة لعب وما يزيد عنها ببعض ثواني في زمن الفترة الأولى. 1-0 تقدم الفريق الضيف بهدف مباغت تقريبا أولى الفرص، تمكن هلال الشابة من افتتاح النتيجة بعد ما أضاع فريق مستقبل جابس 3 فرص حال التسجيل خلال هذه الفترة.
1: شكرا لك رؤوف. إذن هدف لصفر لهلال الشابة أمام مستقبل جابس، التعادل هدف لهدف بين اتحاد بن قردان النادي الإفريقي، وفي انتظار أكيد يلتحق بين عبد الكريم الشيخ بعد مجزهم وآخر الأخبار لتأمن زميلة بثينة الخراس.

0: موجز الأخبار.
1: موجز لأهم وخير الأخبار يأتيكم من إذاعة تطوين. أهلا بكم. تقرر عقد المؤتمر العادي التاسع للاتحاد الجوي لشغل بمدنين يوم الأحد الثلاثاء من شهر جانفي 2027 على أن يصدر بلاغ المؤتمر في بداية شهر ديسمبر المقبل وفق ما تم الاتفاق عليه في جلسة عمل جمع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجوي لشغل بمدنين بعدد من الأمناء العامين المساعدين بالمنظمة الشغيلة والمفوضين من المكتب التنفيذي لبحث الوضع النقبي بجهة مدنين وملف في مؤتمر الاتحاد الجهوي. ويذكر أن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي لشغل بمدينة أعلن استئناف نشاطه عقب اجتماع عقده يوم أمس بدار الاتحاد المحلي للشغل بجربة. انطلقت اليوم بالعاصمة فعاليات المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمدة النيابية القادمة 2026-2029 والذي يتوصل إلى غاية يوم الغد بانتخاب المكتب التنفيذي الجديد. يطلق اليوم الهلال الأحمر التونسي قافلة مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية 24 بمختلف جهات الجمهورية وذلك بمناسبة افتتاح تظاهرة شهر تونس الإنسانية التي تندرج في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لتأسيس الهلال الأحمر التونسي. واستشهد اليوم 6 فلسطينيين وأصيب آخرون في هجمات صهيونية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. أرجى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانتخابات التشريعية التي كان من المتوقع إجراؤها الشهر المقبل داعيا إلى إجرائها بصفة متزامنة مع انتخابات رئاسية في شهر سبتمبر من عام 2027. وفي ملف اليمن أفادت مصادر عسكرية حكومية يمنية بأن القوات المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية تتقدم في محيط مضيق باب المندب الاستراتيجي سعيا لاستعادته، بينما أكد الحوثيون المدعومون من إيران أنهم يواصلون إحكام قبضتهم على هذه المنطقة والساحل الغربي للبلاد. وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي عن شن السعودية عدد من الغارات على باب المندب ومطار العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون منذ العام 2014. انتهى الموجز. ربيب تواصل معكم المشوار بعد قليل في ملعب وهدف.

0: شكرا بوثينة، مرحبا بكم من جديد. إذن في ملاعب قصور الساف مع عبد الكريم الشيخ. عبد الكريم أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا بك ربان، تحية ليك وتحية لكل مستمعي عروس الصحراء. أدركنا 37 دقيقة لعب 30 ثانية، 22 مقابل 21، مباراة بصراحة شيقة وشيقة للغاية، مع تألق مع بيرة لأحباء نادي أولمبيك مدلين لكرة اليد الحارس ياسر الصيادي ماهوش مراد الرئيس. بصراحة حكمه في اللعبة هو وخليل موسى حارس فريق نادي كرة اليد بقصور الساف، خاصة هذا الأخير اللي في كل مرة كان سد منيع، وممكن في برشا وضعيات كان أو في برشا هجمات كان الفارق يكون أفضل، والأسبقية كانت تكون أفضل لفائدة نادي كرة اليد بمدلين. وهذه هجمة والمطالبة بالمشي بالكرة، لكن ترجع الهجمة دائما والامتلاك لنادي كرة اليد بمدلين، ومازال هجمة وجه ممتاز. اللاعب رقم 26 محمد بو حوالي عدل النتيجة في 38 دقيقة لعب 20 ثانية 22. نذكرك بتشكيلة الفريقين الاثنين، عمر النقاطي، مراد الرئيس، بشير البكاي، عدي باتوني، حمزة البجاوي، وسيم فنينة، وسيم شوشان، ريان الحاج، سالم رأفت عمار، حسام بوسعيد، أحسن القمودي، جهاد السلمي، محمد بو حوال، ياسين النيبر، ياسر الصيادي وحارس المرمى الأساسي، وإيهاب عياد المدرب، ياسامي بوشناق. هذه تشكيلة فريق أولمبيك مدلين لكرة اليد. صفوان صوة البديل مكان حسام بنور كمدرب لفريق نادي كرة اليد بقصور الساف، تشكيلته على النحو التالي: خليل موسى في المرمى مع نور البكوش، جوهر البكوش، آدم سالم، محمد عزيز حمادي، محمد أمين مروعي، محمد الشويشي، على قعلوش حارس بديل، سيف الدين عثمان، ريان المشرقي، مؤمن الجربي، محمد صالح كشبان، مالك خضر، يوسف بن طالب، محمد أمين العجمي، ومحمد لطيف. طاقم تحكيم لإدارة اللقاء يتكون من الثنائي العزابي عبد اللطيف، في حين يلقى بن صالح وواجه كحكام طاولة، ويقود أو يراقب المباراة السيد فيصل المعلال. أدركنا 38 أو اللعب متوقف 22 ويرجع اللعب في 38 الثقة لعب 30 ثانية. نذكر الشوط الأول انتهى نقطة فارق لفائدة نادي كرة اليد بقصور الساف 18 مقابل 17، فقط تشجيعا لكرة اليد النسائية. الجولة الثانية من بطولة القسم الوطني آ كبريات المجموعة الأولى، الجمعية النسائية بقصور الساف تستضيف بعد هذه المباراة الجمعية النسائية بالمسيرة 22 في 38 دقيقة لعب 50 ثانية يا رب.
0: شكرا لك. إذن 38 دقيقة لعب 22 نذكر بنتائج بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. سقيت الدائرة تفتتح النتيجة أمام النادي الرياضي الصفاقسي في هذا الديربي محمد علي العمري، إذن في دقيقة 30 لساقيت الدائر. ساقيت الدائر الحقيقة يعني بخطى ثابتة منذ انطلاق الموسم. بالنتيجة هذه إذا كان تبقى حتى نهاية المباراة 11 نقطة في المركز الثاني خلف الترجي الرياضي التونسي. على كل ديما نتائج حينية وفورية، وحتى ترتيب حيني وفوري. هدف لهدف بين اتحاد بن قردان نادي الإفريقي، هدفين لصفر للترجي الرياضي التونسي أمام الأولمبي البيجي، وما زالت أصفار بين نادي البنزرتي الاتحاد الرياضي مونستيري. نرجع من جديد الفتح شتوي في بن قردان.
2: نعم شكرا لك رباب. 37 دقيقة في مباراة اتحاد بن قردان والنادي الإفريقي، دائما التعادل الإيجابي هدف مقابل فرا يشهرها الحكم.

0: بس بالعيدي لعب اتحاد بجردين. اعتقد انه ايمن العمري فعلا ايمن العمري يتحصل على ورقه صفراء بعد تدخل على المهاجم النادي الافريقي حمزه الخضراوي بعد تدخل الاخير قريب منطقه العمليات يعني منطقه 18 متر من الجهه اليمنى للحارس الاسعد الهمامي ومخالفه وكره ثابته للنادي الافريقي في توقيت 37 دقيقه 37 دقيقة في هذه الفترة الأولى يعني إلا 8 دقائق على نهاية الوقت القانوني للشوط الأول وتابعوا هذه الكرة الثابتة والمخالفة لصلاح النادي الإفريقي في التنفيذ حمزة الخضراوي حمزة الخضراوي يستعد لتنفيذ هذه الكرة الثابتة أمام زوز لاعبين من اتحاد بن قردان في حين كل لاعبين النادي الإفريقي داخل منطقة العمليات تقريبا زوز لاعبين فقط اللي هما حسام بن علي وعمار عبد الحق متأخرين شوية ننتظر تنفيذ هذه الكرة الثابتة للنادي الافريقي على يمين الحارس الاسعد الهمامي حارس اتحاد بن قردين ننتظر زفيرة الحكم والاعلان على تنفيذ هذه الكرة الثابتة في حين مازال ينبه الحائط البشري للاعبي اتحاد بن قردين للوقوف واحترام الامتار القانونية يثبت هذا الحكم باسم بالعيد مازال في حوار داخل منطقة 18 متر مع اللاعبين النادي الافريقي واتحاد بن قردين في توقيت 38 دقيقة لعب من هذه الفترة ينفذ الخضراوي والاسعد الاسعد الهمامي بعد الكرة يبوكسيها ويبعدها كانت قوية جدا مؤطرة في دين الحارس اسعد الهمامي تمشي مباشرة لمهيب الشامخ يرجعها كما جيت في جاء الخضراوي توصل الخضراوي مرة أولى يتدخل البنيني يحط الكرة عالية في منتصف الميدان كامارا ما ياخوهاش تمشي خطيرة للنادي الافريقي داخل منطقة 18 متر ويسدد لكن الدفاع يدخل الدفاع ترجع من جديد للنادي الافريقي ضغط كبير للاعبي النادي الافريقي على الاتحاد الرياضي بيجراد تفتك الكرة تمشي بسرعة في الجهة اليمنى عبد الوهاب بخوش بخوش يعمل مراوغة ممتازة من بخوش الجزائري في تشكيل الاتحاد بيجراد يسقط ماذا يقول الحكم مخالفة مخالفة للاتحاد الرياضي بيجردين ممتاز كان التوغل من عبد الوهاب بخوش في الجهة اليمنى لهجوم الاتحاد الرياضي بقردان وورقة صفراء ورقة صفراء للاعب النادي الافريقي حمزة المنصري حمزة المنصري تحصل على ورقة صفراء التعادل اذا في الاهداف في الورقات الصفراء ايضا في توقيت 39 دقيقة من هذه الفترة الاولى بين اتحاد بقردان والنادي الافريقي
1: شكرا
0: يعني
1: لك
0: تقريبا على غرار بداية هذه الشوط الاول تفضل رباب
1: شكرا فتحي لانه معاك الزميل رؤوف عزيز في ملعب جابس وايضا التحق عبد الكريم الشيخ مع الانطلاق الشوط الثاني في قاعه قصور السيف الى رؤوف عزيز في ملعب جابس
2: الى 6 دقائق لنهايه الفتره الاولى دائما اسبقيه تقدم 1-0 لهلال الشبه هدف جاء في الدقيقه 27 من زمن الفتره الاولى عن طريق يحيى العاشوري يحاول فريق مستقبل جابس العوده المطالبه بركله الجزاء للاعب
1: نمشي القاعة قصور الساف إلى عبد الكريم الشيخ في انتظار يرجع لنا صوت زميل رؤوف عزيز نادي قصور الساف أولمبيك مدينة عبد الكريم
3: لكي رباب 42 دقيقة بالضبط وتنقلب النتيجة نقطة فارق لفائزة نادي كرة أو نادي أولمبيك مدينة كرة اليد 24-23 والامتلاك حاليا لفائزة نادي كرة اليد بقصور الساف القيام بعملية التقاطع حاليا والكرة لفائدة محمد أمير مروي ممتاز الحارس مرة أخرى ياسر الصيادي ممتاز جدا روعة هذا الحارس وكرة والمخالفة 9 أمتار بعد القيام بعملية بلوكاج ومسك البيفو وسيم فنينة والنقطة إضافية لفائدة نادي أولمبيك مدنين 25-23 جي من ريان الحاج سالم ومرة أخرى ممتاز الحارس ياسر الصيادي ومخالفة أو رمية 7 أمتار لبعيدة نادي كورتنيت بقصور السيف بصراحة مباراة قوية وممتازة جدا لياسر الصيادي ويعذروني أحباء أولمبيك مدنين كنت ذكرت مراد الرئيس لأنه يعني تعرف القيام بعملية التثبت في الأرقام يا رباب قمنا بعملية تسابق مع بعض المسؤولين من فريق نادي بوركليات بمدنين ومشكورين جدا على التفاعل. حارس ممتاز للغاية، هل سيتمكن من التصدي أم ستكون الكلمة الفيصل؟ بالفعل مرة أخرى يتصدى وتسمع في تفاعل المجموعة المرافقة لأولمبيك مدنين لكرة اليد ياسر الصيادي في الواحد واربعين دقيقة واربعين دقيقة يخلي فريقه أو في 43 دقيقة خلي فريقه مع 2-25 مقابل 23. كنت طرحت سؤال قبل في المداخلة الثانية، هل أنه ستكون 4-4 12-12 نقاط نقصد لأولمبيك مدنين، أم أنه رد فعل ستكون قوية من نادي خطور الساب؟ وهذه الهجمة ممتازة والهجمة المرتدة وجها لوجه، المرمى فارغ بالفعل. النتيجة 25-24، يتمكن اللاعب سيف الدين عثمان من تحليص الفارق إلا نقطة لتصل رباط النتيجة في الدقيقة 44 إلى 25 مقابل 24 لأولمبيك مدنين لكرة اليد أمام نادي قصور السرب.
1: شكرا
3: لك. اليد
1: شكرا. نرجع من جديد لروف عزيز في ملعب جيبس.
4: 42 دقيقة لعب، إلا 3 دقائق لنهاية الفترة الأولى، دائما 1-0 لهلال الشابة أمام فريق مستقبل جابس. هدف جاء في دقيقة 27 عن طريق يحيى العاشوري، والفريق الضيف كان قريب كذلك من مضاعفة النتيجة منذ قليل عن طريق ماهر نويوي لولا تألق الحارس حمزة عتيق، في حين يبحث فريق مستقبل جابس منذ قبول هدف عن التعديل دون يعني تحقيق الغاية المنشودة. هذه كرة لعزيز الخليفي داخل مناطق الجزاء، وباقي الاختر البرباتي الخليفي من جديد. طيب العملية التوزيع، كرة لأحمد الفزاني، يتباطى الفزاني يخلي المدافع يتمكن من قطع الهجمة، يخرج كرة في التماس. ازداد الحماس والتشويق هنا في ملعب جابس بين فريق يبحث عن التعديل وآخر يبحث عن الضربة القاضية قبل العودة لحجرة الملابس من خلال 45 دقيقة الأولى. كرة لفريق مستقبل جابس، ومعتز البداني من تماس قريب من زاوية الركنية على يسار الهجوم فريق مستقبل جابس، نفذ داخل مناطق الجزاء، كرة يلمسها بالراس المهذبي، تعود من الدفاع تمشي لبن مسمية يعمل مراوغة، يلعب كرة مع بالقاسم المهذبي يرفع كرة داخل مناطق الجزاء الخليفي، الترويض حسن الجمل، كرة غير يعني مؤطرة يخسرها بسرعة لكن يستعيدها البرباتي، والحكم يصفر مخالفة لهلال الشابة قبل تقريبا دقيقة من نهاية الفترة الأولى. نمشوا الفترة تقريبا باعتبار قراب يعني لنهاية الشوط الأول، هكا ضربة بين كرة اليد كذلك فتحي في بنقردان ثم لنعود إلى جبل.
1: شكرا لك. إلى فتحي الشتوي في بنقردان، تفضل فتحي.
0: شكرا لك رباب، شكرا رؤوف. إذا 1-1 دائمين في ملعب 7 مارس في بنقردان بين اتحاد بنقردان والنادي الافريقي. الوقت القانوني عندي انتهى رباب، ننتظر اللوحة الفنية للحكم الرابع كم سيضيف من وقت بديل في هذه الفترة الأولى. هذه هجمة كانت النادي الافريقي في الرواق الأيسر بإمضاء حمزة الخضروي، يدخل الدفاع وتمشي كرة ضربة زاوية لصالح أو ضربة تماس أم زاوية، على كل حال ضربة ركنية، فعل ضربة ركنية لصالح النادي الافريقي على يمين الحارس لسعد الهمامي حارس الاتحاد الرياضي ببنقردان. ودائما حمزة الخضراوي في تنفيذ الكرات الثابتة في تشكيلة النادي الافريقي، معاه ايضا المدافع اسماعيل سيبارا، لكن تنفذ قصيرة وتمشي من سيبارا يدخل الدفاع يقطع هذه الكرة، تعود للنادي الافريقي من غيث الزعلوني، غيث كورتو عالي في العمق في دين الحارس لسعد الهمامي حارس الاتحاد الرياضي بقردان، كانت صدى ايضا لكرة كانت خطيرة لغيث الزعلوني تقريبا في مطلع دقيقة 37 كادت ترتيب الهدف الثاني لصالح النادي الافريقي. على كل حال تعود الكرة للاتحاد الرياضي بقردان، تمشي في الرواق الايسر، تعود في وسط الميدان، تمشي من أوبا غير اتجاه الكرة على اليمين، أوبا توصل للبينيني برينس ترجع له من جديد، يحاول يتقدم لكن يسقط، الحكم يقول ما ثم شيء، تمشي الهجمة للنادي الافريقي بسرعة ويسقط لاعب النادي الافريقي ويتوصل اللعب من جديد من أيوب مشارك العائد في تشكيلة الاتحاد الرياضي بن قردان ومحبوب الجماهير هنا في بن قردان. أيوب مشارك تمشي هجمة للاتحاد الرياضي بن قردان والحكم يقول ما فهمش شيء.

0: لعبنا دقيقتين في الوقت البديل.
1: نتقاسموه مع روف عزيز لأنه عنده تقريبا أكثر من دقيقة في الوقت الإضافي في ملعب جيبس. تفضل روف.
2: زوز دقائق في الوقت البدل الضائعة، ما زلت دقيقة تقريبا باعتبار أن ثلاث دقائق كان رفعهم الحكم الرابع ريان الجزيري في نهاية هذه الفترة الأولى. دائما أسبقية وتقدم حيني لهلال الشابل، أصبح يعني أكثر ثقة في النفس، أكثر خطورة مقابل تسرع كبير من لاعبي فريق مستقبل جابس. أكيد إن شاء الله طبعا فترة ما بين الشوطين تمكن المدربين من إعطاء التوصيات اللازمة للاعبيهما من أجل كسب ورقة المباراة ونتيجتها. كرة لهلال الشابل في وسط الميدان، قلت خطير خاصة على المرتدات. هلال الشابل بعد تسجيل الهدف أصبح أكثر ثقة، لاعبي كرة توزع مقطوعة من دفاع الهلال ثم تدخل السبعة أيمن بن علي، كرة مباشرة لدفاع فريق مستقبل جابس. انذار وحيد كانت حصل عليه منذ قليل أحمد طنكور. كرة دائما وهجمة لفريق مستقبل جابس، قد تكون الأخيرة قبل الصفر النهائي لل 45 دقيقة الأولى. أحسن الجمل بالقاسم المهذب باستماته من الدفاع ومن السبعة أيمن بن علي، ثم كرة غير مؤطرة من نزار قصارة تخرج رمية 5 متر و50، جي بعدها صفيرة الحكم مالك ماشى الإعلان عن نهاية الفترة الأولى بأسبقية وتقدم حيني 1-0 لهلال الشابل دقيقة 27. يحيى العاشوري، نلتقي إن شاء الله بعد ربع ساعة من الآن لمتابعة فعاليات الشوط الثاني من هذه المباراة.
1: شكرا ليك رؤوف. نرجع من جديد الفتحي في ملعب بن قردان.
0: نعم شكرا لك رباب. نلعب في الدقيقة الأخيرة من وقت البديل، كان نادي الفريق طلب بضرب الجزاء وإشارة ماهر الكنزاري على حافة ست يد. على كل حال لعب توقف والحكم في حوار مع حكم الفار، ربما لتثبت من الشرعية أو من وجود ضرب الجزاء من عدمها. على كل حال مازال باسم بالعيد حكم الساحة يتحاور مع حكم الفار، ربما باش نشاهدوا عودة إلى الفار أم لا، على ننتظروا نكمل.
1: فتحي إذن هدف
0: يعطي الإشارة لسعد الهمامي بالتنفيذ، وفي هذه الأونة بالضبط رباب يعلن عن نهاية الفترة الأولى بين اتحاد بن قردان والنادي الإفريقي بتعادل إيجابي هدف مقابل هدف. الهدف الأول كان في دقيقة 18 لاتحاد بن قردان بإمضاء دانيال أوبا، وأسامة الشريمي عدل النتيجة في دقيقة 24 من هذا الشوط الأول. نلتقي في الشوط الثاني يا رباب.
1: شكرا ليك. شكرا فتحي. نهاية الأشواط الأولى نذكر هدف لهدف في بن قردان بين اتحاد بن قردان النادي الأفريقي، دانيال أوبو في دقيقة 18 عدلها أسامة الشريمي في دقيقة 24. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي ثنائي الحازم المستوري جاءوا في دقيقتين 2:13 من عمر الشوط الأول، وفي ساقية الدير محمد علي العمري يفتتح النتيجة لصالح ساقية الدير تقريبا في مباراة شوطها الأول مازال ما انتهاش. هدف لصفر لساقية الدائرة أمام النادي الرياضي الصفاقسي، وأسفار شوط أول بين النادي البنزرتي والاتحاد الرياضي المنستيرية. في بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم هدف لصفر لجمعية مقرين أمام مستقبل سليمان، أسفار بين نجم الخلادي والرالوي، هدف لصفر للملعب السوسي أمام البعث الرياضي ببوحاجلة، هدفين لهدف لهلال مساكن أمام مكارم المهدية، وهدف لصفر لهلال الشابة أمام مستقبل جابس، هدف لصفر للنادي القربي أمام هلال رديف. نرجع من جديد لقاعة قصور الساف، نادي قصور الساف لكرة اليد وأولمبيك مدني لكرة اليد، مع عبد الكريم الشيخ. تفضل عبد الكريم.
3: شكرا ليك يا رباح. تراوح النتيجة مرة هذا ياخذ الفارق مرة الآخر يرجع 29-28، والتعديل لأولمبيك مدني لكرة اليد 29-29 مع الإشارة إلى إقصاء اللاعب رقم 44 محمد أمين المروعي من نادي كرة اليد بقصور الساف اللي يلعب قلت منقوص عدديا 5-6 في وسط الميدان، والهجمة لفائدة نادي كرة اليد بقصور الساف. كيف ستكون رد فعل فريق أولمبيك مدني في ظل هذا التفوق العدد ممتاز؟ الحارس ياسر الصيادي من المرمى الى المرمى بالفعل يعطي المره هذه

0: أخبقية لفريق في 50 دقيقة 20 ثانية.
1: شكرا عبد الكريم.
0: فارق 30 مقابل 29. نعم يا رباط.
1: شكرا. نتوقف مستمعينا الكرام لنرفع لمسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جورها.

لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. كان هذا موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طوينة ومجاورها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. نرجع من جديد لقاعة قصور السيف مع زميل عبد الكريم الشيخ في لقاء نادي قصور السيف أولمبيك مدنين لكرة اليد. عبد الكريم الشيخ في قاعة قصور السيف. ناخذ رشدي إذا رشيد ناخذ استراحة غنائية قصيرة. نرجع بعدها أكيد ناخذ استراحة ما بين الأشواط بالنسبة للرابطات الأولى والثانية.

0: مرحبا بكم.
1: ملاعب وأهداف.
0: مرحبا مرحبا من جديد. إذن مواصلين في ملاعب وأهداف بعد الاستراحة الغنائية باش نرجع لقاعة مدنين في انتظار يلتحق بنا من جديد عبد الكريم الشيخ عفوا من قاعة قصور الساف نادي قصور الساف أولمبيك مدنين لكرة اليد. نذكر في ملاعب الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الشوط الأول انتهى بتقدم الترجي الرياضي التونسي أمام الأولمبي الباجي 2-0. التعادل هدف لهدف بين اتحاد بن قردان النادي الإفريقي 0-0. لساقية الدائرة أمام النادي الرياضي فاقسي واسفار بين النادي البنزرتي الاتحاد الرياضي المنسيري ثنائية نرجع بعد شوي نذكر بأصحاب الأهداف. إذا نمشي لعبد الكريم الشيخ في قاعة قصور الساف.
2: شكرا ليك يا رباب. صراحة ما تقريبا عندكم ممكن درون ممكن تتبعوا فيه ما عرف ممكن الهام من عند ربي جيدي بالضبط بعصفيرة نهاية هذه المباراة اللي انتهت. ألف مبروك لفائزة نادي كرة اليد بمدنين 3-33 أمام نادي كرة اليد قصور الساف. قصور الساف تعادل وثلاثة هزائم. مدنين بالعلامة الكاملة 4 انتصارات 12-12 مع تألق لافت من الحارس برابو اللي كان شد مني أمام عديد الفرص لفائدة نادي قصور الساف. نخفض ياسر الصيادي قبل ما ندرك قبل ما نشر التصريحات يا رباط نحب نقول لك أن الحارس هذا لما الهجوم وقف وفريق قصور الساف يلعب 7 لاعبين يعني ما غير حارس هو اللي يوصل لي يسجل الهدف بالمرمى الى المرمى وكان له نسبه تقريبا 80% من انتصار فريق اولمبيك مدنين. سجل عندك 36 لاولمبيك مدنين امام نادي كره اليد بقصور الساف.
0: شكرا ليك. 36-33 اذا لصالح اولمبيك مدنين الفوز لاولمبيك مدنين. الف مبروك لفريق اولمبيك مدنين لكره اليد. اذا 4-4. شكرا ليك عبد الكريم الشيخ من قاعه قصور الساف. باش نرجع للرابطه الثانيه لكره القدم الرابطه المحترفه الاولى اذا كان الزملاء موجودين او نذكر بالنتائج.
3: جابس
0: موجود. فضل روف.
4: نلعب بن قردان
0: موجود. فتح
3: فضل جميع نلعب في زوز دقائق منذ تلاقه الشوط الثاني اللي قام مستقبل جابس ضيفه هلال الشابه. نتيجه الحاسمه في الشوط الاول تقدم الفريق الضيف دائما 1-0.
0: شكرا ليك الى فتح شتوي في بن قردان.
4: انطلاقة الفترة الثانية بين اتحاد بن قردان والنادي الافريقي تعادل دائما هدف مقابل هدف على نتيجة الشوط الاول رباب بين اتحاد بن قردان والنادي الافريقي. نلعب في دقيقة في الفترة الثانية واتحاد الرياضي بن قردان قام بزوز تغييرات غادر ايمن العمري واوغ بونو البنيني. اوغ بونو برنس فعلا المدافع البنيني في تشكيل اتحاد الرياضي بن قردان ويدخل وائل الصالحي وجاسم عبش. هذا زوز تغييرات في تشكيلة اتحاد الرياضي بن قردان في حين النادي الافريقي حافظ على نفس تشكيلة الشوط الاول. هذه كرة من خطيرة والحارس اسامة الشريمي من النادي الافريقي سدد كما جات كرة بالرجل اليمنى داخل منطقة 18 متر والحارس لسعد الهمامي يتسدى كاد ياتي بالهدف الثاني بالنسبة للنادي الافريقي ويبقى حارس او لاعب من اتحاد الرياضي بن قردان ملقى على ارضية الميدان هو اللاعب اوغبونو مخرج يعني اللوحة الفنية كان اشارت ان اللاعب اللي غادر في تشكيلة اتحاد بن قردان رقم 4 لكن ها نشوفه في اللاعب اوغبونو مازال على ارضية الميدان. على كل حال ثبتوا من اللاعب اللي غادر اذا في تشكيل اتحاد الرياضي بن قردان اوغبونو البنيني مازال متواجد ويقوم سلامات الان في تشكيل اتحاد الرياضي بن قردان. باليدين من الهمامي تمشي في وسط الميدان في اتجاه من تمشي رمي التماس كرة كان هربت على وائل الصالحي وتخرج تماس لصالح النادي الافريقي. تماس للنادي الافريقي من جهة المدرج الرئيسية هنا في ملعب 7 مارس تتنفذ من حمزة الخضراوي تمشي عالية في مناطق اتحاد بن قردان ويحاول يركز الهجمة. رويدن عالية من حسام بن علي في وسط الميدان تمشي على اليمين وتخرج تماس الحاكم الذي يقول للنادي الافريقي تماس او الاتحاد الرياضي. قبل ذلك هناك كرة ثابتة ومخالفة لصالح النادي الافريقي مخالفة لسان الاتحاد الافريقي من جهة المدارج الفرعية تتنفذ مباشرة في العمق وكبولو بالرأس يقطع هذه الكرة ما زالت في مناطق اتحاد بن قردين ويدخل الدفاع تمشي بسرعة في الجهة اليسرى من نسيم شاشية وتخرج تماس تخرج تماس لصالح الاتحاد الرياضي ببن قردين في تنفيذ التماس جاشم عبشة ينفذها مع كامارا لأوكبونو أوكبونو في وسط الميدان يحط على اليمين تمشي بسرعة الكرة رويدن من نسيم شاشي لغازي العيادي ترجع لوائل الصالح في وسط الميدان تعود لكامارا يطلب في الكرة دانيال أوبا حافظ على كورته نسيب شاشية الكرة قصيرة من الاتحاد الرياضي بن قردين في وسط الميدان تعود إلى أوكبونو آخر مدافع من نادي من الاتحاد بن قردين على دائرة منتصف الميدان وتمشي مباشرة في التماس لصالح النادي الافريقي من جهة المدرجة الرئيسية هنا في ملعب 7 مارس ببن قردين كانت كرة قصيرة للاتحاد الرياضي ببن قردين لكن دون تركيز تخرج تماس تعود للنادي الافريقي في وسط الميدان من حسام بن علي ورأية لعمر عبد الحق لمباشرة إلى حارس مرماه مهيب الشامخ إلى حسام بن علي إلى فيليب كوزامبي يحط الكرة على اليسار بسرعة لغيث الزعلوني يتقدم غيث في هجمة سريعة ولكن الكرة تمشي مباشرة ضربة مرمى للاتحاد الرياضي بن قردين ضربة مرمى للاتحاد الرياضي بن قردين في توقيت 5 دقائق في هذه الفترة الأولى ودائما صفر مقابل هدف مقابل هدف للاتحاد بن قردين
0: شكرا لك إذا الثالث للترجي الرياضي التونسي الهاتريك لحازم المستوري إذا في هذه اللحظات 3-0 للترجي الرياضي التونسي أمام الأولمبي الباجي نرجع من جديد الروف عزيز في لقاء مستقبل جابس هلال الشاب
3: 7 دقائق لعب في زمن الشوط الثاني لا تغيير في النتيجة بقي تقدم الفريق الضيف 1-0 مع فرصة منذ قليل من مخالفة مباشرة تبع تقريبا 25 متر على الحارس إبراهيم بن الصغير سددها معتز البيداني أرضية قوية على مستوى القائم الأيمن لكن امتياز من جديد للحارس إبراهيم الصغير تقريبا فسخ منذ بداية المباراة لحد الآن 4 أهداف بالتمام والكمال ولو تسجل ربما نصفهما لا كان للمباراة وجه آخر ركنية وضربة زاوية لهلال الشاب تنفذ مستوى القائم الثاني خطيرة كرة مرت المسها المدافع كاد يكون الهدف الثاني قلت خطير هلال الشاب منذ تسجيله للهدف الافتتاح والتقدم يعني أصبح أكثر ثقة في نفسه وخطير على مستوى المرتدات من جانب ابناء المدرب سيف غزال ضربة زاوية هي الثالثة منذ بداية المباراة الثانية منذ بداية الشوط الثاني على مستوى القائم الأول الأرضية تعود من الدفاع من جديد تتوزع كرة وحمزة بن عتيق هذه المرة التوزيع كان من مير نويوي في دير الحارس كرة طويلة من الحارس في اتجاه اللاعب فما رايا وخطا يقول الحكم واحتجاج ربما من الجماهير الحاضرة إن شاء الله طبعا قرارات الحكم بتكون موفقة زوز كورات في الملعب الحكم يطالب بخرج كورة تنفذ المخالفة بسرعة بين الحارس والمدافع تمشي كورة لأحمد الفزاني في وسط الميدان لفريق مستقبل جابس يعني صعبت عليه المباراة أكيد تحت الضغط الوقت النتائج الغير مرضية لحد الآن ويبحث عن أول انتصار يعني كان بإمكانه يكون متقدم في النتيجة كورة رفع داخل منطقة الجزاء والحارس مرة أخرى على مرتين الحارس إبراهيم بن صغير الامتياز صراحة لحارس الضيوف لحد الآن في توقيت 9 دقائق لعب من زمن الفترة الأولى أو 10 دقائق لعب من زمن الفترة الأولى دائما الفترة الثانية عفوا دائما أسبقية وتقدم حيني 1-0 لهلال الشاب من مستقبل جابس
0: شكرا ليك هنذكر بالنتائج والتوقيت في مختلف الملاعب نحكي على بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم 2-0 لجمعية مقرينة من مستقبل سليمان 0-0 لنجم بن خلاد أمام الرلوي 0-0 للملعب السوسي أمام بعث بوحجلة 2-0 لهلال مساكن أمام مكارم المهدية 0-0 لهلال الشاب أمام المستقبل الرياضي في بجابس. في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم 3-0 للترجي الرياضي التونسي أمام الأولمبي الباجي، تعادل هدف لهدف بين اتحاد بن قردان النادي الإفريقي، 0-0 لساقية الدائرة أمام نادي الرياضي الصفاقسي، وأصفار بين النادي الرياضي البنزرتي الاتحاد الرياضي المناسيري. نذكر تقريبا عموما ما بين 52 و 55 دقيقة لعب إلى حد الآن في مختلف الملاعب. تفضل فتحي في بن قردان.
4: شكرا لك رباب. 9 دقائق في الفترة الثانية، دائما هدف مقابل هدف بين اتحاد بن قردان والنادي الافريقي. هذه هجمة للنادي الافريقي لكن الدخل الدفاعي يقطع الكرة من ايمن العمري وتعود لاتحاد الرياضي بن قردان في وسط الميدان، تمشي بسرعة للجهة اليمنى من صالح الحرابي. صالح الحرابي لكن الدخل الدفاع عمر عبد الحق يدخل وترجع الكرة للنادي الافريقي في وسط الميدان، تمشي في العمق هذه المرة والدفاع بالرأس، تمشي لأوبا، أوبا دانيال أوبا ينتظر المساندة، يبحث عن الحلول في وسط الميدان لاعب اتحاد بن قردان. دانيال أوبا يحط الكرة لصالح الحربي، تعود لأوكبونو، نعم أوكبونو، تمشي للجهة اليسرى أيمن العمري، أيمن العمري ينتظر المساندة وجهة أوبا، أوبا ينطلق في وسط الميدان معها صالحي وتقطع الكرة ترجع للنادي الإفريقي. هذه هجمة 3-3 تمشي في جهة اليسرى خطيرة ودخل الدفاع، دخل الدفاع، تمشي ضربة مرمى أم ضربة زاوية، الحكم يقول ضربة مرمى،
3: ملعب كابس
4: خطيرة للنادي الإفريقي، دخل بدخل 18 متر وتمشي الكرة ضربة مرمى. تفضل رؤوف.
3: ملعب كابس، ركلة جزاء لفريق مستقبل جابس يعلن عليها الحكم مالك ماشا بعد عرقلة للمهاجم بالقاسم المهذبي من قبل الحكم، من قبل اللاعب محمد زرادي، لتحصل على الورقة الصفراء الثانية بعد الاحتجاجات طبعا في صفوف الفريق المحلي. الكلمة ليك في انتظار التنفيذ فتحي.
4: نعم شكرا لك رؤوف. تمشي كرة ضربة مرمى من أسعد الهمامي، تمشي في وسط الميدان للنادي الإفريقي، حسام بن علي، حسام بن علي، وتخرج الكرة رمية التمس، رمية التمس من جهة المدارج الفرعية هنا في ملعب 7 مارس ببن قردان. يمشي السيد دوخان لتنفيذ رمية التمس، لا الحكم يقول هناك مخالفة، هناك مخالفة للنادي الإفريقي في مناطقه قريبا لمنتصف الميدان، وعمر عبد الحق باش ينفذ هذه المخالفه، تتنفذ الطويله، تمشي مباشره للجهه اليمنى، توصل الكره لحسام بن علي، حسام بن علي عم في محاوله مع زوج مدافعين، تفتك الكره، يدخل اوبا، ترجع للاتحاد بن قردان، تمشي بسرعه في الجهه اليسرى. هذه هجمه للاتحاد الرياضي بن قردان من الصالحي، الصالحي ينتظر المساند، يعود بالكرة لأوبا، أوبا يبي تغير اتجاه الكرة للجهة اليمنى ويدخل الدفاع بالرأس، يدخل بالرأس، تمشي الهجمة من جديد للنادي الإفريقي، وأوكبانو يفك الكرة وترجع، لكن قبل ذلك هناك الحكم يقول هناك التحام، هناك خطأ ومخالفة، مخالفة لصالح النادي الإفريقي.
3: تفضل رؤوف. شكرا فتح المعذرة، يعني تهدى الاحتجاجات كان نتيجتها يعني اكثر كذلك للمدرب سيف غزال لاعبو هلال الشابة،
4: نفس الشيء في ملعب القردان يعني
3: اخيرا
4: احتجاجات وورقة صفراء
3: بقرار الحكم. على كل يعني بعد قليل احمد الفزاني وجه لوجه مع الحارس المتألق لحد الان ابراهيم بن صغير حارس هلال الشابة، تشجيعات من الجمهور، إمكانية التعديل والعودة في المباراة، فهل يتمكن أحمد الفزاني من تحقيق الغاية أم تكون الكلمة للحارس المتألق إبراهيم بن صغير وينقذ مرماه للمرة الخامسة من هدف محقق. أحمد الفزاني يستعد للتنفيذ، يعطيه الحكم يعني إشارة للتنفيذ، يتقدم رويدا رويدا الفزاني ويغلط الحارس، هدف التعادل 1-1 انطلاقة جديدة للمباراة في توقيت بالضبط 14 دقيقة لعب، مازال حتى شيء ما تلعب في اللقاء، والفريقان ينشدان طبعا تحقيق أول فوز، 30 دقيقة لمعرفة تقريبا الفريق المنتصر أو نتيجة التعادل إذا تواصلت على ما هي عليه. الكلمة ليك من جديد في بكردير فتحي والمعذرة.
4: نعم شكرا لك رؤوف. قلت الاحتجاجات ايضا على مخالفة كان اعلنها الحكم باسم بالعيد للنادي الافريقي. لاعبي اتحاد بنقردان احتجوا على قرار الحكم، يوجه ورقة صفراء لغازي العيادي ويبقى في حوار يعني في انذارات شفوية مع بقية اللاعبين. مازال ننتظر تنفيذ هذه الكرة الثابتة
3: تقريبا
4: على خط منتصف الميدان.
3: الهدف الثاني للفريق الضيف، يعني مازال فريق مستقبل جابس تقريبا ما فرحش بهدف للتعادل. تتلعب كرة من وسط الميدان، كرة توزع في اتجاه على ما اعتقد ماهر النويوي، يدخل منطقة الجزاء، تهدد كرة ارضية وسط بهتة المدافعين والحارس حمزة عتيق، يعطي من جديد الأسبقية 2-1 لهلال الشابة في توقيت بالضبط 16 دقيقة لعب، يعني 51 على مستوى التوقيت الكلي للمباراة، زوز دقائق تقريبا بين هدف التعادل والهدف الثاني، يعني مباراة تصبح أكثر تشويق. هل يتمكن فريق مستقبل جابس من العودة أم يعود هلال الشابة بفوز الأول هذا الموسم؟ لننتظر فتحي إذا كان اللعب متوقف. واستوفيت وقتك، ناخذ يعني دقيقتين أو ثلاثة تعليق هنا في جابس الكلمة والأولوية ليك فتحي. نسمع فيه فتحي؟
4: إذا نسمع فيك روف، نسمع فيك روف.
3: تفضل تفضل.
4: قلنا نلعب في 15 دقيقة في ملعب سبعة مارس في بنقردان، والنتيجة دائما هدف مقابل هدف بين اتحاد بنقردان والنادي الإفريقي. هناك تغيير الآن باش يتم في تشكيلة النادي الإفريقي. محمد الصادق محمود يستعد للدخول مكان من أعتقد أنه لاعب رقم 33 حسام بن علي. على كل حال اللوحة الفنية للحكم الرابع يعني تعطينا عدد أو رقم اللاعب اللي باش يدخل، في حين ما تعطيناش رقم اللاعب اللي باش يغادر. خلينا نثبتوا حدنا. على كل حال هو اللاعب تقريبا رقم سبعة في التشكيل، أو سبعة حمزة الخضراوي، فعلا رقم سبعة حمزة الخضراوي هو اللي غادر في تشكيلة النادي الافريقي، هو التغيير الاول في تشكيلة النادي الافريقي. وباش ترجع الكرة بضربة زاوية لصالح الاتحاد الرياضي ببنقردان، وهي ضربة الزاوية الاولى بالنسبة للاتحاد الرياضي ببنقردان على يمين الحارس مهيب الشامخ. ننتظر تنفيذ هذه الكرة وهذه الركنية لصالح الاتحاد بنقردان. كل لاعبي الاتحاد في المناطق الاماميه، دائما النتيجه هدف مقابل هدف تتنفذ في دين الحارس مهيب الشامخ. فوق الجميع مهيب الشامخ يقتنص هذه الكره، حقيقه يعني نسق المباراه بطيء في هذه الشوط الثاني على غرار الشوط الاول، وما شفناش مستوى جيد من المباراة، يعني سرعان ما تنتقل الكرة من هذه المنطقة إلى المنطقة الأخرى. هذه هجمة للنادي الإفريقي، ويتدخل أوبا دانيال أوبا نشيط جدا في تشكيلة الاتحاد الرياضي بنقردان، تقريبا يشتغل في كل المراكز. هذه كرة من الصالحي، لمسة واحدة في اتجاه عبد الوهاب بخوش، لكن كورته تخرج تماس، تخرج تماس للاتحاد الرياضي بنقردان، تماس للاتحاد الرياضي بنقردان. تمشي بسرعة من وائل الصالحي باش ينفذ رمية التماس في مناطق النادي الافريقي. وائل الصالحي يستعد للتنفيذ، ينفذها لدانيال اوبا، دانيال اوبا وتخرج من جديد رمية التماس، لكن هذه المرة للنادي الافريقي. النادي الافريقي تحصل على التماس من جهة المدارج الرئيسية هنا في ملعب سبعة مارس. 1-1 دائما بين اتحاد بنقردان والنادي الافريقي. هذه المواجهة عدد 23 بين الفريقين، كيف سيكون مآلها في حين هناك سبعة تعادلات بين الفريقين، 10 انتصارات للنادي الافريقي وثلاث انتصارات فقط لصالح الاتحاد الرياضي ببنقردان. هذه كرة ثابتة للاتحاد، دانيال أوباي ثبت الكرة على أرضية الميدان، قصيرة مع أوكبونو، أوكبونو العمري، العمري يتريث لأوكبونو، كرة قصيرة في مناطق اتحاد بنقردان مباشرة لحارس مرمى الهمامي. الهمامي يبحث عن الحلول، يجدها مع أوكبونو، أوكبونو العمري، العمري، العمري، كورته في العمق تتجاوز خط منتصف الميدان بالرأس من سيدوخان، ومزارة كرة فضائية أوبال أسبقية وتمشي مباشرة في مناطق اتحاد بن قردان. يغادر الهمامي مناطقه يغطي على كورته ومبدأ السلامة رمية ضربة مرمى الاتحاد الرياضي بن قردان. تفضل رؤوف. رؤوف كي تسمع فيه خليك خط.
3: شكرا ليك فتحي. ضيعت ربما اللاعب البديل الثاني على كل سنتثبت نشوف في 29 حسين منصور على كل ينضم لتشكيل فريق مستقبل جابس. كذلك 17 محمد عزيز البشراوي. زوج تغييرات دفعة واحدة يدفع بهم صلاح داي في محاولة للعودة في نتيجة مباراة يعني أصبحت مشوقة في هذا الشوط الثاني. هدف تعادل دقيقة بعد أو دقيقتين الفريق الضيف يتمكن من تسجيل هدف الثاني عن طريق يعني مرتدة فاجأت المدافعين والحارس والجمهور الحاضر اللي مازال ما فرحش بهدف التعادل. زوج تغييرات كما قلت يدفع بهم صالح داي محمد عزيز البشراوي وحسين منصور. كذلك ثاني تغييرات الفريق الضيف منذ قليل هلال الشابة ودائما الأسبقية 2-1 في توقيت 21 دقيقة لعب في زمن وفعالية الشوط الثاني. ماذا سيفعل فريق مستقبل جابس؟ هل يتمكن من العودة؟ كرة يلمسها لاعب الهلال تخرج تماس بعد يعني محاولة للتوزيع من حسن التواتي. يلعب التماس مع 28 نزار قصارة. كرة تمشي لأحمد الفزاني يدخل مناطق الجزاء. الفزاني يعمل مراوغة يستعد للتسديد يسدد كرة في الدفاع. ما كانتش مأطرة تغطية جيدة من دفاع الهلال الشابة. هجوم معاكس خطير عن طريق 28 يحيى العشوري صاحب الهدف الاول. كرة تتوزع في اتجاه صاحب الهدف الثاني يسقط يطالب بالمخالفة والحكام يقول رمية 5.50 متر. مالك ماشى قريب من كل العمليات في هذه المباراة لحد الان. منصفة صفيرة الحكم صراحة للجانبين. كرة لمستقبل جابس وانس البرباطي في وسط الميدان يلعب مع البديل حسين منصور. حسين منصور الميسترو طبعا اكيد ربما اللياقة البدنية مازالت نسبة الجاهزية مش 100% لكن امكانية كبيرة لحسين منصور. سارة يوزع على الجهة اليمنى في اتجاه عزيز الخليفي. عزيز الخليفي يلعب كرة ورائية للاعب جديدي تتوزع داخل مناطق الجزاء. الدفاع متفطن. كرة مباشرة لقصارة في محور دفاع فريق مستقبل جابس. قصارة ماذا يفعل؟ يعمل مراوغة يبعد على لاعب يحاول يوزع كرة على الرواق. الدفاع كرة طويلة الغلبة دائما لدفاعات هلال الشابة. كرة مباشرة لدفاع فريق مستقبل جابس من جديد. قصارة يلعب كرة مع أنس البرباطي. كرة لحسين منصور بالساق اليسرى يحاول الكرة الطيبة في لعزيز البشراوي أو محمد عزيز الخليفي في توقيت تقريبا قبل الموجز الرابع بثواني. 23 دقيقة لعب انتصف الشوط الثاني 2-1 أسبقية وتقدم للشابة على حساب فريق مستقبل جابس.
0: شكرا ليك رؤوف. شكرا لفتحي. موجز اليوم وآخر أخبار مع زميل أبو ثين الخراز ثم نكمل معكم ملعب وأهداف.

0: موجز الأخبار.
1: شكرا رباب، أهلا بكم مستمعينا من جديد في هذا الموعد الإخبارية. تحت إشراف وزارة الصحة تنظم جمعية القلب والشرايين والرئتين قافلة القلب 2026 التي ستحط الرحال يوم 15 من أكتوبر الجاري بكل من المستشفى الجهوي ببنجردان وقسم الاستعجالي بمستشفى جرب جيم، ويوم 16 من أكتوبر الجاري بكل من مستشفى ابن خداش، وتطوين لتصل إلى جباس يوم 18 من ذات الشهر وتحط الرحال بالمستشفى المحلي بمطمطة. تم على مستوى وزارة الاقتصاد والتخطيط في إطار اللجنة الفنية المكلفة بدراسة اعتراضات عملة الحضائر رجع العمل الذين يستجيبون لشروط الجمع بين منحة الأمان الاجتماعي ومنحة عملة الحضائر، وذلك لوجوب حالات إعاقة بالأسرة وإصابة بأمراض مزمنة وثقيلة، وفي نفس الوقت شطب والذين لا يستجيبون لشروط الجمع بين آلية الحضائر، وفق ما أفادت به وزارة الاقتصاد والتخطيط في إجابة على سؤال كتابي توجه به عضواني من مجلس نواب الشعب. أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إصلاح دين السالمي نقل الحوار إلى الشارع وساحة العمل من خلال برمجة مسيرة وطنية اجتماعية وسلمية يوم 17 من أكتوبر الجاري، وذلك ردا على ما وصفه بغلق السلطة التنفيذية أبواب التفاوض. وأوضح السالمي في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن هذه المسيرة تأتي خطوة أولى تنظمها جبهة مدنية واجتماعية تتكون من منظمات وهيئات وجمعيات تهتم بالشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي المطروح في البلاد، مبينا أنها ليست جبهة سياسية. أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية لأول مرة منظومة جديدة للتصرف في الإطارات المسجدية بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية واختزال الأجل. ارتفعت حصيلة شهداء الهجمات الصهيونية التي استهدفت اليوم مناطق متفرقة من قطاع غزة إلى 7 إضافة إلى عدد من الإصابات. طلبت واشنطن من الكيان الصهيوني خلال محادثات أمنية جرت بينهما الأسبوعين الأخيرين بأن تشن هجوما لوحدها على إيران من دون مشاركة أمريكية أو تنسيق عسكري مع القوات الأمريكية. وبحسب ما أفادت به مواقع في الكيان الصهيوني فإن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زميرة رفض الطلب الأمريكي بعدما أوضح أن مثل هذا الهجوم سيؤدي على الأرجح إلى تأجيل انتخابات الكنيست المقررة في 27 من شهر أكتوبر الجاري. انتهى الموجز. النشرة البحرية بعد قليل من المحد الوطني للرصد الجوي، ثم تعود زميلة رباب في ملعب أهداف.
2: من المعهد الوطني للرصد الجوي

0: نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم 10 أكتوبر 2026. نستهل هذه النشرة بإعلام برياح قوية ساري المفعول رقم 152 يمتد لمدة 24 ساعة ابتداء من يوم أمس على الساعة 6 بالتوقيت العالمي. يهم خليج جابس ثم شمال تونس وشرق تونس. العوامل الجوية شمال تونس ريح غربية شمالية غربية قوة 7 من سلم بوفور أي من 28 إلى 33 عقدة، تصل قوة 8 من سلم بوفور أي من 34 إلى 40 عقد. شرق تونس ريح شمالية شمالية غربية قوة 7 من سلم بوفور أي من 28 إلى 33 عقدة. خليج جابس ريح جنوبية شرقية تتجه شمالية قوة 7 من سلم بوفور أي من 28 إلى 33 عقدة. بالنسبة للحالة الجوية السائدة وتطوراتها، منخفض للضغط الجوي 1012 إكتو باسكال على جزيرة سردينيا يصبح أكثر فاعلية ويتجه نحو جنوب الإيطالي، متوقع 1008 إكتو باسكال في نهاية الصلاحية. نمر الآن توقعات جوية صالحة لهذه الليلة. بشمال تونس خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، الريح شمالية غربية من 20 إلى 30 عقدة معها بتتجاوز 35 عقدة، البحر شديد الاضطراب محليا هائج والرؤية متوسطة إلى منخفضة. بشرق تونس هذه الليلة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، ريح غربية شمالية غربية من 25 إلى 30 عقدة معها بتتجاوز 40 عقدة، البحر شديد الاضطراب محليا هائج والرؤية منخفضة إلى متوسطة. بخليج جابس هذه الليلة سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، ريح شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة محليا 25 عقدة، البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب والرؤية متوسطة. بالنسبة للتوقعات الجوية صالحة اليوم غد، بشمال تونس سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، ريح شمالية غربية من 15 إلى 25 عقدة محليا 30 عقدة مع هبة تتجاوز 35 عقدة، البحر شديد الاضطراب والرؤية متوسطة. بعد الظهر ريح شمالية غربية من 15 إلى 25 عقدة محلية 30 عقدة، البحر شديد الاضطراب والرؤية متوسطة. بشرق تونس غدا صباحا سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، ريح شمالية غربية من 15 إلى 25 عقدة، البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب والرؤية متوسطة. بعد الظهر ريح شمالية غربية من 15 إلى 25 عقدة، البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب والرؤية متوسطة. بخليج جابس غدا صباحا ريح شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة محليا 25 عقدة، البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب والرؤية متوسطة. بعد الظهر سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، الريح شمالية غربية تتجه جنوبه من 15 إلى 20 عقدة محليا 25 عقدة، البحر مضطرب محليا شديد الاضطراب والرؤية جيدة إلى متوسطة. في الختام نشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
1: ملاعب وأهداف. مرحبا بكم من جديد في ملاعب وأهداف. نمشي مباشرة ملعب بن قردان مع زميل فتحي شتيوي. فتحي.
2: نعم، رباب نسيم شاشية يضاعف النتيجة لاتحاد بن قردان، لكن ما زلنا ننتظر القرار النهائي للحكم لأنه ما زال في حوار مع حكم الفار، هل الهدف شرعي أم لا. على كل حال باسم بالعيد هو من سيقرر في حوار مع أمين الفقير. ما زال قلت على أرضية الميدان كانت الكرة داخل منطقة 18 متر، نسيم شاشية الكرة كانت فضائية كما جات عطاير بالرجل اليمنى، يحط الكرة على يمين الحارس مهيب الشامخ ويضاعف النتيجة لصالح الاتحاد بن قردان 2-1 إلى حد الآن، قبل قرار النهائي لباسم بالعيد حكم الساحة اللي قلت مازال في حوار مع حكم الفار حول شرعية هذا الهدف. فرحة كبيرة في جماهير الاتحاد الرياضي بن قردان ومدرجات 7 مارس المكتظة بالجماهير هنا، الأهازيج والتشجيعات متواصلة. النادي الإفريقي يستعد لقيام بتغيير اللاعب رقم 29 على أو 28 على حافة الميدان، يستعد للدخول، والقرار النهائي مازال حول شرعية هدف الثاني للاتحاد الرياضي بن قردان اللي كان بإمضاء نسيم شاشية، هل سيعود إلى تقنية الفار أم لا. باسم بالعيد.

0: اشارته تقول اللي هو مازال في حوار مع حكم الفار, ننتظره رباب القرار النهائي.
1: في انتظار القرار
0: الثاني,
1: في انتظار القرار. نعم. معك اكيد فتحي, ننتظروا القرار معك من ملعب بن قردان الثاني للاتحاد الرياضي ببن قردان نسيم شاشيه في الدقيقه 71, في انتظار اذا قرار الفار. نذكر 3 أهداف لهدف للترجي الرياضي التونسي امام الاولمبي البيجي. الاولمبي البيجي ذلل النتيجه في الدقيقه 59 بهدف بمذا حمزه مبروك. ونذكر النتيجه على حالها بالنسبه لدربي صفاقس, تقدم ساقيه الدائر الفريق الحقيقه الوافد الجديد هذا اللي ابدى البلال الحسن قبل البلال الحسن في مع ال5 جولات الاولى لبطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. نذكر هدف لـ0 لساقيه الدائر امام النادي الرياضي الصفاقسي في الدقيقه 30 من الشوط الاول. محمد علي العمري يفتتح الهدف الوحيد الى الحد الان في 75 دقيقه لعب, و0-0 بنادي البنزرتي الاتحاد الرياضي المنستيري في 76 دقيقه لعب. اذا كان مازال شويه قرار الفار ناخذ دقيقتين تعليق معروف عزيز من جابس. فتحي
0: ما زلنا ننتظر
1: تطلب الكلمة مع قرار الفار. رؤوف تفضل في جابس.
2: 33 دقيقة لعب, 12 لنهاية المباراة. دائما السباقية وتقدم حيني للفريق الضيفي للشاب 2-1 على حساب مضيفه فريق مستقبل جابس. تفضل.
1: الغاء الهدف اذا الفار يلغي الهدف.
0: نعم الغاء الهدف رباب, تبقى النتيجه 1-1 في ملعب بن قردان.
1: شكرا لك, نرجع لك رؤوف تفضل.
2: كما قلت 2-1 اسبقيه وتقدم حيني للفريق الضيف. تغييرات بالجمله من الجانبين دون تغيير في النتيجه. دائما اسبقيه لابناء محمد او سيف غزال. 2-1 تسرع كبير للاعبي فريق مستقبل جابس اللي حاولوا, طبعا فما فرق بين السرعه والتسرع, لابد من التركيز, كل شيء ممكن في كرة القدم, لكن عندما نتسرع ونفقد التركيز يصعب الوصول إلى مرمى الفريق الضيف. كرة في وسط الميدان من مخالفة تتنفذ, أنس برباطي يلعب مع أحمد اللافزاني, كرة وهجمة دائما لفريق مستقبل جابس في العشرين متر الأخيرة, يفقد التركيز حسين منصور وعزيز البشراوي على الجهة اليمنى في حوار مع المدافع, يقول فيه الحكم تماس لصالح فريق مستقبل جابس. محمد عزيز البشراوي يلعب كرة ومن تماس لأحمد الفزاني يرفع كرة دخل مناطق الجزاء. الدفاع الكرات الطويلة لا تجدي نفعا, دائما التفوق لمدافعي هلال الشابة. كرة للحسن التواتي يدخل مناطق الجزاء يعمل مراوغة يسقط, المطالبة بضربة جزاء من قبل الجماهير الحاضرة, الحكم يقول تتوصل لعب كرة لفريق مستقبل جابس. ومحمد عزيز البشراوي يلعب من جديد مع الفزاني, 1-2 مع منصور, لكن يخسر الكرة يستعيدها لاعب فريق مستقبل جابس. تتوزع كرة ضعيفة الكرة من جديد في الالتقاط ولا التغطية والتصليح, أحمد الفزاني يلعب كرة مع الستة أنس البرباطي, كرة تمشي لمحمد عزيز البشراوي بالساق اليسرى يوزع داخل منطقة الجزاء. كرة كالعادة قلت الغلبة دائما والتفوق لدفاع الفريق الضيف في الكرة الفضائية. نزار قسارة يعمل مراغي يبعد على اللاعب قسارة, ماذا يفعل؟ يعيد الكرة لأحمد الفزاني للوراء, أحمد الفزاني يرفع كرة داخل منطقة الجزاء, الترويض والدفاع ويسقط اللاعب والحكم قريب يتوصل اللعب, والغلبة والتفوق لحد الآن دائما للدفاع الفريق الضيف في توقيت 35 دقيقة لعب إلا 10 لنهاية المباراة. دائما أسبقية وتقدم حيني لشابية 2-1 أمام مستقبل جابس.
1: شكرا لك رؤوف. إلى فتحي في ملعب بن قردان.
0: نعم شكرا لك رباب. 34 دقيقة في الفترة الثانية, دائما هدف مقابل هدف بين اتحاد بن قردان والنادي الافريقي. النادي الافريقي اللي قام في 2 تغييرات منذ حين حمزه المنصري يغادر ومعتز الصدام ايضا يغادروا ويدخل ريان الجبالي وايمن الحرزي. هذه 2 تغييرات في تشكيله النادي الافريقي. كره تتنفذ من الجهه اليمنى للنادي الافريقي, دخل الدفاع بعدها في مره اولى ترجع من الحرزي, خطير وفوق المرمى, فوق المرمى كانت الكرة خطيرة. وهناك راية, هناك راية قبل ذلك, هناك مخالفة تسلل لصالح الاتحاد الرياضي ببن قردان. تقريبا شفنا 4-5 أهداف بيضاء في هذه المباراة اليوم. قلت يعني كامل اللعب يعني يا اما في منطقة الاتحاد الرياضي بنقريدي اما في منطقة النادي الافريقي، يعني ما شفناش وسط الميدان يشتغل كما يجب من الجانبين. كرة من الأسعد الهمامي تمشي عالية في منطقة اتحاد بنقردان، الصالحي دخل الدفاع يفتك الكرة ترجع الحرزي اللي دخل منذ حين يعمل المراوغة معه زوز لاعبين من الاتحاد الرياضي بنقردان، وتخرج الكرة تخرج رمية التماس لصالح الاتحاد الرياضي بنقردان. وائل الصالحي ينفذها بسرعة تمشي لدانيال اوبا بالراس لمسة واحدة لأوكبونو، أوكبونو للشريمي، الشريمي وتخرج كرة تماس، تماس يبقى لاعب النادي الافريقي مبقى على ارضية الميدان، وتخرج الكرة تماس لصالح النادي الافريقي في منطقة الاتحاد الرياضي بنقردان. وورقة صفراء، ورقة صفراء يشرها الحكم للاعب الاتحاد الرياضي بنقردان، اعتقد انه عبد الوهاب بخوش، لا مش عبد الوهاب بخوش، غازي العيادي هو اللي يشهر في وجهه الورقة الصفراء. إذن برشا ورقات صفر اليوم في مباراة اتحاد بنقردان. هو النادي الافريقي اندفاع كبير من اللاعبين، قلت يعني شعار مباراة اليوم هي اللا هزيمة بين الفريقين، يعني يبحثوا على تعزيز بالنسبة للنادي الافريقي المرتبة الأولى، في حين اتحاد الرياضي بنقردان على تحسين ترتيبه في كوكبة الترتيب بالنسبة للرابط المحترف الأولى. تتفذ كرة تمشي أوكبونو يرجع كما جات توصل لحسام بن علي في وسط الميدان، حسام بن علي للشريمي، الشريمي كورتو طويلة قبل ما تخرج للتماس، ممتاز الاستماتة وممتازة التغطية من أوكبونو البنيني المدافع الأيمن في تشكيلة الاتحاد الرياضي من قردان اليوم في أول ظهور ليه بأزياء الاتحاد الرياضي من قردان. يعني تقريبا 5-5 في الجهة اليمنى في تشكيلة الاتحاد الرياضي بن قردان. الهمامي يستعد لتنفيذ ضربة المرمى، لسعد الهمامي ينفذها طويلة عالية في وسط الميدان في استقبالها الصالحي قبل ذلك لا من غيث الزعلوني، تخرج تماس للاتحاد الرياضي بن قردان، تماس للاتحاديين وتوقيت هذه جسم عبد
1: الشهرين التماس الأخيرة وتوقيت لأنه باش تقاسموا التوقيت مع ملعبي بن قردان وجبس.
0: تتنفذ التماس وتمشي من دفاع النادي الافريقي مباشرة للحارس لسعد الهمامي، وفي توقيت 37 دقيقة هدف مقابل هدف بين اتحاد بن قردان ونادي الافريقي. تفضل روف.
2: شكرا لك. الا 6 دقائق لنهاية المباراة، دائما 2-1 للفريق الزائر هلال الشابة، اللي صراحة يعني قدم مباراة جيدة، لعب بذكاء حسب الامكانيات وتمكن في زوز مناسبات من مفاجاه فريق مستقبل جابس واخذ الاسبقيه رغم التعديل من ركله جزاء. كره ومحاولات كما قلت تنقصها، ينقصها التركيز من جانب لاعبي فريق مستقبل جابس، تغيير اخر قد يدفع به صالح داي في الدقائق الخمسه الاخيره، يعني عديد التغييرات لكن لم تتحسن الامور ولم يتحقق المأمول، لكن من يدري. كرة لفريق مستقبل جابس داخل منطقة الجزاء، ياسين الجديد الدفاع ثم من جديد حسين منصور يرفع كرة والحارس ممتاز، حارس الهلال صراحة إبراهيم بن الصغير 6 سيغادر و21 هو البديل أنس البرباطي يغادر يترك مكانه 21 على ورقة المباراة غير موجود على كل كيما 27 كذلك اللي هو ياسين الجديدي غير موجود، قد يكون على حسب ما نشوف اللاعب مهدي الفاسي 31 الاقرب، وحسب يعني اللاعب اللي نعرف شويه لاعبي فريق مستقبل جابس مهدي الفاسي ياخو مكانه في تشكيله فريق مستقبل جابس مكان انس البرباطي. 5 دقائق متبقيه، هل يتمكن فريق مستقبل جابس من التعديل والخروج بنقطة أم تكون الغلبة والفوز الأول لفريق هلال الشابة هذا الموسم؟ ننتظر طبعا صفيرة النهاية للحكم ملك ماشا لمعرفة الإجابة عن هذا السؤال، والكلمة ليك من جديد في بنقردان فتحي.
0: نعم عظمة، شكرا لك رؤوف. وهل سيكون التعادل الرابع بين اتحاد بنقردين والنادي الافريقي هنا في ملعب 7 مارس ببنقردين في هذه المواجهة تحمل الرقم 24 بين الفريقين في الرابطة المحترفة الأولى؟ هذه كرة ثابتة للاتحاد الرياضي ببنقردين قبل

0: وربما باش نشوفوا ورقة صفراء أخرى أم لا. على كل الحال الحكم باسم بالعيد يتوجه إلى ماهر الكنزاري، يتوجه إلى ماهر الكنزاري يطلب منه الوقوف والجلوس في المنطقة المسموح لها. طبعا ماهر الكنزاري كثير الحركة، كثير الاحتجاج، كثير تقديم النصائح والتوصيات في هذه الدقائق الأخيرة من مباراة اتحاد بن قردان والنادي الإفريقي. يبقى اللاعب الأجنبي في تشكيلة النادي الإفريقي، يتلقى في الإسعافات على أرضية الميدان سلامات للاعب النادي الإفريقي، في حين باش ترجع الكرة بمخالفة للنادي الإفريقي. يقوم سلامات لاعب النادي الإفريقي باش ينفذ هذه الكرة الثابتة، باش ينفذها ريان الشبالي لدخل منذ حين ورائية إلى حارس مرمى مهيب الشامخ. مهيب يحط الكرة على اليسار طويلة في اتجاه الزعلوني، ترجع لدفاعات الاتحاد الرياضي ببن قردان أو أيمن العمري. كيما جات كرة فضائية في وسط الميدان من ريان الجبالي من جديد، يدخل أوغبونو، تهرب الكرة مباشرة، ضربة مرمى للاتحاد الرياضي ببن قردان، ضربة مرمى للاتحاد. قبل تقريبا دقيقتين أو ثلاث دقائق وبعض الثواني في على نهاية مباراة اتحاد بن قردان والنادي الإفريقي. دائما النتيجة هدف مقابل هدف. نكملوا 30 ثانية وخليلك الخط رؤوف على سعد الهمامي، ينفذ ضربة المرمى طويلة تتجاوز خط منتصف الميدان بالدفاع من حسام بن علي، تعود الهجمة للنادي الإفريقي ويدخل الدفاع ومبدأ السلامة في التماس. ضغط من النادي الإفريقي في هذه الدقائق الأخيرة أو الدقيقة الأخيرة صح التعبير، فانتظار كم سيضيف الحكم من وقت بديل. نشوف في زوز لاعبين من اتحاد بن قردان قوموا بالحركات الإحمائية، ربما بنشوفوا تغييرات من سفيان الحدوسي. هذه كرة خطيرة ودخل الدفاع، دخل الدفاع، كانت خطيرة من هجوم النادي الإفريقي، لكن أيمن العمري بعد اختار من مناطق الاتحاد الرياضي بن قردان. أوغبونو من جديد بالرأس، أوغبونو لشريف كاميرا على اليمين، خطيرة العملية كانت للنادي الإفريقي لكن متفطن دفاع الاتحاد الرياضي ببن قردان. نخلي لك دقيقة رؤوف ونرجع للملعب بن قردان.
1: والله حتى أكثر من دقيقة ممكنة، باعتبارك أنك ربما أخذت بزيد وقت. على كل نلعب في 45 دقيقة 90 على مستوى التوقيت الكلي. المباراة دائما 2-1 لهلال الشباب من فريق مستقبل جابس. ننتظر نشوف الحكم الرابع يستعد لرفع اللوحة. 5 دقائق كوقت بدل ضايع، على كل ناخذ منهم دقيقتين ثم نعطيك الكلمة لاستكمال يعني الوقت البدل الضايع ونهاية مباراة بن قردان. كرة لفريق مستقبل جابس، توزع الدفاع فطن متحمس باعتبار الأسبقية، هجمة معاكسة خطيرة لهلال الشابة، امتياز معز البيداني، لكن نويو ياخذ الكرة، إمكانية الهدف الثالث، وفما راية تسبق يعني محاولة اللاعب علي بريبش البديل. خطير هلال الشابة على مستوى المرتدات، لحد الآن صراحة لعب بذكاء وتمكن من تحقيق فوز مؤقتا في انتظار طبعا السفر النهائية. نلعب في التوقيت 45+1 دقيقة ونعطيك الكلمة. نذكر 5 دقائق وهذه تسديدة والحارس، فرصة التعديل الضيع على فريق مستقبل جابس، والامتياز كالعادة للحارس إبراهيم بن صغير. أحمد الفزاني اعطى الكره حقها، سدد يمينيه قويه والحارس موجود في المكان المناسب، يمنع الكره ولوش شباكه، يخلي دائما الافضليه والاسبقيه 2-1 لفريقه امام فريق مستقبل جابس في توقيت 45+2. والكلمه ليك في بن قردان فتحي.
0: نعم رؤوف، فقط يعني كنت نقصد تقسيم الوقت في الدقائق الاخيره، دقيقه في بن قردان ودقيقة في جابس. على كل حال 45 أيضا في ملعب 7 مارس ببن قردان. دائما التعادل الإيجابي هدف مقابل هدف، وكرة ثابتة للنادي الإفريقي في مناطقه. سيد خان باش ينفذ هذه الكرة الثابتة، تتنفذ طويلة في العمق، تمشي في اتجاه من دفاع أوبا مرة أولى، أوغبونو مرة ثانية، وتمشي كرة في وسط الميدان ل

0: ست دقائق الحكم الرابع يضيف ست دقائق وقت بديل. ست دقائق في هذا الشوط الثاني. كرة في منطقة الاتحاد الرياضي بن قردان. أوبا ممتاز، الأوبا المراوغ ممتاز، الاستحواذ على الكرة ترجع للاتحاد الرياضي بن قردان كما جات من أيمن العمري في اتجاه من الصالحي ما يخش دائما. كرة في منطقة الاتحاد الرياضي بن قردان وأمادو دياكيتي أو عفوا كيتسلاي رمضان دخل منذ لحظات لخذا الكرة في اللقطة الأخيرة. تعود الاتحاد الرياضي بن قردان من الجهة اليمنى لصالح الحرابي. صالح الحرابي سريع بخوش يحافظ على الكرة ينتظر المساندة تمشي على اليمين من جديد. فانتظار المساندة وصعود لاعبي الاتحاد الرياضي بن قردان يحاول يعود بالكرة الى شريف كامارا. شريف كامارا يوزع داخل منطقة 18 متر والدفاع بالراس، يدخل الدفاع بالراس بعد اختار ترجع للنادي الافريقي. تمشي بسرعة من اسماعيل سيمبارا في وسط الميدان لسيدو خان ورائية من جديد للنادي الافريقي. كرات قصيرة في مناطقه، يحاول يضغط الاتحاد الرياضي بن قردان يبحث عن مضاعفة النتيجة داخل منطقة 18 متر. يطالبوا بضربة جزاء أو مخالفة على خط 18 متر، لكن ماذا يقول الحكم؟ الحكم يقول رمية التماس، رمية التماس للاتحاد الرياضي بن قردان. توذر فضل روف.
1: شكرا لك فتحي على كل خيئن في جيبس أو بن قردان، فماش فرق معنا دقيقة أو اثنين لا تفسدوا للودي قضية. وإن شاء الله طبعا مستمعينا يتمتعوا بمتابعة كل المباريات اللي تم أندية الجنوب الشرقي في كل الرابطات. دقيقة مازال تقريبا تفصلنا حسب أو وصلنا تقريبا للدقيقة الخامسة المضافة على كل. ننتظر بين الفينة والأخرى نهاية المباراة. تسبقية دائما وتقدم حيني لهلال الشاب اليسير رويدا رويدا نحو تحقيق أول فوز لي هذا الموسم بعد ثلاثة مباريات فيها تعادل هزيمة، ولحد الآن الفوز وتقدم على فريق مستقبل جابس. لكن لابد من انتظار صفر ريال للحكم رغم يعني تجاوزنا بثواني للخمسة دقائق المضافة. الحكم مالك ماشا مازال ما صفرش. نهاية المباراة هجمة قد تكون الأخيرة لفريق مستقبل جابس. محمد عزيز البشراوي نتيجة أخرى سلبية لفريق مستقبل جابس على أرضية بيدانو بعد هزيمته أمام جرين، تعادل فقط أمام الرلوي في الجولة الثانية ونقطة واحدة من ثلاثة جولات تطرح عديد التساؤلات ويعني تخلي الفريق يواجه عديد الصعوبات في بداية هذا الموسم، ولو كان أن عديد الأمور كانت منتظرة لكن مش بهذه الكيفية. وصراحة يعني المباراة خاصة خلال الشوط الأول قبل القبول الهدف يعني قدم مردود محترم، تقريبا أفضل مباراة سقوط حسين منصور أو محمد عزيز البشراوي. تأتي بعدها صفيرة الحكم للإعلان عن نهاية المباراة، دخول طي التاريخ بفوز أول لهلال الشابة. مبروك، في انتظار إن شاء الله يبتسم الحظ في قادم الجولات لفريق مستقبل جابس. كلمة ليك فتحي ونلتقي إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة.
0: شكرا لك رؤوف. نلعب في 4 دقائق في الوقت البديل اللي كان أضافه الحكم 6 دقائق، كان أضاف يعني دقيقتين على نهاية الوقت الإضافي في هذا الشوط الثاني. والتعادل الإيجابي دائما هدف مقابل هدف بين اتحاد بن قردان والنادي الإفريقي، وكأني بالفريقين راضين بنتيجة اللقاء. شفت يعني النادي الإفريقي كان متحمس، هذه فرصة من بخوش ذو 1-2 للاتحاد الرياضي بن قردان والحارس يتألق ويمشابق والهدف الثاني. الهدف الثاني لصالح الاتحاد الرياضي بن قردان، الهدف الثاني في الوقت البديل في الدقائق الأخيرة، 2-1 في ملعب 7 مارس بن قردان. والكول حقيقة يعني بخوش هو كان اللي قام بمجهود كبير داخل منطقة 18 متر وبعملية فنية ممتازة جدا. استبتوا من اللعب اللي كان سجل الهدف الثاني لصالح الاتحاد الرياضي بن قردان لأنه نزع القميص بتاعه، ما خليناش ثبتوا من صاحب الهدف الثاني. تتغير النتيجة 2-1، كنت نتحدث على نتيجة اللقاء هنا في ملعب 7 مارس بن قردان. تأتي المفاجأة ويأتي يعني الهدف الثاني لصالح الاتحاد الرياضي بن قردان. في آخر دقيقة تقريبا دقيقة وثلاثين ثانية تفصلنا عن نهاية المباراة، تتغير النتيجة هنا في ملعب سبعة مارس، تصبح 2-1 لصالح الاتحاد الرياضي ببنجردان بإمضاء تبتو من لعب لسجل الهدف. أعتقد أنه السالحي أم لا، على كل حال في انتهى الوقت المضاف هنا في ملعب سبعة مارس بنجردان بين اتحاد بنجردان والنادي الافريقي، 2-1 لصالح الاتحاد الرياضي ببنجردان. ورقة صفراء فعلا الصالحي، الصالحي هو اللي سجل الهدف الثاني لصالح الاتحاد الرياضي ببنجردان، ويشهر للحكم الورقة الصفراء باعتبار ان نزع القميص متاعه، وهذا مخالف لقوانين كرة القدم. ايضا ورقة صفراء لمساعد مدرب الاتحاد الرياضي ببنجردان، شوف فرحة كبيرة، ورقة صفراء لسفيان الحدوسي ايضا مدرب الاتحاد الرياضي ببنجردان، 3-0 في اواخر هذه المباراة، 2-1 لصالح الاتحاد الرياضي ببنجردان. ثنائية في الدقيقة يعني 18 من الشوط الاول بإفضاء دانيال اوبا، وفي الدقيقة الاخيرة دقيقة 90+6 او +5 بالتدقيق يعني يضيف الصالحي الهدف الثاني لصالح الاتحاد الرياضي ببنجردان، تصبح النتيجة 2-1 هنا في ملعب سبعة مارس. باش يستأنف اللعب باسم بالعيد باش يعطي الإشارة لانطلاقة قاعد يدون في الورق الصفر اللي كان أشهرها الاتحاد الرياضي ببنجردان باسم بالعيد، 3-0 قلت مدخل منذ في هذه الفترة الثانية وإلى الصفحة 27، ومساعد مدرب الاتحاد الرياضي ببنجردان، وأيضا مدرب الاتحاد الرياضي ببنجردان، 3-0
2: ثلاث ورقات صفراء يا فتحي، إذا ثلاث ورقات صفراء في مع نهاية المباراة تقريبا في الدقيقة الأخيرة يدونها الحكم للاتحاد الرياضي بنجردان بعد ما وائل الصالحي إذن بعد ما زع قميصه إثر تسجيل الهدف.
0: نعم فعلا رباب، هذا هو رمي التبس للنادي الإفريقي، الثواني الأخيرة بين اتحاد بنجردان والنادي الإفريقي، 2-1 دائما للاتحاديين، وفي هذه الآونة بالضبط في هذه الآونة بالضبط يعلن الحكم باسم بالعيد على نهاية مباراة اتحاد بنجردان والنادي الإفريقي، والانتصار الرابع في الاتحاد الرياضي بنجردان أمام النادي الإفريقي في الرابطة المحترفة الأولى على نتيجة 2-1. هدف أول كان في الدقيقة 18 دانيال أوبا، الصالحي في الدقيقة 90+5، وطبعا كان أسامة الشريمي كان عدل النتيجة في الدقيقة 24 من الشوط الثاني. شكرا لك رباب لكامل الفريق اللي كان معنا في هذه الأمسية الرياضية مباشرة من ملعب سبعة مارس في بنجردان، ونلتقي في مواعيد رياضية قادمة.
2: شكرا لك فتحي، شكرا للرؤوف من ملعب الجابس. باش نذكر بالنتائج الكاملة الترتيب بالنسبة للقاءات اليوم في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الترجي الرياضي التونسي ينتصر أمام الأولمبي الباجي بنتيجة 3-0. في ملعب سبعة مارس في بنجردان منذ قليل انتهت المباراة بفوز الاتحاد الرياضي بنجردان أمام النادي الإفريقي 2-2. في ملعب بنزرت النادي الرياضي البنزرتي يتعادل مع الاتحاد الرياضي المنستيري أصفار، وهدف لصفر لساقيت داير أمام النادي الرياضي صفاقسي في دربي صفاقسي، إذن مباراة ما زالت ما انتهتش، هدف لصفر في 98 دقيقة لعب إلى حد الآن. الصدارة للترجي الرياضي التونسي ب 12 نقطة، ثاني ساقيت الدار رفقة الاتحاد الرياضي ببنجردان ب 11 نقطة، 9 نقاط للنادي الإفريقي. في المركز الرابع الاتحاد الرياضي المنسيري ب 9 نقاط، رفقة النادي الإفريقي ثنائي في المركز الرابع، 8 نقاط للنادي الرياضي البنزرتي والنادي الرياضي الصفاقسي الثنائي في المركز السادس، 7 نقاط لشبيبة العمران في المركز الثامن، 9 4 نقاط لكل من ملعب التونسي النجم الرياضي الساحلي، 3 نقاط للترجي الرياضي الجرجيسي في المركز 11، 12 للنجم المتلوي بثلاث نقاط، نقطتين للأولمبي البيجي في المركز 13، مركز 14 نقطة كل من مستقبل مرسى والأمل الرياضي بحمام سوسة، وصفر من النقاط للنادي الرياضي لحمام الأنف في أسفل الترتيب. خمس جولات في انتظار أكيد لقاءات يوم الغد. الرابطة الثانية لكرة القدم، تبعنا اليوم لقاء مستقبل جابس هلال الشباب. نعطيكم نتائج الكاملة في بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم في جولتها الثالثة، لما نحكيه على دفعة أولى اليوم السبت غدوة إن شاء الله اكتمال نصاب الجولتين بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى والرابطة الثانية. ثلاثة أهداف لهدف لجمعية مقرين أمام مستقبل سليمان، أسفار بين نجم الخلادي والرلوي، ثلاثة أهداف لصفر للملعب السوسي أمام بعث بوحجلة، التعادل هدفين لهدفين بين مكارم المهدية وهلال مساكن، هدفين لهدف لهلال الشاب أمام مستقبل جابس في جابس، وهدف لصفر للنادي القربي أمام هلال أرديف. ذكر بترتيب المجموعة الأولى، مكارم المهدية رفقة جمعية مقرين سبع نقاط، خمس نقاط لكل مرة لوي هلال مساكن، أربع نقاط لمستقبل السيمان رفقة الملعب السوسي هلال الشاب بعث بوحجلة، ثلاث نقاط لسبورتينغ بن عروس رفقة اتحاد تطاوين، نقطتين لنجم بن خلاد في المركز 11، مركز 12 لكوكب عقارب نقطة رفقة مستقبل جابس، وأسفل الترتيب محيط قرقنا بصفر من النقاط. تابعنا اليوم أيضا في ملعب وأهداف كرة اليد القسم الوطني أليف للجولة الرابعة، الأولمبيك مدنين لكرة اليد خارج القواعد في قاعة قصور الساف ينتصر الفوز الرابع لفريق أولمبيك مدنين لكرة اليد، ينتصر اليوم بفارق نقطة نادي قصور الساف وأولمبيك مدنين الفوز لأولمبيك مدنين 38 مقابل 37. غدوة ملعب وهدافها متابعة لباقي أكيد برنامج الجولة بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم والرابطة الثانية. غدوة إن شاء الله سبورتينغ بن عروس يلتقي الاتحاد الرياضي بتطاوين، التحكيم سيكون لرائد جوير ومباراة بشكون منقولة على موجاتنا. نادي محيط قرقنا يلتقي الكوكب الرياضي بعقارب، التحكيم لي وليد الهذلي. الجمعية الرياضية بأريان القلعة الرياضية تحكيم لإسلام الزوالي، ياسين هماني في لقاء أولمبيك الكاف القوافل الرياضية بقفصة، يوسف التوتي صفر مباراة نادي سبورتينغ الموكنين جندوبة الرياضية، فرج بالرابح يصفر مباراة شبيبة القيروان اتحاد قصور الساف، عبد الحميد بدر الدين في مباراة الأمل الرياضي ببوشم الملعب الجابسي، ووائل مصباح يصفر مباراة نادي أولمبيك مدنين المستقبل الرياضي بالقصرين. وكما تعودتوا اللقاءات لتمنديتنا أكيد يعني في جهة الجنوب الشرقي تكون منقولة في ملاعب وأهداف. في الرابطة المحترفة الأولى غدوة شبيبة العمران مستقبل مرسى، التحكيم لمحرز المالكي، النجم الساحلي النادي الرياضي لحمام الأنف التحكيم لأحمد الذوادي، النجم المتلوي الملعب التونسي تحكيم لفرج عبد اللاوي، وترجي جرجيس يستقبل أمل حمام سوسة التحكيم سيكون لأمير العيادية. هكا نكون وصلنا لنهاية ملعب وأهداف، حوصلتنا أكيد ومتابعتنا لمختلف اللقاءات في بطولتي الرابطة المحترفة الأولى الثانية وفي كرة اليد. شكرا رشيد بوزاخري يواصل معكم إلى حدود الساعة الثامنة في هندسة الهواء مباشرة وفي غرفة الهاتف فيصل شوشان. شكرا للزملاء فتحي شتيوي روف عزيز وعبد كريم الشيخ، التقي بكم إن شاء الله في موعد رياضي قادمة على موجات إذاعة تطاوين.

0: موجز الأخبار
1: الخميس مساء على موجة إذاعة تطوين. أهلا بكم من جديد. نظمت جمعية التنمية ودراسات الاستراتيجية بمدين بالتعاون مع مخبر الاقتصاد والمجتمعات الريفية بمعهد المناطق القاحلة يوم العالمين لتقديم برنامج علمي يستهدف تعزيز قدرات الشباب في المجال البيئي. اعتبر نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار في افتتاح المؤتمر السابع لنقابة الصحفيين التونسيين أن مؤتمر النقابة ينعقد في ظرف دقيق تراجعت فيه مساحة الحوار والتعددية وتزايدت فيه الضغوط على الصحافة وتعمقت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المؤسسات الإعلامية والصحفيون. في الشأن الدولي أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن شهود عيان في مطار الرياض بالمملكة العربية السعودية عن إصابة عدد كبير من الأشخاص بعد انفجار شهده المطار في وقت سابق اليوم. ومن جهة أخرى أفاد مصدر دبلوماسي أن الحوثيون في اليمن أطلقوا صاروخا أصاب مطار الملك خالد الدولي في الرياض بعد ظهر اليوم. هذا ودعت سفارات كل من كندا وألمانيا وإسبانيا في السعودية رعاياها إلى الابتعاد عن مطار الرياض الدولي. أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم مرسوما رئاسيا يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 من سبتمبر من عام 2027، وذلك بناء على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بعد إلغاء المرسوم بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 من شهر نوفمبر المقبل. انتهى الموجز، نلتقي بإذن الله تمام السادسة في نشرة مفصلة لهذه الأخبار وغيرها.

الفنانة أم كلثوم. باش نمشوا بكم النسق آخر بعد نسق الرياضة, أكيد باش نرجع معكم للنسق الثقافي, نسق العشوية كما تعودتوا بينا كل عشية سبت نكونوا حاضرين فيها معكم انتو حتى الثمانية متاع الليل. تحياتي للناس اللي خلطت علينا والناس اللي باش تبدأ معنا المشوار, وأكيد للفريق كامل اللي باش يرافقني في هذا المشوار. تحية كبيرة برشا في الإخراج التقني رشيد بوزاخر, تحياتي ليك, أهلا وسهلا بك رشيد. تحياتي زاد زملائنا في غرفة الهاتف اللي بها إن شاء الله باش نستقبلوا ضيوفنا, وأيضا باش نستقبلوا مستمعينا ديما على 75 870 900. ما ننسوش زملائنا في قسم الأخبار, أول موجز إخباري معكم اليوم الخمسة مع بوثينة الخراز, وإن شاء الله النشرة الإخبارية الستة, وديما تتواصل المواجيز على رأس كل ساعة. عفاف البرهومي معكم من أمام الميكروفون, ونتمنى لكم إن شاء الله ويكند خفيف, ما فيش برشا تعب, ما فيش برشا قضيات, وفيه الاستمتاع أكثر منه من الجري, لأن نعرف أسبوع كامل واحد ربي يعلم به معناته كيفاش من قضية القضية, من القراية للصغار للشؤون الدار. فنقول لكم استمتعوا معنا, خفوا على روحكم شوية ضغط, خليكم معنا بحول الله, هكا نفرهدكم بشوية إيقاعات وشوية متابعات. يلا بدايتنا توا.

يلا تحياتي لكم الناس الكل ومرحبا بكم مين ما كنتوا تابعوا فينا. هذا أول نغمة دينا به معاكم إن شاء الله برشا إيقاعات في انتظاركم مستمعينا. تحياتي للناس الكل واللي تستنى زادة في الجديد إن شاء الله. اليوم باش نسمع جديد الفنانة مريم نور الدين وحمودة فلاح. كيف كيف باش يكونوا حاضرين في عدة مواكبات الحقيقة باش نواصلوا مشوارنا في اليوم الختامي بالنسبة لأيام قرطاج الموسيقية مع مبعوث الإذاعة مجيد حداد. ثم باش نعملوا جولة بكم في ربوع الجنوب الشرقي. كل مرة نذكركم بموعد من المواعيد الثقافية والعروض اللي باش تنطلق الأيامات القادمة. خاصة نعرفوا ديما نهاية الأسبوع أغلب الناس يقول لك زعما اشتم اليوم زعما غدوة لحد شنو موجود بداية الأسبوع على امتداد الأسبوع شنية مختلف العروض والورشات اللي موجودة في مختلف المهرجانات. أكيد تابعونا نكونوا معكم في الموعد إن شاء الله. بعد شوي باش نهزوكم إلى ولاية جيبس وباش ناخذوا فكرة لحقيقة على مهرجان باش ينطلق قريبا. نتحدثوا اليوم على مهرجان خاص بالمسرح وأكيد برشا تفاصيل تخص هذا المهرجان إن شاء الله باش نرجع عليه بأكثر تفاصيل. مثالش كي نذكروا كل الناس اللي يتابعوا فينا خاصة على موجات إذاعة تطاوين ديما www.radiotatawin.tn هي الموجات اللي توصلكم لنا وتسمعوا بها صوتنا. وزاد كيف كيف تنجموا تسمعوا صوتكم كيف كيف على 75-870-900 اللي نستقبلوا فيه ملاحظاتكم وأكيد مشاركاتكم اللي إن شاء الله ديما نذكر اللي الساعة الأخيرة من 7-8 هي المخصصة للمسابقة. كالعادة نمشي في شهر أكتوبر اللي ربح 200 دينار من أهداء إذاعة تطاوين كالعادة بالقرعة. كل حصة يترشحوا فيها زوز وهو آخر عدد من كل شهر ناخذوا فيها القرعة ويفوز فائز فقط كما فاز الشهر الفايت بطبيعة محمد العامري. نقول له ألف مبروك أكيد إن شاء الله تكونوا أنتم من الرابحين. فقط ديما نوصيكم ونقولكم ركزوا بالقداء مع كل معطى وكل معلومة حثوا فيها خلال البرنامج لأن هذاك عليه سؤال مع السؤال في الثقافة العامة اللي يكون بالمقترحات واللي إن شاء الله يكون الحظ من حليفكم من نصيبكم. أوكي قالوا لي جماعة نحن السؤال متاع محتوى الحصة. يا جماعة راني مانيش نجيب في معلومة معناها سؤال صحيح راي مش معلومة باش أنتم تجتهدوا فيها راي حاجة حكينا فيها في وسط البرنامج ما أسهلش من هيك حاجة معلومة. حكينا على مهرجان حكينا على تاريخ مهرجان من إلى كان ضيف كان متوج كان فنان جديد غناية كل شيء تنجمه حاجة سهلة برشا تحط بحذاك ورقة وستيل وتقيد كل معلومة تقول بلكش يجي عليها سؤال ومنها هي تلقى روحك بإذن الله في الساعة الأخرانية حاضر. أوكي ما فماش حتى شيء صعيب راو فقط تركيز وتدقيق مع كل معطى نتحدث فيه. أوكي يلا متفقين 5:13 دقيقة نمشوا بكم مباشرة للإيقاعات.

0: ديانا حداد أهل العشق. شكون فينا ما يذكرش الأغنية هذه القديمة برشا اللي صدرت تحديدا عام 1997 كأغنية رئيسية تعتبر الأغنية الحظ بالنسبة للفنانة ديانا حداد، على اعتبار أن المبيعات متاحة جوزت 400,000 نسخة. على كل حال هي ديانا حداد لليوم ما زالت محبوبة، فمش شكون يعتبرها غابت شوية على الساحة، ولكن في الخليج العربي عموما ما زالت عندها مكانتها في الساحة الفنية. على كل حال أنا باش نمشي بكم من الأغنية والفن، باش نمشي بكم الفن آخر، الفن المسرحي. واليوم حديثنا باش يكون على تظاهرة حلوة برشا إن شاء الله باش تصير قريبا في ولاية جابس تحديدا شنيني، نتحدث على مهرجان بشعار الطبيعة ركحا ومسرحا. وسعيدة جدا باستقبال معايا الإعلامي والمنسق الإعلامي لهذه التظاهرة سي زهير مبارك، اللي نقول لك مساء الفل ونورتني على موجات إذاعة تطاوين.
1: مرحبا بيك، مرحبا بكل مستمعيك في إذاعة تطاوين.
0: يفضلك
1: تطاوين وكل أهلي.
0: شكرا مستمعين أوفياء في ولاية جابس، وفما شكون زاد متعودين على الفن والإبداع في ولاية جابس، لكن المرة هذه مهرجان علي الأسود للمسرح والفنون بشنيني يظهر لي بصيغة أخرى وممكن فكرة جديدة مستجدة. سي زهير
1: مرحبا بك. نعم، بالنسبة للتظاهرة فأين أن تكون بعنوان الطبيعة ركحا مسرحيا، وهذه يعني تخلينا ننظر إلى الفضاءات البديلة للمسرح.
0: نعم.
1: والابتعاد ضمن فلسفة في الحقيقة تواصلية واستراتيجية تواصلية برؤية جديدة تسعى إلى الخروج من ضيق الأمكنة ومن هذه الجدران الصفيقة، سواء كان في المسرح أو في المكتبات أو في الجامعات أو في كل مجالات الفنون، لأننا في حاجة إلى إعادة النظر في كيفية التواصل مع هذه الأجيال التي لم تألف هذه الأماكن الضيقة والتي أضحت تعيش عالما افتراضيا ومواطنة افتراضية. ولذلك نحن وظفنا وسخرنا وحبينا كذلك بجمالية الطبيعة في واحة شنني الفيحاء، وأردنا أن تكون هذه الواحة سببا من أسباب متعة الناظرين، ولكن أيضا سببا من الأسباب التي تمكننا من نشر ثقافة المسرح.
0: نعم.
1: ولما لا أيضا في مجالات أخرى، المطالعة والفنون وما إلى ذلك.
0: يعطيك ألف صحة سي زهير، أنت حكيت على نقطة مهمة جدا اليوم، كيفاش نجمع بين جمال ما يقدم في العروض المسرحية وأيضا جمال المكان اللي هو عنده ارتباط وثيق الحقيقة بالقصة كاملة وحتى متعة المتفرج. اليوم نتحدث على شنني، جمال واحة جنني، ونعرفوا معناتها الدور الكبير اللي يضفوه الأهالي منطقة شنني لمختلف العروض اللي تقدم، مش كان فقط المسرح، في عدة تظاهرات اللي أنا كنت حاضرة فيها شخصيا واللي لاحظت محبة كبيرة من الأهالي للمنطقة في حد نفسها رغم التلوث ورغم كل شيء، ولكن ما شاء الله عليهم معناتها داعمين لكل نشاط يقام في هذه الواحة. فأكيد من محتوى هذا باش نمشوا نذكروا الناس اللي تبع فينا سي زهير بالتاريخ بالموعد المكان وخاصة شو باش يتفرجوا في هذا اللقاء إن شاء الله.
1: بطبيعة الحال هنالك محاور في هذه التظاهرة أذكر بعضها. هنالك محور مهم جدا وهو محور تكريم أحد أعلام المسرح بجهة جابس.
0: نعم.
1: الأستاذ مراد الخاوي.
0: أيوة.
1: كذلك هنالك ورشات، وهذه نفتخر كثيرا بوجود ورشات لأنها آتت أكلها سواء كانت في المسرح أو في غير المسرح.
0: نعم.
1: أذكر على سبيل المثال يعني حتى في السينما قبل تظاهرة المسرح سيكون هناك تظاهرة سينمائية، السينما المتوسطية بشنني.
0: أيوة.
1: وكلا التظاهرتين يعني أديا مهامهما خلال السنوات الماضية، وعنا جمهور وعنا معناها شباب متعطش للمسرح وللسينما.
0: نعم.
1: الورشات أيضا هنالك ورشات، لو أذكر بعض هذه الورشات ستلاحظين بأنها مرتبطة كذلك بهذه البيئة. أذكر مثلا ورشة روح النخلة وفيها صنع وتحريك عرائس دماء العرائس، يعني توضيح

0: كيف ما تتوفر به أو ما يتوفر في واحات شنني للقيام وإنجاز بعض الأدوات التي يمكن أن تكون فرجوية. هنالك أيضا من بين المؤثرين نذكر في محمد علي سرحان، مخرج محمد علي سرحان، نذكر كذلك في رؤوف بن رمضان، وضيفنا في خالد بوزيد. من المحاور الأخرى هي ندوة فكرية، وهذه الندوة الفكرية عنوانها المسرح بين الركح والفضاءات البديلة. سيكون بيننا الأستاذ عادل مستشار من المغرب، محمد علي سرحان، خالد بوزيد، الأستاذة نعيمة سعدية من الجزائر، وكذلك من ليبيا. سيكون هنالك يوم سياحي للضيوف، وهذا محور مهم جدا. نحن نسعى إلى تثمين جمال الجهة وإعطائها رونقا في عيون الضيوف، وهم سيكونون سفراء لجمال واحد شنني، ولكن أيضا جمال مطماطة وجمال الحامة وجمال جميع جهة جبس. وهنا انفتاح هذه التظاهرة على مفاهيم أكبر.
1: جميل جدا.
0: يعني صورة الجهة ككل وصورة هذا الوطن ككل.
1: جميل جدا. يعطيك صحة سي زهير. أنا باش نمشي معك في تحديد الموعد، من وقتش لوقتش تنطلق التظاهرة؟
0: الموعد باش يكون من يوم 29 لواحد نوفمبر،
1: 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر القادم بداية التظاهرة. طبعا الدورة 14، هذه الدورة الحالية
0: 14.
1: أكيد. هو حتى نذكر سي زهير التعاون بين دار الثقافة بشنني، وشكون الأطراف المشاركة معاكم في هذا العرض؟
0: هناك عديد الأطراف الحقيقة، لكن الأطراف الرئيسية باش نجدوا دار الثقافة بشنني، الحي الجامعي سيدي مرزوق. هنالك أطراف أخرى ستشارك في هذه الدورة من خلال الهلال الأحمر، السلامة المرورية. يعني سيقع تقريبا إشراك جهات مختلفة في جهة جابس من أجل تقديم عروض مسرحية وتظاهرة جيدة.
1: جميل جدا. وأنا علاش سألتك السؤال هذا سي زهير؟ لأن كي قلت لي معناتها الحي الجامعي، يعني تقريبا الطلبة هم زادة معناتها منتفعين بهذه العروض إن شاء الله.
0: أكيد الطلبة في الحي الجامعي سيدي مرزوق سيكون لهم مشاركة فعالة، سواء من ناحية تنظيمية أو من حيث كذلك المشاركة في الورشات. وعن يعني حلقة نقاش الندوة ستكون في الحي الجامعي سيدي مرزوق. وهذا الكل معناها من شأنه أن يستقطب فئة من فئات الجهة وهي الطلبة.
1: واضح. إن شاء الله كل التوفيق في هذه التظاهرة. نعود نذكر بالموعد سي زهير، الانطلاق الدورة إن شاء الله بيكون 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر القادم بدار الثقافة شنني، الدورة 14، مهرجان علي الأسود للمسرح والفنون. جميل جدا العنوان، الطبيعة ركحا مسرحيا. وش خاصة كان جات كل شيء هكا تلقائي طبيعة. فما عروض في الهواء الطلق سي زهير ولا فقط في دار الثقافة؟
0: شوف، هو العروض فما عروض في معناه في دار ثقافة بشنني، وفما عروض أخرى عادة مرتبطة بالورشات، معناها هي البشتم ما هيش عروض كبرى مسرحية، ولكن حاولوا أن نوظفوا الفضاءات المختلفة، وهذا هو الهدف متاعنا.
1: هي ديما معروفة الورشة ديما تكون هيك في مكان ضيق شوية، ولكن إن شاء الله يتم استغلال طبيعة شنني صراحة بالطريقة الإيجابية، وتكون فما عروض في دورات قادمة في الهواء الطلق. لأن عشنا الحقيقة في مهرجان جيبس الدولي، أنا أتذكر بالقداء عرض لفيلم هيك تحت النخل معناتها بشاشة عملاقة. طريقة حلوة برشا.
0: هو ذي موجودة نعملها في عادة يعني في فضاءات معروفة في شنني، جميلة جدا. وفي نفس الوقت تثمن الجهة وتثمن حتى الفضاء، مثلا مركز الاصطياف بشنني اللي هو مفخرة من مفاخر جهة جابس ومفخرة من مفاخر
1: يعني سنة ما فمش طريقة العرض هذه باش تكتفيه فقط ب
0: سنة ما فمش، ولكن هنالك عروض يعني فردية باش تكون على طريقة الوان منشو من خلال بعض الممثلين وكهو.
1: واضح واضح جدا. شكرا لك سي زهير، نحييك برشا يا سيدي على كل هذه التفاصيل. ان شاء الله ديما اذاعه التطوين تكون حاضره معكم ايضا في انطلاقه هذا المهرجان، ان شاء الله تكون دوره موفقه ومفيده لبرشا طلبه يسمعوا فينا، سواء كان من جابس ولا هم بطبيعتهم يقروا في جابس وجو في لاول مره الجابس، فهذه فرصه باش تكتشفوا جابس وتدخلوا شوي هكا للعمق العمق بتاع جابس. شكرا لك سي زهير، بارك الله فيك سيدي. كان حاضر معنا المنسق الاعلامي والناشط في المشهد الإبداعي بجهة جابس بتونس زهير مبارك، واللي هو المكلف بالإعلام لمهرجان علي الأسود للمسرح والفنون بإشننية.

يلا عودة معكم مستمعينا. توقيتنا لخمسة وخمسة وثلاثين دقيقة. بما أني تحدثت على ولاية جابس وتحية لكل مستمعينا في ولاية جابس المناطق المجاورة لها، زادة كيف كيف للناس اللي مبرمجة إن شاء الله رحلاتي لولاية جابس، ما ننساش زادة صوت الأهالي وسام الغرابي اللي يقول لنا بربي وصلوا صوتنا ونحبوا مهرجان الحامة الدولي يرجع من جديد. علاش لا وعلاش هذا المهرجان غايب لحد اليوم؟ صحيح هو مهرجان الحامة الدولي يعتبر من أكثر المهرجانات اللي متنفس كبير ووجهة بامتياز حقيقة للحامة اللي نعرفه عندها خصوصية سياحية ممتازة جدا. إن شاء الله إن شاء الله المندوبية الجهوية لشؤون الثقافية بولاية جابس جاوبنا هل فمانية رجوع وإرجاع واسترجاع كامل تفاصيل مهرجان الحامة الدولي، وهيك نتصور فرصة حاجة وحويجة أن المهرجان هذا يرجع من جديد ويرجع بالبريق متاع، لأن نذكروا بالكداف عاليات المهرجان في برشة عروض مميزة واللي تعتبر معناتها خلينا نقوله فقرات استقطابية للسياح بشكل متميز جدا. فإن شاء الله تو نزيدوا نسألوا على ونشوفوا مع السادة المسؤولين شنو سبب الغياب، لأن سبق وحكينا عليه المهرجان ولكن لحد اليوم ما نعرفوش هل فما نية معناتها إرجاع هذا المهرجان في دورة جديدة في حلة جديدة وإلا لا. على كل حال إن شاء الله نتبع الموضوع هذا ونمدكم بأكثر تفاصيل. تحياتي ليك وسام غرابي، شكرا لأهلنا في الحامة اللي هم بيدهم متعطشين جدا لكل المهرجانات اللي تبرز خصوصية كل منطقة. ما كم تعرفوا تنوع الكبير في مختلف جهاتنا كما قاعدين نشوفوا في مهرجانات تميز زادة جهات أخرى غير جابس، وكما سمعتوا في مداخلة زهير تحدث على الجانب السياحي والترويجي للجهات، فهك علاش المهرجانات هذه راي عندها دور كبير في التعريف بالجهات خارج تونس. نتحدث اليوم على استقطاب سياحة معناتها من كافة الدول الشقيقة والصديقة، واللي نعرفوا ديما الحامة عندها ضيوف بامتياز من الجزائر الشقيق، من ليبيا، من عدة دول، لما لا تتوسع العملية ويولوا معناتها وفود وزيار من شتى أنحاء تونس من الدول المجاورة. زاد كيف كيف نذكركم مستمعينا في هذا التوقيت بموعد قادم إن شاء الله، وين باش نظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتطاوين تحت إشراف بتبيعة الإدارة العامة للعمالة الثقافية في يوم 27 أكتوبر 2026 بدار الثقافة بسمار الدورة الخامسة للصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة بتبيعة بمشاركة مختلف المؤسسات الثقافية بالجهة. التظاهرة هذه لتتيح فرصة لمنخرطي نوادي الفنون التشكيلية لعرض إبداعاتهم والتعريف بتجاربهم الفنية إلى جانب دعم المواهب الشابة والهوية وتشجيعها بتبيعة على مواصلة الإبداع، وتعتبر فرصة لاكتشاف عدة مواهب ومبدعين في الفن التشكيلي، واللي تعتبر دورة مناسبة زادة لتثمين الإنتاج الفني لمعروف في جهات ولاية تطاوين. أعمال مشاركة على كل حال إن شاء الله الدورة هذه نكتشف فيها مواهب جديدة وإبداعات جديدة. على كل حال نعود نذكره بالموعد باش يكون 27 أكتوبر القادم بدار الثقافة بسمار. يلا نواصل معاكم بالإيقاعات مستمعينا، ما تغيروش الموجة، وأكيد من اختيارات رشيد بوزاخر. شو اخترت لنا رشيد؟ ترى

هذه الفنانة نجاة عطية اللي توصلنا للخمسة وثلاثة واربعين دقيقة. مازلت برشا إيقاعات في انتظاركم مستمعينا. تحياتي للناس الكل اللي ديما أوفياء الموجات العروس، خاصة للناس اللي ديما تبع الويكاند. نقول لكم ثنية زينة للناس اللي تسمع فينا الآن في الطريق، إن شاء الله توصلوا السلامات. نعرف اللي برشا فيكم نهاية الأسبوع ماذا به يبدل شوية الجو، ماذا به يخرج شوية من روتين جمعة كاملة أسبوع كامل من النسق الماراثوني. فمشكون يقولي لي عفاف رانا مازلنا نهاية الأسبوع تعتبر تنبك الخدمة وتكثر فيها الخدمة، فربي يعاونكم الناس الكل. على كل حال نذكر بالموعد أيضا تظاهرة فسيفساء الفنون، هي من تنظيم دار الثقافة بساقيت الدائر يومي 17 و 18 أكتوبر 2026 في إطار افتتاح الموسم الثقافي الحالي. المبادرة هذه تهدف إلى تنشيط الحياة الثقافية بولاية صفاقس وتشجيع المبدعين بطبيعة على إبراز طاقتهم الفنية، كما تعزز زادة حضور الأنشطة الثقافية والفنية بدور الثقافة. بالنسبة لبرنامج التظاهرة متنوع يجمع بين المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية، بما يتيح بطبيعة فضاء لعرض المواهب والإبداعات في مختلف المجالات الفنية. ذكرت بالموعد يومي 17 و18 أكتوبر تنظيم تظاهرة فسيفساء الفنون. بالنسبة للناس اللي تسمع فينا في ولاية صفاقس أكيد تنجموا تلتحقوا بدار الثقافة ودور الثقافة تقريبا الكل انطلقوا في مثل هذه البرامج وافتتاح الموسم الثقافي لسنة 2026-2027. إن شاء الله معكم نذكركم بزادة مواعيد اللي تخص بعض الاختبارات الفنية، خلينا نقوله اللي إن شاء الله ترشح للمشاركة والتسجيل الوطني. بطبيعة الحال هذا بمناسبة الاحتفال بمرور 60 عام على تأسيس التلفزة الوطنية التونسية، فأكيد المقترح هذا والعرض هذا يهم برشا مؤسسات اللي خاصة مهتمة بكل ما هو إلكتروني ورقمي واقتصاد ثقافي. شنو التفاصيل أكيد بعد شوية نذكركم بكل التفاصيل بالنسبة للعرض هذا.

ورجعنا معكم بصوت الفنانة نوال غشام. أغنية عدنا برشا ما سمعناهاش ولكن أغنية هيك تفرفشنا شوية. تحياتي لكم الناس الكل. 60 عام من الذكرى التلفزية التونسية نحو الابتكار الرقمي، هاكاتون أو هاكتون وطني لتثمين الأرشيف السمعي البصري بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة من الذاكرة إلى المستقبل. هذا طبعا في إطار تفعيل التعاون وشراكة بين مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي والتلفزة الوطنية التونسية، وتجسيدا طبعا للبرامج الداعمة في مجال الاقتصاد الرقمي الثقافي والصناعات الثقافية الإبداعية. ليش نتحدث على الشراكة هذه؟ على اعتبار أنه معناتها دعوة مفتوحة لكل الأطراف اللي عندها اهتمام، وخاصة نتحدث على الشركات الناشئة، المؤسسات والاستوديوهات والفرق المهنية المختصة في التكنولوجيا والإبداع الرقمي والشباب المبدع أيضا في المجالات اللي إن شاء الله باش نذكركم بها. معناتها مجالات تخص كل ما هو ذكاء اصطناعي، كل ما هو واقع افتراضي معزز، والتكنولوجيات الغامرة كما عبروا عليها، التطبيقات والمنصات الرقمية، أيضا الألعاب والتجارب التفاعلية، السرد والإنتاج السمعي البصري الرقمي. المشاركة هذه بالنسبة للشركات وإلى الشباب اللي عنده إبداع في الجانب هذا، تنجموا تشاركوا بطبيعة في هذه المسابقة، واللي تعتبر ملف الترشح يلزم يحتوي على تقديم موجز للشركة أو المؤسسة أو الفريق المشارك، أيضا التعريف بأعضاء الفريق وخبراته إن كان مترشح عن طريق فريق، ونماذج من المشاريع والأعمال المنجزة سابقا، إلى جانب تصور موجز للمشروع المقترح وكيفية توظيف الأرشيف السمعي البصري التونسي، أيضا بيانات الاتصال بالفريق، وآخر أجل لتقديم الترشحات يوم 1 نوفمبر 2026. بطبيعة الحال للناس المهتمة بالموضوع تنجموا كيف تراسلوا عبر البريد الإلكتروني bureau.tecdcie@gmail.com. هذا العنوان انتقته كما هو باش نجموا تكتبوه بطبيعة الحال، ومنه هو تترشحوا لهذه المشاركة والتسجيل في الهاكتون الوطني بمناسبة الاحتفال بمرور 60 عام على تأسيس التلفزة الوطنية التونسية بعنوان من الذاكرة إلى المستقبل. إن شاء الله موفقين، إن شاء الله نشوفوا هكا حاجات مبتكرة تكنولوجيا بطريقة الذكاء الاصطناعي أو بطرق الحديثة، لأن حديث كثير ووسائل تقنية متطورة جدا الحقيقة. واليوم كن نربط الموضوع هذا التطور التكنولوجي بالأرشيف، فأنا نتصور نجم نخرجوا برشا حاجات مزيانة في الجانب هذا. على كل حال باش نواصل معكم بالإيقاعات مستمعينا، وأكيد باش نرجع معكم بعد نشرة الأخبار بجديد الفنانة فنانة زوز فنانين هما ديو الحقيقة، مريم نور الدين حمودة فلاح اللي سمعناهم قبل في ديو مشترك، ولكن المرة هذه في أغنية جديدة اخترتك انت يا عشيري هيك اسم الاغنيه، ان شاء الله باش نسمعوها معنا لاول مره على موجات اذاعه تطمين. يلا نواصل معكم بالايقاعات.

استمعي يا فاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: نشرة الأخبار.
1: السادسة مساء على موجات إذاعة تطاوين، أهلا بكم مستمعين في هذا الموعد الإخباري نشرة أخبار المساء، ونبدأها بأبرز العناوين. الاتحاد الجهوي للشغل بمدمين يقرر عقد مؤتمره العادي التاسع يوم الثالث من شهر جان في 2027. قافلة القلب تزور الأسبوع المقبل عددا من المؤسسات الصحية بولايات تطاوين مدنين وجابس. وفي العالم تعليق العمل في مطار الرياض بالسعودية إثر استهدافه من طرف الحوثيين. أهلا بكم من جديد في تفاصيل نشرة أخبار المساء. نظمت اليوم وزارة التربية يوما تحسيسيا وطنيا حول التوقي من المخدرات بعدد من المؤسسات التربوية في مختلف أنحاء الجمهورية بهدف حماية الناشئة من آفة المخدرات وتعزيز ثقافة الوقاية داخل الفضاء المدرسي وفي محيطه. وقد انتظم هذا اليوم بعدد من المدارس العددية بالجنوب الشرقي، منها المدرسة العددية حي النور بتطاوين وابن رشد بوسط المدينة. وأكد المندوب الجهوي للتربية بتطاوين توفيق بن محمود أن هذه التظاهرة التحسيسية ستتواصل على امتداد السنة التربوية، وستتوج بخطة جهوية للتوقي من المخدرات بالمؤسسات التربوية وبمحيطها.
2: انطلقنا بالمدرسة الاعدادية ابن رشد، ثم المدرسة الاعدادية حي النور، ولكن احنا حسسنا كل المؤسسات التربوية خاصة الاعدادي والثانوي انهم مستعدين للقيام بهذه الحملة. الحملة التحسيسية هذه لن تتوقف ولن تختصر في يوم 10 اكتوبر فقط، وانما ستتواصل على مدى السنة الدراسية، والقيام ايضا بورشة جهوية والخروج بخطة جهوية لمجابهة آفة المخدرات بالمؤسسات التربوية وبمحيطها.
1: وقد ثمن الأولياء في ولاية مدنين هذه البادرة وهذا اليوم التحسيسي، وأكدوا أهمية تضافر جهود مختلف الأطراف للتوقي من آفة المخدرات في الوسط. عدد منهم لزميلة هادي قرية صويعي.
3: نحب نقول لأبنائنا مهما ماش أرقام بل مستقبل تونس، حمايتهم تكون بالوعي، إنقاذهم بالاحتواء، ونواجه المخدرات بالوقاية والحزم والمسؤولية المشتركة. ظاهرة المخدرات داخل المعاهد التربوية يمثل نقص خطر يدق أباب الأسرة والمدرسة والمجتمع بأسره. الحل يبدأ بمدرسة تستعيد دورها التربوي، وبأسرة تتحمل مسؤوليتها، وبإطار تربوي ينصت إلى التلميذ.
4: لازم الناس كل تتصدى للظاهرة هذه، نضرب بعصام الحديد على الأيادي اللي قاعدة تساهم في تفاق الظاهرة هذه، يعني بتكاتل.

0: وقف جميع مجهودات الأطراف المتداخلة.
1: بعض المؤسسات التعليمية اللي يلزم مراقبة مستمرة من طرف السلطات المعنية سواء أمنية سواء تعليمية، دور جميع الأطراف، دور أيضا الأولياء، دور أيضا المجتمع المدني من خلال التوعية، دور أيضا وسائل الإعلام من خلال التحسيس بخطورة الظاهرة هذه، والدور أيضا مؤسسة التعليم بصفة عامة من خلال تنظيم حلقات حوارية مع التلاميذ.
2: تقرر عقد المؤتمر العادي التاسع للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين يوم الأحد الثالث من شهر جانفي من عام 2027 على أن يصدر بلاغ المؤتمر في بداية شهر ديسمبر المقبل، وفق ما جاء في بيان أصدره اليوم الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين. وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على هذا القرار في جلسة جمعت أمس أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي لاتحاد الشغل بعدد من الأمناء العامين المساعدين بالمنظمة الشغيلة والمفوضين من المكتب التنفيذي لبحث الوضع النقبي بجهة مدنين وملف مؤتمر الاتحاد الجهوي بمدنين. يذكر أن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين أعلن استئناف نشاطه عقب اجتماع عقده يوم أمس بدار الاتحاد المحلي للشغل بجربة بحضور الأمناء العامين المساعدين بالاتحاد العام التونسي للشغل. نبقى في مدنين. نظمت جمعية دراسات التنمية ودراسات الاستراتيجية بالتعاون مع مخبر الاقتصاد والمجتمعات الريفية بمحد المناطق القاحلة يوما إعلاميا خصص لتقديم برنامج علمي يستهدف تعزيز قدرات الشباب في المجال البيئي. وشهدت التظاهرة حضور المدير الجهوي للبيئة وممثلي إدارات جهوية ومجالس محلية بكل من مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية، بالإضافة إلى عدد من الشباب. رياض البشير رئيس جمعية التنمية والدراسة الاستراتيجية بمدينة تحدث الزميلة هدية قريصوي.
1: يوم إعلامي لبرنامج عمل بحثي جديد يهدف إلى دعم دور الشباب في الرصد وتقديم حلول الإشكاليات البيئية في ولايتي مدين وتطويل. المشروع هذا يعني وقع اختيار جمعية التنمية ودراسة استراتيجية من طرف عدد من الوزارات في إطار برنامج وطني تحت إشراف مشروع باجيك اللي هو تشرف عليه وزارة البيئة. إن شاء الله البرنامج هذا باش يمتد على مدى 15 شهر، وفيه عديد الورشات الميدانية والعلمية لفائدة الشباب، ورشات رفع قدرات، ورشات تشبيكية مع الإدارات المهتمة بالمياه. بالطبيعة هو الدور بتاعه هو دعم دور الشباب خاصة في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها خاصة الاقتصادية والاجتماعية، وأساسا البعد البيئي اللي باش نركزوا عليه في إطار المشروع هذا.
2: في الجانب الصحي الآن، نظم المستشفى الجهوي بجرجيس بالتعاون مع غرفة رياض الأطفال والمحاضن المدرسية وفرع الاتحاد الوطني للمرأة وعدد من الجمعيات وفرع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري تظاهرة تحسيسية للكشف المبكر عن سرطان الثدي. وتضمنت التظاهرة قيس الدم والسكري والمشية الصحية الوردية، وذلك تمهيدا للفحوصات الطبية المجانية المقررة يومي 23 و24 من أكتوبر الجاري. عفاف بريش مختصة في التثقيف الصحي بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري تحدثت لزميلة شعل البجعي.
3: اليوم حبيناها تكون لفتة صحية تنشيطية، الناس كل موجودين هنا باش نعملوا مشية صحية إن شاء الله، ومرحبا بالجميع مضابين تنظموا لنا. حملة بالطبيعة بديناها من أول أكتوبر، نسينا برشا نساء، كان في المؤسسات الحكومية ولا الخاصة، جمعيات قرآنية، قاعات الرياضة، معناها تو الظاهرة الصحية اللي ولت أن قاعات الرياضة تضم برشا نساء حتى هما توجهنا لهم. منين هذه والله نحسوا فهم إقبال من النساء، ما عادش الخوف اللي خافوا منا لأول مرة، ولا ما نعملش الفحوصات، ولا هما تو يصيروا أنت باش تعملوا لنا الخيمة، أنت باش تعملوا لنا الفحوصات، أنت باش تجي طبيبة اللي توا ولت عادة حميدة اللي هي طبيبة باش تجينا هذه التقصي السرطان. وبرشا نساء بصراحة يربحوا في المامو برشا، خاطر ما عندهمش مثلا مصروف ولا تكاليف باش تعمل الماموغراف البرا، هي فرصة للنساء باش يعملوها مجانا.
2: تحت إشراف وزارة الصحة تنظم جمعية القلب والشرايين والرئتين قافلة القلب 2026، وستحط القافلة الرحال يوم 15 من أكتوبر الجاري بكل من المستشفى الجهوي ببنجردان وقسم الاستعجالي بمستشفى جربة أجيم، ويوم 16 من أكتوبر الجاري بمستشفى ابن خداش والمستشفى الجهوي بتطاوين، لتصل إلى ولاية جابس يوم 18 من أكتوبر الجاري وتحط الرحال بالمستشفى المحلي بمطمطة. و ولتقديم نشرة أخبار المساء من إذاعة تطاوين، انطلقت اليوم بالعاصمة فعالية المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمدة النيابية القادمة 2026-2029، والذي يتواصل إلى غاية يوم الغد بانتخاب المكتب التنفيذي الجديد. ويعد هذا المؤتمر السابع للنقابة والتاسع والعشرين للمهنة. نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار قال في افتتاح المؤتمر أن هذا المؤتمر ينعقد في ظرف دقيق تراجعت فيه مساحات الحوار والتعددية، وتزايدت فيه الضغوط على الصحافة، وتعمقت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المؤسسة العالمية والصحفيون. واعتبر الدبار أن حرية الصحافة تصبح في مثل هذه الظروف أكثر من مجرد حق مهني لتكون شرطا أساسيا من شروط المجتمع في الإعلام والنقاش والمساءلة والرقابة على الشأن العام، مشددا على أن الصحافة الحرة ليست امتيازا للصحفيين وإنما هي حق للمجتمع كله. وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح مؤتمر نقابة الصحفيين، أعلن أمين عام الاتحاد العام التونسي لشغل إصلاح الدين السلمي نقل الحوار إلى الشارع والساحة العامة من خلال برمجة مسيرة وطنية اجتماعية وسلمية يوم 17 من أكتوبر الجاري، ردا على ما وصفه بغلق السلطة التنفيذية أبواب التفاوض وفق قوله. وأوضح السلمي أن هذه المسيرة تأتي كخطوة أولى تنظمها جبهة مدنية واجتماعية لتتكون من منظمات وهيئات وجمعيات تهتم بالشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي المطروح في البلاد، مبينا أنها ليست جبهة سياسية. تم على مستوى وزارة الاقتصاد والتخطيط في إطار اللجنة الفنية المكلفة بدراسة اعتراضات عمالة الحظائر إرجاع العمل الذين يستجيبون لشروط الجمع بين منحة الأمان الاجتماعي ومنحة عمالة الحظائر، وذلك لوجود حالات إعاقة بالأسرة أو إصابة بأمراض مزمنة وثقيلة، وفي نفس الوقت شطب الذين لا يستجيبون لشروط الجمع مع آلية الحظائر، وفق ما أفادت به وزارة الاقتصاد والتخطيط في إجابة على سؤال كتابي توجه به عضوان من مجلس نواب الشعب. دوليا الآن، استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم في هجمات صهيونية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. أرجى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانتخابات التشريعية التي كان من المتوقع إجراؤها الشهر المقبل، داعيا لإجرائها بالتزامن مع انتخابات رئاسية في سبتمبر عام 2027. أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن شهود في مطار الرياض بالسعودية عن إصابة عدد كبير من الأشخاص خاص بعد انفجار شاهده المطار في وقت سابق اليوم. وأفاد 3 شهود على الأقل بإخلاء أجزاء من المطار، فيما لم تؤكد السلطات السعودية وقوع الحادثة، كما لم يتبنى الحوثيون أي هجوم حتى الآن. وقد دعت سفارات كل من كندا وألمانيا وإسبانيا في السعودية رعاها إلى الابتعاد عن مطار الرياض الدولية. تأتي هذه التطورات الميدانية في السعودية فيما أفادت مصادر عسكرية حكومية يمنية بأن القوات المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية تتقدم في محيط مضيق باب المندب الاستراتيجي سعيا لاستعادته، بينما أكد الحوثيون أنهم يواصلون إحكام قبضتهم على هذه المنطقة والساحل الغربي لليمن. وأفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين عن شن سعودية غارات على باب المندب ومطار العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون منذ العام 2014. نشرة الأخبار تكملت، قدمناها لحضراتكم من إذاعة تطاوين. نشكركم مستمعين على المتابعة والاهتمام، ويتجدد اللقاء بإذن الله في مواعيد إخبارية قادمة. عفاف البرهومي يتواصل معكم المشوار بعد قليل.
4: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. بحر مرمرة مسطح مائي يقع شمال غرب تركيا، ويعد حلقة وصل طبيعية بين البحر الأسود وبحر إيجا عبر مضيقي البوسفور والدردنيل. يتميز بحر مرمرة بموقعه الجغرافي الفريد، إذ يفصل بين الجزء الأوروبي والأسيوي من تركيا، ويعتبر مركزا مهما في حركة التجارة والملاحة البحرية في المنطقة. يمتد بحر مرمرة على مساحة تقارب 11350 كيلومتر مربع، ويبلغ أقصى عمق له حوالي 1370 مترا. يحتوي البحر على عدد من الجزر الصغيرة، من أشهرها جزر الأميرات التي تقع بالقرب من إسطنبول وتعد من الوجهات السياحية البارزة نظرا لطبيعتها وأجوائها الهادئة. تاريخيا كان لبحر مرمرة دور كبير في الحضارات القديمة التي قامت على ضفافه مثل الإغريق والرومان والبيزنطيين والعثمانيين، وما يزال حتى اليوم يلعب دورا اقتصاديا وثقافيا مهما خاصة لمدينة إسطنبول التي تطل عليه وتستفيد من مياهه في الملاحة والصيد والسياحة. وبفضل موقعه الاستراتيجي وتاريخه العريق، يعد بحر مرمرة عنصرا محوريا في الجغرافيا والسياسة والاقتصاد التركي، ويمثل جسرا طبيعيا يربط بين الشرق والغرب وبين الماضي والحاضر. يعاني بحر مرمرة في العقود الأخيرة من تحديات بيئية متزايدة بسبب التلوث الصناعي والنمو العمراني السريع حوله، مما أثر سلبا على تنوعه البيولوجي ونقاوة مياهه. وقد اتخذت الحكومة التركية عدة خطوات للحد من التلوث وتحسين نوعية المياه، منها مشروعات لتنقية مياه الصرف الصحي والتقييد بعض الأنشطة الصناعية في المناطق القريبة من سواحل بحر مرمرة.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
9: يا خشبيك شفم ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكلة.
10: أما زادة كان تحكي رك تنجم تعاون.
9: شكون باش نحكي؟
10: نعرفش، نحكي لأمك لبوك ولا أحكي لعزيزك ماكم أصحاب أنت وياه.
11: لا للمخدرات، نعم للحياه.

ورجعنا معكم مستمعينا بعد نشرة الأخبار. توقيتنا 26 دقيقة وأكيد الإيقاعات متنوعة الحقيقة اليوم، واللي نعرف برشا من الناس تحب الإيقاعات الشوية الجزائرية وأيضا الإيقاعات التونسية. زينة سعد اللي رجعنا بها مباشرة بعد الأخبار. اليوم 10 أكتوبر 2026، نقول ألف مبروك وعيد ميلاد سعيد لكل من يحتفل بمناسبة سعيدة. سبيسيال مون مستمع وفية حبيبة الهطاي، نقول لك إن شاء الله كل عام أنت حي بألف خير، إن شاء الله سنين دائما، إن شاء الله عيد ميلاد سعيد، إن شاء الله بالعمر المديد، إن شاء الله ربي يعطيك الصحة الوافرة يا ربي، إن شاء الله ديما بخير وصحة وسلامة من المستمعين الأوفياء الموجات إذاعة تطاوين. فكل عام أنت حي بألف خير حبيبة وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم. باش نمشي بكم بعد شوية ونسمعوا جديد الفنانة مريم نور الدين وحمودة فلاح في غناية تحضرها لنا رشيد بعد إذنك. أكيد الغناية هذه لي أول مرة تبث معنا في ويكند على كيف، ومنها هي إن شاء الله باش نعملوا عليها كيف، إن شاء الله تعجبكم مستمعينا اللي ديما نتبعوا جديد الفن والفنانين. ولكن حبيت قبل كل شيء نذكركم ببلاغ كانت ذكرت بيها الوكالة ونتحدث لهنا على السياحة ودور الجيد تورستيك والدليل السياحي، لأنه يتم اختيار معناتها بعض الأدلة وممكن الناس اللي مهتمين بالشأن هذا، ولكن عن طريق الاختبار وعن طريق طبعا بلاغة هبطوا وزارة السياحة وديوان الوطني للسياحة، اللي بطبيعة الحال حاليا فتحين المجال لكل من يرغب في امتهان مهنة دليل سياحي. بطبيعة الحال ما عليه إلا يدخل على الصفحة الخاصة للديوان الوطني التونسي للسياحة ويلقى الامتحان الخاص لإسناد البطاقة المهنية للدليل السياحي صنف معاون دورة 2026. فتحوا الدورة هذه وأكيد إن شاء الله بالتوفيق لكل شخص يسمع فينا واللي ما عندهش فكرة على تاريخ هذه الدورة سيبدو يقبلوا إن شاء الله في معناتها المترشحين، وإن شاء الله بالتوفيق. إن شاء الله ديما نعرفوا معناتها البطاقة هذه تسهل برشا مهمة الأدلاء السياحيين اللي عندهم ممكن حتى غرام بالمهنة هذه ولكن ما عندوش بطاقة. فنتصور هذه الخطوة الأولى اللي تنجموا تعملوها أنكم تدخلوا وتتحصلوا على البطاقة هذه. يلا نواصل معكم بالإيقاعات.

تحياتي لكم مستمعينا. هذا جديد الفنان حمودة فلاح ومريم نور الدين اختارتك انت يا عشيري. الأغنية تصورت أيضا فيديو كليب لمشي شوي للإيقاعات الشوية الجزائرية, وأكيد هذا التنوع اللي تعودنا به بين الثنائي الفنان حمودة فلاح ومريم نور الدين. إن شاء الله تكون عجبتكم الأغنية, وديما معاكم نقدم لكم كل ما هو جديد في الساحة الموسيقية سواء كانت تونسية أو العالمية, الخليج العربي أيضا, ديما هكا كل ما هو جديد تسمعوه معنا على موجات إذاعة تطاوين. تحياتي للمستمعين الكل الأوفياء من قريب ومن بعيد, للناس اللي تبع فينا واللي خاصة يهمها برشا المواعيد الثقافية. أكيد كل مرة هيك نذكركم بموعد عروض متنوعة ورشات في الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للعود بالمدينة من 16 إلى 24 أكتوبر القادم. كانت حتى على العود ونعرف قيمة العود في معناتها في العالم الموسيقي, ولهنا نتحدث على تظاهرة باش تجمع وباش تقدم جمهور الموسيقى الوترية فعالية تحتفي بهذه الآلة الموسيقية لرفقة تاريخ الموسيقى التونسية والعربية. وبطبيعة فعاليات المهرجان هذا لنظمه النادي الثقافي طاهر الحداد من خلال معرض لآلة العود التونسي والمشرقي للحرفي في صناعة العود الهادي بالأصفر, وتكريمه بالمناسبة إلى جانب ورشة حية في صناعة العود إلى جانب تقديم وعرض للفنان زياد غرسان. عودا نذكر بالموعد إن شاء الله بش يكون بداية من نهار الجمعة 16 أكتوبر القادم. نواصل معكم, نذكركم باليوم الختامي شنو فيه. اليوم السبت 24 أكتوبر بش يكون عرض في مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة شادلي القليبي بعرض الثلاثي جبران من فلسطين. إن شاء الله تستمتعوا بمختلف هذه العروض والمواعيد, ومعاكم ديما نواصلوا بالإيقاعات.

والله على الإيقاعات التونسية ألفة برمضان في لون آخر. عمل هذه آخر أغنيتها على فكرة, عمل مغناني اللي توصلنا لل 46 دقيقة. نذكركم زادة بموعد غدوة لحد إن شاء الله 11 أكتوبر وين تعتزم بلدية جربة حومة السوق تنظيم الدورة العشرة ليوم البيئة ببلدية جربة حومة السوق. بطبيعة المكان باش يكون غابة سيدي سالم من عمادة بني باندو, وين تنطلق فعاليات اليوم هذا على الساعة 8:30 صباحا انطلاقا من أمام محطة التطهير للمعنيين بالأمر. بطبيعة البلدية تذكر كافة المواطنين والمنظمات والجمعيات ومكونات المجتمع المدني المشاركة في هذه المبادرة البيئية, وقداش محوجنا للمة جماعية الحقيقة لبرشة تراكن للأسف معنا تتغاطى عليها لبوبال والحاجات اللي تسيء للبيئة, ولكن إن شاء الله نلقوا الحضور ممتاز غدوة, وأكيد ترسيخ ثقافة الحس البيئي عند الصغيرات, وإلا التدخلات الميدانية مش غريبة على المجتمع المدني, لكن ماذا بينا زادة حتى الأولياء والعائلات والمواطنين مثالش كيشاركوا في الحملة هذه, لأن في نهاية الأمر كي تنظف المنطقة اللي انت تعيشها في عبارة نظفت المحيط الدائر بيك, ومنها هي مررت رسائل بهية برشا للصغيرات اللي شاركوك في الحملة هذه. فنعود نذكر بالموعد غدوة لحد 11 أكتوبر الموعد إن شاء الله في غابة اللي يعرفوها برشا هي غابة سيدي سالم من عمادة بيني باندو بجزيرة جربة. معكم مستمعينا باش نواصلوا بالإيقاعات, تحية كبيرة برشا لكل من يتابع فينا خارج حدود الوطن, نسلم عليكم في الكاميرا لأن نعرف برشا يتابعوا فينا على اللايف ستريمينج. شكرا شكرا شكرا على برشا كلام تبعته لينا, وأكيد نحن نبدروكم بالتحية, وإن شاء الله من خلال الإيقاعات اللي تسمعوها نحاولوا زاد نقربوكم شوي ريحة الوطن كما تقولوا أنتم. يلا الإيقاعات من عندك رشيد.

واكيد نحيي كل بنوته ووليد يسمعوا فينا، كل التلمذات اللي قاعدين يقروا على روحهم، ان شاء الله ربي ينجحكم يا ربي. ونعرف برشا اولياء ديما عشيه السبت يعملوا هيك مراجعه خفيفه ويراجعوا شنو اللي تعدى شنو اللي فات شنو اللي باش يقروا غدوه، ديما سبت حد تكون مراجعه خفيفه. على كل حال ربي يعين كل الاطارات التربويه زاده للناس اللي ديما تبعنا ديما تتونس بينا، ان شاء الله يا ربي هيك نخفف لكم شوي من برشا هيك تركيز، لان نعرف ساعه لساعه تقصوا شوي في القرايه وتنسوا رواحكم ميسيلشز وصغيرات وزفردوم وزحوسوا بيهم، لأن سبت وحد ماذا بيكم ديما تستغل الوقت للتفرهيد أكثر منه قراية. هيك في بالي هيك مراجعة يومية ظهر الرشيد يلزم، مراجعة يلزم تكون يومية في بالي، كل يوم متراجع دروسكم هيك تلقوا رواحكم نهاية الأسبوع لقين وقت باش تخرجوا. على كل حال باش نذكركم بموعد مهم في الفترة الممتدة بين 23 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2026 باش تصير ملتقى دولي للمناطيد والطائرات الشراعية في مبادرة بطبيعة هدفها هي إبراز المقاومات السياحية والأثرية اللي تزخر بها تونس بطبيعة والترويج لوجهاتها المتنوعة. شفنا تصريحات شفنا حديث حول هذه التظاهرة اللي برشا جهود لحقيقة نحو الترويج للوجهة التونسية بامتياز خلينا نقوله وتعزيز جاذبيتها السياحية والاستثمارية. إن شاء الله تكون مثل التظاهرات هذه تكون فيها جانب ترفيهي تعريفي زادة الزيارات الميدانية باش تشمل عدة مواقع ووجهات بارزة كما قرطاج زغوان عنق جمل توزر دوز جزيرة جربة، هذا حسب تصريح منسق التظاهرة سيشيم الهيرغلي اللي كانت حدث في تصريح إعلامي حول الوجهات اللي باش والزيارات الميدانية اللي باش تكون ضمن هذه التظاهرة. زاد ما ننسوش اللي حفل الافتتاح باش يشهد حضور فني متنوع بمشاركة فنانين وعروض من عدد الدول العربية وأجنبية. الجماعة اللي يحبوا الفنانة رغب علامة أكيد باش يكون حاضر، الفنانة اللبناني رغب علامة إلى جانب بطبيعة عروض فنية عربية فرنسية، يعني تقريبا هو ماخذ ذاك الجانب الترويجي والانفتاح خلينا نقوله على الآخر والثقافات الأخرى، وفرصة لحقيقة لدعم الإشعاع السياحي التونسي على صعيد دولي، لأن نعرف ديما في مثل التظاهرات هذه برشا صور توصل إلى العالم وتعرفهم بعدة جهات. صحيح هي مش حاجة جديدة ومش طريقة جديدة في الترويج، ولكن يبقى زادة حاجة نجم تنفي بعض المغالطات اللي توصل على صورة بلادنا أنه ما فيهاش سياحة ما فماش أماكن جميلة إلا الوضع خايب. هذه ديما المصطلحات اللي نسمعوها من الناس اللي تجي تزور تونس وتتفاجئ بجمالية تونس. تونس راهي باهية سمحة مزيانة رغم ظروف الكل، ولكن تستحق برشا أماكن الزيارة على امتداد العام، ما عادش نحكو على توقيت صيفي خريفي شتوي ولا في الربيع، بالعكس ولا السياحة على امتداد العام. إن شاء الله كل هذه التظاهرات تعطي أكلها الحقيقة وعائداتها على السياحة التونسية من الشمال إلى الجنوب. وأنا معكم باش نوصل بالإيقاعات وبعدها باش نرجع بعد موجز السبعة بإيقاعات وزادة تليفونات مع مستمعينا. نعود نذكركم المسابقة ديما 75-870-900 اللي هي باش نختار زوز أسئلة، سؤال على محتوى الحصة وسؤال ثاني في الثقافة العامة. بتبيع اللي جاوب صحيح الزوز يترشح معنا، وديما القرعة موجودة، معناتها كل شهر نختاروا زوز مترشحين وآخر عدد من كل شهر نختاروا فائز فقط معنا 200 دينار من أهداء إذاعة تطاوين. يلا يا جماعة حضروا تليفوناتكم حضروا رواحكم، بعد موجز الأخبار نرجع معكم.

0: موجز الأخبار.
1: مرحبا بكم في موجز لأهم وآخر الأخبار، يأتيكم من إذاعة تطاوين. نظمت جمعية التنمية والدراسات الاستراتيجية بمدنين بالتعاون مع مخبر الاقتصاد والمجتمعات الريفية بمعهد المناطق القاحلة بمدنين يوم إعلامي خصص لتقديم برنامج علمي يستهدف تعزيز قدرات الشباب في المجال البيئي. تزور الأسبوع المقبل قافلة القلب عددا من المؤسسات الصحية بولاية مدنين وتطاوين وجابس. انطلقت اليوم من مقر الهلال الأحمر التونسي بمجرين بالضاحية الجنوبية للعاصمة قافلة مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك في إطار الاحتفاء في إطار احتفاء الهلال الأحمر التونسي بالذكرى 70 لتأسيسه، لتتواصل التظاهرات على مدى شهر كامل. وستشرع الهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسي في تركيز نواد للإسعافات الأولية في المؤسسات التربوية والجامعية. قال رئيس الوزراء في الكيان الصهيوني قال رئيس الوزراء اليمني أن عملية فجر اليمن تمضي نحو استعادة مؤسسات الدولة وتأمين مضيق باب المندب. من جهتها أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ أكثر من 1900 عملية استهداف مباشر خلال 24 ساعة الماضية ضمن عملية فجر اليمن في الجبهات الشرقية والغربية والجنوبية الغربية، وأسفرت عن تحييد أكثر من 1150 من عناصر جماعة الحوثي وتدمير وإعطاب أكثر من 180 آلية ووسيلة قتالية. انتهى الموجز، نلتقي بإذن الله في موعد إخباري قادم.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ورجعنا معكم مستمعينا بصوت الفنان ماجد المهندس. ماجد المهندس كي تسمع في الأغنية هذه متنجمش متتبكشة، يظهر لي جماعة متفقين معايا الناس اللي في ديارهم متأكدة اللي أنتم توا بنت شوي شتحت شوي وإيه أوكي. هذا هو الجو اللي نحبكم تبدلوا به الريتم متاع العشوية إن شاء الله. هيك معاكم برشا إيقاعات سمعتوها معنا إن شاء الله، كل الأذواق تلقى الحويجة اللي تفردها، الحويجة اللي تعمل لها كيف هيك بالنسبة لبرشا من الناس يتابعونا. يلا معاكم مستمعينا باش نرجع للمسابقة متاعنا، وأكيد تحياتنا لكل الناس اللي تبع فينا في كل مكان، الملاحظات توصلنا للي مازال كيخلط علينا، بدينا المشوار من 5 متاع العشية وانطلاقا من تو باش نبدأ نستقبلوا تليفوناتكم على 75 870 900. الحقيقة أنا حبيت شوي تغيير هيك ونأخذ بخاطر مستمعينا على اعتبار أنهم يقولوا لي عفيفة والموعد ممكن ساعات يفوتنا شوي، وبرشا مواعيد ثقافية تفوتنا تجاوزنا، باش نخلي السؤال الخاص بمحتوى الحصة في المطلق، معناه مش يدخل في هل في احتساب معناه الإجابة صحيحة ولا لا، باش نخلي سؤال وحيد في الثقافة العامة هذاك هو اللي باش يدخل في القرعة. وقدوا لرواحكم مستمعينا وموضوع للنقاش والحوار، على اعتبار انطلقنا وتقريبا اليوم مختلف المؤسسات التربوية انطلقت في عملية تحسيسية بمخاطر المخدرات، حسب رأيكم شنية الأسباب، كيفاش نجم نقاوم الظاهرة هذه، حسب ما تشوفوا حسب ما قاعدين تلاحظوا من عدة سلوكات، لأن كل واحد ورايه مضبية مع المستمعين هكا تقترحوا بعض الحلول لمقاومة هذه الظاهرة اللي نجم نقول واختيرة برشا على الصغيرات وعلى وليداتنا، كيفاش نراقبوهم، كيفاش نأطروهم، كيفاش نوعوهم بمعنتها خطورة الظاهرة هذه وعدم الانخراط فيها. وعلى كل حال مضبية معنتها تجارب واقعية، مضبية ناس اللي عنده شكون زادة لا قدر الله مدمن ولا دخل في المرحلة هذه الاختيرة، فكيفاش زادة ينجم يخرج من خلينا نسموها أزمة بالفعل هي أزمة، وإن شاء الله ربي يحفظ وليداتنا الكل وصغيراتنا الكل. على كل حال سؤال موضوع الحصة واضح، وأكيد سؤال فقط في الثقافة العامة، وهكا مثالش نذكره مع بعضنا بعض المواعيد، ولكن السؤال الوحيد بيش يعتمد في المسابقة هو سؤال فقط. أوكي يلا 75 870 900 هو رقمنا اللي ديما وصلنا وصلكم للستوديو ويصلكم الفيصل شوشين في استقبال التليفونات. يلا مرحبا بكل تليفوناتكم. وأول تليفون حاضر معنا نقوله مساء الفل ومرحبتين.
1: نور
0: مساء الورد، مساء الفل والريحان. تحياتي ليك مونيا،
1: تحياتي.
0: أصفي لي الجو في الجزيرة.

0: وجو في الدار فما هيك قاعدة العشية حضرت روحك للعشوية ولا خلط تجري
1: ورسختي من الخدمة طول 5:30 دار دخلت الكوزينة طيب العشاء هذا هو نهاري كيفاش
0: آه.
1: بسيتني نص من الأول ثانية كلها فاتني كان محقت كمان 5:30 بعدها
0: من 5:30 هو بالحق معناتها سبت عشية فما برشا من الناس ممكن يخدموا على كل حال ربعينك يا منيا وإن شاء الله تكون الصحة بخير والأمور كلها باهية
1: والله توي عرفت ما نتلبش عليك توي وليت الحمد لله على الباقي جمعتين تالي
0: لوريك مكروه لطف عليك لطف عليك اسمعي سبت عشية راهو يوصل الواحد نهار السبت سي يتعب وما عادش فيه معناتها طاقه على كل حال سيس روحك وان شاء الله الناس الكل اللي تبع فينا زاد ما تضغطوش على رواحكم برشا نقول احني برشا مسؤوليات ما يسالش مره هيك ومره هيك الحياه هو الانسان زاد لازم يتحلى بطاقه ايجابيه منين باش يجيب هيك الطاقه الايجابيه مش عارف
1: والله ما نكذبش عليك خليت 10 ايام كونجي من الخدمه المره اللي فاتت من مرضى سيدي وكل شيء
0: قلت عليك
1: عديت عايشه كاتك صح عديت وقتي كان ما بين اخوالي وبين اختي الحق ما حسيتش بالمرض ما خلونيش نحس بها
0: الحمد لله ربي يفضل لنا احبابنا واصحابنا والناس اللي تحس بينا يا منيا بالحق معناتها تعرفي انت لهنا هزيتينا الموضوع منيا مهم ياسر ساعه لساعه ما تحس بالناس العزاز عليك كان قدر الله كي تصير لك هيك حاله مرض ولا ظرفيه خاصه ولا
1: صحيح والله العظيم يا عفاف اختي لقيت الدلة وقفوا معي ابنه خالي في مرضي هذه الدلة ما نصف لك شراني معنويا ونفسانيا صحتها قدام ما نطورش كيفاش ما نحكوش فيه
0: شفتي عكس الكلام اللي ديما يتقال يقولك ابعدوا على الاقرب منكم ابعدوا على الناس اللي كذا هكا الكلام اللي معناتها يخلينا بعاد برشا على احبابنا واصحابنا ولكن فما جانب ايجابي جدا اللي فما ناس تحس بيك فما ناس تخاف عليك فما ناس تسال عليك فما ناس تتمنى لك الخير
1: والله والله
0: ربي يفضلهم ان شاء الله
1: نحس بالمرض خلاص والله العظيم هيك كبيره خلوني ما انا كان قلنا أمرك وخرج
0: ربي يفضلها إن شاء الله والله العظيم هذه رأي نعمة واحد يحمد عليها ربي وربي يدومها إن شاء الله
1: لقيتها في الدالة عرفتها الدالة في مرتي هذه والله العظيم نعمة بصراحة يحس تلقي شكون يحس بيك ويرفع لك
0: معنوياتك ساعات الانسان ضعيف برشا راهو موقف بسيط جدا يلقى روحه
1: والله العظيم ساعات يوصل حاله ما نطوريش من قال لي خسرنا عملية وشقان ودنيا ران ما تكلمش نفسي كيف
0: صحيح الحمد لله ديما نقولوا الله لي يعطينا ما يغلبنا وإن شاء الله ديما نلقوا الناس الباهية معانا باللطف عليك منيا مرة أخرى على كل حال هو موضوع يجيب موضوع ولكن ديما نرجع للمواضيع الرسمية وخاصة أنت اللي هنا خليتني خمم باش نطرح موضوع آخر اللي هو الحصة القادمة إن شاء الله اللي هو التكاتف الاجتماعي وهلا الفيديوهات اللي ساعة على ساعة يتم تداولها اللي خلت فينا عقلية مش عارفة هي راي تتسرب بطريقة غير مباشرة راهو ديما يقول لك انطوي على نفسك حاول عيش مع نفسك حاول فكر في نفسك حاول كون أناني مع نفسك نحسها أثرت في برشا ناس ولت كل شخص يتعامل مع الآخر برشا حسابات وخلت حتى العلاقات الاجتماعية تبرد شوي وخلتنا نبعد على بعضنا شوي وما عادش نسأل على بعضنا وحتى اللي يسأل يسأل يحسب مثلا يقول لك اسأل عليا نسأل عليه ما سألش عليا ما نسألش عليه فخلتنا في نفاق خايب برشا وانا مش عارفة هيك ان تو نرجع على الأسباب اللي خلتنا نتغير شوية مع بعضنا كما قلتي انت في تو في حالة مرض ما شاء الله لقيتي أحبابك وأصحابك فما ناس ما تلقى حد فما ناس معناها يقولك أنا مثلا في وضعية معينة ملقيت كان أقرب الناس لي وقف معايا على كل حال روابط الاجتماعية نرجع لها مرة أخرى منيا يلا موضوع حصة اليوم منيا هو نتحدث على ممكن ظاهرة استهلاك المخدرات إن شاء الله ربي يحفظ صغيراتنا الكل ولكن بالحق هي ولت ظاهرة استفحل ولت مستفحلة ولت موجودة ولكن لهنا كيفاش نجمو نحمو صغارنا من الظاهرة هذه حسب رأيك منيا
1: نحكو معاهم ونوروهم ونقولهم ما تلقوش من اللي يجي معنا ما صغيرات خطرهم ما يعرفوش حتى حاجة يزربهم حتى بكعبة حلو ولا حاجة يقول لها صغير خطر ما يعرفش هو أما احنا نحاولوا مبيتهم يعني يحاولوا الحق يوعوهم يمشوا معاهم لظلوا صغار صغار متاع مدارس بصراحة بالتوصيل لازم رعاية العبد يوقف لهم باش ما
0: يدخلوش الممارسات هذه
1: إيه ما يعرفوش بصراحة.
0: حسب رأيك مونيا الحملات التحسيسية اللي قاعدة تتعمل في المدارس ولا مثلا في الومضات في البرامج ولا والتلفزة ممكن قاعدة تعطي أكلها ولا تحسها بعيدة شوية على الواقع؟
1: والله ما زالت أختي والله ما زالت إن شاء الله إن شاء الله نتوعى أكثر ما زال مشاكل وعي ياسر ياسر أنا لا محالة خير من قبل خير قبل ما نجدوش عليه الموضوع هذا خلاصه أما تولقينا هذا كما قلت توعية وعواني باقي الحمد لله باقي إن شاء الله
0: على كل حال إن شاء الله تتكثف هي المبادرات التوقي من المخدرات وخاصة نعرفوا برشا صغار صحيح هم واعيين ولكن يقول لك نجرب هيك كلمة نجرب تخليه لقدر الله يمشي في نفق خايب شوي على كل حال إن شاء الله ربي يحفظ صغارنا الكل
1: أنا تويد على قلب صغار أختي ديما نوصي فيهم ديما نقول يا ريان ما تلقاش من اللي يجي وما تمشي مع اللي يجي واللي يبعثك حاجه ما تلقاهاش هكا ديما نوعي فيه الحق باش ما يطيحش في وديما والستر الله
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يحفظهم يا رب. باه مونيا نمشي لسؤال الحصه السؤال المسابقه بليتو اللي هو ديما هو في العاده راني نسال على محتوى الحصه لكن بما ان برشا قالوا لي راني ما نخلطوش فوليت اكتفيت بالسؤال في الثقافه العامه اوكي سؤال ان شاء الله يكون في المتناول زيادة محاوله به نسال يا منيا على العاصمه العربيه اللي يطلق عليها اسم الفيحاء فما عاصمه عربيه يسموها بالفيحاء هل هي سوريا ام العراق
1: سوريا
0: انت تقولي سوريا انا مش باش نجاوبك توا باش نقيد المحاوله وانت من بعد
1: سوريا وانا
0: عارف به انت تقولي سوريا اوكي على كل حال نحييك برشا يا منيا ان شاء الله باللطف عليك ان شاء الله ديما بصحه جيده يا ربي سيسي روحك ان شاء الله
1: جوده عملتي هنا يا عفاف وعطيك الصحة وبرافو
0: برافو برافو يا عفو يا مونيا مرحبا بيك لله شكرا ليك مونيا تقول معناتها الومضات ولا الحملات التحسيسية اللي قاعدين نشوفوا فيها ما زلت نقصة شوي ولكن هي صحيحة تتأكلها ولكن ماذا بينا نحكو أكثر مع الصغير نوعوها أكثر أنتم شنو رأيكم مستمعين خلينا ناخذ تليفون آخر يلا مساء الفل
2: أهلا عسلام أختي عفاف
0: تحياتي أهلا وسهلا بيك
2: تحياتي ليك وربي يحفظك ويوفقك
0: عيشك وانت زاد عم طاهر شحوالك الامور طيبه لاباس
2: والله هذا عمك علي
0: عم علي ايه زمان يا عم علي ونحيك عندي مده ما سمعتش صوتك
2: البرامج كل خوك علي العمال
0: مرحبا بيك يا سيدي انا عندي مده ما سمعتش صوتك ان شاء الله تكون بخير على كل حال
2: لا الحمد لله ونعم بالله
0: اي قول لي يا عم علي
2: تو احنا اخونا الحبيب اخونا الفتحي
0: اكيد هاي وخونا رشيد بزارة. رشيد رشيد لا رشيد ابو زخر اليوم
2: وخونا رشيد ونحيي بالله سينا عادل بن طيف
0: عادل بن طيف باه نحييه برشا يا سيدي
2: يحب يحيي خوك علي خاطر ديما نحيي فيهم
0: اوكي باهي وصلت التحيه سالي اليوم قبل ما نمشوا السؤال المسابقه خلينا ساعه قبل كل شيء نمشوا للموضوع المهم جدا الحقيقه طرق الوقايه من المخدرات الله يسترنا ويعافينا ويعافي صغيراتنا الكل ان شاء الله حسب رايك انت معناتها كيفاش نتعاملوا مع الصغير ولا الشباب ولا كيفاش نوعوهم بخطوره الادمان هذا ولا خطوره استهلاك النوع اللي معناتها مخطر برشا على حياة كاملة للشاب ولا للتلميذ ولا للصغيرات
2: والله هي أختي عفاف أرسة خايبة يلزم الولي والعائلة يتبعوا صغيرهم أنا ويحكوا معاه ويوعوه على الشيء هذا البداية من الدار وبعد تالي نمشي للليسي للمدرسة بالنسبة للليسيني والله كما شهادة أختي لمدة يومين تو في الليسين تاع مشيت على حسنية في وزرف منها ثم حرص منا حتى من حارس المدرسة يجي زوز متطرفين قدام الليسي ما أنا ما خلهم وشلني كترده يعني هذيك الحرص يلزم لحارس المدرسة والأمن يدخل الشرطة كان ثم منها في الليسيات والمعارف
0: واضح به هذه من بين الحاجات الإيجابية الحاجة به برشا أنه فما حرص على الأقل في مستوى الرقابة نقول احنا
2: يلزم حرص على الرقابة يلزم حرص
0: واضح يا سيدي نمشي لسؤال المسابقة سعلي نسأله على العاصمة العربية اللي يطلق عليها اسم الفيحاء
2: الفيحاء
0: أي حسب رأيك سوريا
2: محاولاتي فيها
0: أي بيان سور سوريا وإلا العراق
2: العراق
0: اي وانا يا ريت تعطوني الاسم بالتحديد من معناتها لان فما مكان ما في البلد اللي سمت لك سوريا والا العراق يسمى وتسمى بهذا الاسم.
2: يعني والله مشاركتي المحاولة العراق ولكنني من تبعت برنامجك حسب ما تبعت من البداية.
0: لا هو للأمانة ما ذكرتهاش هذه معلومة في الثقافة العامة ما ذكرتهاش تيلة البرنامج.
2: أنت ما ذكرتهاش في البرنامج؟
0: لا لا ما ذكرتهاش
2: عندي تو قدامي كل
0: به. أعطينا ساعة الإجابة والمحاولة وبعد نمشي معك شو الحاجات اللي بقات من اللي سمعتها تقريبا من بداية البرنامج.
2: بداية البرنامج اللي سمعت مهرجان سنيني من 29 أكتوبر الواحد نوفمبر وسمعت زاد مهرجان السمار من 27 أكتوبر منها وعندك مهرجان تاع الصفاق زاد من 17 و18 كتبه.
0: بقت الإجابة هذه اللي هي في الثقافة العامة العاصمة العربية اللي أطلق عليها اسم الفيحة حسب رأيك أنت مش تكون سوريا وإلا العراق؟
2: حسب رأيي العراق. هذا من وجهة رأيي.
0: أوكي أنت تقول العراق. نسجل المحاولة سعلي ونحييك برشا وبارك الله فيك. سمعنا آخر الحصة أكيد باش نعلموا على المترشح معنا بالنسبة لليوم. شكرا لك سعلي. عايشك بارك الله فيك يا سيدي. سعلي حكينا نموذج إيجابي قالك في وذرف فما مراقبة فما حرس فما ناس معناتها قادة رد بالها تدخل من الشرطة من السلطة المعنية باهي برشا ولكن ماذا بينا نمشوا الأعمق من هكا في تناول الموضوع وناخذوا تجاربكم في الواقع وخاصة من الناس اللي لاحظتهم الضرة من الآفة هذه لا قدر الله وإلا كيفاش نجمو نحمو صغيراتنا من هالآفة. فما تليفون؟ أوكي ناخذوا تليفون. مساء الفل.
3: أهلا وسهلا.
0: تحياتي. مساء الورد.
3: لباس
0: الحمد لله فضلك يا رب.
3: إدريس معك.
0: سي إدريس
3: جديتيها يا مدام عفاك.
0: عايشك بارك الله فيك. كيف ترى؟
3: اليوم جديتيها. لا ترحني شادي الحاجة والله بس عنا مش معناها
0: من أروع الأغاني. ترجعنا
3: الجميل والجيل الذهبي.
0: قول لي يا سيدريس باش تذكرك الأغنية هذه.
3: هذه ذكرني من 91 92 هذه أول ما تبدلت كانت مع المرحوم نجيب الخطاب.
0: صحيح صحيح صحيح أغنية رائعة برشا
3: مع المرحوم نجيب الخطاب
0: الله يرحمه.
3: الحمد لله وسمعناها اليوم.
0: اي ديما معانا تسمعوا الايقاعات القديمه جديده كل شيء نرجعكم للحنين للماضي للحاضر. ان شاء الله ديما مستمتعين معنا. قول لي سيدريس اليوم نحكوا على آفة الله يعفو منها.
3: سيدي قبل نشاطر تقريبا اضافه صغيره في مجال الامن الحمد لله خدم خدمه وحاجه اللي ربحناها حاجه اخرى يكون هو ما جاش عليها هو الفترة على الاستراحة على ثلاثة معناها الباب تقريبا مغلق عايش يخرج التلميذ يعني المعهد نتاعه تقريبا ربحنا برشا حاجات فهمني معناها
0: تقريبا شنو سي إدريس عاود لنا
3: تقريبا معناها الباب مغلق حتى في الباب الاستراحة في الفترة على الاستراحة على التلاميذ يعني الباب مغلق يعني ربحوا برشا وقت والحراسة موجودة والحمد لله معناها حاسب
0: رأيي
3: أنا نقف الحكاية
0: شوية الحمد لله. ديما نواصلوا أن نوعوا زاد صغيراتنا ونزيدوا نفهموهم ونكونوا قراب منهم ونراقبوهم خاصة ونوعوهم بخطورة الآفة هذه وخاصة الخلطة يا سيدريس الخلطة رأي ديما اللي تهلك الصغار هي الخلطة السيئة ربي يهديهم إن شاء الله.
3: آمين يا رب العالمين.
0: بيه قول لي سيدريس الدولة أو المنطقة اللي تمت بالفيحاء موجودة وين في سوريا ولا في العراق؟
3: أنا حسب ما أظن سوريا.
0: ساعق بقول كل شيء سيدريس إيش معناها فيحاء حسب رأيك؟
3: لا هذه أول مرة نسمع بها خطر ما تبعت في مجال سيدي.
0: لا هو ما تذكرتش راهو في البرنامج هذا سؤال من الثقافة العامة.
3: إني حتى هكا تاع بني باد وتاع جربة وتبعت كم قيدة عندي حتى عيد ميلاد التلفزيون الوطنية.
0: أعطيني شنو المعطيات اللي قيدتهم ترى؟
3: عندي التلفزيون الوطنية ذكرى 60.
0: إي
3: باهي. عندي جزيرة جلبة بيني باد وتبدا غدوة.
0: باهي. إي.
3: وعندك هكا تاع شنو ميزاتك كيف معناها المعطيات موجودة.
0: والله يعطيكم الصحة معناها بديتوا تتعودوا شوي
3: بديتوا نتعودوا لكن سؤالك يجيها في الثقافة العامة احنا والزهر.
0: هو بيني وبينك سي إدريس صار نقاش على الموضوع، برشا قالوا لي رانا ما نخلطوش باش نقيدوا ونوصلوا مخر كذا، فقلت نكتفي
3: بس انا نقيد في طاس مخي راه مش كيلو وقت.
0: هي هو المهم ما شاء الله عليك.
3: انا ذكرت قويه
0: باهي يا سيدي باهي. آه. آه على كل
3: حال تواريخ كي تعطيني تاريخ نجاوبك
0: انا. باهي هاو باش نسالك انا على مهرجان شنيني.
3: أي.
0: مهرجان شنيني للمسرح. من وقتاش لوقتاش الفترة نتاعه؟
3: 24 أكتوبر 1 نوفمبر على حسب ما أظن، هيك ما مقيدة في مخي.
0: لا عاود لي من وقتاش لوقتاش؟
3: 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر.
0: إي باهي باهي.
3: 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر.
0: باهي أنت تقول هيك.
3: هذا هيك ذاكرة تاع مخي هيك تقول لي.
0: باهي أوكي واضح سجلنا المحاولة.
3: ما مقيد فيه.
0: سجلنا المحاولة سي إدريس ما شاء الله عليك. الحاجة الباهية ان معناتها مركز في المحتوى.
3: انا مركز.
0: واضح واضح أي. اوكي شكرا لك سي إدريس، ان شاء الله استنينا اخر الحصة اكيد باش نعلموا على المترشح معنا بالنسبة للحصة هذه. يلا نمشوا التليفون اخر. مساء الفل.
4: مرحبتين.
0: اهلا وسهلا سي محمد تحياتي.
4: عمك محمد الجري ديما
0: الجري ديما
4: محمدات.
0: اي قولوا لي باللقب خاطر راني
4: لا لا ما شاء الله عليك. لا لا الذاكرة طيبة عاد.
0: والله مش طيبة يا سي محمد الحق. أما نحاول نحاول
4: كما راك نقول احنا الكبار.
0: قول لي سي محمد اليوم نحكوا على آفة معناتها خطيرة وآفة نقولوا ان شاء الله ما تستفحلش في المجتمع، ولكن
4: ان شاء الله ان شاء الله
0: نقول لك كيفاش نقاوموها.
4: نقول لك حاجة يا بنت عزاز.
0: ايوه
4: ثم واحد صار يقول لك وراح زمان لعبنا به وهذا زمان بنا يلعبوا.
0: لكن
4: يا لطيف وان شاء الله ربي يستر ربي يستر ولاداتنا وبناياتنا
0: ان شاء الله.
4: والتربيه على الدنيا هذه والله الخلطه كما قال اخويني السابقين الام والباب الام والباب اذا يردوا بالهم ديما ديما ديما ديما. احمد شوقي قال الام مدرسه ان انت اعددتها اعددت جيل طيب العراقي. وان شاء الله ربي يهدي ريتنا وان شاء الله كما قالوا الجماعه والله احنا ابرك راهو في الجنوب الشرق هنا راهو مازال ابرك شوي. ولا عندي اقتراح هو في فكره في مخي دار اذا كان الامن معناته يخدموا من غير زي قدام المدرسه برشا تهدى.
0: فهمتك معناها تقول انت تولي طريقه المراقبه ادق وخير.
4: يعطيك الصحه. ايه يلا كان مواطن عادي الامن راهي تنقص شوي وإن شاء الله وإن شاء الله ما تستفحلش الحكاية.
0: واضح جدا. به نمشي السؤال المسابقة سي محمد.
4: سؤال المسابقة
0: العاصمة
4: العاصمة هي دمشق هي ثم دمشق الصيحة هذه والله عارف إنها برشا عاد هيك حسب براينا يعني هيك وعساف بنتي.
0: أي استناني عاد سي محمد علاش تسمت بالفيحة؟
4: الفيحة ممكن الفيحاء ما كنا نسمى قبل يقولوا معناتها اللي كنا معناتها دايرة بها الحدائق هيك ولا حاجة ما هيك معناتها مش مقبل.
0: واضح.
4: عندي اقتراح سيدة عساه.
0: تفضل.
4: إذا كان يمكن في إحدى الحلقات الجبال على حفظ اللسان.
0: على؟
4: حفظ اللسان اللي نحفظ لساناتنا على
0: غيرنا. فهمتك باهي أوكي أنت تقترح الموضوع هذا مثلا.
4: إيه بس نختم لك بطرفة. سمى زوزي جوها تطلب مرام يعني مرام جوها تطلب تحت الجامع.
0: أيوة.
4: قالوا لها كان نعطيك مليار شو تديري بيه. قلت لها نبني جامع ونطلب تحت.
0: الله يهديك يا محمد. اللي في صنعة يا سي محمد.
4: شكرا
0: لك سي محمد تحياتي لك سي محمد. ديما بفرجات سي محمد الطرف نتاعها يعطيك الف صحة. باهي نمشوا للتليفون. مساء الفل. التليفون اللي بعده يلا 75-870-900 نسأله على العاصمة العربية اللي تسمت وأطلق عليها. أنا بعت لكم شوي سميت البلد خاطر كان باش نسمي بالمنطقة باش طلعوها، ولكن مثالش نحب الاجتهادات. سوريا ولا العراق اللي تسمت باسم الفيحاء. يلا ناخذوا تليفون 75-870-900. مرحبا أهلا وسهلا تحياتي. عسامة أهلا وسهلا.
5: بس
0: الحمد لله بغي خير. شكون معنا؟
5: بارك فيك وهنيك.
0: ذكرني الصوت مش غريب علي.
5: محمد العامري.
0: محمد يلزمني نعمل برشة تجارب باش نفرق بين أصواتكم ما شاء الله.
5: يا لا واضح
0: باهي. سي محمد اليوم نسألوا على معناتها بلد أو عاصمة عربية تسمت باسم الفيحاء حسب رأيك.
5: والله حتى تعرف كيف نصورها بالنسبة لي من قربها لسوريا ياسر على الخطر.
0: أي
5: مرة نتبع في الساتليتات دقق قناة الفيحة عمل سوريا 100%
0: سوريا. أنت تقول
5: أي عندها قناة هي قناة الفيحة
0: به. أنت مشيت للمؤشر هذا اللي نجم يقرب شوي الإجابة.
5: هذا يقرب للدمشق سوريا.
0: واضح. سي محمد كيفاش اليوم العائلات ترد بالها من صغارها وإلا كيفاش نقاوم آفة المخدرات حسب رأيك؟
5: والله شو نقول لك، أنا أول حاجة تبدأ من الباب والأم اللي هو يعني يقربوه قداهم ويحكوا له هيك شوي وقال له ما تتبعش الزر، يعني برشا زر ما تتبعش وديما يمشي على روحك وما تاخذ حد ما حاجة من حد. وبعدين ننتقلوا يعني الرجل التربية المعلم هو زاد يعني يعطيهم درس على الشيء هذا، وبعدين انتقلوا للأستاذ حتى يعطي يعني في مثال درس على الدنيا هذه وتم يعني بشوي بشوي بشوي بشوي الأذى هذا بقدرة الله تغرس.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب. بواضح. يعطيك ألف صحة سي محمد، بارك الله فيك سيدي. شكرا. كان حاضر معنا سي محمد. محمد يقول لك هو والله تسلسل باهرة العائلة ومن بعد المعلم وبعد المحيط وبعد وما فيها باس زادة حتى نلتفتوا للصغيرات اللي ما عندهاش نادي، مساش خليه ينخرطوا في النوادي اللي هم يحبوا عليها، الوقت نتاعهم يبدا معبي، ديما نحاولوا نراقبوا مع شكون يحكي مع شكون يتحدث. توعية راهي مهمة ياسر ياسر، انك تحكي مع صغيرك وانك تبني له ثقته في نفسه وتفهم ما شو صاير بحذاه، تخليه ديما معناتها متفادي برشا برشا المخاطر هذه. يلا نمشوا التليفون واحد اخر. مساء الفل.
6: الو مساء الورد.
0: مرحبتين، اهلا وسهلا.
6: يعيشك الله يخليك.
0: تحياتي. الاصوات الرجاليه غالبا نسائيه يعني في الويكاند راه كي
6: يعني هم مركزين مع الراديون والنساء قاعده تحضر في العشاء تاعي ومنهم يعني بالطبع هم باش يكونوا اكثر.
0: باهي لله ربي يعاونكم. العشاء حضر ولا مازال؟
6: لا مازال
0: باهي. اوكي مش مشكله، هاني نشجعوك شوي باش الامور كلها تحضر. فكريني بربي فقط في الاسم. جميله اي مرحبتين بك لله. قولي لي يا جميله، بالنسبه للعاصمه العربيه اللي نسال عليها تسمت بالفيحاء، حسب رايك سوريا ولا العراق؟ موجوده في سوريا ولا العراق؟
6: انا حسب رايي سوريا، يعني مش متبع في الجماعه لكن حسب هيك يعني سوريا هي من قبل يعني تعرفيها تحسيها يعني منطقة سياحية
0: فهمتك. به اوكي نسجل المحاولة. بالنسبة لموضوع الحصة شو تضيف على قالوه جماعة؟
6: والله يعني أنا نقترح يعني من
0: عندي
6: لو كان يعملوا يعني احنا نقولوا لجان هيك باش ينقلوا به
0: برافو
6: بالعكس واللي تحسي ان المجتمع نتاعنا يعني احنا نقولوا اندمج في بعضه ولا يعني يفهم ان الحاجة هيك راهي ضر صايرة ضر العيال، يعني يلزمهم يوقفوا مع بعضهم كلهم متكافين من الوالدين المعلمية وكلهم مقيمية كل شيء
0: واضح
6: يكونوا مع بعض. لجان يلزم تكون واقفة مع
0: لجان مراقبة أنا تقولي أنت.
6: لجان مراقب.
0: واضح يا جميلة يعطيك صحة، مقترح هاي البرشة الحقيقة ومفيد ونجم يفيد أكيد جدا. شكرا ليك جميلة.
6: تحية ليك وكمل الفريق.
0: يخليك يا لله، خليك معنا آخر الحصة أكيد نعلموا على المترشح معنا. نمشوا زوز مترشحين هما. نمشوا تليفون. أوكي ناخذوا تليفون. مساء الفل. مساء الورد.
7: أهلا وسهلا. مساء النور.
0: مساء الريحان، مرحبا بيك.
7: عايشك أختي.
0: يفضلك الاسم.
7: أم لؤي.
0: أم لؤي، أعطيني الاسم الصحيح.
7: هاجر.
0: هاجر أيوة هاجر. به هاجر من تطاوين.
7: تطاوين
0: مرحبتين بك يا لله. ناخذ الإجابة على سؤال المسابقة. هاجر
7: العراق. العراق
0: أنت تقولي العراق. أوكي
7: العراق.
0: به شنو
7: بعض النصائح؟ والله دور ثم دور مؤسسات التعليمية تفعيل برامج توعوية داخل المدارس والجامعات حول خطر الإدمان.
0: معناها تقولي انت معناها يدرج ماده توعويه تحسيسيه والا تتعمل حصص نقولوا نحن يوميه؟
7: اي حصص يعني يوميه وكما قلتي.
0: واضح. به مقترح هاي. هو الحقيقة حتى انت حسب التجربة وحسب ما شفتي معناها فما وعي من العائلات بخطورة الأفة هذه؟ فما عائلات ممكن ولا صغيرات هم بيدهم معناتها واعيين؟ لأن ديما الواقع راهو يعطي زاوية أخرى ومنظور آخر على اللي نحكو فيه.
7: والله ثم اللي يبدأ متفهم وثم اللي حشاك يتبع أصحاب السوء يمشي يقولوا فيه يمشي يدخل في يعني في حالات
0: واضح
7: أخرى.
0: واضح واضح جدا. شكرا لكم لؤي، نحييك برشا.
7: مازال عندي
0: تفضل
7: أي. تعزيز الحوار الأسري فتح قنوات اتصال مستمرة وداعمة بين الأبناء والأباء
0: أي.
7: يعني باش يسمعوا للمشاكلهم دون أصداء أحكام سريعة.
0: ما غير هيك نقولوا احنا نطرة وسيبني وما تحكيش معي تو تنحكوا بعتالي، نحاولوا أن نكونوا متفاهمين ومسيطرين أي. على ال... أي بيه أوكي.
7: توعية الأبناء بالمخاطر
0: واضح
7: يعني نعطوهم معلومات صحيحة وعلمية للبش يبدو معناها متفاهمين على الأضرار هذه الصحية والنفسية والاجتماعية للحاجات هذه.
0: واضح جدا. هو أنا نضم صوتي لصوتك هاجر، ولأن هم الأولياء في حد نفسهم لازمتهم دروس توعية. علاش؟ مش خاطر هم ما يعرفوش، خاطر الآفة هذه برشة من الناس جديدة عليهم، معناها ما تربوش عليها وما يعرفوهاش. فنتصور أنا كانوا يعملوا زادة حصص توعوية للأولياء، هما بيدهم زادة يفهموا شنية هي المخدرات، شنية هي كيفاش طرق استعمالاتها، باش حتى كي يلاحظ هيك تصرف هيك ولا هيك من ولده ولا لقدر الله من بنته يعرف كيفاش يتدخل وكيفاش يعرف. أي لأن هذه نقطة زادة حساسة برشا ومهمة ياسر في توعية الصغيرات، وخاصة أن نكونوا قرب منهم. يعطيك صحة لله، شكرا ليك هاجر.
7: الثقة بالنفس والمهارات الشخصية.
0: كيفاش المهارات؟ مثلا
7: تدريب المراهقين على كيفية تقول لا يعني مثلا باش يقول لحد
0: ما تكونش شخصية هشة يقبل كل شيء.
7: أكيد أكيد
0: واضح واضح يا لله، شكرا لك. فما نقطة أخرى أوكي.
7: شغل الفراغ بأنشطة مفيدة، تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة
0: خاصة
7: والهوايات يعني
0: خاصة
7: الهوايات والعمل التطوعي لشغل أوقات فراغ يعني بحاجات إيجابية.
0: واضح جدا، شكرا لك. يعطيك صحة هاجر، بارك الله فيك لله. هذوما نقاط مهمة، راهو على قدر ما تشوفوها عادية ولكن راهي نقاط حساسة ياسر، لأن فما برشا صغار عندهم وقت فراغ، فما عندها خلطة سيئة، فما شكون ممكن حتى الحوار بينه وبين أمه ولا باباه منعدم، معناتها متاع جيب لي اشري لي وأكهو، فما غياب زاد البابا اللي يمكن يكون في المهجر واللي يكون بعيد بحكم هي ظروف الحياة. زاد هيك راي نقطة حساسة برشة، تلقى الأم منها البابا منها الأم ومنها المسؤولة ومنها اللي تهز وتجيب مسكينة قديش منها، معناتها هذه حاجة زاد حالا نعرفوها في برشة عائلات ربي عاونهم الأمهات الكل. فلهنا نتصور معناتها برشة نقاط لازم مراجعتها، ولازم اليوم بالحق راي الآفة هذه الله لي يقدر تستفحل في فرد فقط، معناتها هات تحبله وقتاش يخرج منها. علاش؟ لأن حتى مراكز العلاج نحن في تونس ما فماش مراكز برشا للأمانة، وهذه من النقاط اللي يلزمها تتوفر مراكز العلاج، مساحات خاصة حكومية اللي تنجم تعاون بالكدي بالكدي اللي يدخلوا في الآفة هذه واللي أدمنوا الآفة هذه. على كل حال احنا ديما نتمنوا الصحة والسلامة لصغيراتنا وشبابنا الكل. على كل حال نمشوا، إذا فما تليفون ناخذوا تليفون أوكي، نمشوا النغم وبعدها نمشوا للإجابة الصحيحة ونعطوا القرعة بطبيعة.

مبسوطة رؤوف ماهر نصلوا معكم للإجابة الصحيحة بخصوص السؤال سألناه. العاصمة العربية اللي تسمت بالفيحة والإجابة الصحيحة هي دمشق أي سوريا. يعطيكم صحة، معناتها أغلب المحاولات الصحيحة، ولكن ديما نحب نوضح المعلومة اللي بطبيعة مدينة دمشق معناتها تسمت بالاسم هذا والتسمية هذه اللي ممكن هيك بحكم معناتها الأصل الاسم يرجع أصول كلمة دمشق إلى أصول الأشورية واللي تعني الأرض الزاهرة أو العامرة، واللي كما تم تداول معناتها تعرفت بالياسمين وتعرفت بالمدينة الياسمين وعاصمة الخلافة الأموية، واللي ممكن هيك رشحوا برشا معناتها باحثين وهذه التسميات لكونها خذات الاسم نتاعها الفيحاء يعني العاصمة المزهرة اللي متوفرة فيها ممكن معناتها نقولوا نحن الياسمين والأزهار، فبالتالي تعرفت دمشق الفيحاء أي مدينة الياسمين، وبالتالي تكون الإجابة الصحيحة هي دمشق. ولهنا نلقوا قديش من إجابة. مونيا من جربة جاوبت سوريا، إدريس من جزيرة جربة من سوريا جاوب سوريا، محمد الجري كيف كيف بن قردان جاوب سوريا دمشق، محمد العامري جاوب سوريا، جميلة من تطاوين جاوبت سوريا، بقية الإجابات للأسف غلطة. فبالتالي عندنا إجابات 2 3 4 5 إجابات صحيحة، منهم باش يترشحوا زوز فقط لطبعا الفوز بجائزة 200 دينار. رشيد اختار لي زوز أرقام من 1 إلى 5 مش بالترتيب. قديش؟ 2 رقم 2 أكيد رقم 2 يمشي لمحمد الجري من بن قردان. رقم 4 4 4 4 4 يمشي جميلة من تطاوين، جميلة من تطاوين. عاود إدريس، عاودي بربي رقم 4 قلت لي 4 لا 4 يولي إدريس، إدريس ومحمد الجريء من بن قردان هما المترشحين معنا بالنسبة للحصة القادمة وآخر الحصة اللي بيشتير عليها القرعة إن شاء الله. هيك نصر معكم الختام المشوار، شكرا لكم الناس كل أجمل تحياتي عفاف البرهومي وكامل الفريق.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعنا الكرام إلى موجز الثامنة ليلا للأنباء. انتظم ب 49 مؤسسة تربوية عبر مختلف جهات الجمهورية اليوم، منها المدرستان الأعداديتان بكل من حي النور وابن رشد بتطاوين، إضافة إلى مؤسسات تربوية بولاية مدنين، يوم تحسيسي حول التوقي من المخدرات في الوسط المدرسي بهدف حماية الناشئة من آفة المخدرات وتعزيز ثقافة الوقاية داخل الفضاء المدرسي وفي محيطه. وقد أشرفت على هذه التظاهرة المندوبيات الجهوية للتربية بالجهتين. أعطيت بداية هذا الأسبوع إشارة انطلاق برنامج التوسع في زراعة الفاصة العلفية المحسنة صنف جبسية بمستغلة فلاحية بمنطقة سعيدة بمعتمدية إسمار من ولاية تطاوين، حيث شهدت انطلاق عملية البذر على مساحة هكتار واحد باستخدام الآلة الزراعية سيموار التابعة لمركز التكوين الفلاحي بالقرطاب كخطوة أولى للميكنة الفلاحية لهذا الموسم، على أن تتواصل عملية البذر للمساحات المبرمجة لهذه السنة خلال الأيام القادمة. دخل مؤخرا 14 محلا بالقرية الحرفية بولاية جابس حيز الاستغلال لعرض وبيع مختلف المنتجات الحرفية، كما تم إسناد 15 قرضا من البنك التونسي للتضامن بقيمة جملية فاقت 452 ألف دينار لفائدة مشاريع في قطاعات الخدمات والصناعات التقليدية والصناعة، إلى جانب تسليم 14 عقد استغلال لفائدة حرفيين ومؤسسات حرفية، وذلك في إطار أيام الشراكة والاستثمار بولاية جابس. على هامش افتتاح مؤتمر نقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم، أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي برمجة مسيرة وطنية سلمية يوم 17 من أكتوبر الجاري، ردا على ما وصفه بغلق السلطة التنفيذية أبواب الحوار والتفاوض. انطلقت اليوم من أمام مقر الهلال الأحمر التونسي بمجرين بالضاحية الجنوبية للعاصمة قافلة مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهة الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك في إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس الهلال الأحمر التونسي وانطلاق تظاهرته التي تمتد على امتداد شهر كامل، شهر تونس الإنسانية. دوليا، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية اليوم تعليق تشغيل مطار الملك خالد الدولي في الرياض مؤقتا بعد تعرضه لهجوم أسفر عن وقوع عدد من الإصابات. تجري الولايات المتحدة والكيان الصهيوني محادثات مكثفة، أبرزها بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الصهيوني بنيامين نتنياهو بشأن احتمال استئناف الحرب على إيران. وفي ظل هذه التطورات يستعد الجيش الصهيوني لثلاثة سيناريوهات: تنفيذ عملية عسكرية بشكل مستقل أو بالتعاون مع الولايات المتحدة، أو الرد على إطلاق صواريخ من إيران، حسب ما ورد في تقرير نشرة الصهيونية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: إذاعة تطاوين.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار فعاليات أيام الشراكة والاستثمار بولاية جابس، أكد محمد أسخيري مدير الاستثمار بالديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه الحرص على تجسيم مشروع المدينة السياحية الاستشفائية بالخبيات من معتمدية الحمى الغربية، وأن جهة جابس تشهد بناء محطة استشفائية بالمطوية، مضيفا أنه يتم العمل كذلك على إعادة أحياء حمام عين الزرات. تم أمس خلال مجلس وزاري إقرار إنجاز عدد من المشاريع في مجال الطاقة، بينها محطة فولتا ضوئية بابن مهيرة من ولاية تطاوين ومحطة فولتا ضوئية بتطاوين. انتظم اليوم بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزرية، مجلس خصص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآلية الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق أحداثها وتيسير إجراءاتها. يشارك أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول بداية من اليوم بمدينة المنستير في فعالية المؤتمر الدولي حول الجراحة والألم في طب الأسنان. دوليا استشهد 8 فلسطينيين فيما أصيب آخرون اليوم في هجمات صهيونية صادفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، أحدهم متأثرا بإصابته في قصف سابق على منطقة المواصي جنوب مدينة خان يونس. أفادت هيئة الطيران المدني السعودي بتعليق العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد الدولي في الرياض إلى حين استكمال تقييم الأضرار، وأشارت إلى أن الهجوم عليه أسفر عن 5 إصابات على الأقل. وبعد الهجوم الحوثي على هذا المطار، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه علم بوقوع الهجوم وسيتخذ قرارا وسيتحرك بسرعة كبيرة حسب وصفه، وأضاف ربما سيشارك في الضربات على الحوثيين وهو بصدد دراسة الأمر. هذا ودعت سفارات كل من كندا وألمانيا وإسبانيا في السعودية اليوم رعاياها إلى الابتعاد عن مطار الرياض الدولي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: عروس الصحراء.

أثر أثر ماذا يفيد الصوت مرتفعا إن لم يكن للصوت ثم صدى؟ صوت ثم صدى. ما قيمة الإنسان معتقدا إن لم يكن فاعتقاده أثرا؟ فاعتقاده أثرا. أثر تعقب أسبوعي يكتفيه لكم سميرة تيجي.

0: سمعينا الكرام، مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بالجميع. 9:04 مشوارنا ينطلق الآن في عدد جديد من أثر، وأثرنا الليلة سيكون موسيقي بامتياز، موسيقي من خلال استحضار الأزمنة الثلاث: الماضي، الحاضر والمستقبل. الماضي من خلال حنين واستحضار لأغاني تراثية، سواء كان في التراث الموسيقي أو التراث موسيقى الجنوب التونسي، وأيضا استحضار الحاضر، كيف نتعاطى مع هذا الموروث الموسيقي والمستقبل من خلال استحضار عنوان كبير: الذكاء الاصطناعي أو التقنيات الحديثة هي لعلها غول في مجالات عدة وفي ميادين عدة موسيقيا. قد يرى البعض أنه يمكن أن يؤثر هذا الذكاء الاصطناعي في اتجاه سلب المضمون الموسيقي من نواميسه وتقاليده وتراثه وتاريخه، ولكن هناك من يرى في الزاوية الأخرى أن علاقة التكامل هي العلاقة الأكبر، وأن علاقة الأثرى هي العلاقة الأدق للمستقبل. إذن الأغنية التونسية والموسيقى عموما بين الماضي والحاضر من خلال آلية ومن خلال فكرة، هي فكرة الذكاء الاصطناعي. سعيد الليلة باش نلتقي بفتحي المقبلي، نشتغل في هذه الشبكة لأول مرة معا. مرحبا فتحي، وكنت سعيد جدا منذ قليل في الاستماع لموجز 9، وستكون معنا أيضا في أخبار 10 فاطمة للرعاش اللي باش ترفقنا في الجانب الإخباري الليلة على موجات إذاعة تطاوين. الومضة كنت مررت في صفحتي هذا الصباح تتحدث عن محتوى برنامج الليلة، هي من إنجاز ضيفنا سنتحدث معه بعد قليل، وهذه الومضة اللي لاقت تفاعل كبير ومتابعة كبيرة باش نكتشفها الآن مع مستمعي إذاعة تطاوين. ومضة الحصة، هذه الحصة ثم نغم يدخلنا مباشرة في روح وفي محتوى في مضمون سهرتنا الليلة اللي بشكون موسيقي بامتياز. أبقوا معنا هواة الموسيقى وهواة الطرب وهواة البحث في الموسيقى والنظر في الموسيقى والاستمتاع بالموسيقى والوقوف والتوقف عند معنى جميل اللي هو الموسيقى اللي زين حياة الإنسان عامة.
1: بين ركام الحيرة وضجيج العالم المتسارع، ثمة ركن هادئ ينتظرك لتبدأ منه الحكاية. نصحبكم في رحلة وراء أفكار الضيف، ننقب في عمق إبداعه لنستلهم منه وعيا جديداً.

0: أولى الأنغام، وأكيد أن واحد يسبح في الزمن وأيضا في الإيقاع. سنتحدث عن هذا الموضوع. قلت أنه ضيفي صاحب هذه اللمسات، وصاحب لمسات الليلة على امتداد ساعتين من الزمن، 13 أغنية باش نسمع الليلة في أثر الموسيقي. ضيفني هو مفتاح بكريع، هو سينوغرافي، هو إذا ومسرحي، كان سينوغرافي في مسرحية غبيش في مع مركز فنون درامية والركحية بجربة، أيضا سينوغرافي في مسرحيتي السوق سودة وفي مديح الموت في مركز فنون درامية والركحية بتطاوين، مع مدنين تقريبا 4 أعمال أو لا تكون، وكعب الغزال وريونو سيتي وترى ما رأيت، كان هو السينوغرافي في الأعمال المسرحية، كل هذه الأعمال المسرحية تجربة فنية وتقنية وإبداعية متميز. الآن حب يخوض هذه التجربة، تبعناه منذ مدة، وقلت أكيد أنه سيكون أو ستكون هذه الأنامل ضمن ضيوف أثر، وسيكون هذا الأثر الإبداعي الموسيقي ضيفا على برنامج أثر. مفتاح، مساء النور.
1: مساء النور، مساء الخير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مستمعي إذاعة تطاوين.
0: أكيد أنه جرأة أن يتجرأ مسرحي تقني سيروغرافي على مجال وعلى عالم، اللي هو هذا كل عالم له المختصين متاع الموسيقى، عالم كبير، عالم بحثي بامتياز، عالم يخوضه المختصون ويناقشه ويؤثثه أيضا المبدعون المختصون والخبراء، ولكن مسرحي تجرأ على هذا الميدان بخلفيته التقنية. كيف فكرت وكيف خذت هذه التجربة؟
1: هي في الأول الخلفية الفنية خاصة في مجال المسرح اللي تعلمنا يعني على على على برشا من الأساتذة متاعنا الأجلاء، إنه يعلمونا الإيقاع، يعلمونا السمع والاستماع، ثم يعلمونا الإلقاء والكلمة، وبالتالي الكلمة هي في حد ذاتها إيقاع، والمسرح خاصة هو يجمع كل الفنون اللي تتشكل مع بعضها على الركح، من موسيقى، من صوت، صوت على مستوى البشري، من إيقاع، إيقاع التنفس، إيقاع الكلمة، ثم الكلمة في حد ذاتها على مستوى المعنى، وهنا تتكون خلفية في الروح تاع الفنان. وهيك علاش نشوف موسيقيين، الموسيقي الفنان كي لحن أغنية قبل ما يمس الآلة هو يشعر بالكلمة في حد ذاتها وإيقاعها، ثم يدخل في عمق معنى الكلمة، وبالتالي الخطوة الثالثة هي أنه يهز الكلمة هذه من روحه إلى الآلة.
0: ما فكرتش في ردود فعل المختصين؟
1: أنا مانيش ندعي أني موسيقي ونعمل في حاجة، يعني علاش مانيش يعني متقلق.
0: سؤال سابق لأوانه، لأنه بعد العشرة شاء الله بشكون معنا زوز مختصين في الشعر وفي الموسيقى. في الموسيقى شاء الله بشكون سي طارق ترجة الفنان، طارق ترجة بش يكون معنا في بعد الأخبار، وأيضا بش يكون معنا سي علي الدويري سعيدان الشاعر اللي عنده تجارب، وانت خدمت على احدى اغانيه.
1: نعم.
0: اللي معروفه غناها الهادي قلة، ولكن اشتغلت عليها وتجرأت عليها. باش نشوف راي سي علي سعيدان بعد الاخبار العاشره. جبل ورشادة، كيفاش خدمتها؟ كيفاش سمعتها؟ شنو غيرت فيها؟
1: هي كل الاغاني باش نسمعهم الليله سواء كانوا اعادات باللحن الاصلي والروح الاصليه متاع الاغنيه، وإعادة توزيعها، قمت بإعادة توزيعها موسيقيا، أو الأغاني أو الأشعار اللي سلمهم لبعض الأصدقاء الشعراء تحية ليهم كلهم نذكرهم بالواحد بالواحد على حسب
0: اللون. اللي خدمتهم كل حاصل على معناها اتفاق خاص معهم وحقوق تأليف كل الأغاني اللي اشتغلت عليهم.
1: بالنسبة للأغاني اللي وقع إعادتها هي من التراث معظمها معناها من التراث التونسي اللي هي ضمن
0: ملك الناس كل.
1: ملك الناس كل. أوكي. هذاك حافظت على اللحن وعلى الروح متاع اللحن النغمات يعني واشتغلت على رؤية أخرى لأن ديما نرجعوا أنا خلفية متاعي درامية وكي نشوف الموسيقات كلها سواء كانت حزينة سواء كانت يعني في فرح وكلها فيها اللمسة الدرامية على مستوى اختيار الآلات في حد ذاته وستيل في حد ذاته فهمني مع الحفاظ على اللحن وثم مجموعة أخرى من الأغاني هي الأغاني هي أشعار وقصائد تسلم لي من طرف شعراء أصدقائي ونعمل أنا اللحن بتاعها واللمسة يعني الموسيقية بتاعها ويسمعوها الناس الكل
0: تصبح
1: الناس الكل
0: للناس كل
1: تصبح ملك الناس كل
0: علش سألت سؤالي ذي لأن قلت البارح وحنا نحذره في الحصة فما أغنية بعثت لي تقريبا بعد لحلش تعليل بعثتها لأن كنت في تشاور لأنه صاحبها في الخليج
1: نعم
0: اللي مش نحذره في الساعة الثانية
1: نعم.
0: كنت في الشمارات بعثت لي كان بعد لحلش تعليل قلت البارح لأن مازال النقاش مع صاحبها
1: لا هو الشعر سلمها ولحنها الأستاذ فؤاد بعبيد وأنا قمت بتوزيع الأغنية وسمح الشعر النقاش بين مازال في الفنان اللي بيشأده وبالتالي هي مازال ما وقعش الاتفاق بين أنا مازال ما وقعش الاتفاق النهائي في يعني الأغنية أخذها معنا
0: غريب وجالي كيفاش سمعتها كيفاش فكرت أنك باش تغير فيها
1: خويا سمير الأغاني الكل اللي عودتهم ماهيش يعني برنامج يعني نسطر اليوم باش يعني نعاودها
0: نفسي
1: صحيح هي تسمع هي في مخي بالطبع انا ولد الريف انا ولد الريف وبالتالي
0: وغريب وجالي بطبيعته
1: وغريب وجالي لهنا الروح البدويه موجودة حتى كان نسكن في المدينة ولا سفرنا ولا دي بتبقى
0: هي على ذكر الروح البدوية اللي هي مش مربوطة بجغرافيتنا الآن لأنه مرة في حوار مع الأستاذ محمد الباشا احنا ننتظره في عمل مسرحي في المقهى المقابل لمركز فنون درامية في المدنين تحدثوا على النمط هذا الموسيقي وعلى الشعر الموجود هذا فقال

0: ابو فراس الحمداني متاي، ابو الطيب المتنبي متاي، ابو العلاء المعرض متاي، غريب وجيلي متاي.
1: بالضبط هي هذيك، هي متاعي، معناها نحسها، معناها تجي في لحظتها. ممكن انا ساهي عليها الاغنيه، لكن استحضرتها وانا نسوق. اي نشوف، انا نبدا نفكر فيها اسكو قابله انها يعني معناها ما نوصلش باش يعني بين ظفرين نمسخها مثلا. فهمني، نحاول اني بقدر الامكان، بالطبع قد ثم زاد ظروف تقنيه اخرى في على مستوى منصه التوليد في حد ذاتها. فهمني، لازم واحد يكون متمكن منها بالباهي ويعمل بارش تجارب. مثلا الاغنيه اللي سمعناها مثلا جبل ورشاده، هذيك اول مره ما نشرتهاش، من اول مره تعرضت.
0: اغلب الاغاني اللي مره باش تعرض
1: في إعادة تجديد، في مش الإعادة اللي تنشرت سواء في القناة يوتيوب ولا على فيسبوك. في إعادة
0: كيما غريب وجالي مثلا، فمش شكون سمعها ورد فعل مباشرة.
1: أنا راني شوف، أنا يعني القضاء شوف. أنا أول حاجة، أول راني ديما باتصال مع أصدقائي الموسيقيين. أنا مثلا وقت باش نعمل إعادة في البريمة مثلا، وإلا نقطع التنهيدة، وإلا في القلب جريدة، ما نجمش نمسها كان من نكلم أصدقائي الموسيقيين. فأنا ومقام يعني مش موسيقي أصلا. أنا النوت ما نجمش نقرأها، نعرف دوري مي فاصول سي في السلم، ما كوش نقرأ. أما باش تعطيني جملة موسيقية باش نقرأها يستحيل. أنا السمع والإحساس المنطلق متاعي هم هذا الزوز. نتصل بأصدقائي الأساتذة الجلال الموسيقيين، ونسأل على النوتة، ونسأل على المقام، وهيك الكلمات التقنية في الدياز والبي بيمول، ونترجمها للعربية، ومن العربية نمشي نهزها للإنجليزية، ونحاول نتعامل مع الذكاء الاصطناعي إن الأغنية نجم معناها في بعض الحالات توصل ل 34 نسخة باش نخرج نسخة. بعدين العملية الثانية هي ما يسمى بالبوست برودكسيون. أنا نولد الآلات، نولد الأصوات، النجم يعجبوني من الغناية خمسة نسخ، نهزهم بعد المونتاج والماسترينج والتوزيع، نعمله في الأوردناتور تاعي.
0: نجد عمل مكساج بين الفيرسيون الكل
1: في الأوردناتور، في الكمبيوتر تاعي، مش على الذكاء الصناعي. الذكاء الصناعي هو نولد منها الآلات،
0: الانسبيراسيون الأولى منه هو
1: ثم الآلات، ونعمل بارش دي فيرسيون، بعدين نوزع أنا في الميكساج نعمله في
0: خلينا نسمع غريب وجالي مع فتحي.

0: هذه نسخة في الريجي تحس انه ينجم يغنيها الفا بلوندي هذه معناها الشباب اللي تعود على الريجي وعلى الأنماط الموسيقية العصرية ممكن يتعامل معها إذا كان سمعها بنسختها الأصلية نجم يراها بعيد عليها ولكن في النسخة هذه يسمعها ويستسيخها.
1: هو من من من جملة أهداف ولو إنه نجم نطلق على الشيء اللي نشتغل عليه مشروع هو إنه نثمنوا الأغاني بتاعنا كيفاش إنه نوصلوهم على الأقل للشباب في في في النغمة الأصلية متاعها الروح متاعها الأصلية وباستعمال إيقاعات متاعه اللي يعيش بها توا في عصره هذا بعدين هو يكفي إنه يتبناها ساعة هي كنغمة بعدين هو
0: يبحث عن الأصل
1: يبحث الأصل ويحاول هو من جهته يختار أنه سواء أنه يرجع الأصلية يتبناها ولا غيره اللي هو ينجم يقرأ قراءة أخرى برؤية أخرى يوصلها للشباب اللي في عمره اللي ممكن الجيل اللي يجي بعده. هو هذا هو الفكرة. الفكرة مش يعني أنه شوفوني أنا كيفاش نجم نعمل سيباسا الحكاية هي الموضوع هو مشروع أنا نحب الأغاني وهم يسمعون الشباب مش خاطر نبدأ من صغاري معناها أنا عندي أربع أولاد شباب معناها فهمني ما هم مش قاعدين يسمعوا في الأغاني التراثية فهمني ممكن في المناسبات في عرس يسمحها على خاطر كهو يلزم يسمحها معناها بصفة عليه مي حتى في العرس نفسه لو كانت جي يعدي غناية من عرش الديسكير يعدي غناية من عرش تلقى الناس كلها واقفة
0: ثم صورة تغيب أنا كي نسمع أنا غريب وجالي في نسختها الأصلية النجم نسمعها مغمض عينيها وفيني كيف كيف ثم صورة تتحقق في الأغنية الأصلية خاصة بأصوات نسائية نستحضر المكان نستحضر حتى اللباس النسوي نستحضر لأنه الآهات والأنات المرأة الجنوبية فيها قصص يعني كل آهة تحكي قصة تحكي وجع تحكي جغرافيا معينة تحكي روح تحكي خاصة كي نعرف وقريت بعض الدراسات أنه في التراث الجنوب التونسي الغريب أنه ما حفظ وما نقل وما رسخ هو بفضل المرأة الجنوبية اللي حافظت على التراث الموسيقي الأصلي هي المرأة وليس الرجل. فالنسخة الأولى فيها اللباس فيها الروح فيها القصص فيها الأوجاع فيها المكابدة فيها الصبر فيها برشا. في النسخة الثانية كما حكيت أنا في الأول حسيت كأنه ألفا بلاندي باش يغني باش يدخل
1: بالضبط هو هذاك هو أنا متفق معك تماما وهذا هو الموضوع هو أنه في الأغنية الأصلية جيلنا احنا حتى أنا تقول الأغنية الأصلية نحبها أكثر من الأغنية اللي ختمتها الأمانة معنا لكن احنا تو الفكر اللي عندي اني كيفاش النجم بقدر الإمكان اني نوصل هالأغنية ساعة الكلمة واللحن هذا ساعة قبل كل شيء نوصله للشباب والجيل الجديد هذا ويتبناه قبل كل شيء من بعد ينجم هو يرجعها يبحث هو على الأصل ويرجعها للأصل
0: موضوع الأثر متاعنا اللي هو قلنا الموسيقى زمن الذكاء الاصطناعي خشية الاندثار وحقيقة التكامل اللي يخوف المختص مثلا أنه الذكاء الاصطناعي المهندس يخاف أنه لا مستقبل له لأنه أي واحد ينجم يولي مهندس ويخرج البلان اللي حب عليه بالتصورات اللي حب عليه ما نعرفش أن الكاتب توا ولت رواية 100% ذكاء الاصطناعي تعطيها العنوان تعطيها الفكرة خرج لك رواية ممكن الإيقاع في الشعر مازال ما قصة سينمائية قصيرة نجم الذكاء الاصطناعي تعطيه المحور تعطيه الإطار المكاني تعطيه الوجوه تعطيه الأحداث وتحطه في الإطار يخرج لك قصة سينمائية جديدة ولا حكاية ولا رواية كيف الموسيقى تنجم تحط له محمل الماء وتطلب منه أن يعدل. الخوف عند الناس عند المختصين أنه الدور المختص هو اللي يبعد شوي واللي الآلة هي اللي تعوض هذا الدور. لهنا الخوف،
1: الخوف موجود. الخوف حتى أنا مسرحي
0: وخاف على
1: الممثل وسينمائي معناه نجم الممثل قدوما ما المخرج مستحقنيش يعمل تقنية هيلوغرام مثلا هيلوغرام يعمل فيرتيال يعمل نعرف شنو، أنا مخرج نجم أي واحد يعمل من العملية مش غادي. في الذكاء الاصطناعي راهو التدخل البشري لابد منه. نجم توا نعملوا تجربة نهزوا الكلمات نهزوا الكلمات نفسهم ونقولوا له راهو غني لي كلمات هذوما ونكتبوهم له بالدارجه نتاعنا ونكتبوهم له ونقولوا له هذا نص شهيدي، نقول هذا نحب النص الشهيدي وشوف اش يعطيك، يعطيك حد شيء لا نص شهيدي ولا يعطيك الكلام الدارجه حد شيء. التدخل البشري قلت لك على الاقل في تجربتي انا لحسبته انا كنت عندي ممكن قريب 1000 اغنيه راه اللي صلحوا فيهم ممكن 70 ولا حاجه، عندي فوق من 1000 فوق 2000 واش اللي صلحوا منهم قرابه 70، اللي انشرت منهم قرابه ممكن 30 ما بقى 30 اقل اقل. وبالتالي راهو التدخل البشري لابد منه ويكون يكون صاحب اختصاص. مثلا انا الموسيقى ما نتحركش على الموسيقى بدون ما اني نتصل بالموسيقيين باش نعمل الموسيقي، انه المطلوب منه انه ما يتبناش فوبيا بين ظفرين من التكنولوجيا الجديده ولا بالذكاء الصناعي ولا التوليد الموسيقى بالذكاء الصناعي، يلزم يمسه لانه راه يطوروا وهو التدخل البشري بتاعه هو اللي باش يخلي موسيقته ديما حيه.
0: على ذكر العنصر البشري لابد ان يكون موجود دائما. اخر الاخبار الذكاء الصناعي تقول انه قريبا معناها يكون ثم الذكاء الصناعي معناها اوتونوم ينجم يطور روحه بروحه يجي الى حد ما ويصبح معاش يستحق الانساني، وذاك الكارثه وين انه هو يطور روحه هو اللي يعدل ويبرمج بعيدا عن التدخل
1: البشري. انا تبعت الموضوع هذا الواضح هو الاتي، مش الذكاء الصناعي اللي هو يولد لك سواء كلمه سواء، هو مش يطور روحه بروحه. كيفاش يطور روحه بروحه؟ بالتدخل متاعي انا وانتي وانتي وانتي وانتي. وقت احنا نحكوا مثلا طفل صغير نقولوا له لهذا راه التليفون، انت تقولوا راه هذا التليفون، الاخر يقولوا هذا التليفون، هذيك مادام الناس كلها اتفقن لهذا التليفون وبياخذها التليفون. هو قبل ما كانش عنده تليفون، كانت عنده اسمها تيلي مثلا، تو تصلح ولا التليفون. هو كيفاش يطور روحه؟ بالتدخل البشري، بإني أنا نقوله النص صالحي أول مرة يسمح منني ما يعملها الصالحي، بعتلي صالحي يجي المختص يعمل صالحي في نعرش نوة في مقام ترشن، هو مقام الصالحي في ترشن، هو في نعرش أنا في النوتات وربع النوت ولا نبع تون ولا كذا حكيت هذيك الموتكنيك، هو مش ياخذ الصالحي ومعاه المعلومة جديدة، بعدين يجي واحد آخر يعطيه الغناية الصالحي، صب الغناية الصالحي يقول أنا حبي عديته في الصالح كذا، هاكا كون روحه نور لي الرابع اللي بيش يجي يقوله صالح صالحي مقام صالحي في كذا كذا، يولي يعطيه حاجة تقريبية. هكو كيفاش تطور روحه؟
0: وين ارتحت أكثر في التدخل والإعادات في التراث الجنوب التونسي ولا التراث الموسيقي التونسي؟ لأن مش تحط مثلا في البريمة الأيام كيف الرياح في البريمة تخدمت برشا حتى قبل غرناها أكثر من طرف وأكثر من فنان، وديما بقى التراث الموسيقي التونسي شامل. فيش خدمت عليه؟
1: أصعب اشتغال هو على الأغاني التراثية الجنوب التونسي. أصعب حاجة، أصعب اللي تعبك التعبك. الأغاني اللي مثل اللي في الطبوع التونسي مثلا بياتي والرصد اللي في الطبوع التونسي ماهيش صعيبة، ماهيش صعيبة اللي واحد يبدأ متمكن شوية بالطبع بالتجربة كل شيء، فهمني؟ ماهيش صعيبة، الصعيب هو التراث سرتو في الجنوب التونسي.
0: خلينا نسمع في البريمة الأيام كيف الريح في البريمة بالفيرسيون متاع ضيفنا الليلة مفتاح بكرية. عندك شنيه؟ هذه في الريجي
1: نو هذه كيفاش الاغنيه من الاصل كيفاش تتحول اعاده توزيعها في زوس نسخ وبعدين ان كيفاش تاخذ الكلمات وانت تعملهم لحن
0: هي في نفس الاغنيه زوس نسخ في نفس الاغنيه نسمع

0: كل مرة نسخة لي نوصلوا النسخة الأخيرة نتاعك أنت.
1: هذه معناها
0: كل دقيقة تقريبا بنسخة.
1: فوالا هذه جبت مثال للبرنامج باش تتوضح الرؤية أكثر في الكلام اللي كنا نحكي فيه قبل ما الأغنية. هو أنه الأصل ناخذ الأصل اللحن الأصلي وفي الدقيقة اللي بعدها كيفاش وقعت توزيعها بالآلات نتاعنا العربية الوترية، ومن بعد كيفاش انتقلت إلى مزج ما بين الريغي والروك بالآلات الغربية، وبعدين كيفاش أنه الكلمات برك خذينا الكلمات برك أنك أنت تعملهم بروحك أنت برؤيتك أنت ليها، لأن هي في الآخر رؤية.
0: واضح، والمستمعين دا يتفاعلوا حتى في من خلال الرسائل القصيرة معايا. شكرا سندا، واللي خلى عبد الله دقير يجي من السيارة ويجي يسلم على المجموعة
1: اللي
0: احنا خطر عنا للضغط الأغاني لازم تعدى الكل. النص الشهيدي للدغاري كيفاش خدمت عني؟
1: بالطبع هو كله نستوحى أكيد. أنا النص دغاري سمعته من فنان سي محسن زيتوني، وبرشا معناها بين قوسين برشا من الأصدقاء من هم التطوين قال لي علاش خذيت محسن زيتوني، علاش ما خذيتش مثلا حد من الفنانين الفلاحة بوخروبة كده. هي أنه سمعتهم كل مي اللي مسني هو شو الفرق. هو معظم الفنانين فرقة بوخروبة والفرقة الفلاحة والفنان لسعد العرف التسجيلات متاعهم كلهم يا في محفل يا في محفل وتصيرك التخميرة، وبالتالي النص ما يبداش
0: يفقد برشا
1: يفقد شويه التقطيعات وواحد يقص عليه. والا التسجيل تلقاه في صوت في استوديو يعني مؤسس برشا حاجات لا داء ما أتى الله بها من سلطان. معناها خدمه تاع استوديو اكثر ما هي خدمه. وبالتالي لقيت هيك اون باساج لقيت يعني مقطوعه ارتجال من محسن زيتوني. نفس الشيء الشهيدي، نص الشهيدي ارتجال من الفنان محمد الهنتاش. ارتجال كيف فهمني؟
0: اسمعوا مع بعضنا نص الشهيدي ونص الدغاري برؤية مفتاح مكريا.

0: هذه ما نجمتش تخرج برشا على الموضوع لأنها لأنه من داخل النص الشيدي داخلك باللي حاولت تخرج ما نجبتش
1: بالضبط النص الشيدي ونص الدغاي
0: ما نجبتش تخرج منه
1: بالضبط
0: نجبتش من الضربة متاع الطرق الطبلة ما خرجتش منها
1: واللي قبله التدخل متاعي هو فقط على مستوى الآلات الزاسترومو أما اللحن والواحد كل ما نجمش تعمل فيه حتى شيء لازم تحاول توصله لماكسيموم وإن شاء الله تخلط توصله صعيب ياسر
0: من تطوين مشي المدنين العزيزة طلت
1: هاي العزيزة طلت
0: هاي
1: العزيزة طلت بتبيع أغنية قديمة فأنا الأغنية نعرفها قبل ما تتغنى
0: قبل ما تطل العزيزة
1: قبل ما قبل ما تطل علينا مسجلة معناها وأداها بشكل جميل جدا عادل فرجاني كان رائع في الأداء نتاعها أنا الأغنية نعرفها قبل شوي
0: وثم لين فما عرض اسمه ديما عزيزة طلت عزيزة طلت واحد عزيزة طلت
1: اثنين
0: لأنه ولا اسم أنا الاسم الأغنية تقريبا تبع تراث موسيقي في مدني
1: بالضبط بالضبط وهو الطريف الأمر أنه أنا نعرف شكون يعني صاحب الكلمات يعني الأصلية وعرف تاريخها أصلا الغناية معناها هي كلمات متاع المرحوم الله يرحمها اللامعة الجابري لامع الجابري هذه وقصتها اصلا عجة طلت حتى القصه نتاعها تغير فيها غيروا فيها برشا يعني مقاطع اللي خلتها تحكي على حكايه اخرى غير الحكايه الاصليه وبين الفريره وكل غنايه كل غنايه نعاودها راهي نبحث فيها الاصل نتاعها والاصل الكلمه نتاعها ومنين جات والقصه نتاعها من بعد نبدا نخدمها على الموسيقي
0: بيان سور باش نجم
1: نحسها فوالا باش نجم نحسها
0: العزيزة طلت نسموها وبعدين نعقبوها عزيزة طلت

0: حلوة حلوة حلوة حلوة.
1: شكرا.
0: معناها فيها المحافظة حتى ذي فيها حتى ذي من جنس تخرج أنت من الأصل.
1: بالطبيعة.
0: باللي حاولت ما تنجمش النص الشيدي وهذه ما نجمتش تخرج على الأصل وحسنت وجملت بالقدام القداء. أنا بالنسبة لي النسخة ذي أحلى من الأصل.
1: هو اجتهاد على أن نحافظ بماكسيموم على بعض. هو حكاية كل رأي رؤية لتجديد. هو اجتهاد في الرؤية للتجديد فقط. معناه مش يعني دوري أني يعني نعمل يعني حاجة أخرى خلاص.
0: هو بعد باش نوصل لكن في إطار تفاعل مستمعينا معنا وصديق نحبه برشا من قبلي يسمع فينا واشتغل نفس الاشتغال اللي بدأك مختار عبد النبي من قبلي يقول في إطار الأعداد الحصة الرقمية موسيقى الرقمية هذه كلمات متاعي واللحن من الأستاذ بالقسم بوشيش من قبلي بالذكاء الاصطناعي تصرف فيها بالليل نسمع فيها شوي.

شكرا صديقي مختار عبد المبيب بلي. شكرا لكل سمعينا في قبلي باش نلتقي بعد نشرة الأخبار. خليكم في أصوات أمينة مع فاطمة اللي رعاش في نشرة الأخبار العاشرة.

0: تطاوين تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الليل، نبدأها بأبرز العناوين. يوم تحسيسي للتوعية من آفة المخدرات بالوسط التلمذي بعدد من المؤسسات التربوية بكافة جهات الجمهورية وبالجنوب الشرقي. إقرار عقد المؤتمر العادي التاسع للاتحاد الجهوي للشغل بولاية مدنين يوم الثلاث من جانفي 2027. مجلس وزاري مضيق يخصص لتطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآلية الإحاطة والمرافقة. ودوليا، هجوم حوثي على مطار الرياض يوقع جرحى ويتسبب في تعليق نشاطه، والرئيس الأمريكي يلوح بقرار مرتقب. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل نشرة أخبار الليل. تمكنت الفرقة الجهوية بولاية مدنين التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجان بإدارة الشرطة العدلية من حجز كمية من القنب الهندي متفاوتة الحجم وعدد من الأقراص المخدرة، إلى جانب ميزان إلكتروني وآلات للقص واللفة، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات الترويج وفق إفادة مصدر أمنية لمراسلتنا في جرجيس. وتأتي العملية إثر نصب كمين للمشتبه بهم ومداهمة محلين سكنيين بمدينة جرجيس أسفر عن إلقاء القبض على أحدهم، فيما لذا الثاني بالفرار. انتظم ب 49 مؤسسة تربوية عبر مختلف جهات الجمهورية اليوم يوم تحسيسي حول التوقي من المخدرات في مختلف أنحاء الجمهورية بهدف حماية الناشئة من آفة المخدرات وتعزيز ثقافة الوقاية داخل الفضاء المدرسي وفي محيطه. وقد انتظم هذا اليوم بعدد من المدارس الإعدادية بالجنوب الشرقي، منها المدرسة الإعدادية حي النور بن رشد بتطاوين. وأكد المندوب الجهوي للتربية بولاية تطاوين توفيق بن محمود أن هذه التظاهرة ستتواصل على امتداد سنة كاملة وستتوج بخطة جهوية للتوقي من هذه الآفة بالمؤسسات التربوية وبمحيطها.

0: تقديرات.
1: نحب نقول لأبنائنا مهما شرقهم بل مستقبل تونس، حمايتهم تكون بالوعي، إنقاذهم بالاحتواء، ونواجه المخدرات بالوقاية والحزم والمسؤولية المشتركة. ظاهرة المخدرات داخل المعاهد التربوية يمثل نقص خطر يدق أباب الأسرة والمدرسة والمجتمع بأسره. الحل يبدأ بمدرسة تستعيد دورها التربوي وبأسرة تتحمل مسؤوليتها وبإثار تربوي ينصتي للتلميذ.
2: لازم الناس كل تتصدى للظاهرة هذه، نضرب بعصام حديد على الأيادي اللي قاعدة تساهم في تفاقم الظاهرة هذه، يعني بتكاتف جميع مجهودات الأطراف المتداخلة.
3: بعض المؤسسات التعليمية اللي يلزم مراقبة مستمرة من طرف السلطات المعنية سواء أمنية سواء تعليمية، دور جميع الأطراف، دور أيضا الأولياء، دور أيضا المجتمع المدني من خلال التوعية، دور أيضا وسائل الإعلام من خلال التحسيس بخطورة الظاهرة هذه، والدور أيضا مؤسسة التعليم بصفة عامة من خلال تنظيم حلقات حوارية مع التلاميذ.
0: وبولاية قابس انتظم هذا النشاط بالمدرسة الاعدادية ابن خلدون، وتضمنت التظاهرة فقرات توعوية وتنشيطية متنوعة استهدفت تمكين التلاميذ من الإلمام بخطورة المخدرات وبأهمية التوقي من هذه الآفة. تنظم جمعية القلب والشرايين والرئتين قافلة القلب 2026 تحت إشراف وزارة الصحة. هذه القافلة ستحط الرحال يوم 15 من أكتوبر الجاري بكل من المستشفى الجهوي ببنغردان وقسم الاستعجال بمستشفى جرب أجيمة، ويوم 16 من أكتوبر الجاري بمستشفى ابن خداش من ولاية مدنينة وبالمستشفى الجهوي بتطاوينة، على أن تنتظم القافلة يوم 18 من أكتوبر الجارية بالمستشفى المحلي بمطمطة من ولاية قابس. في إطار فعالية أيام الشراكة والاستثمار بولاية قابس، أكد مدير الاستثمار بالديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه محمد السخيري، أكد الحرص على ترسيم مشروع المدينة السياحية الاستشفائية بالأخبيات من معتمدية الحامة الغربية، وأن الجهة ستشهد بناء محطة استشفائية بالمطوية، وأضاف أنه يتم العمل كذلك على إعادة أحياء حمام عين الزرات. يذكر أن الحامة من ولاية قابس تتوفر على حوالي 25% من عدد الحمامات المخصصة بالبلاد للاستشفاء بالمياه المعدنية، وأن حماماتها تستقطب سنويا قرابة 3 ملايين زائر من طالبي الاستشفاء بتلك المياه. تقرر عقد المؤتمر العادي 9 للاتحاد الجهوي للشغل بولاية مدنين يوم 3 من جانفية 2027 على أن يصدر بلاغ المؤتمر بداية شهر ديسمبر القادم، وذلك وفق ما جاء في بيان نصره الاتحاد اليوم، وأشار فيها إلى أنه تم الاتفاق على هذا القرار في جلسة جمعت أمس أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي لاتحاد الشغل بمدنين بعدد من الأمناء العامين المساعدين بالاتحاد العام التونسي للشغل المفوضين من المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة لبحث الوضع النقابي بولاية مدنين وملف مؤتمر الاتحاد الجهوي. يذكر أن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بولاية مدنين أعلن استئناف نشاطه عقب اجتماع عقده يوم أمس بإدارة الاتحاد المحلي للشغل بجربة بحضور الأمناء العامين المساعدين بالمنظمة الشغيلة. نولي تقديم نشرة أخبار الليل مباشرة من إذاعة تطاوين. وفي الشأن الوطني، انتظم اليوم بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيق أشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري، خصص لنظري في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآلية الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق أحداثها وتيسير إجراءاتها. وأوصل مجلس الوزاري المضيق بتوجيه الشركات الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة عبر تعزيز تأثيرها ومرافقتها نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية وبعد استراتيجي يتماشى مع مخطط التنمية للفترة 26-30 و2000. كما أوصل مجلس بتطوير التكوين والمرافقة عبر آلية متكاملة تشمل كافة مراحل إعداد المشروع من الانطلاق إلى الاستغلال وملائمة برامج التكوين مع الحاجيات التقنية للشركة، وإرساء آليات لقياس أثر التكوين والمرافقة على مستوى الأداء. ودعا المجلس أيضا إلى تطوير وتوثيق أفكار مشاريع متكاملة ضمن سلاسل القيم.

للقطاعات الاقتصادية المستهدفة وإدراجها في بنك المشاريع مع توجيه الباعثين للاستثمار نحوها لضمان تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة. وفي ختام عمل المجلس الوزاري شددت رئيسة الحكومة على ضرورة ترسيخ الوعي بأهمية هذا النموذج الاقتصادي الناجح بما يدعم التنمية المحلية والجهوية وتوفير فرص العمل وخلق الثروة خاصة لفئة الشباب، وشددت على ضرورة تذليل كافة العقبات على المستوى المركزي والجهوي والمحلي وتبسيط الإجراءات الإدارية ومرافقة الباعثين. لدى افتتاح أشغال الملتقى العلمي حول أي مستقبل لقانون الشغل في مواجهة التحديات الرقمية الصعوبات وأفاق الإصلاح، أفاد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر بأن الوزارة أعدت مشاريع قوانين بشأن العمل عن بعد واقتصاد المنصات إلى جانب أعداد المبادئ الأساسية لقانون الشغل والضمانات. وأضاف أن النصوص القانونية التي سيتم إصدارها ستمكن من استيعاب المستجدات لا سيما الرقمية والتكنولوجية بما سيساهم في دعم النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن تطوير العلاقة الشغلية بين الأجير والمؤجر. كما تطرق وزير الشؤون الاجتماعية إلى برنامج إصلاح منظومة الضمان الاجتماعية بهدف ضمان استدامة الحق في التغطية الصحية والدخل الأدنى إلى جانب وضع تصور خاص لحماية العاملين في الاقتصاد غير المنظم، كما اعتبر أن أنظمة الضمان الاجتماعية هي السبيل إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. إلى صفحة المستجدات الدولية، نبدأها بآخر التطورات في قطاع غزة حيث استشهد 8 فلسطينيين فيما أصيب آخرون اليوم في هجمات صهيونية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، أحدهم متأثرا بإصابته في قصف سابق على منطقة المواصي جنوب مدينة خان يونس. وضمن تطورات المنطقة، فادت هيئة الطيران المدني السعودي بتعليق العملية التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي في الرياض لحين استكمال تقييم الأضرار، وأشارت لنا الهجوم الحوثي عليه أسفر عن إصابة عشرات الأشخاص معظمهم سعوديون. وإثر الهجوم قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتخذ قرارا وسيتحرك بسرعة، وأضاف أنه ربما يشارك في الضربات على الحوثيين وهو بصدد دراسة الأمر. يأتي ذلك فيما أفاد دبلوماسي غربي في العاصمة السعودية بأن سفارات عدة نصحت موظفيها بعدم استخدام مطار الرياض خلال الأسبوع المقبل بعد تعرضه لسلسلة هجمات في الآونة الأخيرة، وقررت منع موظفيها من السفر من مطار الرياض وإليها خلال الأسبوع القادم كإجراء احترازي. ودعت سفارات كل من كندا وألمانيا وإسبانيا في السعودية اليوم رعاياها إلى الابتعاد عن مطار الرياض الدولي. كما أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية إلغاء رحلات من الرياض وإليها بسبب إغلاق المطار. يأتي ذلك في وقت أفادت مصادر عسكرية حكومية يمنية بأن القوات المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية تتقدم في محيط مضيق باب المندب الاستراتيجية سعيا لاستعادته، في وقت أكد الحوثيون أنهم يواصلون إحكام قبضتهم على هذه المنطقة والساحل الغربي للبلاد. إلى هنا تكملت هذه النشرة الإخبارية هذه الليلة. نشكر لكم سمعنا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: بحر مرمرة مسطح مائي يقع شمال غرب تركيا ويعد حلقة وصل طبيعية بين البحر الأسود وبحر إيجا عبر مضيقي البوسفور والدردنيل. يتميز بحر مرمرة بموقعه الجغرافي الفريد إذ يفصل بين الجزء الأوروبي والأسيوي من تركيا، ويعتبر مركزا مهما في حركة التجارة والملاحة البحرية في المنطقة. يمتد بحر مرمرة على مساحة تقارب 11350 كيلومتر مربع ويبلغ أقصى عمق له حوالي 1370 مترا. يحتوي البحر على عدد من الجزر الصغيرة من أشهرها جزر الأميرات التي تقع بالقرب من إسطنبول وتعد من الوجهات السياحية البارزة نظرا لطبيعتها وأجوائها الهادئة. تاريخيا كان لبحر مرمرة دور كبير في الحضارات القديمة التي قامت على ضفافه مثل الإغريق والرومان والبيزنطيين والعثمانيين، وما يزال حتى اليوم يلعب دورا اقتصاديا وثقافيا مهما خاصة لمدينة إسطنبول التي تطل عليه وتستفيد من مياهه في الملاحة والصيد والسياحة. وبفضل موقعه الاستراتيجي وتاريخه العريق، يعد بحر مرمرة عنصرا محوريا في الجغرافيا والسياسة والاقتصاد التركي، ويمثل جسرا طبيعيا يربط بين الشرق والغرب وبين الماضي والحاضر. يعاني بحر مرمرة في العقود الأخيرة من تحديات بيئية متزايدة بسبب التلوث الصناعي والنمو العمراني السريع حوله، مما أثر سلبا على تنوعه البيولوجي ونقاوة مياهه. وقد اتخذت الحكومة التركية عدة خطوات للحد من التلوث وتحسين نوعية المياه، منها مشروعات لتنقية مياه الصرف الصحي والتقييد بعض الأنشطة الصناعية في المناطق القريبة من سواحل بحر مرمرة.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه، قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. لما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها، يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. هي تغلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة اقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارب البدن ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الإذن من أستاذ باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه من الكل. أولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كرابة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أن تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح. هاي وتقولوا بصوت واثق وعالي لا للمخدرات،
3: لا للمخدرات،
2: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم والتونس يخليكم، وحكايتنا بتعيش تعيش وحكايات درويش.
4: لا للمخدرات.
5: عروس الصحراء، عروس الصحراء.

أثر أثر ماذا يفيد الصوت مرتفعا إن لم يكن للصوت ثم صدى؟ صوت ثم صدى. ما قيمة الإنسان معتقدا إن لم يكن فاعتقاده أثرا؟ فاعتقاده أثرا. أثر تعقب أسبوعي يقتفيه لكم سميرة تيجي.

0: 23 دقيقة بعد العشرة رجعنا للجزء الثاني نتحدث فيه على الموسيقى زمن الذكاء الاصطناعي خشية الاندثار وأكيد حقيقة الاندماج أو التواصل. وقت اللي سمعنا النغم هذا رحلنا من غير ما نشعر إلى صوت الهادي قلة وإلى القاعات العروض في تونس, وأيضا نفس النغم أدته زهرة لجنف وغنيها أيضا الهادي حبوبة, لكن سحب الكلمات قليلا ما يذكر. صاحب الكلمات معانا الآن مباشرة من جزيرة جربة, استثنائيا موجود في جزيرة جربة في رحلة خذيناه مباشرة. سي علي سعيدين, مساء النور.
1: أهلا وسهلا, مساء الخير.
0: مرحبا بك على موجات إذاعة طويل, وشكرا على السهر معانا. نعرف ظرفك الخاص, ولكن سعادة جدا من نجمناش تكون فرصة كي من هذه ما تكونش معانا في هذا الموضوع بالذات, وخاصة أن نتحدث على أغنية أنت صاحب كلمات.
1: سعيد جدا أني نكون معكم في الموضوع هذا, وخاصة بالطبيعة موضوع يهمني بحكم اهتمامي بالتراث الموسيقي الشعبي التونسي بصورة عامة, سواء على مستوى التصوير أو على مستوى الوثائقيات, وإلا كذلك على مستوى البحث والتفكير في الموضوع هذا اللي هو موضوع مهم ياسر ومرتبط به جزء مهم من التعابير الفنية التونسية اللي هي في الوقت الحاضر ربما تواجه صعوبة كبيرة ياسر, خاصة احنا داخلين في صناعة الموسيقى بالذكاء الاصطناعي وبرشا تقول انتع معدات تكنولوجيا وحواسب وإلى آخره, ولابد الواحد انه يتسائل يقول شنو مدى استعدادنا احنا باش نحافظوا على الشيء هذا اللي هو اليوم في الوقت الحاضر في حالة خطر كبيرة ياسر.
0: نعم, بس طبعا أنا سي علي لأنه عندنا ضيف آخر حابين نكونوا سهرة عائلية مع بعضنا الناس كل, كي نسمع النغم هذه نحس الأجواء ونعرف شكون باش يكون الضيف. نسمع النغم حتى نتحسس الضيف شكون.

0: أكيد هذه الأجواء من نجم يكون كان معنا الأستاذ طارق ترجت الموجود في الخط الموازي. أستاذ وفنان طارق مرحبا.
1: تخير سي سمير، تحية ليك، تحية السي مفتاح معك في الاستوديو، تحية سدالي على الخط الآخر لكل مستمعيك ومستمعاتك.
0: كنت تسمع في القلب جريدة وتسمع مكادوني وتسمع الإضافات متاع مفتاح، كيفاش حسيتها؟ وطبعا أكيد أنا مع السيد علي موجود معنا، الأغنيتين والتدخلين لمفتاح كيفاش عشتوا؟
1: والله خليني نقول لك اللي العلاقة متاعي مع الذكاء الصناعي بصفة عامة معناتها محدودة جدا. أول حاجة الموضوع الذكاء الصناعي ما نعرف الناس كل اللي هو موضوع معناته مستحدث جديد مازال معناته ما خذيناش مسافة اللازمة باش نحكم عليه معناته له أو عليه، لكن هذا ما يمنعش لأن سمعت عدة قطاع من خاصة من اللي عملهم أخونا وصديقنا
0: بينامك
1: مفتاح، والحقيقة الرأي اللي تولي مبدئيا يعني بالنسبة للأغاني متاع التراث اللي أنا ما عنديش بهم معرفة، ما نعرفهمش مقبل.
0: أنا شفت تعليقك أنه النغمة هذه سمعته أكثر من 20 مرة، شفت كنت
1: أنت ثم لحن ذاك اللي سمعته برشا مرات، هذاك أول مرة سمعته هكاش قعدت نعود فيه برشا مرات. أول حاجة باش يعني الحق للبرسون الأولى كانت معناتها باهية الحق، اللي قطعة ما نعرفهاش تعرفت عليها وقتها يعني هذا بالنسبة للقطاع اللي أنا ما نعرفهمش، ممكن السدالي عنده اطلاع أكثر مني في الأغاني التراثية. أنا الحق الأغاني التراثية ما عنديش معهم حاجة كبيرة في الاستماع، يعني الاستماع متاعي موجه لأنماط أخرى. سمعت من بعد جريدة جديرة بالأول
0: في القلب الجريدة.
1: اي في القلب الجديدة. انا العلاقة بالاغنية ذي قريبة ياسر، لاني في وقت من الاوقات قمت بالجولة مع المرحوم الهادي قلة تقريبا كانت 90، وعملنا تقريبا السنة هذيك ما يقارب 15 حفل، وقمنا ببعضهم بتسجيل يعني الأغاني كل في التلفزة التونسية. يعني الأغنية هذيك معناتها أول حاجة كانت قريبة منا برشا، وكنت ما بينات العازفين اللي يعني اللي دفدوها. الوحدة الأصلية، النسخة الأصلية ما زالت معناتها في ودي، فهمت؟ الحقيقة النسخة اللي عملها المفتاح ما استسقتهاش بالقدار، وما اللي منشز ممكن لأني كما قلت لك عندي علاقة خاصة بالأغنية.
0: الأغنية هذه بالذات أنه علاقتك الخاصة هي خلت المسافة هذه.
1: أي الأغنية هذه بالذات. حتى أنه فما مقطع من المقاطع يعني النغمة أو المقام معناته ما عادش هو يعني فما شوية هكا بعدنا على اللحن الأصلي. بكل صراحة معناتها ما استسغتاش كما استسغت القطعة الأولى اللي كما قلت أنت هذيك اللي سمعتها 20 مرة تقريبا، فهمت؟ اللي هي معناتها أغنية تراثية يعني ما نعرفهاش من قبل، وهذاك الاستماع الأولاني وهذاك الاكتشاف نتاع، فهمت؟ دونك الحق الرأي نتاع سمعت برشا قطاع أخرين، مازال معناتها مازلت نتحسس في الـ في الـ النمط هذا جديد ما عنديش ما نجدش نكون منه نكون عليه فكرة معناتها محددة من حق مانيش عارف خايف منه الحق
0: هو ربما للموسيقي هكا أما الإنسان العادي هو للإنسان العادي هو مبحث وينجم يكون هو طريق للعودة للأصل كما سمعنا برشا أغاني النسخة الأولى الانطباع اللي يصير ثم يخلي الشاب يرجع للنسخة الأصلية خلنا نشوفه سيد علي
2: بالطبيعة من يجب يكون كان قريب للرأي ده سي طارق أولا سعى أنا أعتبر أول واحد سمع التلحين ده الهادي معناتها سمعته مباشرة معناتها يلزم نعطي له الضوء الأخضر باش نكون سامع أول مرة سمعته معناتها دخل في الذاكرة نتاعي ودخل في الوجدان نتاعي في مشاعري وما ثم حتى نسخة نجم تكون تعوضه مهما كان
0: تحكي على نسخة الهادي قلة معناها
2: إيه نسخة الهادي قلة نسخة الهادي قلة لأنه معناتها ثم أشياء وجدانية شخصية بيني وبين جديرة من ناحية وثم أشياء وجدانية زاد كذلك بيني وبين الهادي معناتها اللي هي عمر كامل الهادي نعرفه من عمره 16 سنة معناتها ما ويش مثلا صيرها معناتها
0: هو بقى ناس بقى تحفظ للهادي قال له بابور زفر خش الخلاء هذه أكثر حاجة
2: ما خشش الخلاء احنا خشينا الخلاء احنا اللي خشينا الخلاء بطبيعة بقى عندي رأي خاص فيما يخص التعامل مع الأشياء اللي ذات الطابع يا إما تراثي طبعا بكري سمعتكم كيفاش تحكيوا على الغاري وعلى المهاوي نتاعنا نتاع الجنوب واحد كل شيء معناتها وشيء اللي قاعد يتمارس حاليا معناتها الأشياء هذه قاعدة توا على حد السيف معناتها على حد السيف ما بين الاندثار التام وإلا التحويل التام تاع الوجه نتاعهم بالنسبة للأصل نتاعها التركيبة اللحنية والتركيبة الموسيقية والتركيبة الوجدانية نتاعهم وإلا معناتها ثم كفاءات كافية في المجال الموسيقي في المجال تحليل الموسيقي خاصة وتبين ما يعطي قيمة اللحن باش ينجموا ينقذوا هالأشياء التراثية التجارب اللي وقعت مثلا في الشمال الغربي كانت نسبيا موافقة معناتها التجارب اللي عملوهم مع منظر جبابلي المرحوم منظر جبابلي وعدة أسماء أخرى كانت موفقة لأنه سمى نوع من الانتباه للنغم نتاع الشمال الغربي الشيء اللي نسمع فيه بخصوص الشيء التراثي نتاع جهة ورغمة نتاع تطاوين ولا نقول أنه مازال الشيء المحتفظ به مثلا الشيء نتاع التراث غبنتن مازالوا الناس حيين ومازالوا محافظين عليه بشكل جيد ولكن الشيء اللي في منطقة تطاوين هو على حد السيف في الوقت الحاضر بالنسبة لوجهة نظري أنا كمختص في التراث الشعبي وفي النغمات الموسيقية نتاعنا واللي كبرنا بهم معناتها أنا عمري 82 سنة معناتها 60 سنة أكثر من 60 سنة من اللي سمعتهم هالأشياء هذه سمعتهم وأنا في الدويرات وسمعتهم في تونس معناتها ثم تغيرات كبيرة ياسر قاعدة تحدث على مستوى حتى على مستوى العايشين معناتها الفرق هذه كلهم لأنهم يغريهم الشيء المهاوي السهل هذا اللي يجيه نجم يعزفهم ولا ينجم يشيخ عليهم كما نقولوها.
0: نعم نفس التعليق مع السي طارق.
2: بالطبيعة احنا باش نقربوا لبعضنا لانه سي طارق وانا معناتها طارق عنده الامتياز ربما اكثر لانه موسيقي حرفيا ومهنيا ومعناتها ما اتبقى انا علاقتي مع التراث الشعبي علاقة وجدانية معناتها اني نخدم على الشيء هذا من من من من أول السبعينات معناتها من أول السبعينات نخدم على اللهجات الموسيقية واللحنية نتاع الإنشاد نتاع برطونس الكل معناتها ثم فرق كبير ما بين الشيء اللي كان يغني فيه عمار المجوري عام 80 ولا عام 75 ولا حتى من بعد والشيء اللي قاعد يقع توا معناتها حتى في منطقة مجورة في منطقة سند واحد ولا في في في جهات نتاع قفصة معناتها ثم أشياء اللي هي في حد السيف اليوم اللي إذا كان ما وقعش على الأقل احتفاظ بهم تنويطيا معناتها ترقيميا موسيقيا معناتها يقع ترقيمهم ويقع الاحتفاظ بهم في في في نجم الزهرة ولا في معهد على الموسيقى ولا ناس يلزمهم يهتموا بشيء هذا كيف ما الناس اللي قالوا راو البياتي راو هاو الخاصية نتاعه والسيكا هاو الخاصية نتاعه والرست هاو الخاصية نتاعه توا برشا المهاوي هذه نتاع الجنوب نتاعنا ولا نتاع قرقنا ولا نتاع الساحل قاعدة في حالة نتاع ممكن تقرب للضياع حتى بشوي بشوي خاصة مع الاستعانة بالذكاء الاصطناعي معناتها ثم ناس ما عادش يقعدوا يثبتوا في في في المنزل نتاع النوطة المعينة يقول لك لا ما يسالش حديها خليها تزلق طريف ما يسالش حتى شيء مش مشكل فهمتني.
0: نعم السي طارق انت سمعت النسختين من الجزء الاول اللي بديت تسمع في النهايه اكيد انه كل تطور تقني فما فيه اضافه وفيه ممكن انه يستغل ايجابيا حتى يقرب الناس ويقرب الشباب للصوره وللنمط الموسيقي وحتى للحكايه الموسيقيه.
3: اي صحيح مرت كما كان كنت تتحدث وتطور كله كما سمعتكم حتى في الجزء الأول نتاع الحصة نتاعكم ثم الناحية هذه ثم معناتها كونوا الخدمة هذه تنجم تكون يعني حافز باش على الأقل الجيل معناتها الصغير والجيل الجاي بعده والكل على الأقل معناتها ما يضيعش معناتها خاصة التراث متاعنا لكن تو كما كان يقول في العلي يلزمنا أكثر شوية معناتها ريجور في التعامل مع الوحدين هذوما تو كما كان يحكي فأنا أنا الحق كما قلت لك الشعبي مانيش معناتها متمكن منه كما يلزم كما كما كما الزعلي اللي هو من اختصاصه لكن ثم ثم نغمات معناتها لازمها تتقال كما هي فهمت معناتها ما لازمش يكون فيها تحريف لان احنا نسمع ساعات نغمه اللي هي تشبه مثلا البياتي لكن هي ماهيش بياتي بالكل فهمت معناتها بعيده ياسر على الواحد فهمت لازمها تتقال كما كما كما معناتها كما هي ما كانش ما عملنا شيء معناتها ما كانش ما استحفظناش عليه التراث هذا
0: نعم
3: هذا هو ما نعرفش انا بريتش السي مفتاح بركشي ما يمشيش هو يفيدنا اكثر ويتعامل مع الواحد مع
0: سمعت ارائهم
3: علاش ساعات معناتها يا هل ترى هي تدخل من اللي قاعد يقوم بعمليه التركيب وصياغه اللحن والتوزيع وما الى ذلك والا معناتها هي الماكينة بصفة عامة معناتها عندها محدودية معناتها ما تجيش ترجع لك الشيء اللي تطلبه منها
0: قبل الجواب مفتي حبيت نرجع للكلمات اللي هادي قالها في بابور سفر اللي قلت انه اغلب اكثر بابور زمر خش البحر اعتاب الظهر الارض الوطن عز الوكر بابور بالضبط. زمر خش الغريق سالك طريق كده ارض غربه تشيح الريق عاتب ظهر الوجه الصديق وقلب الرفيق وجوه الاهالي طافيه سفر هم وكدر بابور زمر بصوت عالي على الوطن جالي يحمل شباب على الشعب غالي قداه اليدين ترعش تشالي دمع الأهالي يلذع ويجرح شبح النظر حرق الشفر بابور زمر خاشش بحر
2: خاشش البحر
0: قداه أرض برة أيمن كمل بصوتك سيد علي
2: لا نتبع فيك وكعوش
0: اسمى صافية عاتي ظهرة يحمل شباب من أرض خضرة لحياة مرة كما يحمل الواد وقت المطر عروق الشجر بابور زمر هجم الوطن في مثيل سن قص الموش قص الجبن على البحر هذيما طبعا التعليق المستمعين رغم اللي الرسائل اللي يكون مرة نسمه حتى في المباشر مازال معانا المستمعين يتبعوا باهتمام كبير سهرتنا الليلة وموضوع الليلة واللي أكيد أنه من خلال ضيفية برشا تحايا شكرا لسي علي وسي طارق جوابك سي مفتاح
4: هو احنا مش مانيش في صدد يعني ان لا لا لا هو اللي ما طرحش اسئله هي التفاعل انا بالنسبه اللي نشوف فيه التحيه للاستاذ طارق وتحيه للاستاذ علي كل ما في الامر هو اني ديجا قلتها اللي انا الأصل مانيش موسيقي يعني أنا نسمع الموسيقى ونسمع الموسيقات الكل أنواع الموسيقات الكل اللي في اللي موجودة على الأقل في الآن معناها سواء ولا القدم هي ثم إشكالية ممكن الملاحظة اللي لاحظها الأستاذ طارق فيما يخص كيفاش النغمة إنها ساعات تتغير هنا هي الإشكالية موجودة حتى الأصحاب المنصات اللي تولد الموسيقى هما توا حالين في إطار المعالجة الشيء هذا خاصة الموسيقى العربية لأن تو حاليا هو ما يقراش كي تقول له بياتي البياتي ياخذوا ك معناها ياخذوا كاسم اللي هو مقام المقامات الموسيقى كذا كذا أما التفصيلة متاعه خاصة في التونسي معنا يلزم يعني في الحقيقة رغم دائما نستعين بأصدقائي لسد الموسيقى إنه الغناية اللي بنحاول يعني نحاول نشتغل عليها ونحاول نقدمها معناها نسأل على كيفاش شنو الخصوصية لكل لحن معناها فهمني بقي أنا ما نعرفش
0: الوقت معش برشا سي مفتاح خلينا نعطيهم إهداء من إضافاتك أيضا جبت البر كيفاش خدمت عليه
4: جبت البر هذه قصيد للشاعر لمجد بن منصور من قبل نوجه له تحية هي القصيد هذا تقال كموقف معناها تقال في ملحمة خدمها الأستاذ حافظ خليفة ممكن عندها سنتين أو ثلاثة عجبتني الكلمات كلمات في حدات ما عجبتني حاولت عملت يعني
0: هات نسمعه

0: حبيتهم يعلقوا على الزوز أغاني لأن الوقت مش ديما يدهمنا. احنا في أعدادنا سيد علي يسألني على الوقت اللي مش يقضيه معنا, فأعطيته أن الفترة الزمنية تقريبا 20 دقيقة. يعمل لي نعرف 20 دقيقة متاع العالميين نعرفها, نقدموا له الهداء للزوز سيد علي وسي طارق الأغبياء هي نمط خليجي باش يعلقوا عليهم الزوز مع بعضهم. كيفاش خدمتها؟
1: الأغبياء هي تلحين الأستاذ فؤاد بوعبيد للشاعر السعودي محمد حسين. أنا قمت بالتوزيع فقط.
0: نسمعها أغبياء وكأهداء لضيفيه.

0: زي طويل شوي النغم، لكن القريب موعد موجز لحداش. سيد علي شكرا ليك، ونسمع تعليق أخير منك سيد علي، ومع الشكر الجزيل والكبير برشا على حضورك معنا.
1: على كل احنا طول ما اللي يبدا مختص في مجال يبدا ماذا به النقاوة تكون ديما حاطين عليها، ولكن هالموسيقات خاصة العربية معناتها اللي ما عادش عندها حدود، تنجم ما تتعداش، تتعدى من بلاد بلاد، وأي موسيقى ناجحة تنتشر حتى في غير بلادها وإلى آخره، معناتها شيء ضروري. ولكن الواحد يكون منتبه خاصة من ناحية المحافظة على المقام، محافظة على الأصبع، محافظة لأنه المستمع العادي.
0: شكرا الموعد الموجز سي طارق في فانيتين. سي طارق مع شكر الجزيل زادة أنك كنت جزء من حتى الأعداد الحصة هذه.
2: أنا نحب نكمل بعد المداخلة نتاعي بكلمة واحدة في حق المتخيل، في حق أخونا مفتاح، اللي معناتها الحصة اليوم كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، لأني معناتها نعرف في مجال المسرح، في مجال السيلوغراف، في مجال اليوم اكتشفت اللي هو عنده جانب موسيقي كبير.
0: نعم، الكلمة اللي نختمه شكرا ليك أستاذ طارق سيد علي، شكرا مفتاح، شكرا فتحي المقبلي، فاطمة رعاش، بتلقيكم بعد شوية في موجز لحداش. تصبحوا على خير.

0: تطوي.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز الأخباري. أكد مدير الاستثمار بالديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه محمد الصغيري الحرص على ترسيم مشروع المدينة السياحية الاستشفائية بالأخبيات من معتمدية الحامة الغربية، وأن ولاية قابس ستشهد بناء محطة استشفائية بالمطوية، وأضاف أنه يتم العمل كذلك على إعادة إحياء حمام عين الزرات. انتظم اليوم يوم إعلامي لتقديم برنامج علمي يستهدف تعزيز قدرات الشباب في المجال البيئي، يوم نظمته جمعية التنمية والدراسات الاستراتيجية بمتنين بالتعاون مع مخبر الاقتصاد والمجتمعات الريفية بمعهد المناطق القاحلة بالجهة. تزور الأسبوع القادم قافلة القلب عددا من المؤسسات الصحية بولايات مدنين والتطوين وقابس. انتظم اليوم قصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنسري، خصص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآلية الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق أحداثها وتيسير إجراءاتها. على هامش افتتاح مؤتمر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي برمجة مسيرة وطنية سلمية يوم 17 أكتوبر الجاري، ردا على ما وصفه بغلق السلطة التنفيذية أبواب الحوار والتفاوض. دوليا، ذكرت حركة حماس أن قرار تأجيل الانتخابات إلى العام القادم في ظل عدم توافر الظروف والمعطيات السياسية والأمنية والميدانية اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس خطوة في الاتجاه الصحيح، يجب أن تقود إلى حوار وطني شامل وجاد ومثمر. وأكدت حماس جاهزيتها للانخراط في الحوار. أودى هجوم روسي اليوم على مدينة زاباروجيا جنوب أوكرانيا بحياة 20 شخصا بينهم 3 أطفال بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق لرفع العقوبات عن الديزل الروسية في انتكاسة كبيرة لكييف. أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم أنها أذنت بإجراء عملية تبادل طارئة لما يصل إلى 4 ملايين برميل من الاحتياطية الاستراتيجية للنفط الخام لمعالجة انقطاعات الإمدادات الناجمة عن الإعصار إيساياس. إلى هنا انتهى هذا الموجز الإخباري، إلى اللقاء.

0: أغاني خالدة.
1: أغاني خالدة.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعنا الكرام إلى موجز منتصف الليل للأنباء. أعطيت مؤخرا إشارة انطلاق برنامج التوسع في زراعة الفصة العلفية المحسنة بمستغلة فلاحية بمنطقة مساعدة بمعتمدية سمار، وشهدت انطلاق عملية البذر على مساحة هكتار واحد باستخدام الآلة الزارعة كخطوة أولى للميكنة الفلاحية لهذا الموسم، على أن تتواصل عملية البذر للمساحات المبرمجة لهذا العام خلال الأيام القادمة. أكد مدير الاستثمار بالديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه محمد السخيرية الحرص على تجسيم مشروع المدينة السياحية الاستشفائية بالأخبيات من معتمدية الحامة الغربية، وأن ولاية قابس ستشهد بناء محطة استشفائية بالمطوية، مضيفا أنه يتم العمل كذلك على إعادة إحياء حمام عين الزرات. تقرر عقد المؤتمر العادي 9 للاتحاد الجهوي للشغل بولاية مدنين في 3 من شهر جانفي 2027، على أن يصدر بلاغ المؤتمر بداية شهر ديسمبر القادم. تزور الأسبوع المقبل قافلة القلب عددا من المؤسسات الصحية بولايات مدنين وتطاوين وقابس. أوصى مجلس وزاري مضيق خصص يوم السبت لتطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآلية الإحاطة، أوصى بتوجيه هذا الصنف من الشركات نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة عبر تعزيز تأطيرها ومرافقتها نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية وبعد استراتيجي يتماشى مع مخطط التنمية للفترة 26-30 و2000. على هامش افتتاح مؤتمر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي برمجة مسيرة وطنية سلمية يوم 17 من أكتوبر الجارية، ردا على ما وصفه بغلق السلطة التنفيذية أبواب الحوار والتفاوض. دوليا، نفذت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية السبت بوفاة 12 شخصا في هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بينهم 4 سعوديين والبقية من جنسية مختلفة وفق وكالة الأنباء رويترز. كما أدى الهجوم الحوثي إلى إصابة 309 أشخاص. أعلن الكريملين يوم السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب موقف إيران من اتفاق محتمل لإنهاء الحرب من دون الكشف عن تفاصيله أو رد الرئيس

0: ناش وثائق تثبت سنة قدومه، لكن عرفوا توفي سنة 1496 ميلادي 902 هجري. استقر في البلاد التونسية في الفترة الحفصية، كانت فترة بناء السور الثاني لمدينة تونس. سيدي قاسم تجار كان قريب من البلاد، هذي بمكانة متميزة باش ينجم ياخو المكان هذي الموجود فيه، مكان استراتيجي اللي قريب من القصبة، وأيضا استراتيجي من ناحية الحرفة نتاعو، لأنه أبو الفضل ولا سيدي قاسم كان رجل دين وخزاف، وهو كخزاف يزمو الطين يزمو الطفل باش ينجم يخدم. هذاك علاش احنا كي ناخذوا المكان الموجود فيه اللي هو محاذي لحي الملاسين، ملاسين سي ملسا، لحد الآن في الملاسين مازالوا ملسوا في الطين. كان فما مقطع من الطين قريب يسميه الحفرة الصفراء، إذا سيدي قاسم اختار مكان استراتيجي، الطين قريب بحده، وككل رجل دين يحب يكون في مكان مرتفع. وأيضا لاحظنا أنه حتى من خلال اشتغالنا في الحديقة الدخان ما يدخلش وسط المدينه باتجاه الريح، يعني فماش تلوث في المدينه يلزم الدخان هذاك يخرج برا. اذا سيدي قاسم خذا المكان هذايا، بنى فيه هذا المعلم الجميل اللي يوصفه ابو الغيث القشاش في القرن 16 في الكتاب نتاعو اللي هو روضه من رياض الجنه، من ناحيه الجمال المعماري والراحه النفسيه الكبيره الموجوده فيه.
1: الراحة النفسية والشعور بالطمأنينة التي يتحدث عنها محمد حشيشة مدير المركز الوطني للخزف الفني، لمسناها ونحن نطأ السقيفة الأولى لمعلم سيدي قاسم جليزي، الزاوية التي حولتها الدولة التونسية إلى مركز للتكوين في فن الخزف. راحة نفسية وطمأنينة ليس لأننا في حضرة ناسك متعبد، بل أيضا بسبب سطوة المكان الذي يأسرك بهندسته وجماله المعماري التي جعلت منه أحد أهم المعالم التاريخية والفنية في تونس،
0: خاصة جمال المعماري الطابع الأندلسي المغربي الحفصي اللي فيه، من المعالم قليلة في البلاد التونسية اللي تجمع ثلاثة خاصيات هذية كما نرى في الزاوية هوني، المزج ما بين الجص المربعات الخزفية والرخام الأسود والأبيض، وفي الفترة الحفصية ما كانتش موجودة الخاصية هذه، ويقال أنه حتى أبو الفضل جلب مع حرفيين من المغرب باش يبني المعلم هذا اللي متكون من المنزل متاعه، المدرسة ككل رجل الدين، والورشة ورشة الخزف متاعه الموجودة على حرف المدينة خارج المدينة.
1: القبة الهرمية المغلفة بالقرميد الأخضر تنادينا من بعيد إجا وعمل طل، فهنا سر الحكاية بل كل الحكاية، حكاية زليز سيدي قاسم، أزليز التونسي الفريد الذي يكسو المكان كشاهد على مهارة أبو الفضل، بدءا بالواجهة الرئيسية المؤدية إلى باحة داخلية مكسوة بزليز ذي طابع مميز لكواردا سيكا، وصولا إلى حائط ضريح الولي الصالح سيدي قاسم المكسو بزخرفة عفسة الصيد.
0: أبو الفضل كي جاء كما قلنا جلب مع تقنية كانت موجودة في الأندلس وفي المغرب، هي تقنية لاكويردا سيكا أو الكوخت سيش بالفرنسية أو الخط المحيط الجاف. قبل قدوم سيدي قاسم كانت في تونس عندنا مربعات خزفية مطلية، هذه إضافة مهمة جدا قدمها أبو الفضل للخزف التونسي من ناحية المربعات الخزفية المطلية أو المزوقة خاصة بالزخارف الهندسية. شنية الكويردا سيكا؟ الكويردا سيكا هي تقليد للزليش، وهنا يلزم نفرقوا بين الزليش و جليس. الزين قبل الزين ولا الجين. الزليش هي قطع المفردات الخزفية، نأخذ مثال مربع 10 على 10 أبيض أو أزرق أو أصفر، نرسم عليه مفردات ثم نقوم بقص هذه المفردات وتم تجميعها مثل فسيفساء، وهي تقنية أندلسية مغربية ما هيش موجودة في العادات متاعنا في الحرف الموجودة في تونس. في الأندلس وفي المغرب في القرن 12 لقاوا الحرفة هذه فيها برشا جهد فيها برشا خدمة، حبوا سهلوها، خذوا وعملوا خليط من الزيت وأكسيد المغرب وقاموا برسم هذه المفردات بالمزيج هذايا. الزيت ما يخليش الالوان تمتزج مع بعضها اثناء عمليه الطلاء، ثم الزيت هذايا في الفرن يتحرق ويعوضوا المنغنيز، المنغنيز هو ما يخليش الالوان ايضا تمتزج مع بعضها اثناء عمليه الحرق في 980 درجه او في 1000 درجه. هذاك علاش خلينا نشوف المربعات 10 على 10 فيها مفردات مرسومه، ولكن كي نغزوها هي كان مفردات مركبه مع بعض البعض، وهذه الخاصيه الكواردا سيكا اللي تعرفت برشا في الاندلس وفي المغرب انطلاقا من القرن 12 وجاتنا تونس مع ابو الفضل في القرن 15، وايضا تتميز بالزخارف الهندسيه نتاعها. الفتره الحفصيه في الخزف تتميز بالازرق والابيض خاصه وبالزخارف النباتيه وبالخطوط المنحنيه مع ابو الفضل، اضافه المربعات الخزفيه والزخارف الهندسيه بالوان جديده مثل اكسيد النحاس يعطينا الاخضر، اكسيد الحديد يعطينا العسلي، اكسيد لونتيمون يعطينا الاصفر، يعني خرجنا من الباليت نتاع الازرق والابيض فقط، وليت عندنا الوان اخرى اللي مش نقاوم بعد في الخزف في تونس خاصة فترة القلالين ما قرن 19 حتى بداية القرن 20، وهذه من التأثيرات المهمة جدا اللي جلبها مع أبو الفضل الخزف في تونس. كي نرجع مربط الخزفية عبر التاريخ في تونس نجم تقول لي موجود في جامع عقبة المنافع في القيروان.

0: البريق المعدني، لكن هذه مربعات البريق المعدني حسب المؤرخين يعني هي جت من إيران، كانت مصنوعة في البلاد التونسية، جت كطلبية سوق كوموند، وبالتالي حتى بعض الباحثين متفقين أن مربعات الخزفير المطلية المزوقة بدأت مع سيدي قاسم في معلم سيدي قاسم هنا، ومن ثم أيضا تعرف مربع مثل عفص الصيد الموجود برشا في المدينة في ديار في المدينة، اللي حسب الرواية وحسب الخرافة كان نجم نقول سيدي قاسم أبو زكريا الحفصي هدا له أسد، الأسد ذلك كان يعيش مع المنزل نتاعو لهنا، نهار سيدي قاسم يشتغل الأسد هذاك تعدى على الطين، حط عفص البات نتاعو والساق نتاعو على الطين هذاك، سيدي قاسم خذاها وعملها في الأربة وخرج منها مربع عفص الصيد المشهور جدا بالبلاد التونسية. بعد الفترة الحفصية جت الفترة العثمانية، كان فيها تأثيرات تركية، يعني كان فما بعض مربعات خزفية كانت تجي جاهزة من تركيا، ولكن أيضا دخلت بعض التأثيرات في الزخارف في الخزف التونسي. الفترة المهمة جدا والمزدهرة جدا في الخزف التونسي هي فترة القلالين، خاصة في المربعات الخزفية ولا حتى في بقية الأشكال الفخارية اللي نلقاو فيها زخارف متأثرة مباشرة بالقدوم سيدي قاسم ثم بقدوم الموريسكيين من الأندلس، لأنه تونس كانت بوابة أفريقيا وأيضا بوابة البحر الأبيض المتوسط، وكل ما هو تجارة كان يبر مباشرة وضرورة للبلاد التونسية، وكان ثم تأثيرات كبيرة ما بيننا ما بين أوروبا ما بين حتى أبعد شوية بلاد آسيا، وخاصة هوني كي نرجع لسيدي قاسم ما كانش زيف ورج الدين فقط، كان أيضا رحالة، كان تاجر كبير، وصل حتى للصين والإيران، يعني كانت فما تأثيرات مباشرة في الحرفة نلقيناها مباشرة في الخزف التونسي.
1: هكذا هي صناعة زليز، حرفة دقيقة ومربعات تحكي التاريخ، تحكي الجمال والفن والذوق والإبداع، مربعات لم تكن مجرد كساء لجدران المنازل والمساجد والقصور بقدر ما كانت خطابا فنيا تعبيريا تطور عبر القرون وأخذ أسماء عدة: الكواردا سيكا، عفسة الصيد، المعدنوسي، المقروض، النعورة، نوارة الشمس، جناح الخطيفة.
0: لأنه المعلم ماذا عرفت عدة عملية ترميم، يعني المربعات الخزفية اللي وراك مباشرة هنا اللي هي بلغ تقنية كواردة السكة هذه حقيقية، يعني ترجع فترة سيدي قاسم القرن الخامس عشر، لكن عفص الصيد اللي نلقاه على اليمين عند دخول زاوية سيدي قاسم، عفص الصيد والمعدنوسة هذيك على حسب المؤشرات التاريخية هي القرن السادس عشر. المربعات اللي نلقاوها على اليمين داخل الغرفة هي مقاس نتاعها 7×7 هي أواخر القرن السادس عشر، يعني نعرفهم بالمقاييس بنوعية الزخارف. على اليسار عفص الصيد والمعدنوسة هذه القرن ونجموا لاحظوا حتى من ناحية الألوان مش نفس الألوان مش نفس الطابع، كل فترة تاريخية عندها خاصيتها، ولا حتى أيضا كتغير عملية الحرق، لأنه يعني في السابق عملية الحرق كانت داخل أفران من الخشب، وهذه تعطي احنا كنشوف المربعات الخزفية بالكواردة السكة نشوف فيها البريق المعدني، هذيك تأثير عملية الحرق بالخشب باستعمال مواد أخرى، لكن تم عملية الحرق داخل فرن كهربائي يعني ما تعادش فيها الخاصية هذيك، وهذا نجم نلاحظوه من خلال المربعات الخزفية الموجودة في معلم سيدي قاسم الزليزي.
1: مربعات سيدي قاسم تزين العديد من المعالم في تونس، ومنها قهوة السوق التي اكتسبت شهرتها من مسلسل الخطاب على الباب فأصبحت تحمل اسمه. هذا المقهى يقول عنه صاحبه عادل المنوشي أنه صورة جميلة لفن يضاهي فن بيكاسو وقد يفوقه.
2: لكن سيدي قاسم الجليزي قبل البانتر بيكاسو، يعني يعمل لنا اللون الاخضر من المعدنوس، يعمل لنا اللون الاصفر مفصل عظمه، يعمل لنا اللون الارجواني من الزعفران، يخلط الثلاث الوان هذوما ويخرج لنا اللون الازرق. في اليوم نعيش في صوره من التاريخ خلتني اليوم فرحان في حياتي.
3: عندكم مربعات زليز ندري الوجود، اسمه كواردا سيكا، كواردا سيكا بالاسبانيه يا قليل الثقافه.
4: قال لك هذا المحل هذا معلم، معلم معماري وتاريخي، فندق بني في بداية القرن التاسع عشر، والزليج الذي يزينه يمثل مجموعة فريدة من نوعها من خزف القلالين التونسيين.
0: أيضا فما أسطح بعض المباني اللي كنت تطلع لها نجم تشوف المدينة العتيقة، لكن أيضا تلقى فيها مربعات خزفية جميلة جدا تحكي عدة فترات. راو بعض القلالين كان فما شملة اللي هو كان من الفخارية مع شملة ومع تيسي ومع عبد الرزاق ومع الخراز، أيضا فما تطور في الخزف بصفة عامة، لكن مع هذا مباشرة أواخر القرن التاسع عشر كانت بدات عندنا موجة من المربعات الخزفية جات مع الاستعمار، جاتنا من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا خاصة، اللي هي مربعات تتغير في المقاييس من قبل 15 على 15 20 على 20 بتقنية أخرى بألوان أخرى، ما عادش كلها يدوية.
1: وتتواصل الحكاية، حكاية زليز سيدي قاسم، فحيث يرقد رقدته الأبدية تنتصب مدرسة الخزف الفني في تعطي هذا الفن العريق إمكانيات أخرى للبقاء أزمنة قادمة.
0: هنا المركز الوطني الخزف الفني التدريس يصير بالموديل، يعني بالهدف نحب نخلطوا له من خلال كل حصة من تقنية تقريبا نختصوا فيها احنا في تدريسها، تقنية كورداسيكا صمع جامعة قصبة 4000 مربع خزفي بتقنية كورداسيكا، قمنا بإنجازنا في معلم سيدي قاسم زليزي سنة 2007. أعتقد أن وجودنا هنا مكانش من الصدفة، هو تواصل التاريخ، تواصل لمعرفة هذا الرجل اللي قدم الكثير للبلاد التونسية رغم مش كشف الخزف، لكن أقل حاجة نجم نحافظ عليها هي الحرفة هذه والتقنية اللي متميز بها واللي عرفها سيدي قاسم زليزي.
5: كنتم مع زليز سيدي قاسم، قراءة النص سعيدة زغبي، إعداد وإنجاز أحلام لمساحلي، إخراج أنس الزمالي.
6: معمارنا،
5: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

0: في شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين واتانا عام صابة ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي ما تغركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم شاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرغاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا كل
5: الفرس مسروكة
6: مسروكة
5: اليوم نعمل فيكم مقتله.
1: فتحي الذهيبي وحداد معلاق
7: ايش اسمك؟
8: انا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي بنتي من العطايا.
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: ظهري أيا قيلوا يا عم الشاهد، ظهري تعوج، ربي سهل هالقصر.
1: تقيل كلام هذا، مازال بكري يا ربح، النهار بارد والنسمة ما شاء الله بحري.
0: انت حتى الراحة تفرهد يا عم الشاهد، وبعد الراحة تحلى الخدمة.
1: 500 كيلومتر قطعناهم ماشيين، وباش نقطعوهم في الرجوع توكل بدين الخدمة. وتبغي ترتاح؟ عض على قلبك وصن على كمامك وتفكر على الجينة. والله لو عندي صحة كيف العادة ويطوعوني مالي زرع نحصد ليل ونهار.
0: قل لي يا عم الشاهد، عملتش حساباتك قداش الحصاد يصور في النهار؟
1: حسب التقدير الحصاد يحاسب على 10 كيلو قمح في النهار، يمكن أقل شوي. هذا الحصاد الفالح.
0: لا شوي بكل شوي.
1: خيرات يا رابح خيرات، قول ربي يدوم هالنعمة. 10 كيلو قمح يوكلوا عيلة نهارين ولا ثلاثة. صاحبنا بكار عند الزرع بزايد، يمكن يخدمنا شهر ولا خير، ما كناش نطمعوا بيه. الفضل لله وصاحبنا الراضي.
0: شوفوا شوفوا صالحة هاوي حربت ماشي جاي، كثر ما تنسنيس، ردي بالك على الشرهانة.
2: صالح ما هو كبران علينا احنا، وقد دور كبران على جماعتهم. صالح اش ضيعت اخوي؟
3: سيدي ردوا بالكم على السبون، اللي نلقاه يطيح في السبون بزايد لا صالح نبلغ عليه عرش.
1: شنهي ما عندكش فينا ثقة صالح؟ والله بعد علينا رزق الحرام، العمايل هذه ما هيش في طبعنا يا سيد.
2: والله
3: مرتك يا شاهد وراها برشة زبون. الله وعلم، يمكن ويمكن.
2: خوي بيني وبينك ربي كان نايم ننوي على الشر، وريني ذكرى وين الزبون اللي تقول عليه وراي.
3: أشرهانة الحساب في العشية
2: أبي،
3: أما لك أنت يا هاني ماشي للطاش مال أخرى.
1: فكرك بالخير، هزلهم في شورك شوي السويقة، وعطي للأولاد هالحكة نفع، وقول لهم ما يقيلوش. ها شد الحكة وشد هاي السويقة. ها بارك الله فيك.
3: هات يا سيدي هات. ها ها شبابة هالحكة.
1: إهب وين السبول اللي يقول عليها الزفت؟
2: بجد عليه
1: واحد كذاب نتفاهم هو قدور علينا.
2: اي
1: ماذا بيهم يفسدوا سمعتنا باش يطردنا بكار. لكن ردوا بالكم تحذروا وما تعملوش اغلاط يحصلنا بها.
2: ربي يفكنا من بلاه ويبعد علينا شر هالمخلوق.

0: وجمال اللي هنا لذات حين عارف ظهور اثنين.
1: الله الله الله الله الله، واش هذا؟ اسمو المفرط في كل بلاصة. اسمو عنا عزوز تعبة، خذوا تجيو وتلمد الطايح.
2: وعلاش تحرم فينا من طلقيت السبور الطايح يا سي قدو؟
1: العزوز هذه ما عندها شكون يخدم عليها، كانت نجمو عاونوه.
2: كيفاش نعاونوه؟ نطيحوا السبور ورانا؟
3: نكسي الكلاب يا سلطانة وله في اللي بين يديك، خليها تحصل يا سي قدو.
1: ما تخاف، نوصي فيها. ولا عندكم فيها شك؟ هاي إلى مين؟
2: سكتها يا هادي، كلامها يكسر الدماغ وزيد السخانة من عند ربي. خويا الهادي يامر وانين طاوع يا زينب، أني الزرع وهو المنشئ. واش بك ساكت يا طاهر؟ مش عوايدك
4: يا سلطانة؟ ظهري تعوش ويدايا جرح مقوى زرعه وزيد عليه الشوك. احنا نسموه شوك والجمال هم يسموه بك. بك زي الحنش يعطيه اخلى.
2: الدنيا بالمعكوس، في عوض نسيش كوهام العزرة تعبي. زي ما يقولوا الحجرة قالت راسي وجعني من المطر، جاوبتها الطوبة قالت ما لقاني نسكت خير.
3: شايف يعني هالطفلة ما تفهم كان بالهمز. يا الله،
2: البهيم من همز والفهيم من غمزة. مانيش بهيمة يا اخويا الهادي. شوف جرتي وربايتك داس، اني احسن حصادة في البر.
4: خلوها تتكلم، اش بيكم؟ هنا كنا ساكتين. قول اللي يجي في بالك يا سلطانة وراسي سد.
2: طمنتني، الله يطمنك يا طاهر.

0: كيف السبة حبيب الكلب ما طلش اليوم؟
1: كانت على عمار، قالوا سافر العاصمة عنده نهارين.
0: منين سمعت؟ ولا هو قالك؟
1: طو سمعت الخبر من صالح وقدو، وحسب كلامه ماشي حوم على ماكينة حصاد يبغوا يشراها.
0: ماكينة حصاد؟ ناوي يقطع قسام؟ ربي يقطع قسرة.
1: لطف عليه، ربي خليه لهلا ومالي.
0: هاي هاي هاي يا وحيدة، ما يهونش عليك، هاني فكت بيك. افردك انت نار من تحت الرماد.
2: على شكون تكلموا يا صباي؟
0: خطيك خطيك خطيك، والمي يجري من تحت رجلي ورجليه.
2: المي؟
0: هي يجري يجري وانت راقد على وذنيك يا طاهر. يا ساحر على الفاضي.
2: ساحر على الفاضي؟
0: السياسة ما خلتش فيك.

0: هاي سيدي واش كنتك مندع الشمية باللوز انت الانور
1: هات يا راضي هات والمغلوب يخلص
2: الليلة الكارتة عاد شكم شكم
0: حكم ربي عليكم انسى تخدم ورجال تفسد في الصوار
3: خلينا ساكتين هالرجل في عوض اللموك تلوم فينا
0: وعليش سيدي تلوموا فينا
3: دخلت البرانية وخرجت ولاد بلادك اش عطوك البرانية دول خلنا عطوك كيفه
0: خسارة يا ريت جيتوا تصبروا الخدمة كيفهم وانتم مفالحين كان تولدوا في صغار وتهملوا انسى تولد وتربي وتخدم هو الرجال تسردك
4: يا زم فمك الرازي لم بدوها سكوعك
0: بالله انت عمر ما حب تو نجبد الزماغ ونوريك الحساب وشكون يخلص فيا لولا مرتك مبارك
1: ايواس او جاكم السهل حتى هو يخدم طلت الحانوت ما تفوتيش
4: يمكن جايب مناب الرازي
5: السلام
0: عليكم السلام هيا مرحبا مرحبا هيا يقعد بجنبي يا سي شاهد واحكيلي اش عملتوا واش صورتوا الجميعة هاللي تشوف فيهم لا يخدموا ولا حتى يعرفوا يحكوا بقر الله في زرع الله أنا وحدنا يا سي الشاهد الفرص تخلصوا منها قبل ما تعملها فيكم
6: حرنا في هالكسراوي رأسهم لحم وكلامه مرزي وحنا معاه وحلة المنجل في القلة
0: اسمعني خبوا المقرون اللي هزتوه من الراجل
6: يا راضي راك فعبنا ايش هالكلام جد عليك العام اللي عملناها
0: صلي على النبي يا سي الشاهد
6: ألف لا يزي
0: ناراني خايف عليكم لو صاف اللي قالوها الجدرمية الكل عنده البنية المزيانة والراجل الدواي والشوشان وإذا صدقكم ناه غير ما يصدقكمش لكن خوذ رأي إذا الكسراوي ما فهمش روحه لازمكم تتفرقوا على بعضكم كل واحد يمشي لشيرة وتوا قبل ما ننسى عندكم شي هكا ولد مرتوب ناشط يعرف كيفاش يتكلم وما هوش خواف
6: لكان ما تقولش الشاهد يشكر في ولده نقول لك الطاهر ولدي
0: أي سيد أبعثه لليلة عندي قضية ما نتهنى عليها كان عند واحد فيك ونزيد نوصيك على الفرص بعدوها عليكم وحتى المقرون يا سي الشاهد كان تحبوا تبيعوه نانشري

0: الطاهر وينها بنوي؟
1: من المغرب ما ظهرش، قالوا عم الشاهد بعضها في قضية.
0: وشيني هالقضية؟ الطاهر عمره ما فارقنا، هذه فهواء.
2: الراضي عرض على عم الشاهد وعم الشاهد استعفى، قال تاهر ولا بعث ولده في عور.
1: حتى هذا كلام في المشاكل مع بعضنا وفي الزرد الرواحهم.
2: جيت لكلام عم الكسراوي، خوذ بايك في المقروب، بين حقك يزي مترهدي. عم الشاهد نقدروه، لكن كيف يكبر بطنه يولي كلام آخر. فهمة يا ميلودي خو، الهادي حشاك ما ينطحش، والمثل يقول عامل لي كيف خوك وحاسبني كيف عدوك.
0: سلطانة عندها الحق، والشاعر قال ما تقول عندك صاحبك وحبيبك كان الفرنك اللي يبدا في جيبك.

0: تفضل تفضل ادخل ادخل.
1: السلام عليكم.
0: مرحبا. ما شفت حد؟
1: ادخل ادخل ادخل.
0: هيا جيت.
1: مرحبا فيك.
0: لاباس؟
1: لاباس.
0: فما حد؟
1: لا لاباس.
0: هيا ادخل ادخل ادخل ادخل ادخل. مرحبا بكم. نحب نرحب بالضيف المبجل سي طاهر الحداد.
2: مرحبا بكم. بارك الله.
0: وسي طاهر كاتب وسكرتير الشيخ عبد العزيز الثعالبي مؤسس الحزب الدستوري. نحب نقول لكم اللي انا قريت مع سي طاهر الحداد في جامع الزيتونة. لم كنتي ما كملتش، بطلت كيف مات الوالد الله يرحمه، وخلالي العائلة اخواتي الصغار والحنود. وسي طاهر الحداد جانا من العاصمة بالذمة باش يحدثنا على اش صاير تو في تونس العاصمة. هيا تفضل سي طاهر، تفضل كلمة ليك.
2: بارك الله فيك أخوي الرادي على هالاستقبال. كما تعرفوا سي الرادي اعتبروه معك عضو ناشط وسري في الحزب التونسي لكونه شيخ فعالي، من بعد تحول الحزب هذا إلى الحزب الدستوري التونسي اللي مازال الشيخ فعال به هو الرئيس، وانا كاتب الحزب على كل حال. حبيت نقول لكم اللي الاوضاع في الولايات التونسيه ما تعجبش بالكل. مجاعات، امراض، وهجره المعمرين والاستعماريين اللي يتزعمهم استعماري كبير وناقم على البلاد هو فيكتور دو كونيار.
3: دو كونيار
2: اي نعم، هالخبيث هذايا فيكتور واقف ضد مطالب الوطنيين في الإصلاح ونشر التعليم والحرية، رغم اللي هو صاحب مشروع رفض التمييز العنصري بين القرى والأهالي، قاعد يمارس في العنصرية في البلاد. ولذا هذه هي المطالب متاعنا ومطالب حزبنا، وتو نحب نسمعكم واحد واحد.
0: اي نعم. هاي هاي سيدي تنظموا اشكون يبدا الاول؟ انت طاهر. هاي اسمع.
2: تفضل تفضل سي نورتي تفضل.

0: الظهر الحداد هذا الشاب قاري لسانه مطلوب. حدتنا على الجوع والامراض بالاخص الحمى. قال الحمى قتلت برشا ناس، والوباء هذا وصل للعاصمه وقرنباليا وبدي حتى في جهه الكاف وباجي وحتى سوق الاربعة.
1: المرض في الكاف وسوق الاربعة ها وصلنا
2: يسترنا منها ربي، ولكن من اجي جهه الواحد
0: مرض من عند ربي، وزيد الجوع والوسخ وقله الدواء والجراد قال وصل حتى سوسه.
1: يا لطيف اش في صاحبكم هذا ما جاب كان الخبر المالح؟ لكن هو شو يبغي؟
0: يحب الناس في كل بلاد توقف ضد فرنسا. التوانسة عندهم حق في بلادهم والمستعمر حرمهم.
2: هذا بهلو يا اخي الكافي عاند لشفة فرنسا بعسكرها شكون يقدها؟
0: قال المقاومة ماهيش بالسلاح، يحب الناس تطالب بحق متاعها. علاش المستعمر والعوان متاعو عايشين والناس الاخرين جواعة ومرضى؟ الحصر الطاهر الحداد خلاني نمن برجال تونس. بلادنا فيها رجال ونسي يضحوا بفلوسهم ووقتهم ومعرضين حياتهم للخطر على جال الناس، والناس ساكتين خايفين. فرنسا تحبنا الكل خايفين ساكتين، لكن الناس بدت تفيق. والراضي فرنتو معروف حتى في العاصمة.
3: وانت يا طاهر اخي وعلى شحضورك معاه؟ هذا بلدي قريب، وانت ش عندك بلدوك في هالسوق؟
0: سيد طاهر الحداد قال الحزب الحر الدستوري ملزوم الناس كل تعلم به وتفهم الطلبات متاعها وتتوعى الناس. قال معركتنا مع الاستعمار باش تطول، ولازم الجيل هذا يضحي من أجل الأجيال الجايين. كلام عجبني، وليت قلت له قيدوني معكم.
2: خسارتك يا طاهر، خسارتك، نصبولك من دهف وتحط فيه. الناس العاقلة تقول ابعد على الخطر وإن شاء الله تسلم منه.

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة فتحي ميلاد، نور الدين العياري، المنصف العجنبي، منير العرقي، المنصف الشواشي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سمير الحجري، ومحمد المنصف بالعربية. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.